الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: أهلا بكم ثانية، ونبدأ هذه الجولة حول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت وللمرة الثانية هذا اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على سلامة العامة. متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا الاتفاق الدبلوماسي لا يزال قيد التفاوض ولم يعتمد نهائيا، وسط تأكيدات لترامب بأن السلام يمثل الخيار الأفضل مقارنة بالحل العسكري رغم التحديات المشتركة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، ما هي الدوافع الحقيقية وراء التباين في التصريحات الأخيرة حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهل يعكس ذلك خلافات داخلية أم تكتيكات تفاوضية؟
1: نحن أمام مفاوضات طويلة تتسم دائما بالتأجيل والخلافات والتوقف المستمر والحديث المتكرر بين وقت وآخر عن عقبات خلافات فنية، ولكن الشيء الإيجابي أن الهدنة لا زالت متماسكة، هناك استراتيجية وتوافق دولي للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. طهران تسعى على استراتيجية شراء الوقت وإغراق الولايات المتحدة الأمريكية بالمباحثات والتفاصيل، تحاول أن تمنع الوصول إلى لحظة حاسمة للاستفادة من الوقت، وتعتمد على سياسة الاحتواء الطويل حتى تصل إلى الانتخابات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت نفسه يسعى الرئيس الأمريكي بسرعة ويعني إلى التوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز الذي يشكل نقطة مهمة إلى العالم الذي بدأ يختنق نتيجة هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة، والكل اليوم يشعر بهذه الخسائر التي تكبدتها دول نتيجة هذا الإغلاق المزدوج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل طهران. اليوم لافت في هذه المباحثات الاختراق الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال أن النظام الإيراني قد يوافق على المقترحات المطروحة، ولكن هناك مشكلة وعقدة في أن الرسائل الأمريكية عندما تصل إلى طهران تصبح مجزأة، بمعنى أن تعرض على أكثر من طرف في طهران، ويحتاج هذا الوقت إلى يعني أيام حتى يتم استلام تلك الردود، وهذا ما يشكل يعني هذه السبب وراء طول فترة المفاوضات. مناقشات صعبة داخل طهران، هناك عدة أطراف وخلافات مستمرة في طهران، تحتاج الرسائل الأمريكية أن تمر على أكثر من طرف ورأس في طهران حتى يتم التوافق عليها. اليوم تحدث الرئيس الأمريكي

0: هي عن تقدم في المباحثات الغير مباشرة، وأن سنكون في الأسبوع المقبل أمام اتفاق وشيك، وهناك أجواء إيجابية، هناك خفض في الجبهة اللبنانية ساهمت في الحد من التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة. القضية الرئيسية في هذه المسألة، مسألة المفاوضات، هي مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، يريد ترامب ويصر على أن يخرجه خارج إيران، وهذا الأمر مرفوض من قبل طهران، وهي أكثر القضايا تعقيدا وحساسية ضمن المفاوضات. يبدو اليوم حصل اختراق في هذا المجال وفي هذه العقدة، عقدة مخزون اليورانيوم. قد يكون هناك توافق لنقله إلى دولة أخرى كما حصل في السابق عندما نقلت كميات إلى روسيا. الجميع ينتظر الوعد الذي قاله ترامب أن الأسبوع المقبل سيكون هناك موافقة وتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب بشكل كامل.
1: نعم، وهل ترى دكتور أن التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران لا يزال ممكنا في المدى القريب، أم أن التركيز ينصب فقط على اتفاقيات مرحلية؟
0: هناك رغبة دولية ودعم كبير للمساهمة في خفض التصعيد الذي تسبب في تداعيات اقتصادية كبرى وآثار سيمتد أثرها على وقت طويل، لأن الاقتصاد عندما يتأثر يحتاج إلى أشهر حتى يعود مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي. اليوم المنطقة، منطقتنا، منطقة حساسة، تأثيرات الحرب ألقت بظلالها بلا شك. إغلاق المضيق أمر ليس بسهل، خمس الاقتصاد العالمي يخرج من هذا المضيق، في مسألة أيضا الضربات التي شملت عدة دول خليجية تسببت في اتساع نطاق هذا الصراع الكبير. أرادت إيران أن تشعل هذه الحرب بإشعال المنطقة من خلال إدخال دول الخليج، ولكن التماسك والدبلوماسية العالية التي نأت بدول المنطقة وابتعدت عن هذه الحرب، واكتفت بالتصدي وإسقاط تلك الصواريخ. اليوم نحن أمام تداعيات جيدة ولحظة حاسمة نسعى إلي أن تتوصل إليها العالم والخروج من هذا المزق. ولذلك اليوم هذه المؤشرات الإيجابية وتشجيع أيضا المفاوض الباكستاني الذي يسعى بشكل كبير إلى نقل الصور، نقل الرسائل بين الأطراف وتذليل تلك الصعوبات. حتى دول الخليج تدخلت وأصبحت لاعب رئيسي في المفاوضات في المملكة العربية السعودية، في قطر. كل هذه الأمور تساهم في تشجيع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
1: نعم، وما هو السيناريو المحتمل لمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق أو فشل المفاوضات؟
0: سيكون السيناريو القادم، سيكون هناك إطار تفاوضي يتفق عليه الأطراف. هذا الاتفاق الإطاري يجمد الصراع الأمريكي الإيراني ويدخل مرة أخرى بمفاوضات على التفاصيل الرئيسية كالبرنامج الصواريخ الباليستي، الوكلاء، اليورانيوم في المضيق. كل هذه الأمور ستدخل بعد أن يتم توقيع على إطار تفاوضي وإعادة الثقة بين الأطراف، وهذا الإطار سيشجع الأمريكي والإيراني على استمرار العملية التفاوضية. والعالم اليوم لا يريد أن تكون هناك حرب طويلة في هذه المنطقة. المنطقة ليست معتادة على الحروب الطويلة لأنها منطقة اقتصادية، الإقليم في هذه في أقصد هنا الخليج الحرفي مكلفة كبير بشكل كبير على العالم، والعالم يساهم بقوة لإنهاء هذه الحرب والدخول بمفاوضات. اليوم حسب المؤشرات أننا أمام توصل لمفاوضات ستنهي هذه الحرب.

0: بشكل كبير.
1: نعم، وما هي التحديات الأمنية التي تواجه مضيق هرمز في ظل التوترات الحالية، وكيف يمكن لأي اتفاق أن يضمن حرية الملاحة فيه؟
0: بلا شك أن العقدة الرئيسية هي فتح المضيق وإعادة دخول وخروج السفن عبر هذا المضيق، لأن هناك العديد من السفن عالقة في بحر الخليج، وهذا الأمر يشكل يعني مشكلة كبيرة. سفن منذ أكثر من شهران أمام هذا المضيق، هذا بلا شك يهدد البحارة، وأيضا لا شك أن هناك أيضا تهديدات أمنية وألغام مزروعة في هذه المنطقة. أصبح المضيق يعني حلبة عسكرية وتهدد الحياة الاقتصادية والعالم، ومن الأمور الأساسية هي إعادة العمل في المضيق. لذلك اليوم كل الأطراف تسعى إلى فتح المضيق من الجانبين، من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. وأحدى القضايا المهمة في هذه المفاوضات هي قضية الأموال الإيرانية المجمدة نتيجة العقوبات الأمريكية، وهي يعني ملفات مطروحة على طاولة المفاوضات. وأيضا كما تحدث مسألة نقل مخزون اليورانيوم المدفون في الأرض، هذا يشكل أيضا قضايا معقدة، ولكن يبدو أننا عبر الوسطاء تسلموا رسائل إيجابية. هناك اتفاق قريب سيوقف هذا التصعيد ويعيد حرية الملاحة عبر المضيق، وهو المضيق الذي يعد أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور غانم، ما هي أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
0: بلا شك وعدم وجود ثقة بين الأطراف، والتصعيد الذي حصل مؤخرا هدم هذه الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا يعني الأمور العالقة كما تحدثنا، يعني سلب حرية الملاحة عبر المضيق، هذا يشكل أمر خطير من قبل طهران التي تهدد الاقتصاد العالمي وتوتر الأجواء في المنطقة وفي الاستقرار العالمي الاقتصادي. في مسألة أيضا البرنامج الصواريخ البالستية، أحد الأمور المهمة التي لابد أن يتم حسمها من خلال التوصل إلى يعني القضاء على هذا البرنامج الصاروخي الذي يهدد المنطقة. شاهدنا في الفترة الأخيرة الصواريخ التي ترسل إلى دول المنطقة وتشكل تهديد من خلال استهداف المنشآت المدنية والمطارات. أيضا في مسألة حتى الوكلاء في العراق وفي لبنان وفي اليمن، هذه الأذرع الخبيثة بلا شك هي أولا تدمر البنى التحتية للدول في العراق، تسببت في يعني جعل العراق بلد يعني مرتهن لهذه الميليشيات، وأيضا الحال يشبهه في لبنان وفي اليمن. لذلك هذه الأذرع المدعومة من إيران لابد أن يتم القضاء عليها، والانخراط تحت عباءة الدولة، ويكون السلاح الشرعي هو ملك الدولة التي هي التي تتحكم في قرار السلم والحرب. أيضا في نقل المخزون اليورانيوم، هو يعني الذي صرفت عليه طهران ملايين الدولارات، اليوم في حال إخراجه إلى خارج طهران هذا بلا شك سيشكل مشكلة كبيرة للنظام الإيراني الذي هو متورط أمام شعبه، لأن هذه الأموال صرفت على هذا المخزون العالي التخصيب، ودفعت طهران ملايين الدولارات حتى تصل إلى هذه المرحلة، وهي لا تريد أن تسلمه بهذه السهولة. لذلك هناك خيار أن يسلم هذه أو تسلم هذه الكمية إلى طرف ثالث. هذه العقد وفي المفاوضات بلا شك يعني بدأت تتحلحل وبدأت تتوصل إلى اتفاقات كما أعلنها الرئيس الأمريكي.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، واصل معكم ما تبقى من هذه الجولة. انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والمسار السياسي المرافق لها في هذه الجولة. من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن القوة تكمن في الشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة لبنان لا في خوضها، مشددا على حرص بلاده على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ودرء الفتنة. سحر بشارة وهذا التقرير.
2: انطلقت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل أجواء إيجابية أرخاها الاتفاق الذي أعلن عنه بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل عدم استهداف حزب الله للمستوطنات الإسرائيلية، ويعول لبنان على هذا الاتفاق لإحراز تقدم يتيح التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وقبيل جلسة أكد رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون أن لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لافتا إلى أن القوة ليست في خوض الحرب بل بالتمتع بالشجاعة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. الرئيس عون شدد على أنه لا يمكن المساس بالسلم الأهلي، وأن الجيش والأجهزة الأمنية هم الأساس لمنع الفتنة. ميدانيا لم ينسحب الاتفاق بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت على الجنوب، حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية سواء عبر الطيران الحربي أو المسير أو القصف المدفعي. وكذلك أعاد جيش الاحتلال توجيه أنذار لسكان مدينة النبطية بالإخلاء، حيث تعرضت المدينة والبلدات

0: المحيطة بها لغارات عنيفة أدت إلى دمار هائل وسقوط المزيد من الضحايا، حيث قتل 11 شخصا على الأقل وجرح عدد آخر في الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت عددا من السيارات والبلدات. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 6 أشخاص بينهم سيدة وطفلان وإصابة 4 آخرين بينهم طفل وسيدة في الحصيلة النهائية للغارة التي استهدفت منزلا في بلدة المروني في قضاء صيدا. وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3,468 قتيلا و10,577 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. كيف تقرأ دلالات التصعيد العسكري المكثف الذي يشهده الجنوب اللبناني، وما هو أو ما هي الرسائل الميدانية التي تحاول الأطراف إيصالها في ظل استمرار الغارات التي طالت مواقع حيوية؟
2: طبعا لبنان نجا بالأمس من موجة غارات وضربات ربما تكون أقصى بعدما تدخل الرئيس الأمريكي بشكل كبير وعلني وواضح بهذا الحجم للمرة الأولى مع كيان الاحتلال، وتحديدا مع رئيس وزراء كيان الاحتلال، لمنع هذه الهجمات التي كانت ستستهدف مناطق واسعة في العاصمة اللبنانية. ويبدو أن ترتيبا ما تم الاتفاق عليه بشأنه بشكل مؤقت حتى هذه اللحظة، ويفترض بعد انتهاء المفاوضات أن يتثبت أكثر وربما يتوسع لاحقا. لكن الآن الرسالة التي يريد جيش الاحتلال إيصالها بأن عملياته في جنوب لبنان ستستمر حتى وإن كان لا يستهدف مناطق أخرى في بيروت أو في مناطق أخرى من لبنان في الشرق على سبيل المثال. إذن يريد نتنياهو أن يقول إن الجنوب سيكون مفصولا عن معادلة الضاحية. كما بات معروف هناك معادلة ترتسم الآن، هو عدم استهداف المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة مقابل عدم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، في حين أن جيش الاحتلال يبقى يعمل في الجنوب ووفق الخطة الموضوعة، وهي إقامة حزام أمني واسع، احتلالات كل يوم يتمدد أكثر، بالإضافة إلى الغارات التي يسقط فيها قتلى، وهناك نزوح يومي من مناطق الجنوب اللبناني نتيجة أوامر الإخلاء وطلبات الإخلاء التي يعلنها الاحتلال. إذن هي محاولة للقول بأن أي وقف إطلاق نار يمكن التوصل إليه سيتم تثبيته من خلال النقاط الموجودة الآن، أي وفق الواقع الموجود، والواقع هو أن إسرائيل بدأت تحتل أراضي واسعة من جنوب لبنان.
1: نعم، في ظل استهداف آليات تابعة للجيش اللبناني وإصابة جنود، ما هو تأثير هذا التطور على دور المؤسسة العسكرية في ضبط الميدان وحماية السيادة الوطنية؟
2: طبعا منذ بداية هذه الحرب لم يفرق الاحتلال بين مسلحين وبين قوى شرعية وقوى غير شرعية وحتى مسعفين وصحفيين، سقط الكثير من الضحايا من كل القطاعات. استهداف الجيش اللبناني هو ضمن المخطط الإسرائيلي لإضعاف الدولة اللبنانية، وهذا هو السبب الذي دفع واشنطن إلى ما يمكن وصفه بلجم الاحتلال بالأمس، لأن الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية هي شريك أساسي وهي العصب الأساسي للدولة اللبنانية، وبالتالي لا يوجد أي مصلحة للولايات المتحدة ولا للمجتمع الدولي بأن يكون انهيار للمؤسسة العسكرية اللبنانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وحالة الانهيار الاقتصادي المستمرة منذ تقريبا 7 أو 8 سنوات. بالتالي استهداف هذا الجيش هو خط أحمر. وبالأمس أيضا هناك معلومات للمرة الأولى يتم تسريبها بهذا الوضوح، أن وهذا من ضمن المحادثات بالمناسبة، أن القوات الأمريكية الجيش الأمريكي سيقوم بتدريب ودعم الجيش اللبناني، وهذه خطوة متقدمة ومهمة جدا، لأن الجيش اللبناني لديه قرار من الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لكن الإمكانيات المتاحة لا تنفي لا

0: لا تتيح الآن تنفيذ هذا القرار، بالتالي لابد من دعم خارجي، وهذا الدعم الأمريكي هو في المقام الأول، لأن الولايات المتحدة الآن هي التي ترعى هذه المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال، وبالتالي هي من مصلحتها أن تقوي الدولة، تقوي القوات المسلحة الشرعية، ولا مقابل إضعاف القوات غير الشرعية، القوات التي لا تعترف الحكومة بشرعيتها. بالتالي استهداف الجيش اللبناني من قبل الاحتلال يندرج في هذا السياق، وهو هدفه الأساسي هو إضعاف الدولة اللبنانية.
1: نعم، على المسار الدبلوماسي، ما هي فرص نجاح الجولة الثالثة من المفاوضات الجارية في واشنطن حاليا؟
0: طبعا من الواضح جدا أن هناك ضغط أمريكي كبير، لدرجة أن اليوم أو بالأمس قبل ساعات كان هناك اليوم الأول ولدينا يوم ثاني من المحادثات، لدرجة أن هناك معلومات أن وزير الخارجية ماركو روبيو شخصيا ربما يحضر جانبا من هذه المحادثات في يومها الثاني. هذا يؤشر على حجم الأهمية التي تعطيها الإدارة الأمريكية لهذه المحادثات. هي تريد أن تقوي الموقف اللبناني الرسمي، وتريد أن تسحب هذه الورقة من يد إيران كما هو معروف، لأن إيران تضعها ورقة في مفاوضات إسلام أباد. الولايات المتحدة معنية بأن تسحب هذه الورقة، هذه الورقة تكون من خلال تحقيق اختراق في هذه المفاوضات. الآن نحن في الجولة الثالثة السياسية، ولكن في مجمل الجولات نحن في الرابعة، لأن هناك جولة عسكرية عقدت في البنتاغون قبل أيام. هذه المحادثات حتى الآن لم تؤدي إلى نتيجة، وهذا أمر طبيعي، لأنها للمرة الأولى تعقد منذ نحو 3 عقود بالمناسبة، والمواقف متباعدة، وإسرائيل تحتل أراض واسعة من لبنان وترفض الانسحاب منها. ما يمكن أن نتوقعه هو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وهذا ما تطالب به الدولة اللبنانية، بمعنى أن مسألة الانسحاب يمكن التغاضي عنها الآن، لا يمكن أن يمكن تأجيلها، ليس بالضرورة أن تكون فورية، لكن ما هو فوري هو وقف إطلاق النار ووقف التهجير ووقف تدمير المباني، لأن كيان الاحتلال لديه خطة واضحة وهي تدمير كل شيء، هو يدمر القرى عن بكرة أبيها، لا علاقة لها بمعارك أو بأي شيء، هو يحول الكثير من الأراضي في جنوب لبنان إلى مناطق غير قابلة للسكن، غير قابلة للعيش، ويطبق سيناريو غزة في جنوب لبنان. لذلك المفاوضات تركز على مسألة وقف إطلاق النار ووقف تدمير المباني، وهناك ضغط أمريكي كبير في هذا الاتجاه، لكن الدولة اللبنانية بحاجة لمساعدة لكي تنتشر بقوة بقواتها الشرعية المسلحة في جنوب الليطاني، وأعتقد هذا ما سيحصل بدعم من
1: نعم،
0: الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج

تناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورق في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. حين سرقت السرعة معنى الحياة، كان الإنسان في القديم يعرف طعم الأيام، يجلس مع أهله فيشعر باللحظة، يمشي في السوق فيرى الناس، يسمع صوت الأذان فيتوقف قلبه قبل خطاه. أما اليوم فالكل يركض، نأكل بسرعة ونتكلم بسرعة ونقود بسرعة ونعيش بسرعة، حتى أصبح الإنسان يمضي في الحياة دون أن يعيشها حقا. هنا يطرح الكتاب سؤالا مؤلما، هل نحن نعيش الحياة أم نطاردها فقط؟ نستمتع معا في قراءة لملخص هذا الكتاب. يقول محمد فارس إن أخطر ما فعلته الحياة الحديثة أنها جعلت الإنسان غائبا عن لحظته، يجلس مع أبنائه لكن عقله في العمل، يصلي وهو يفكر في الهاتف، يأكل دون أن يشعر بالطعام، يسافر ثم يقضي السفر كله في التصوير لا في العيش، وبالتدريج تتحول الحياة إلى مجموعة مشاهد سريعة. الأخطر أن الإنسان قد يصل إلى نهاية عمره ويكتشف أنه لم يعش كما كان يظن. تأمل معي، كم من مرة أنهيت يوما كاملا ثم سألت نفسك ماذا فعلت اليوم؟ فلا تتذكر شيئا واضحا، لأن الأيام أصبحت متشابهة، نفس الطريق، نفس الضغوط، نفس الإشعارات، نفس القلق، حتى أصبح الإنسان يعيش على الوضع الآلي. وهنا تضيع البركة، لأن البركة تحتاج إلى وعي وليس إلى ركض مستمر. حين نحاول أن نفهم كيف خسر الإنسان نفسه وهو يحاول أن يكسب الدنيا، يقول إن السرعة ليست دائما تقدما، فبعض السرعة ضياع قنع. الإنسان اليوم يستهلك كما هائلا

من المعلومات لكنه يفهم أقل، يرى صوراً أكثر لكنه يشعر أقل، يتواصل مع الناس أكثر لكنه يعيش وحدة أعمق. والسبب أن الروح الإنسانية لا تحب الفوضى، الروح تحب السكينة، التأمل، العمق، الصدق. لذلك كلما ازداد الضجيج قل الإحساس بالحياة. تأمل أسرة تجلس على طاولة واحدة، الأب يقلب هاتفه، الأم تشاهد المقاطع، الأبناء غارقون في الشاشات، الصمت يملأ المكان رغم أنهم معا. وهنا تكمن المفارقة المؤلمة. لم يكن الإنسان في التاريخ متصلا بالعالم كما هو اليوم، ولكنه لم يكن أيضا وحيدا كما هو اليوم. البركة في البطء الواعي. لا يدعو الكتاب إلى التكاسل، ولا يدعو إلى هجر الدنيا، لكنه يدعو إلى شيء مهم، أن يتوقف الإنسان أحيانا ليشعر بالحياة، أن يشرب قهوته بهدوء، أن يسمع أمه بإنصات، أن يلعب مع أبنائه دون تشتت، أن يقرأ، يقرأ القرآن وهو حاضر القلب. لأن الحياة ليست عدد الأيام التي عشناها، بل عدد اللحظات التي شعرنا فيها أننا أحياء. دعوة لأن نبطئ قليلا حتى لا يمر العمر كله مسرعا أمامنا.

الورقون. يذكرنا الكتاب بأن أجمل اللحظات في حياة الإنسان غالبا لا تكون مكلفة. جلسة هادئة مع الأهل، دعاء في آخر الليل، ضحكة طفل، صوت المطر، قراءة آية لامست القلب. لكن الإنسان المعاصر أصبح يفكر أن السعادة دائما في المزيد، مزيد من المال، مزيد من السفر، مزيد من المتعة، ثم يكتشف بعد تعب طويل أن أجمل ما في الحياة كان أقرب مما يظن. ربما لا نحتاج أن نضيف أشياء كثيرة إلى حياتنا، ربما نحتاج فقط أن نستعيد أنفسنا، أن نستعيد اللحظة، أن نستعيد السكينة والقرب من الله ومعنى أن يعيش الإنسان بقلب حاضر. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة نتحدث، إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري.

تقديم نادية مال الله، رقة الكلمة، للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: إن رب العالمين قد يغفر ما دون الشرك به، أما البشر فقد لا تسامح ولا تغفر ولا تنسى ولا تدمح الزلة ولا تتجاوز الجرح وتعجز أو ترفض أن تطبب نفسها بعدها. فالكلمة ما دامت في قصبة لسانك وتحت سطوة فكرك وعقلك، فإن خرجت ملكتك وأوردتك درب المهالك أو ذل الندامة وتسول الصفح والغفران. كلنا وغالبنا يتذكر قصة ذلك الحكيم الذي طلب من ابنه أن يدق مسمارا بالسور في كل مرة يخطئ بها على الآخرين ويعجز عن كظم غيظه، ثم طلب منه أن يقتلعها في كل يوم لم يبدر بحق الناس خطأ منه، ثم استشهد له بالخدوش والندوب التي أحدثتها المسامير، إن مثلها يحدث على جدران النفوس فلن يخفيها الاعتذار والأسف.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أوضحت مها عبد الرحمن أنه ما كان الصمت حكمة إلا لأن الكلام يحتمل أكثر من تأويل، مضيفة أن للرد الجارح أسبابا في مجملها لا تقبل، إن هي رغبة في رد إساءة الآخر فتلك مصيبة، فمن ينهى عن خلق يجب أن لا يأتي مثله ولا ينتقد سلوكا ويجاريه، بل ادفع بالتي هي أحسن، وإن كان اللفظ من الغضب فالغضب من الشيطان، والترفع وضبط النفس من دماثة الخلق، ورقي السلوك وقوة الشخصية. على العاقل أن ينوء بنفسه عن أذية الآخرين، فإن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره وفحشه، وإن كان من باب المزاح والتهريج والميانة والجرأة على الناس، فإن بعض الظرافة وقاحة ولا دخل لخفة الظل بالتجريح وسلطة اللسان، مبينة أن العلاقة بالآخر برقي وتحضر وتميز وأناقة لا يمثلها هندام حسن وشعر مصفف وملامح جميلة، بل هي ذوق وحسن منطق وكلمات وعبارات مصففة بعناية، وجمال حضور بالصوت والصورة، وعقل لافت ناصحة بأهمية تمالك الأعصاب وتغيير عادة العصبية وسرعة الغضب، وتبسيط وتذكر بأن الدنيا أحقر من أن تعاش في مشاحنات وخسارة بشر.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا

0: تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: قال زاهر الحكير: اختصاصي نفسي. لعل من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه الظاهرة هو عدم القدرة على إدارة الغضب في بعض المواقف، وقد يكون هناك غضب سريع ومفاجئ، وأيضا غضب تراكمي نتيجة لمواقف حاول الأشخاص أن يكبتها حتى وصل إلى مرحلة الانفجار. لمواجهة هذه العادة لابد أن يكون لدى الشخص القدرة على فن إدارة الغضب، والتي تعد من أهم المراحل والمهارات الحياتية التي ينبغي لمن يعاني من هذه العادة أن يتعلمها، لأنه في حالة الغضب يكون الجانب الخاص بالانفعالات والمشاعر هو المسيطر على الشخص، والجانب العقلاني في حالة سبات، مضيفا بأنه لابد من تعلم طرق الوقاية من هذه الظاهرة، كذلك اتباع الهدي النبوي حول البعد عن الغضب، أيضا البعد عن الأماكن والتجمعات التي تثير عادة الغضب، وكذلك إخبار صديق غريب للشخص بأنه يعاني من هذه الظاهرة ويحاول أن يساعده في حالة الإثارة.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: أن يتساهل البعض بما يخرج من لسانه من كلام ولا يعي أثرا لذلك، ويفقد الكثير من الناس والعلاقات. إليكم أعزائي بعض النصائح لمواجهة تلك الظاهرة، تحديد أسباب ومصادر التعلق بهذه العادة ومقاطعتها قدر المستطاع، والتي من أهمها رفاق السوء الذين يجب استبدالهم بصحبة طيبة تعين على قول الخير والكلمة الطيبة، سواء في الواقع أو على مواقع التواصل. كذلك إدراك الفارق بين النصيحة وبين التدخل في حياة الناس، فهناك من يظن أنه طالما يود النصيحة فإن ذلك يمنحه الحق في قول أي شيء يريده، طالما أن ذلك يندرج تحت باب النصيحة، وهذا من الخطأ. احرص عزيزي المستمع ألا يتجاوز نصحك ليصبح تدخلا غير مقبول في حياة من تتحدث معه. أيضا قل الخير أو اصمت. قول الخير لا يعني أن ننافق الأشخاص من حولنا ونخبرهم بأشياء غير موجودة لديهم في الواقع، لكنه يعتمد على حسن اختيار الكلمات التي تناسب الموقف وتناسب الشخص الذي تتحدث معه. كذلك نقدمها في إطار من النصيحة بعيدا عن التدخل في حياته. كذلك اجعل كلامك دائما إيجابيا، تجنب الألفاظ السلبية حتى عندنا فيها. فمثلا بدلا من أن تنصح أحدهم قائلا لا تقلق، قل له اطمئن، سوف تجد أثرا مختلفا للكلمة في نفس المتلقي.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: ولا ننسى الوعي المسبق بأضرار ذلك، مثل خسارة الأصدقاء.

0: أصدقاء وزملاء والنظرة الغير المرضية من الأسرة والمجتمع تجاه صاحبها. أيضاً معرفة طبيعة الشخص الذي تتعامل معه، حيث تختلف شخصية كل منا عن الآخر. البعض يحب الحديث ويرغب في الاستماع لنا، بينما يرى البعض الآخر في الحديث عبئاً مملاً لا يرغبون في تحمله، إضافة إلى إدراك أننا محاسبون على كل كلمة وأثرها. جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال تباعد فاعلها عن الجنة، منها عدم حفظ اللسان، وأخبر بأن سبب دخول الناس إلى النار هو حصاد ألسنتهم. فمتى أدرك كل منا أنه محاسب على كل ما يقول ويكتب سيعيد حساباته؟ وهذا التاريخ يخبرنا أن كم من المجتمعات هدمت بكلمات قليلة قالها البعض، وكم من مجتمعات أخرى ازدهرت وزادت بالكلمة الطيبة.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت وللمرة الثانية هذا اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة. الرئيس الأمريكي يقول أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تؤدي دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

يجد الحل لا أن يقف مكتوف الأيدي ولا يفعل شيء من تلك الأمور. هكذا يجب على الإنسان أن يكون دائما وأبدا جابرا يعني هذه الخواطر. كذلك أيضا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين التحيات كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني قال واجبرني. فالذي يجبر القلوب وغيرها هو الله تبارك وتعالى. فتطلب أيضا من الله عز وجل أن يجبر حالك ويجبر كسرك ويجبر خضوعك لله عز وجل حتى تلقى الله تبارك وتعالى. وهذه منزلة من منازل العبودية العظيمة عند الله تبارك وتعالى، منزلة عظيمة لا يلقاها إلا ولا يأخذها إلا من كان ذا عبودية لله عز وجل، يعني متدرجا في تلك المدارج وهي مدارج السالكين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كم نحتاج نحن أن نخلو بأنفسنا، وكم نحتاج نحن أن نرجو الله عز وجل أن يجبر بخواطيرنا وأن يجبرنا وأن ندعوه سبحانه وتعالى فيجيب دعواتنا ويقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا، إنه سبحانه سميع قريب. نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطيرنا وأن يوفقنا لكل خير وعمل صالح يرضاه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعا ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
1: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات

0: بنينا وبيدينا عمرنا وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل ايد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في السنه ذاتها عبر تلفزيون دوله الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحله عبر الزمن للماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر اهم الاحداث والمحطات اللي صارت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 77 سنه. خلونا نستذكر اهم الاحداث اللي حصلت في عام 1948. في عام جديد من أربعينيات القرن العشرين كان العالم لا يزال يتلمس طريقه بعد حرب أنهكته، وبشعوب تبحث عن أمل واستقرار. عام 1948 عام تتقاطع فيه بدايات التغيير في الاقتصاد والسياسة والمجتمع في الشرق والغرب. في دولة الكويت كانت ملامح النهوض تتشكل بهدوء ووعي وحرص على المستقبل. في دولة الكويت كانت الحياة اليومية تمضي على وقع البحر والتجارة والسفر، والموانئ ما زالت تضج بحركة السفن الخشبية القادمة من الهند والبصرة، حاملة معاها الأخشاب والبهارات والمنسوجات من هذه الدول. والأسواق الشعبية في المباركية والحي الشرقي كانوا يزدحمون بأصوات الباعة والمارة في مشهد يعكس نبض الحياة في مدينة صغيرة لكنها مليئة بالطموح والأمل. دولة الكويت في ذيك الفترة كانت تعيش مرحلة ما قبل الطفرة النفطية الكبرى. شركة نفط الكويت واصلت أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول الجديدة، وبدت الأنباء تتحدث عن آفاق واعدة راح تغير وجه البلاد في السنوات المقبلة. اقتصادياً كان العالم يدخل مرحلة إعادة بناء. الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت خطتها الشهيرة لإعادة إعمار أوروبا واللي عرفت لاحقاً بخطة مارشال. هذه كانت محاولة لانتشال القارة العجوز من آثار الحرب. في المقابل كانت بعض الدول في آسيا وأفريقيا تبدأ حركات الاستقلال والتحديث عشان تفتح فصل جديد في تاريخها. أما على المستوى الاجتماعي بدت ملامح التغير تتسلل إلى تفاصيل الحياة. في دولة الكويت مثلاً ازداد الاهتمام بالتعليم النظامي، وبدت مدارس جديدة تفتح للبنين والبنات على حد سواء. كانت خطوة جريئة آنذاك نحو مستقبل أكثر وعياً ومعرفة. المدرسين الوافدين من مختلف الأقطار العربية حملوا معاهم ثقافات جديدة وأفكار أثرت الحياة الفكرية والتربوية. في المقاهي القديمة المنتشرة في أطراف المدينة كان الرجال يتابعون أخبار العالم من الإذاعات العربية، وحديث السياسة والاقتصاد تملى المجالس. كانت دولة الكويت آنذاك تتجه بخطوات ثابتة نحو تنظيم شؤونها الإدارية، فأسست الدوائر الحكومية الأولى وتوسعت أعمال دائرة المعارف ودائرة الصحة ودائرة الأمن العام، وهي اللبنات الأولى لما سيصبح لاحقاً مؤسسات الدولة الحديثة. الناس في 1948 كانوا يعيشون حياة بسيطة لكنها غنية بالترابط الاجتماعي. الأسرة الكويتية متماسكة والجيرة عنوان التعاون. المناسبات الدينية والاجتماعية كانت تجمع الناس على المحبة والتآلف.

وفي موسم الغوص على اللولو تبحر السفن نحو أعماق الخليج في رحلة طويلة محفوفة بالمشقة لكنها محملة بالفخر والرزق. إنها مبصوته يرافق الغواصين، ومشهد العودة من البحر كان عيد حقيقي للمدينة بأكملها. في العالم كانت السياسات تعيد رسم الخرائط. أوروبا تنقسم إلى شرق وغرب، والاتحاد السوفيتي يبرز كقوة عظمى جديدة. وفي الشرق الأقصى كانت اليابان تتعافى من آثار الحرب وتبدأ مسيرة التحول الصناعي اللي راح يجعلها بعد عقود من أكبر القوى الاقتصادية. أما في الهند فكانت البلاد حديثة العهد باستقلالها، تعيش نشوة الحرية وبدايات بناء الدولة الجديدة. وفي دولة الكويت بدت البنية التحتية تتطور بخطى متأنية، مشاريع تطوير الطرق وبناء المستشفيات الصغيرة والمدارس كانت تبث شعوراً بالنهضة القادمة. الحكومة المحلية آنذاك تحت رعاية الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه كانت تبذل جهد كبير في تنظيم شؤون البلاد وتوسيع الخدمات. أيضاً شهدت الحياة الثقافية نشاط واضح مع تزايد الحراك الأدبي في المجالس ودواوين المثقفين، وظهور كتابات صحفية محدودة لكنها مؤثرة في الرأي العام المحلي. المرأة الكويتية بدأت تخطو خطوات أولى نحو التعليم والمشاركة في الحياة العامة في مجتمع لا يزال محافظاً بطبيعته لكنه ينفتح بتدرج ووعي. كانت تلك البدايات تحمل في طياتها ملامح التغيير الاجتماعي اللي راح يتبلور لاحقاً في العقود التالية. في الجانب الإقليمي شهدت منطقة الخليج حراك متزايد في تجارة اللولو والنفط، وبدت الاتصالات بين الحكومات المحلية والشركات الأجنبية تزيد وتزداد تنظيماً. وكانت العلاقة بين إمارات الخليج والبحرين والكويت تسير في إطار من التعاون والتشاور حول شؤون المنطقة ومستقبلها. عام 1948 كان عام مفصلي في تاريخ القرن العشرين، عام تتبدل فيه موازين القوى في العالم وترسم في حدود المستقبل. في دولة الكويت كان الهدوء اللي يسبق الانطلاق، هدوء تبنى فيه المدارس وتشق فيه الطرق وتزرع فيه البذور الأولى لدولة حديثة راح تصبح خلال سنوات قليلة منارة للنهضة في الخليج العربي. ومن شواطئ الخليج ومن بيوت الطين والصخر ومن عزيمة الرجال والنساء اللي صبروا وعملوا بدت الحكاية، حكاية دولة الكويت اللي راح تواصل رحلتها عاماً بعد عام في مسيرة عنوانها الإصرار والأمل. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لعام 1948، على أمل إن شاء الله نلتقي معاكم في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: على مدى 4 مواسم فاتت تكلمنا عن التاريخ، بحثنا بالمصادر والمراجع، غطينا مئات القصص، لكن هالسنة غير. قررنا نروح التاريخ بنفسنا. نمشي ممراته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من أين جئت؟
1: من الأندلس، كنت أطلب العلم هنا.
0: نتعرف على شخصياته. نسمع الرواية منه.
4: لم تكن قرطبة الوحيدة من بين بلاد المسلمين بالأندلس التي أخضعها ألفونسو للحصار، فكذا كان الوضع بالنسبة لبالنسيا وقرطبة.
0: السنة نفتح أبواب ما انفتحت ونعرض شهادات ما وصلت. ونكمل القصة اللي ما كملت.
5: جزء من الناس مفقود، شوفونا في هذه الأوقات.
0: البداية.
6: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا 2 وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج 3.
6: سالم، اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
0: لا، مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
6: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
6: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات، ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
5: ثلاثة، تشوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سؤال: لو كنت جالسا لوحدك مستوحشا ليس معك أحد، فجأة إذ دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وجلس معك، بالله عليك ألن تأنس بمجالسته؟ بالتأكيد، وهل هناك مخلوق أحب إلى قلوبنا منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ ممتاز. مثال آخر: لو كنت ترى الملائكة وهي جالسة حولك تسجل حسناتك وتستمع إلى تلاوتك وتكتب، ستأنس بهم طبعا، أليس كذلك؟ بالتأكيد. طيب، فكذلك الله تعالى، لو كنا نراه بأعيننا سوف نأنس بعبادته، ونحن نؤمن به وكأننا نراه. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت تعيش حياتك وأنت ترى الله بقلبك وكأنك تراه بعينك سوف تأنس بالله. قال أحد الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. أي والله، إن الصالحين يأنسون بالله، ولو كان الواحد منهم لوحده فإنه يفرح بمعية الله، يعني يفرح بكون الله معه، يأنسون بذكر الله تعالى.

بشكره وحسن عبادته. بل كانوا يستغربون إذا لم يحس الإنسان بحلاوة العبادة، إذا لم يحس بالأنس بالله سبحانه. يقول أحد العلماء: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك، يقول فاتهم نفسك، فإن الله تعالى شكور. ماذا يعني؟ يعني أنه سبحانه شكور، لا بد أن يثيب العامل على عمله بقرة عين وحلاوة يجدها في قلبه في الدنيا قبل الآخرة. يعني لا بد أن تأنس بالله. طيب كيف أصل إلى هذا الشعور؟ يعني هذا الأنس بالله وشعور حلاوة الطاعة، كيف أحصل عليه؟ لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أولا هذا الشعور، شعور الأنس بالله، أين تحس بطعمه؟ في اللسان؟ لا. في العين؟ لا. تحس به في القلب طبعا، أليس كذلك؟ نعم. إذن بما أنه شعور قلبي يحصل في القلب، إذن لن نصل إليه إلا عن طريق القلب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لابد أن يعمل القلب لكي يحصل على الأنس بالله. والقلب بالمناسبة يعمل، له حركة وأفعال، كما أن الجسد له حركة وأفعال. مثلا عندما تقرر أن تخشع بالصلاة، فإن قلبك يتحرك ويعمل أعمال معينة لكي تخشع، فتجد القلب يركز ويتدبر معاني الآيات ويستحضر معاني الركوع والسجود. وإذا أردت أن تخلص، هذا عمل قلبي آخر، إذا أردت أن تخلص وتترك الرياء، فإن قلبك يتحرك ويبتعد عن الاهتمام بالناس، يتجنب القلب، يتجنب قصدهم ويتوجه إلى الله. حركة القلب يعمل، القلب يتحرك. طيب الأنس بالله عز وجل، عمل قلب، كيف أحرك قلبي لكي يصل إليه؟ هذا هو السؤال الحقيقي. والجواب أنه توجد ثلاثة أعمال تحرك قلبك بها عند العبادة، إذا فعلت ذلك فسوف تأنس بالله. أول عمل هو أن تحرك قلبك بمحبة الله، فإذا استحضرت أنك تحب الله تعالى فسوف تأنس به طبعا. مثلا أنت دائما تفرح عندما تصلك رسالة من شخص تحبه، بل وربما تقرأها وأنت تبتسم، أليس كذلك؟ لأنك تحبه. فعندما تقرأ القرآن اجعل قلبك يعمل بالمحبة وليس فقط مجرد القراءة. كيف يعني؟ يعني تنظر إلى القرآن إلى أنه رسالة جاءتك من أكثر من تحبه. ماذا يريد الله مني؟ تقرأ القرآن وأنت تبحث، ماذا يريد الله مني؟ يريدني أن أفعل كذا؟ والله أفعله. ماذا يريد أن أترك؟ يريد أن أترك هذا؟ والله أتركه. وتقرأ بشوق عن الأشياء التي يريد أن يخبرك بها من أحوال الأمم وأحوال الآخرة، حب، تقرأ بحب، سوف تختلف قراءتك بالتأكيد وسوف تشعر بالأنس بالله. وبالمناسبة ليس فقط يعني عبادة قراءة القرآن يمكن أن تستحضر فيها حب الله تعالى، بل كل العبادات، لأن هدفنا الآن أن نحرك القلب، أن يعمل القلب. وقلنا الشيء الأول تحرك به قلبك أثناء العبادة هو حب الله تعالى. الشيء الثاني هو أن تجعل قلبك يتحرك باتجاه الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب. يعني طوال ما أنت في العبادة قلبك يأمل أن الله سوف يثيبك وسوف يعطيك حسنات على ذكر من الأذكار اللي قلتها، سوف يعطيك عطايا في الجنة على كل صدقة صدقت بها، تحسن الظن بالله أنه سوف يغفر ذنبك ويعتقك من النار. هذا كله عمل قلب، استحضره ودع القلب يتحرك بهذا الاتجاه، اتجاه الرجاء. فربنا سبحانه يحب أن يراك ترجو، وعندها ستجد قلبك يأنس بالله وبعطاياه. بقي الشيء الثالث، وهو أن تحرك قلبك باتجاه الهيبة. يعني الآن أنت هاب الله عز وجل وهو أحق من يهاب سبحانه، فمثلا تقف بين يدي الله تعالى في الصلاة وقلبك يعمل، ماذا يعمل؟ قلب يتحرك هيبة لله، فاطر السماوات الأرض، ينصب وجهه لوجهه في الصلاة، مالك الملك الآن سوف يكلمني عندما أقول الحمد لله رب العالمين فيرد علي ويقول حمدني عبدي كما في الحديث، وإذا قلت الرحمن الرحيم سيرد علي ويقول أثنى علي عبدي. وهكذا هيبة، هيبة لمالك الملك سبحانه تحرك بها قلبك، عندها سوف ينزل الله عليك أنسا به سبحانه. فطوال العبادة قلبك لا تتركه، تحركه، تحركه بحب الله والشوق إليه، تحركه بالرغبة، تحركه بالهيبة من الله، حركة عمل. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قد يقول قائل كل هذا أفعله أثناء العبادة لكي أحصل على أنس بالله، طبعاً

لا يوجد زر تضغط عليه لكي تحس بحلاوة العبادة فتحس بها، لابد أن تعمل، لابد أن يعمل قلبه. كما أن العضلة لا تقوى بلا عمل وجهد، فكذلك طعم الإيمان لن يقوى بلا عمل، لابد من عمل القلب وحركته، وأنت قادر على ذلك إن شاء الله، لكن اجتهد وربنا سوف يعينه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا أعرف الآن، أعرف أن بعض الناس قد يقول: أنا كنت أشعر والله بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة والأنس بالله في السابق، لكني الآن لا أجدها، وتراه ييأس من أن ترجع لقلبه هذه الحلاوة. من قال لك ذلك؟ الأنس بالله وحلاوة الطاعة لا تذهب من تلقاء نفسها، بل إذا انصرف العبد عن تحريك قلبه انصرفت حلاوة الطاعة عن قلبه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأبشر، أبشر، فقط عد لأعمال القلب، حرك القلب وسترجع لك لذة القلب، وإن عدتم عدنا. الأمر ليس مستحيلا أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا والله متفائل بأننا جميعا سنشعر بحلاوة الطاعة والأنس بالله تعالى، لكن فلنظهر لله تعالى أننا صادقون في طلبها، وهو سيصدقنا ويعطينا تلك السعادة. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل بلادنا وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

السلام عليكم، اسمي ناصر القنيني، استشاري أمراض كبار السن والطب التلطيفي وطب الأورام لدى كبار السن. حاب أتكلم اليوم عن الأدوية الجديدة اللي نزلت حق مرض خرف الزهايمر. حاب أعطي بس نبذة بسيطة عن أنواع الخرف وخرف الزهايمر. الخرف عندنا أنواع، منها خرف الزهايمر هو أشهر نوع، يشكل يمكن 60-70% من أنواع الخرف. عندنا خرف الوعائي اللي هو يشكل جلطات الدماغية اللي تصير. عندنا خرف الباركنسون، خرف أجسام لوي، وعندنا طبعا انواع ثانيه من الخرف. خرف الزهايمر طبعا يشكل ان فيه ترسبات لبروتين التاو او الاميلويد يصير في الراس. طبعا هذه البروتينات تترسب في مخ الانسان على مدى 20-30 سنة بسبب عدم انتظام الامراض المزمنه، عدم اخذ الادويه بانتظام، السكر يكون منتظم، الضغط يكون منتظم، وطبعا امراض الاكتئاب والقلق. على مدى هذه السنوات البروتينات هي التاو وبروتين الأميلويد يترسب في مخ الإنسان. في نهاية الستينات من عمر الإنسان أو في بداية السبعينات تبدي يصير ضعف في القدرة الإدراكية وضعف الحالة الوظيفية، بحيث أن المريض ما يقدر يبدي يؤدي أعماله اليومية اللي يقدر يسويها بشكل عام، مثل دخول الحمام بروحه، يبدل ملابسه بروحه، يقدر يسوق سيارته، يستخدم التلفون، يأخذ أدويته بغير ما حد يذكره. فهني يبدي السقوط ويصير نزول في الذاكرة. الأدوية الجديدة هذه أدوية مضادات نقول للبروتينات، احنا نسميها مونوكلون انتيبودي، ان تتوجه تروح لهذه البروتينات بحيث ان تخفف من لود البروتين على المخ، وبالنتيجة تخلي الذاكرة تصير بشكل افضل، او ان تخلي المريض يبدي يشتغل او انه يبدي يمارس حياته بشكل افضل من كذي. طبعا يهمنا بهالموضوع انه يكون في تشخيص مبكر حق هالموضوع، يعني ما يصير ان الواحد يكون متقدم بالحالات المتقدمه في مرض الزهايمر ونقول نعطيها الادويه الجديده لانه ما راح يستفيد منها. ضروري انه يكون تشخيص مبكر، من يصير عندنا علامات مثل بدايه انه يكون في نسيان او في تغيير في البيس لاين حق المريض، ان مو المعتاد هو عليه، هني يصير التشخيص ونعمل الاشعاعات اللي يحتاجها المريض، وعلى اساسها نبدا نعطي هذه الادويه اللي هي الوريديه، تعتبر تنوخذ خلال كل اسبوعين مره او كل بالشهر مره. بس طبعا لازم نشيك كل ادويه المريض، في بعض المرضى ما يقدرون ياخذونها بسبب انه يكون عندهم مسيلات الدم ففي صعوبه انه ياخذها المريض. يحتاج ان المريض يراجع باستمرار مع عمل اشعاعات رنين مغناطيسي باستمرار. وإذا في حال لا قدر الله صار في أي صداع أو في لوعة أو في أي تعب، لازم يراجع غرفة الطوارئ أو يراجع الطبيب اللي وصف لها الأدوية. الأدوية إن شاء الله لها أثر إيجابي، ولكن تحتاج تكون تحت مراقبة طبيب معالج، سواء كان طبيب الأمراض العصبية أو طبيب كبار سن الشيخوخة أو طبيب الأمراض النفسية. بهالرسالة أو بهذا الصراحة المقطع ودي أنبه على ضرورة الفحص المبكر للذاكرة، خصوصا بالنسبة للناس اللي يكون عندهم والله تعب في الذاكرة، عندهم لخبطة، ما يعرف الوقت الصبح من الليل، يكون عنده صعوبة في أن يتذكر الكلمات الطبيعية الأساسية، عنده مشكلة أنه يعمل حسابات أو أنه يدفع في كرته، عنده صعوبة أنه يستخدم التلفون اللي هو اليومي النقال، عنده صعوبة أنه والله يسوق السيارة أو أنه يضيع. فهذه العلامات من تبدي راجع طبيب عشان أنه يكون في فرصة فعلاً كبيرة أن الواحد يستفيد من أدوية الخرف الجديدة أو حتى الأدوية السابقة التقليدية اللي إحنا كنا نعطيها، لأن كل ما صار التشخيص مبكر كل ما صار الردة إلى المرحلة اللي كانت قبل التشخيص يكون أسرع وأفضل ويكون فيها مرونة. لا يصير في تحرج، أنا أشوف في أهالي كبار سن يتحرجون من كلمة الخرف وضعف القدرة الإدراكية، لأن هذا مرض نفس الأمراض مثل السكر، مثل الضغط، أو مثل ضعف اللي هو

0: المواد الدرقية، في له علاج إن شاء الله بالتشخيص اللي هو السرير المبكر يكون إن شاء الله فيه العلاج، وأتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، معكم أستاذ علاء العصفور، عضو هيئة التدريب في كلية التربية الأساسية وتحديدا في مكتب التربية العملية. اليوم بكلمكم عن الأشياء اللي قاعدة تصير لنا ما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، وهل هذا الذكاء الاصطناعي راح ينمي المعلم زين أو المعلم راح يركن إليه وراح ينسى مادته الدراسية؟ أنا واحدة من الناس لما بلشت أفتح فيه مثلاً خلينا نقول جيميناي أو تشات جي بي تي أو أي برنامج في الذكاء الاصطناعي، لما بلشت أستخدمه سهل لي مهام وايد، ولكن في داخلي شيء يقول لي لا تمحين قيمة عقلك أبداً، وكذلك لا تمحين مهاراتك الصفية. دائما يكون عندنا أشياء تسهل لنا، إيه نعم حلوة ونستخدمها، بس نستخدمها كموظف لنا يساعدنا أن احنا ننجز أعمالنا بساعات قليلة. يعني الشيء اللي ناخذه بثلاث ساعات ممكن أنا أسويه خلينا نقول بنص ساعة أو أحيانا بعشر دقائق، بس لا يصير اعتمادي الكلي عليه. أنا ليش أقول لكم هالكلام؟ أقول لكم هالكلام لتجاربي مع طالباتي، طالبات التربية العملية. في طالبات يعتمدون على الذكاء الاصطناعي اعتماد خلينا نقول 100%. لما يكون الاعتماد 100% معناته المعلم ما حضر ذهنيا لحصته، معناته المعلم حتى السلايدات اللي هو محضرها لعرض التقديمي ما كانت معدة بدقة متناهية شلون توصل للطالب. فالمعلم شنو صار؟ صار يتجه للراحة أكثر من العمل. إنزين، هذا شنو أثر عليه؟ وأنا أقول لكم أني أنا أشوف طالباتي وهم يقدمون أثر على التحضير الذهني عند هذا المعلم. فلما يكون المعلم مو محضر، تخيلوا يعرض حصته داخل الفصل، لما يعرضها هو مو متمكن من المادة العلمية. لما أنا كمعلم أكون مو متمكن من المادة العلمية، إذن شنو الشيء اللي قدمته للطالب؟ إذا طالب سألني فجأة عن أي موضوع خاص فيني، شلون راح أجاوب هذا الطالب؟ زين، شلون أنا راح أطبق الأنشطة اللي أنا طلعتها من الذكاء الاصطناعي؟ والذكاء الاصطناعي عطاني أفكارها، شلون راح أطبقها بطريقة صحيحة إذا أنا كمعلم ما مسكتها وما تخيلتها أن هي داخل صفي؟ إذا أنا أخذتها مثل ما هي وقدمتها بالصف، لابد أن يكون عندنا ضوابط واضحة أيضا في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الحصة الدراسية. إذن لما أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي، وطبعا حلو والتكنولوجيا تسهل لنا كل أمورنا، مثل ما قلت لكم العمل اللي ثلاث ساعات ما شاء الله لا إله إلا الله صار الحين يقدم بعشر دقائق، تيك النتائج كلها كاملة. شيء واحد تسوينه، تقرين درسك عدل وتعطين الذكاء الاصطناعي محاورك واضحة وآليتك في العمل واضحة وتخلينه هو يسندك، بس بعده لابد أن أنت تصححين. ليش لازم أنت تصححين؟ لأنك مقبلة على طلاب. إحنا مهنتنا مو مهنة كتابية، وإنما هي مهنة نقابل فيها أشخاص. إحنا مهنة بناء الإنسان، فشلون أنا أبي أبني إنسان على أداء للذكاء الاصطناعي؟ نستخدمه، ولكن نستخدمه بدقة متناهية، وأنا أتعامل معاه كأنه موظف لي يسهل لي المهام مو يؤدي لي كل المهام. يعني بالمختصر لما أنا أقول ذكاء اصطناعي، مو معناته أن الذكاء الاصطناعي يسوي لي حصتي من 1 لـ10، لا، هو ممكن يسوي لي من 5، من 1 لـ5 هو دوري كمعلم، وبعدين خلينا نقول 7 و8 هو دوري في تقويم هذا العمل ودوري في جعل هذا العمل يناسب طلابي. أما الاعتماد عليه راح يمحو المعلم، دور المعلم، وأنتوا تدرون وأنا أدري التعليم أساس بناء الأمة. إذا المعلم اللي هو أساس التعليم اعتمد بس على الذكاء الاصطناعي ونسى نفسه ونسى عقله، معناته انتهى كل شيء.

0: إنها فاجعة عظيمة على كل أهل الكويت.
1: لا إله إلا
0: ومجمج.
2: والله يخفف خسائر أهل الكويت.
3: المراكب التعوض بس البحارة عسى سلموا.
4: صاير شي بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شي يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما أخلي ياكل حلال يا شمه والله.
7: أشوفك واقف عندك كان بالدحباش.
1: الله وانت تجي لأمكم بس أنا ما طعته.
3: كم مرة قايل لك لا تدش البحر؟
1: لزق الشرايط ما عندك روح. يلا يا
0: أهل الكويت دمت وطمعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل وداوود اطمعت باللي فيها.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطمعوا.
8: الطبعة شوفونا في الأوقات التالية.
9: على مدى 4 مواسم فاتت تكلمنا عن التاريخ، بحثنا بالمصادر والمراجع، غطينا مئات القصص، لكن هالسنة غير. قررنا نروح التاريخ بنفسنا. نمشي ممراته.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: من أين جئت؟
10: من الأندلس، كنت أطلب العلم هنا.
9: نتعرف على شخصياته.
13: قطع
9: المسير، عصيت أمري، دفعت
13: إلى دمشق
9: الدفاع. نسمع الرواية منه.
14: لم تكن قرطبة الوحيدة من بين بلاد المسلمين بالأندلس التي أخضعها ألفونسو للحصار، فكذا كان الوضع بالنسبة لبالنسيا وقرطبة.
9: السنة نفتح أبواب ما انفتحت ونعرض شهادات ما وصلت. ونكمل القصة اللي ما كملت.
8: جزء من النص مفقود. شوفونا في هذه الأوقات.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

0: حييت يا لغة الإسلام والعربي، وهل يفيك ثناء الشعر والأدب؟ إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
1: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم.

يكتب الله لبعض الأبيات شهرة واسعة على مر العصور. من تلك الأبيات قول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فنجد أن هذا البيت يرد في قصص كثيرة، منها هذه القصة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، الإمام أبو حنيفة كان يقضي الليالي في القراءة والكتابة والاطلاع والعبادة، فإذا هكذا كان يقضي ليله، إلا أنه قد ابتلي بجار كان يقضي ليله في السهر والغناء والسكر. وكان هذا الجار عندما يغني كان يغني ويقول هذا البيت ويردده، يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وهذا البيت بيت عظيم، إذا تأمل الإنسان معناه هو بيت يردده من لا يعرف القوم قدره وقيمته. مثلا قائد عسكري، وال عظيم، قاض عظيم، لاحظ إذن لأصحاب القدر الرفيع جدا. الشاهد أن هذا الجار كان يسكر ويتغنى بهذا البيت، والإمام أبو حنيفة يسمعه لكنه جاره، ومن حسن الجوار أن يغض الطرف عنه. فكان إذن هذا ديدا الجار، كانت هذه عادة الجار أنه يغني وأنه يقضي ليلة في هذه المنكرات وفي السكر وفي ترديد هذا البيت. لكن الإمام أبو حنيفة في ليلة من الليالي افتقد صوت جاره، وتمر الليلة الثانية وافتقد صوت جاره، هدوء تام. فقال الإمام أبو حنيفة: لعل في الأمر شيئا. فخرج وتفقد أمر جاره، فعلم أنه قد حبس، أن الشرطة قد أخذته محبوس، قد أخذته وهو الآن محبوس في الزنزانة. فالإمام أبو حنيفة توجه إلى الوالي، فرحب الوالي بمقدم الإمام أبي حنيفة وكان على بغلته، فنزل وتوجه دخل إلى الوالي. فرحب الإمام أبو حنيفة للوالي بالإمام أبي حنيفة وقال له: مثلك يؤتى ولا يأتي. فقال: يا أيها الوالي، جئتك شافعا، إن لي جارا قد قبضت عليه الشرطة وأودع الزنزانة قبل ليلتين. فقال الوالي: نعم، نخرجه.

بل نخرج كل من قبضنا عليهم في تلك الليلة. وبالفعل عفى عنهم وأطلق سراحهم، فخرج الإمام أبو حنيفة ومعه جاره، وهما يتوجهان إلى منازلهم. فالتفت الإمام أبو حنيفة لجاره وقال له: يا جارنا، أترانا قد أضعناك؟ فقال الجار: لا والله يا أيها الإمام، بل نعم الجار أنت. وعندما لاحظ، عندما قال أترانا قد أضعناك، فإنه يشير إلى البيت الشهير: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان هذا الجار كما قلنا يتغنى دائما ويقول بأنهم أضاعوني. لهذا قال الإمام أبو حنيفة لجاره: أترانا قد أضعناك؟ هل ما زلت تقول بأننا قد أضعناك وأنك قد أضعت؟ فقال الجار، وقد كان كذلك ذكيا لماحا، قال: لا، لم تضعني ولم تضيعوني، بل كنت نعمة الجار. فلاحظ، هذا بيت شهير جدا، يأتي كما قلنا في قصص كثيرة الأصمعي يوم من الأيام حتى نعرف مدى شهرة هذا البيت. كان في أيام، يقول في أيام شبابي، يقول: دخلت حماما من الحمامات العامة، فإذا بالكناس الذي يكنس الحمام يتغنى ببيت ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. إذن يتغنى بالبيت نفسه. يقول الأصمعي: فالتفت إليه وقلت له: أنت أضاعوك؟ كيف أضاعوك؟ إن كانوا قد أضاعوك فإنهم أضاعوك لكنس الحمامات. هكذا يقول الأصمعي، يزدري مهنة هذا الرجل. فيقول الأصمعي رحمه الله وغفر له، يقول: فنظر إلي هذا الكناس نظرة وقال الأصمعي، قال له: وأكرم نفسي، يقول: وأكرم نفسي عن الرد عليك، يقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. أي أن هذا الكناس يقول: أنا أترفع عن الرد عليك وعلى أمثالك. لهذا ماذا يقول الأصمعي؟ يقول: ولخرجت من هذا الحمام وأنا أصغر الناس. لأن الكناس قد لقنه درسا في الحقيقة، بأن مهنة الإنسان لا يحق للإنسان لآخر أن يزدري إنسانا لمهنته. لهذا قال: خرجت وأنا أصغر الناس. وعندما نتحدث عن بعض مواقف الجيران كما رأينا عند الإمام أبي حنيفة وجاره، فمن أغرب ما يروى في ذلك، أحد الخلفاء في يوم من الأيام قال له أحد ندمائه من يجالسونه، قال له: يا سيدي الخليفة، إن تعجب فعجب من رجل طلق 5 زوجات في ليلة. فعجب الخليفة، قال: وكيف ذلك؟ ولا يحق للرجل إلا أن يتزوج 4، فكيف يطلق 5 في ليلة؟ فقال الرجل، قال: إنه كان هناك زوج وله 4 زوجات. وكان هذا الرجل كان سيء الأخلاق. فيوم من الأيام دخل بيته فإذا به إحدى زوجاته تعاتبه على شيء ما، فقال لها: أنت الآن تعاتبينني، أنت طالق، هكذا بصوت عال. فقالت الزوجة الثانية: ما أقبحك يا رجل، تطلق زوجتك لأنها عاتبتك؟ فقال: أنت تدافعين عنها، أنت طالق كذلك. إذن كم أصبح؟ أصبح أنه طلق 2. فقال إذن، يقول، قال للثانية: أنت طالق. فقالت الزوجة الثالثة، قالت له: والله صدق من ذمك من الناس. فقال لها: وأنت كذلك تعينينهما، فإذا أنت مثلهما، أنت مثلهما وأنت طالق كذلك. فطلقت.

الثالثة فقالت الرابعة: لا خير فيك من رجل تطلق زوجاتك لكلام يقولنه. قال لها: وأنت كذلك طالق. فطلق أربعة. وأنا ذاك البيوت صغيرة متجاورة. فقالت جارة الرجل وقد سمعت ما حدث، قالت: والله لم يكذب من وصفك بسوء الأخلاق. فرفع صوته وقال، وهو لا يراها، رفع صوته وقال لها: وأنت كذلك طالق إن وافق زوجك وطلقك. فقال الزوج: أنا موافق. فطلقت. فهذا الرجل، وهو من أغرب ما يحدث من في هذا الشأن ومن أغرب قصص الجيران، فهذا الرجل كما رأينا وكما عجب الخليفة من خبره وكما نعجب نحن أيضا، هذا الرجل طلق 5 زوجات في ليلة واحدة.

هل تأملت يوماً هذه العبارة التي يرددها القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، وهي بسم الله الرحمن الرحيم؟ إن في هذه البسملة أسراراً. إذا نظرنا إلى الجار والمجرور بسم الله التي تبدأ بها هذه الجملة، فإن الجمل عندنا في اللغة العربية إما أن تكون جملة فعلية تبدأ بفعل، أو أن تكون جملة اسمية إذن تبدأ بمبتدأ ثم الخبر. لكن انظر إلى هذه الجملة، بدأت بجار ومجرور ثم مضاف إليه ثم الصفات، لا أجد فعلا ولا أجد مضافا ولا أجد مضافا ولكن لا أجد مبتدأ. إذن أركان الجملتين والجمل عندنا جملتان، أركان هاتين الجملتين لا أجدهما. نقول نعم لن تجدهما. في الحقيقة هذه البسملة فيها إيجاز بديع دائم بحذف فعل تقديره ممكن أن نقدره بكلمة مثل أبدأ، لأنك إذا تأملت هذه البسملة أولاً ستجد أنها أكثر العبارات التي ترددها الألسن وتكتبها الأقلام، فإنك لا تكاد تجد خطيباً يبدأ خطبته إلا بالبسملة، ولا تجد إنساناً يدخل أو يخرج إلا بدأ بالبسملة، إنساناً يأكل بدأ بالبسملة، وهكذا. من الناس من إذا قام ووقف فإنه يبسمل. لاحظ إذن هي عبارة شائعة الاستخدام، ومن ثم جاء الإيجاز بحذف فعلها وهو الذي قلنا نقدره بأنه أبدأ، حقيقة جاء ليزيدها بلاغة. وتأمل جيدا هنا، الحذف أبلغ من الذكر، الحذف أبلغ من الذكر، لأنك لو أن هذه البسملة تأتي مع فعلها فإذا سيكون فعلا لا منتهيا. أجلس بسم الله إذا جلست، وإذا وقفت أقول أقف بسم الله، وإذا خرجت

أقول أخرج بسم الله، وإذا تحدثت أقول أتحدث بسم الله. لاحظ، ستكون أفعال لا نهاية لها، فحذف هذه الأفعال التي لا نهاية لها أبلغ وأجزل وأجمل في الكلام. فهذا أول ما يلفت نظرنا هو هذا الحذف الجميل البديع، وهذا أمر غير مستغرب أبدا، وهو الحذف إننا نستخدمه ليس فقط أجدادنا العرب القدماء وسلفنا العرب القدماء يستخدمون هذا الأسلوب، بل نحن إلى يومنا هذا. ألست تقول لمن يشتري سيارة جديدة تقول له بالبركة أو على البركة؟ وأين الفعل؟ محذوف، فأنت تبدأ بجار ومجرور، وقد حذفت الفعل اتكاء واعتمادا على السياق، فنحن نعرف أنك تقصد تستخدمها ببركة الله مثلا. فلاحظ أنت حذفت الفعل، أنت فقط اقتصرت على جار ومجرور وقلت بالبركة أو على البركة. مثال آخر، يقول لك صديقك إنني قادم إلى أرض الوطن غدا، فأنت تقول له بالسلامة، وهنا جار ومجرور. وأين الفعل؟ لم يذكر الفعل، أنت حذفته، لعلك تقصد تصل بالسلامة. فانظر إذن، نستخدم إلى يومنا هذا الاقتصار على الجار والمجرور ونحذف الفعل، كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والفعل كما قلنا هو فعل يمكن تقديره بشكل لا متناهي، ويمكن أن نقدره بفعل عام كقولنا أبدأ بسم الله. وأيضا هنا شيء آخر يلفت نظرنا في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما الرحمن وما الرحيم؟ ما معنى هاتين الكلمتين؟ الرحمن أعظم من الرحيم، فالرحمن هو خالق الرحمة ومصدرها. الرحيم هو الذي يرحم، لهذا الرحيم صفة يمكن أن تصف بها غير الله عز وجل، فتقول أبي رجل رحيم، إن أمي لها قلب رحيم. لاحظ، لا يمكن أن أستخدم كلمة رحمن، وإنما رحيم فقط، فإذا الرحيم كلمة يمكن أن يوصف بها البشر، أما رحمن فهي كما قلنا أعظم من الرحيم، هذا أولا. ثانيا، أنها صفة مقتصرة على الله عز وجل، لا يوصف غير الله بأنه الرحمن. وهنا ولهذا يقول العلماء يقولون بأنه لم يتصف إنسان بأنه رحمن إلا شخص واحد وصف نفسه بأنه رحمن، وهو مسيلمة الكذاب الذي نعرفه، كان قد وصف نفسه بأنه مسيلمة الرحمن. يقول العلماء وإذا تأملت فإنك تجد أن هذا اللقب لم يكتب له الانتشار والذيوع، بل أبدل بلقب آخر، فأصبح عند الناس إلى يومنا هذا لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، وكأنه عندما نسب إلى نفسه هذه الصفة الرحمن عوقب من جنس العمل، عوقب بصفة أخرى تظل خالدة لاصقة به إلى قيام الساعة بأن يكون هو الكذاب. فإذا الرحمن أعظم من الرحيم، والرحمن أو أشمل من الرحيم، والرحمن خاص بالله عز وجل. ونجد إذن هذه الجملة، العبارة الشائعة الذائعة، بل التي لا نبالغ إذا قلنا بأنها أكثر عبارة يرددها اللسان وتكتبها اليدان، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أن فيها سرا من الأسرار البلاغية يتمثل في هذا الحذف البديع عندما حذف الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور.

قف في رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن.

لننظر إلى هذين الفعلين. الفعل الأول باء راء كاف، الفعل الثاني باء مد الألف راء كاف. إن في هذين الفعلين خلطا وغلطا كثيرا سأخبرك الآن، لكن قبل ذلك دعنا نأخذ فعلا آخر ثم نعود إليهما. انظر إلى فعل مثل لقد راقبه، ما رأيك بالفعل راقبه؟ محمد راقب خالدا. محمد هو ماذا؟ هو مراقب. وخالد، خالد مراقب، هكذا لأنه من الفعل راقبة. لكن دعني أسألك هذا السؤال، هل عندما قلنا راقب محمد خالدا هل خالد مرقوب؟ لا، لا يمكن أن يكون مرقوبا. لماذا؟ لأن الفعل راقب وليس رقبة. لو أنه رقب أو رقب لقلنا مرقوب، مثل رغبة بمعنى الرغبة، فالمرغوب به أو المرغوب فيه. ولكن هنا إذا راقب فخالد في مثالنا هو مراقب. الآن نعود إلى هذين الفعلين وتأمل معي جيدا لكي تتجنب الوقوع في خطأ شائع دائع على الألسن. ما رأيك الآن إذا كنا نبارك لقد بارك محمد لأحمد السيارة، أو بارك محمد لأحمد السيارة، قلناها نأخذ المنزل. هذا المنزل الآن هل هو مبروك أم مبارك؟ بلا شك أنت، لأن احنا انطلقنا، لا تنسى، انطلقنا من هذا الفعل بارك، قلنا بارك محمد لأحمد منزله الجديد. إذن هذا المنزل هذا المنزل مدام من الفعل بارك إذن هو مبارك ولن يكون مبروكا، لأننا نحن لم نقل بارك محمد لأحمد منزله الجديد، لم نقل ذلك، وإنما قلنا بارك. وقبل قليل اتفقنا أننا نقول مراقب، إن خالدا مراقب. لماذا؟ لأنه من الفعل راقب. إذن نقيس الأمر نفسه هنا فنقول بارك، باركت أنت الشيء، باركت وظيفة جديدة لأحمد، إذن أحمد مبارك وهذه الوظيفة مباركة. ومن ثم ينتشر هذا الخطأ كثيرا عند الناس، يصافح أحدهم الآخر ويقول له مبروك، لا ليست صوابا وإن كانت

خطأ شائعا على الألسن وتألفها الـ الآذان، ولكن مع ذلك إن أردت الصواب وإن أردت الدقة فإن الصواب مبارك هنا. أما بركة، لو قلنا مثلا بركة الجمل على هذه السجادة، فإن هذه السجادة مبروكة أو مبروك عليها، لاحظ، إذن أصبحت مبروكا عليها. ومن ثم لعلي في هذه الفقرة وفي هذه الجلسة لعلنا وضحنا الفرق الشاسع والكبير بين مبروك وبين مبارك.

قف في رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن.

نصل معا إلى إجابة لغز هذه الحلقة. وكنا قد طرحنا في لغزنا لهذه الحلقة عدد من الكلمات، ونريد أن نعرف ما الوجه الصحيح لكتابتها. وهذه هي الكلمة ملء، يجب ملء البيانات أو يجب ملء هذه الاستمارة. لاحظ كيف تكتب كلمة ملء، هكذا بهمزة على سطر. وأنا أعلم أنها تبدو غريبة، ولعل كثيرا منكم اختار إجابات أخرى مثل ملء بهذه الطريقة وهذه خاطئة، أو لعله اختار ملء بهذه الطريقة وهذه خاطئة أيضا. دعنا قليلا نستعرض ونذكر أنفسنا ببعض القواعد الإملائية. الصواب أنها ملء تكتب هكذا بهمزة على السطر. لماذا؟ لأنها همزة في آخر الكلام، وجاء قبلها حرف ساكن. إذن همزة متطرفة في آخر الكلمة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن جاء قبلها حرف ساكن وهي اللام. قد تقول لكن أنا عيني قد اعتادت على كتابتها ورؤيتها وقراءتها هكذا. نقول نعم صحيح، لكن هذه ليست هذه، فإن هذه الكلمة إذا رأيتها مكتوبة بهذه الطريقة فإن المقصود ملأ المشترك الاستمارة، ملأ الموظف البيانات. نعم، إذن تكون بهذه الطريقة بهمزة على ألف. أما لغز هذه الحلقة لم يكن حول ملأ، وإنما كان حول ملء بسكون اللام. إذن من هنا نستطيع أن نعرف وأن نستنتج بأن كلمة ملء، الكلمة الشهيرة التي تستخدم كثيرا بالمناسبة في الإعلانات وفي الاستمارات، عليك ملء الأسئلة الثلاثة الأولى مثلا، هذه الكلمة الملء تكتب بهمزة على سطر، بينما ملأ تكتب بهمزة على ألف. ولو قال إنسان، دعنا نختم بهذه المعلومة، لو قال إنسان ممتلئ الكأس ممتلئ بالماء فإنها ستكون بهمزة.

على ياء في آخر الكلمة، لأن اللام هنا قد كسرت. وهنا أصل إلى ختام هذه الحلقة. أرأيت من جعل الدقيقة مغنما؟ أرأيت من جعل الدقيقة مغنما؟ هي جنب أخرى ثروة وثراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عين ترقب الهدف. تتجاوز الصعاب نحو المجد من أديم هذه الأرض وتراث الأجداد وسمر الصحراء

0: أخوان التاريخ، نتنافس أدبا وشعرا وتراثا. في الميدان مع حمدة.
1: الميدان مع حمدان، شوفونا في هذه الأوقات.

0: بيدينا عمرنا وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة، شوفونا في هذه الأوقات.
2: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعا ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم

0: دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
1: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات

0: في ذاكرة الكويت أسماء تمر مثل المواسم، وأسماء تبقى مثل المعالم. أسماء ما ارتبطت بزمن محدد ولا بغنية عابرة، ارتبطت بشعور كامل عاشت الديرة وأهلها. وفيها المجتمع الصغير المتماسك كان الشعر مو رفاهية ولا نشاط نخبة محدودة، كان جزء من الحياة اليومية. القصيدة تقال بالمجلس وتردد بالسفر، والأغنية تحمل أخبار القلب والوطن مع بعض. بهالبيئة انولد بدر ناصر أحمد بروسلي في سنة 1943 في منطقة شرق، أحد مناطق الكويت القديمة اللي كانت تشكل قلب المدينة وروحها.
1: اليهال حبيبين، يعني يدخلون قلبك مني والدرو، يعني ما من غير ما يطقونها يدخلون القلب. في برنامج اسمه مجلة أطفال، تشوفون هالدورة إن شاء الله، برنامج حلو حق اليهال. جابوا اثنين من اليهال، الاثنين ذيلا قالوا لهم صيروا كبار. الياهل لما تقول له صير كبير يسوي سوالف عجيبة. المهم الأخوان جابوا اليهال وما أدري من الاستوديو قضب له طباشيرة، أقصد مو طباشيرة، في حمى يمكن، وسوالهم شوارب يشوفوا فقرتهم بالله عليهم.

الو، البيت ده على لو سمحت عطني المدير، حولني على المدير. الو، ابو خالد جوه، شلونك؟ عساك طيب. اقول شو اسمه، سويت الخشب؟ الخشب مال العمارة مالت الدوحة. زين، سووا ودبون شي حق عمارة الدوحة. زين، ايه، انا اتصلت في بواليد، قلت له عن شو اسمه الحديد. ايه، وديهم حق ايه، فلوس النجار، فلوس النجار شو اسمه، عطى 2000 وزيد له بعد 200. ايه، ها، روح البنك التجاري اعطهم اسمي وخلاص، وهم يعطوني. زين، مع السلامة. مع السلامة ابو، يلا مع السلامة. اهلا اهلا، شلونك؟ اهلا، شلونك؟ مساك طيب، الحمد لله بخير. تفضل تفضل. والله يا صديقي، نعم، انا سمعت قريت بالجرايد انك صرت مدير كبير على هذه الشركة. قول لي المهم، جيت عشان اهنئك. مبروك يا اخوي على هذا المنصب.

0: المهم قول لي انت وينك الحين؟ ما تبين من زمان قاعد اتصل فيك. وين امجد مو هني؟ وين امجد مو هني؟ اي لك امجد طلع توه؟ اي لك امجد طلع توه؟ شو اخبارك؟ قول لي.
1: والله يا عبد الله انك دائما على بالي وما انساك ابد.
0: Ich bin auch...

0: ماكو شيء تسوي بروحك في حياتك، ما في شيء انت تسويه بروحك، الشخص لوحده ما يسوي شيء.
1: نعم.
0: انا كنت اشتغل وياي زملاء مصورين اساتذه على ما تعلمت انا، يعني هم علموني. نعم. يعني هم الاساتذه شو اسمه، اضاءه نفس الشيء، فكلهم يحاولون يطلعونك باحلى صوره، وهم يبذلون جهد ان يشوفون جهدك ويحاولون يطلعون احلى صوره.
1: نعم.
0: انت ما عليك الا انت تدش هالحديقه اللي جهزوها لك وتقطف الورد اللي تبيها وتطلعها للناس بالشكل هذا او بغير.
2: اخرجت التلفزيون عده اغاني.
0: أي
2: كانت غالبيتها استاذ بدر للفنان مصطفى احمد، بس السؤال اللي كان اللي ابي اطرح لك اللي بطرحه عليك استاذ بدر، شنو هي كانت الفكره الاخراجيه اللي كنت بتضيفها او الفكر الاخراجي اللي كنت بتحطه في هذا الاخراج للاغاني للاستاذ مصطفى احمد؟
0: انا اقول لك، انا اول شيء انا خرجت له قال احبك، وخرجت الله الدنيا وترى الليل ووايد شغلات.
2: صحيح.
0: المصطفى كان بذهني أوظف الجو الشعبي.
2: الجو الشعبي.
0: الجو الشعبي في قال أحبك، حطينا السكة والفريج والشتختة والسوالف ذاك الوقت، يعني كذي بذهني، يعني إنه كذي صح.
2: هذه الرؤية صحيحة.
0: إيه يمكن مو صح، لكن حاولت واجتهدت وتميت على هالمنوال. أنا مصطفى يمكن أكثر واحد اشتغلت وياه لأنه كان أكثر المطربين إنتاجين في ذاك الوقت، والاختيارات اللي كان يختارها كانت جميلة والواحد يحبها. مع العلم أني أنا كتابة ما كتبت لمصطفى أحمد إلا ترى بس أغنيتين ثلاث، استغفر الله،
2: ككتابة
0: كتبت له الله الدنيا اللي مساء شفناها، وكتبت له عتب، وكتبت له أغنية والهان اللي غناها عبد الله رويشد، والهان ويحق لي أوله. هذه الأصل لمصطفى.
3: تواضع بعيد عن الضجيج وثقة بالكلمة أكثر من الثقة بالاستعراض، واليوم لما نراجع تاريخ الأغنية الكويتية يصعب تجاوز اسم بدر بورسلي، مو لأنه كتب قصائد كثيرة

لا لأنه تعاون مع أسماء كبيرة، بل لأنه ساهم في صياغة وجدان كامل. الأغاني تمر لكن بعضها يتحول إلى ذاكرة، والشعراء وايد لكن بعضهم يصير مرجع لزمن كامل. وبدر بورسلي واحد من هالأسماء، رجل جمع بين الإعلام والشعر، بين الصورة والكلمة، بين الحس المحلي والامتداد الخليجي، حافظ على المفردة الكويتية من غير ما يحبسها داخل حدود ضيقة.

0: تشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات.
2: البداية
3: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
2: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
3: سالم اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
2: لا مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
3: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
2: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
3: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
2: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
1: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأحبة، أرحب بكم في هذه الحلقة في برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن على كل إنسان أن يحرص على أن يتصدق عن هذا الجسد، وأن يحرص على الصدقات، وهي أنواع وأشكال كثيرة لا تقتصر على نوع واحد من أنواع المال مثلا، ولكنها متنوعة كثيرة وكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم:

سلاما من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاع صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. وذكر صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان في رواية تركعهما هذه الركعتان من الضحى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني في رواية أن الإنسان عنده 360 مفصل، كل مفصل في هذا الجسد يجب أو ينبغي عليك أن تتصدق عن هذا المفصل، شكرا وطاعة لله سبحانه وتعالى وأداء لحق الله سبحانه وتعالى بأنواع من الصدقات. فقال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاع صدقة. كل ما تفعله من أفعال ينقسم، هناك منه مادي وهناك معنوي وهناك أقوال وهناك أفعال. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على إعانة الناس، مساعدة الناس، ومن ذلك تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاع تساعده، تجد إنسان تحمله وتعينه، إنسان مع أغراض مع أشياء فتحمله عليه أو تحمل له متاعا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، حتى الكلمة الطيبة بأنواعها أقوال أفعال تسبيح، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، لما توصل خير للناس تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، هذا من أعظم الإحسان. قال بعض العلماء أن من أعظم الإحسان كلمة حق أو كلمة خير يرشد بها غافل أو يعلم بها جاهل، فتعلم الناس ترشدهم تدلهم على الخير تأمرهم بالمعروف، هذا فيه حياة لقلوبهم صلاح لنفوسهم تكفهم عن الشر تكفهم عما يجرهم إلى مرادي الشر والوقوع في المهاوي التي تجرهم إلى حفر من النار والعياذ بالله، وتدعوهم إلى الخير ترفعهم في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى عندما تدعون عن كلمة التوحيد والصلاة والعبادة والطاعات والقربات، تنهاهم عن الفواحش والمنكرات، هذا من الأمر العظيم الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. إذن التعاون مع الناس، المساعدة، الإحسان، الكلمات الطيبة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، كذلك يلحق فيه كل ما يمكن أن يوصله الإنسان من خير، الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة أن تشفع الإنسان في تيسير أموره، في أمر، في حق أن يأخذه، في أمر يعني يستحق هذا الإنسان، وليست الشفاعة التي تكون بالباطل أن يأخذ حق إنسان آخر أو أن تعين على ظلم أو غير ذلك، هذا من الأمر الطيب. أن تكون كذلك بأن يعني تدل الناس على الخير وتأمرهم بالخير، وأن يعني تفعل لهم الأفعال الطيبة، وهذا كلها من الصدقات المعنوية. طيب، هذه الصدقات المعنوية، هناك صدقات مادية، من ذلك سقي الماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء أو سقي الماء، فأن توصل الصدقات الآن في مع حرارة الصيف وغير ذلك تسقي الناس، تحفر بئرا، بعض الناس ما شاء الله يوزع المياه على المساجد في أماكن العمل، تضع مثلا برادة توزع المياه، وما شاء الله عندنا في الكويت عندنا ما شاء الله أوقاف منذ مئات السنين، يعني مثل ما شاء الله وقف للدايج في سوق المباركية، وقف كبير وجعل له دكاكين وأموال منذ أكثر من يعني 100 وأكثر، فجعل هذا الخير ما شاء الله، نسأل الله أن يكتب له الأجر. ولا زال ما شاء الله الكويت يحفرون آبار كبيرة وعظيمة في دول العالم، هذه الآبار كل من شرب منها لك فيها صدقة ولك فيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، تجعل لك أواني، تجعل لك حفرة فيها ماء في الصحراء أمام بيتك عند الشباك تشرب منها الحيوانات والبهائم،

هذه شيء عظيم. وفيها بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا سقى أهله الماء أجر. فحتى لو تجعل السقيا في بيتك وتحتسب الأجر، هذا من الأمر العظيم. وكذلك الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من خياركم من أطعم الطعام، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه إطعام الطعام وأطعم الطعام، وفي رواية وألان الكلام، فهذه من الأمور التي من أسباب دخول الجنة. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، من أسباب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام. الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن كذلك من الصدقات العظيمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية الوقف، أنك توقف مسجد، تخيل هذا المسجد توقف كل من يصلي فيه يكون لك فيه أجر إلى يوم القيامة، كل من صلى، كل من دعا، كل من ذكر، كل من سبح، كل من حمد الله. ليلة قدر تمر عليك خير من ألف شهر، أيام فاضلة تمر عليك مثل ذي الحجة وغيرها يكون لك فيها أجر، وتتضاعف لك الأجور الكبيرة والكثيرة حتى تصل إلى شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالوقف، الوقف أيها الأخوة، وقف المساجد، وقف الآبار، وقف المصاحف، وقف الكتب، توقف بيتا، هذه الأوقاف المباني المحلات ينفق منها على الفقراء والمساكين، هذه كلها من الصدقات. كذلك النفق على الأيتام والنفق على الأرامل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول السعي على المرأة والمسكين، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أمر عظيم، الصدقة الطيبة الخالصة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون الصدقة مثل جبل حد. إن الرجل يتصدق بالصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فيتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، مثل صغير الحصان، الله عز وجل يربي لك أجور في هذه الصدقات. إذن الصدقات عظيمة ولها أثار كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الواحد يبي الله عز وجل يدفع عنا يعني الشر ويدفع عنا ميتة السوء وتقي المصارع السوء، عليك بالصدقات. لذلك قيل صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وقع متكئا، يعني هذا صاحب المعروف دائما الله سبحانه وتعالى يوفقه، دائما يلطف به، دائما يسدده، دائما الله سبحانه وتعالى يحفظه. فأصحاب المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وقال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الصدقة تكون لها آثار طيبة، بركة، رفع الدرجات، حط سيئات، يدفع الله عز وجل عنك بها يعني ميتة السوء، يدفع الله عز وجل بها الأمراض، يرضى الله عز وجل بها عن العبد، يرفع بها درجته ويحط بها سيئته. أمور كثيرة إخواني، آثار كبيرة من الصدقات بأنواعها نحرص عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم محبة ورضا، ونجعلنا من أهل الإحسان، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا مشاهدينا وحياكم الله. قبل كانت اللحظة تعني الكثير،

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة.
1: السادسة صباحا بتوقيت دولة الكويت.

0: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقدمها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط بالخليج. اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يشمل تمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تؤكد مواصلة دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب وحماية الاستقرار. الاحتلال يواصل استهداف النازحين في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث وقف إطلاق النار في غزة. القيادة الفلسطينية تحث واشنطن على كبح العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية داخل أوكرانيا. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد والتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعي بفحوى الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي سيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر

حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد قام بتسلم الرسالة الخطية معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأسبوع الماضي أثناء استقباله معالي السيد همايون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد إم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه حفظه الله، داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مستذكرا المسيرة المباركة سمو حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سمو حفظه الله لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت. وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 مايو 2026، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني، حيث نقل سمو حفظه الله تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا سمو حفظه الله بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحية مقدرة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا سمو حفظه الله أن الجهات العسكرية والأمنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء في أداء الواجب الوطني، مثمنا سمو حفظه الله مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يتحلون به من انضباط ومسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1447 هجري، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة، وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة، سائل الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وإلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير كافة الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله سالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء مجددا عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2026 ويوم أمس الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة.

0: والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب مجلس الوزراء إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، ومؤكدا على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقيامها بتوغل بري واسع النطاق يهدد حياة المدنيين وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن لبنان واستقراره ويجنب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين بمناسبة زيارته، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة، مشيدا معاليه بالدور المهني والفني الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النوويين. وفي إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في القوانين واللوائح. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعين مرسومين بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 لإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، نظرا لما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية طوال تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية ولتمكين المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا، حيث أكد معاليه أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. موضحا معاليه أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية. من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية حول مشروع مدارس الموهوبين الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التعليم ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والابتكار من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين أكاديميا وأدائيا وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم. موضحا معاليه أن المشروع يجسد رؤية وزارة التربية في بناء جيل مبدع يمتلك مهارات تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال منظومة متكاملة تشمل آليات علمية لاكتشاف الموهوبين وبرامج ومناهج إثرائية متخصصة وكوادر تعليمية مؤهلة وبيئة مدرسية داعمة للتميز والإبداع. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منائر القلاف.
1: قالت رئاسة الأركان العامة للجيش ليلة الثلاثاء الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى وللمرة الثانية هذه الليلة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن الأصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخلفات عبر رقم الطوارئ 112 أو الجهات المختصة واتباع تعليمات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، ودعا البيان الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظا على أمنهم وسلامتهم. حذرت وزارة الدفاع الكويتية ليلة الثلاثاء الأربعاء من الاقتراب أو تصوير أو لمس أي شظايا أو أجسام مجهولة لما قد تشكل من خطر على السلامة العامة أو لأنها تكون قابلة للانفجار. ودعت الداخلية في بيان صحفي إلى ضرورة الإبلاغ فورا على هاتف الطوارئ 112 والابتعاد عن الموقع وأفساح المجال للجهات المختصة لمباشرة مهامها. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أصدرت قبل قليل بيانا مماثلا أهابت فيه بالجميع عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو شظايا أو غير ذلك. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ميناء إيراني في الخليج العربي بعد اتهامها بمحاولة انتهاك إجراءات الحصار البحري المفروضة على الموانئ الإيرانية. وذكرت أن السفينة تجاهلت التحذيرات المتكررة، ما دفع القوات الأمريكية إلى استهداف غرفة المحركات بصاروخ من طراز هيلفاير لمنعها من مواصلة رحلتها في إطار الإجراءات التي تنفذها واشنطن ضد حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية. وفي تطور جديد على مسار الاتصالات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لا تزال قائمة، موضحا أن المباحثات تتناول تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وأضاف أن التفاهم المطروح لا يزال قيد النقاش ولم يصل بعد إلى مرحلة الإقرار النهائي، معتبرا أن الحل السياسي يبقى خيارا أكثر جدوى من الحسم العسكري للطرفين. وعلى خط المفاوضات ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لن تربط أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على استمرار التواصل مع طهران عبر قنوات الوساطة. وأشار خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى وجود مؤشرات إيجابية في المحادثات، لافتا إلى أن إيران أبدت للمرة الأولى استعدادا لمناقشة ملفات نووية كانت ترفض بحثها سابقا، كما جدد تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل أولوية للإدارة الأمريكية. وفي سياق الجهود الإقليمية الداعمة للمباحثات، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تواصل أداء دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا جادة للحفاظ على الهدنة والتواصل إلى تفاهمات تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وإلى الساحة اللبنانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيكوت أن لبنان والاحتلال يمضيان نحو اتفاق شامل برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين الجانبين أحرزت تقدما على المسارين السياسي والأمني. وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لدفع المفاوضات نحو تسوية أوسع، معلنا عقد جولة خامسة من المباحثات اليوم الأربعاء لاستكمال البحث في الملفات العالقة. وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مصلحة لبنان تقتضي إنهاء الحرب عبر التفاوض والحلول السياسية، مشددا على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتجنب الانزلاق نحو الفتنة. وفي الموقف الأوروبي، فقد دعت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى خفض التصعيد في الجنوب ومواصلة الجهود الدبلوماسية، مؤكدة أن العمليات العسكرية الحالية تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل فرص التهدئة، مع التشديد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المسار التفاوضي. وعلى الصعيد الميداني في قطاع غزة، تواصلت خروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار الغارات والاستهدافات التي طالت مناطق عدة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. ففي مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة جراء استهداف خيمتهم في مخيم الشاطئ، فيما سقط شهداء ومصابون في غارات أخرى وسط القطاع وخان يونس. وفي الجانب الإنساني، تتفاقم معاناة السكان مع تراجع دخول المساعدات واستمرار أزمة الغذاء والمياه في مراكز الإيواء ومناطق النزوح، بينما تواصل المستشفيات عملها في ظروف بالغة الصعوبة وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى، رغم استمرار عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح للحالات الحرجة. وعلى المسار السياسي الفلسطيني، تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من المشاورات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة وفد من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية. وأفادت مصادر مقربة من الحركة بأن الوسطاء طرحوا صيغة معدلة لاتفاق محتمل آملا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وإلى الموقف الفلسطيني، حيث دعت القيادة الفلسطينية الرئيس الأمريكي إلى التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عملياتها العسكرية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار العدوان يفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع بأسلحة بعيدة المدى استهدفت منشأة للصناعات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى مرافق الطاقة والوقود وشبكات النقل والمطارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأخرى. سياسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن النزاع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف فورا، إذ أصدرت كييف أوامر لقواتها بالانسحاب من المناطق التي ضمتها موسكو إلى أراضيها، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار قنوات التواصل بين روسيا والولايات المتحدة رغم تعثر المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. وفي الشأن الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية 9 دول أعضاء إلى البدء تدريجيا برفع الرقابة المؤقتة المفروضة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، مؤكدة أن الأنظمة الأوروبية الجديدة الخاصة بإدارة الحدود والهجرة توفر بدائل أكثر كفاءة وفاعلية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر أن الظروف الحالية تسمح بالتخفيف التدريجي لهذه الإجراءات مع دخول منظومات أوروبية حديثة تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحسين إدارة تدفقات الهجرة. وهذه إعادة لموجز النشرة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط بالخليج. اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يشمل تمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تؤكد مواصلة دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب وحماية الاستقرار. الاحتلال يواصل استهداف النازحين في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث وقف إطلاق النار في غزة. القيادة الفلسطينية تحث واشنطن على كبح العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية داخل أوكرانيا. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا الكويت الساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

يا صباح أتباشير السعيدة والنسمات الندية التي تحمل معها أرجج الأمل والخير من هنا من عروس الخليج وعبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحييكم تحية ملؤها المحبة والتقدير. صباح الخير لكل قلب ينبض بالأمل، لكل عين ترى في شروق اليوم فرصة جديدة للبداية، ولكل ساع في دروب الحياة يحمل في صدره تفاؤلا لا ينطفئ. مستمعين الكرام، في بداية هذا اليوم الذي نتمنى أن يكون يوما مميزا موفقا وسعيدا للجميع، لكم تحيات جميلة من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من أسرة الإعداد.

صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح تشرق فيه شمس الإنجاز وتزهر فيه الأمنيات. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم صباح الخير، وهذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، هبل المريشد، وعبد الرحمن العنزي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، صباح النور الذي يشرق في القلوب قبل أن يضيء السماء، وصباح الأمل الذي يولد مع كل بداية جديدة. هذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.
1: أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. إن التفاؤل مستمعين الكرام ليس تناسيا للواقع، بل هو الإيمان العميق بأن القادم أجمل، وإن ما كتبه الله لنا فيه كل الخير. ومن هنا لنفتح معا كتاب يومنا هذا، ونطرح عليكم سؤال الصباح الذي ندعوكم فيه للإجابة والتأمل. لو كان لصباحك هذا رائحة أو لون، فماذا سيكون؟ وما هي التفصيلة الصغيرة التي ستجعلك تبتسم؟ لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا الصباح. دائما نريد أن تكون هناك دعوة للتبصر في جمال الحياة من حولنا. تأملوا في النعم الصغيرة، في كوب قهوة دافئ، في ملامح من تحبون، وفي هدوء الطريق. استمتعوا باليوم، عيشوا هذه الحياة لا مجرد مرور، فكل دقيقة تمضي هي عمر لا يتكرر. لكم تحيات صباحية جميلة مع ابتسامة لطيفة. عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. مستمعينا الكرام، هذه تحيات التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.

0: أيها الأحبة، هذه انطلاقة جديدة من برنامج صباح الخير من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا بقيادة المخرج بدر المروان.
1: حين يعزف الوطن لحنه تنحني الكلمات إجلالا ويعلو صوت الانتماء فوق كل صوت.

اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، يا عزيز يا غفار.

من كلام سيد المرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حب الوطن ليس كلمات تقال ولا شعارات تردد، بل شعور عميق يسكن القلب ويكبر مع الأيام والتجارب والذكريات. أما الكويت فهي ليست مجرد أرض نعيش عليها، بل هي حكاية عمر وذاكرة وطن وبيت كبير يجمع أبنائها على المحبة والوفاء. اللهم احفظ الكويت وأهلها وأدم عليها نعمة الأمن والأمان واجعلها دائما دار عز وازدهار.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. مستمعين الأحباء، دعونا نفتح معا نافذة الطقس ليومنا هذا، حيث تصبح علينا شمس الكويت بكل دفئها وطاقتها، فالأجواء صاحية ومشمسة تماما. تشير الساعة الآن إلى أن درجة الحرارة تبلغ تقريبا 34 درجة مئوية، مع شعور حقيقي مماثل لها تماما. ولأننا في قلب الصيف، هناك تنبيه لطيف من موجة حر شديدة، حيث ستواصل درجات الحرارة صعودها التدريجي لتلامس 39 درجة مئوية مع منتصف النهار. أما عن نسمات الصباح، الرياح خفيفة هادئة لا تتعدى سرعتها 13 كيلومترا في الساعة، مما يضفي ركودا لطيفا على الأجواء. بالنسبة للرطوبة فهي معدودة ومعتدلة جدا، حيث تدور حول 29%، مع انعدام تام طبعا لأي فرص للأمطار هذا اليوم. إذن مستمعين الكرام، النظارات الشمسية، ماء بارد يرطب قلوبكم، هي رفاقكم المثاليون لليوم، رافقتكم السلامة أينما كنتم، وجعل الله يومكم مشرقا كشمسنا، شمس الكويت الجميلة. هذه كانت نافذتنا الصباحية لهذا اليوم بالنسبة للطقس. ترى ما هي محطاتنا في صباح الخير؟
1: محطتنا الأولى مستمعين الكرام، كما اعتدنا وكما عودناكم أيضا، هي منوعاتنا. أخيرا اكتشاف سر زحل، علماء يجدون حل للغز دوران زحل بعد عقود من الحيرة.
2: وكذلك سنتعرف من خلال جولتنا في المنوعات، هناك مختبر يدرب خلايا عصبية مستزرعة على لعبة دوم.
0: العمر يمضي لكن الشغف لا ينطفئ بعد 6 عقود من الغياب. ما الذي

0: الذي أعاد هذا المسن لمقاعد الدراسة.
1: أما عن محطتنا الصحية، سوف نتعرف إياكم عن صحة الدم، مؤشر مهم على سلامة الجسم.
0: وكذلك لدينا جولة في عالم التكنولوجيا. وسنقدم لكم في هذا الصباح السر المجاني للسعادة، فهل جربتم سحره؟

عزيزي المستمع، لدينا أيضا جولات عديدة، منها جولة الصحافة المحلية والعربية والدولية والاقتصادية.

نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أجل بلادي هو في قلبي أنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: أخيراً اكتشاف سر زحل، علماء يجدون حل للغز دوران زحل بعد عقود من الحيرة. تمكن علماء الفلك من تفسير التغيرات الظاهرية التي رصدت في معدل دوران كوكب زحل بعد أن كشفت مشاهدات تلسكوب جيمس ويب أن السبب لا يعود إلى تغيير حقيقي في سرعة دوران الكوكب، بل إلى تأثيرات معقدة ناتجة عن الشفق القطبي في غلافه الجوي. وأوضحت الدراسة أن الشفق القطبي في القطب الشمالي لزحل يسبب تسخينا مستمرا للغلاف الجوي العلوي، ما يؤدي إلى نشوء رياح قوية وتيارات كهربائية تؤثر في الإشارات المستخدمة لقياسات دوران الكوكب، وهو ما أعطى انطباعا خاطئا بأن سرعة الدوران تتغير مع مرور الوقت. وكانت الحيرة قد ازدادت منذ عام 2004 عندما أظهرت بيانات مسبار كيسيني اختلافا في معدل دوران زحل مقارنة بالتقديرات السابقة، رغم أن الكوكب العملاق لا يتوقع أن تغير سرعتها الدورانية خلال فترات زمنية قصيرة. وللتحقيق من التفسير الجديد استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب لرصد الشفق القطبي على مدى يوم كامل من أيام زحل، معتمدين على قياسات دقيقة لدرجات الحرارة والجسيمات المشحونة في المنطقة القطبية، ما أتاح إنتاج أكثر الخرائط تفصيلا لهذه الظاهرة حتى الآن.
3: وبعد 6 عقود من الغياب، ما الذي أعاد هذا المسن لمقاعد الدراسة؟ في قصة تقشعر لها الأبدان إعجاباً وتشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، تصدر المسن الأردني محمد العياصرة والبالغ من العمر 82 عاما حديث منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. هذا المسن الملهم لم يمنعه تقدم السن ولا تجاعيد الزمن من أن يعود إلى مقاعد الدراسة الجامعية بعد انقطاع طويل دام لأكثر من 60 عاما، حيث التحق بأحد التخصصات الأكاديمية ليحقق حلما قديما طال انتظاره. يقول العياصرة في حديثه إنه يرى في العلم حياة جديدة، وأن العمر ليس إلا رقما لا قيمة له أمام قوة الإرادة وشغف المعرفة، حيث يجلس اليوم جنبا إلى جنب مع شباب في عمر أحفاده، مشروعا للفخر ومحطا لاحترام جميع الأساتذة والطلاب. قصة هذا الجد الطالب هي رسالة بليغة لكل واحد منا أن لا تقل لقد فات الأوان، ولا تجعل الأعذار تقف بينك وبين طموحك. ما دام في العمر بقية فهناك دائما فرصة للتعلم، للبداية ولتحقيق المستحيل. فاجعلوا شغفكم يشتعل اليوم، وتذكروا دائما العمر مجرد رقم.
4: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه جولتنا الأولى من أخبار الديرة. رفع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء. وقال الشيخ حمود الجابر الصباح إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة فخر واعتزاز بمسيرة سمو ولي العهد حفظه الله السياسية والدبلوماسية الحافلة بالعطاء والخبرة في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ قيم العمل والمسؤولية. وأضاف أن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يواصل جهوده المخلصة في دعم مسارات العمل الوطني وتمكين الطاقات الشابة بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأكد أن أبناء الكويت يجددون في هذه المناسبة الغالية مشاعر الولاء والانتماء للوطن، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت

نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. وأوضحت أن عملية الضبط أسفرت أيضا عن العثور على عدد 2 سلاح ناري بحوزتهم بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام. وأكدت الداخلية أن أمن المجتمع خط أحمر وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين عن القانون.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

مستمعينا الكرام، هذه إذاعة دولة الكويت لحظات، وننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

0: السابعة صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط بالخليج. اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يشمل تمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تؤكد مواصلة دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب وحماية الاستقرار. الاحتلال يواصل استهداف النازحين في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث وقف إطلاق النار في غزة. القيادة الفلسطينية تحث واشنطن على كبح العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية داخل أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. اللهم احفظ الكويت وأهلها وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعلها دائما دار عز وازدهار وسلام.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لملخص سوق الكويت الاوراق المالية عن الجلسة السابقة. منتصف جلسات هذا الاسبوع في يوم الامس يوم الثلاثاء، الجلسة الايجابية التي رأينا فيها اللون الاخضر بعد انقطاع فترة طويلة لم نرى فيها الارتفاع، بينما كانت مؤشرات السوق تتراجع. السيولة والقيمة المتداولة كانت عالية، قريب من 100 مليون 99 مليون دينار و279 ألف، أما كميات التداول فكانت 400 ألف سهم، وأيضا كانت 132 ألف، وعدد الصفقات 24 ألف صفقة و919، هذا بالنسبة لي يعني بالنسبة لعدد الصفقات. لكن أيضا مؤشر السوق العام كان على اللون الأخضر، عنده مستويات 8764 نقطة. 54 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع في منتصف جلسات هذا الأسبوع في يوم الأمس، بينما 21 شركة لم يتم التداول، كانت على استقرار ولم يتم التداول على 8 شركات، بينما 56 شركة من شركات السوق اللي كانت متراجعة في يوم الأمس. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت، على رأس هذه الشركات الخليجي وصلت إلى مستويات 564 فلس. الإنماء أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت وبكميات عالية، 15 مليون سهم و75 ألف، وصلت في إغلاقها إلى مستوى 126 فلس. أيضا متحدة 292 فلس. الامتياز أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت وكانت في اللون الأخضر والمنطقة الخضراء بكميات عالية، 25 مليون سهم و357 ألف، عند مستويات 71 فلس إغلاقها. خليج التأمين أيضا عنده مستويات 810 فلوس. إنجازات 166 فلس. بترولية 647 فلس. أهلية التأمين 712 فلس. منازل 49 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات مرتفعة مستمعين الكرام في يوم الأمس. أما بالنسبة للشركات التي تراجعت، نابسكو على رأس هذه الشركات عند مستويات الدينار و424 فلس. الكوت أيضا تراجع بكميات قليلة، 1524 سهم تداولت على الكوت، لكن أيضا كانت تداولات سلبية، أوصلت السهم إلى 945 فلس. بيت الطاقة 277 فلس. الإماراتية بكميات بلغت 16 مليون سهم، عند مستويات 118 فلس. وطنية مينبا 252 فلس. التخصيص 82 فلس. المركز 133 فلس. يونيكاب 271 فلس. ووثاق 109 فلس. هذه بالنسبة للشركات التي تراجعت وكانت متراجعة، وعلى رأس أكثر 10 شركات متراجعة هذه الشركات. بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى في وطنية 80 مليون سهم، يعني من زمان ما شفنا الوطنية أيضا بهذه المستويات من الكميات. كميات عالية دائما الوطنية تأتي بتداولاتها في الحال الارتفاع، وكذلك أيضا في التراجع الكميات دائما عالية على وطنية وتنظيف. وطنية 80 مليون سهم و177 ألف، ووصلت لمستويات 121 فلس. جي اف اتش 28 مليون سهم و500 ألف. الامتياز 25 مليون سهم. البيت 15 مليون سهم. الانماء 15 مليون سهم. وأعيان 13 مليون و491 ألف سهم، وكانت متراجعة أعيان عند 272 فلس. بيتك أيضا 13 مليون سهم و488 ألف. مشاريع 11 مليون سهم و983 ألف سهم. التخصيص 10 مليون و863 ألف سهم. الصفات 9 مليون و797 ألف سهم. بالنسبة للشركات الأكثر سيولة وقيمة، بيتك. بيتك عند مستويات 776 فلس بسيولة بلغت 10 مليون و481 ألف دينار. وطنية 9 مليون و272 ألف دينار. وطني 7 مليون و383 ألف دينار. ورأى اللون الأخضر وطني في يوم الأمس عند 835 فلس. جي اف اتش 5 مليون و300 ألف. أعيان 3 مليون و687 ألف دينار. إيفا فنادق

3,296,000 دينار، الديرة 2,562,000 دينار، إيفا 2,526,000 دينار، الصفات 2,190,000 دينار، السي سي 2,184,000 دينار. بقي الآن الصفقات. الصفقات هي الأعلى على بيتك 2000 صفقة، و82 وطنية 1,397 صفقة، جي اف اتش 1,263 صفقة، وطني 1,010 صفقات، الامتياز 979 صفقة، الغانم 797 صفقة، زين 640 صفقة، الانماء 629 صفقة، الصفات 577 صفقة، كذلك التخصيص 577 صفقة. هكذا كانت الجلسات الإيجابية في يوم الأمس. هذه صفقاتها، وهذه أكثر 10 شركات ارتفاعا وانخفاضا، وأكثر الشركات من حيث الكميات وكذلك أيضا السيولة. هذا ما أتى في ملخصنا لهذا اليوم لتداولات يوم الأمس. نأمل إن شاء الله أن يستمر هذا اللون الأخضر وتستمر هذه الإيجابية في بورصة الكويت، في سوق الكويت الأوراق المالية، وهذا ما نتمناه دائما لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، فقرتنا القادمة لكل من يعشق السهر، هذه دراسة حديثة ستغير نظرتكم للعزيزة الغالية الوسادة. كشفت دراسة طبية نفسية حديثة أن الالتزام بمواعيد ثابتة وصارمة للنوم والاستيقاظ يوميا حتى في أيام العطلة ونهاية الأسبوع لا يعيد ترتيب طاقة الجسد فحسب، بل يمتلك تأثيرا سحريا مباشرا على الصحة النفسية. الباحثون وجدوا أن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم يقلل من مستويات التوتر والقلق بشكل ملحوظ، ويرفع من معدلات السعادة والاستقرار النفسي خلال النهار، لأن الدماغ يعمل بأعلى كفاءة لديه عندما يعلم متى يرتاح ومتى يستيقظ. لا تجعلوا النوم آخر أولوياتكم، بل اجعلوه بداية صحتكم ليلة اليوم. جربوا أن تضعوا هواتفكم جانبا، تمنح أجسادكم هدوءا تستحقه في موعد مبكر وثابت، لتستيقظوا غدا بوجه باسم، نفس راضية، نوما هنيئا سلفا، صباحكم كله نشاط.

الكوليسترول التوازن مفتاح الوقاية من الأمراض. أكد أطباء القلب أن الكوليسترول مادة دهنية يحتاجها الجسم للعديد من الوظائف الحيوية، إلا أن ارتفاع مستوياته الضارة في الدم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار مختصون إلى وجود نوعين رئيسيين من الكوليسترول، أحدهما يساعد في نقل الدهون والتخلص من الزائد منها، بينما قد يؤدي الآخر عند ارتفاعه إلى تراكم الترسبات داخل الشرايين مع مرور الوقت. وأوضح خبراء الصحة أن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة وقلة النشاط البدني والتدخين من العوامل التي قد تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول، إلى جانب عوامل وراثية لدى بعض الأشخاص. وأكد أطباء أن الفحوصات الدورية تساعد في الكشف المبكر عن أي ارتفاع غير طبيعي، ما يتيح فرصة أكبر للسيطرة على الحالة من خلال تعديل نمط الحياة

أو استخدام العلاجات المناسبة عند الحاجة. ودعت الجهات الصحية إلى اتباع نظام غذائي متوازن والإكثار من الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

أكد مختصون أن الدم يؤدي وظائف حيوية أساسية تشمل نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى مختلف أعضاء الجسم، إضافة إلى دوره في التخلص من الفضلات ودعم الجهاز المناعي. وأشار أطباء إلى أن الحفاظ على صحة الدم يتطلب الحصول على كميات كافية من الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، وهي عناصر ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل طبيعي. وأوضح خبراء الصحة أن بعض المشكلات مثل فقر الدم قد تؤدي إلى الشعور بالإرهاق والدوخة وضعف التركيز، ما يجعل التشخيص المبكر والمتابعة الطبية أمرا مهما لتحديد الأسباب وبدء العلاج المناسب. وأكد مختصون أن شرب الماء بانتظام واتباع نظام غذائي متنوع يسهمان في دعم وظائف الدورة الدموية والحفاظ على التوازن الطبيعي لمكونات الدم. ودعت الجهات الصحية إلى إجراء الفحوصات الدورية خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لنقص العناصر الغذائية أو الأمراض المزمنة لضمان الكشف المبكر عن أي اضطرابات والحفاظ على صحة الدم والجسم بشكل عام.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

0: سمو أمير البلاد يهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الداخلية: ضبط النزلاء الهاربين بعد عمليات أمنية مكثفة وإعادتهم إلى جهة الاختصاص. الخارجية تستضيف اجتماعا مع الأعلى للتخطيط والبنك الدولي حول تقرير الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال. العدل: تداول 462 عقارا بقيمة 252 مليون دينار في مايو الماضي. فريق أمان يطلع على تجربة المكتب الفيدرالي السويسري للحماية المدنية. صباح الأحمد للموهبة والإبداع يطلق موسمه الصيفي 2026 لبرامج الابتكار بمجال التكنولوجيا والعلوم. بيت الزكاة ينفذ مشروع السقيا عبر الثلاجات الذكية في مختلف محافظات البلاد. النجاة الخيرية افتتاح عشرة منازل ضمن جهود توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا في مصر.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين العربية والدولية. الداخلية البحرينية: منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق حفاظا على سلامتهم. العراق: مستشارية الأمن القومي والسفارة الأمريكية تبحثان إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلا و 10577 جريح. الرئيس المصري يشدد على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين

من المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن إعادة توجيه 121 سفينة

ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية، زلزال بقوة 6.1 من عشرة درجة يضرب قبالة ساحل منطقة كالابيريا جنوب إيطاليا.

وننتقل معكم إلى أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 3.74 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلوس، واليورو ينخفض إلى 356 فلس. عمان وليبيا توقعان على مذكرة تفاهم في مجال الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز. انطلاق منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركية الماليزية في إسطنبول. روسيا تستضيف اليوم الأربعاء منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة دولية واسعة. ارتفاع معدل التضخم السنوي في المنطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو الماضي. النفط يرتفع أكثر من 4% مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران. الذهب يتراجع وسط تقلبات الحرب الإيرانية وترقب الفائدة الأمريكية. سوفت بانك تتجاوز تويوتا وتصبح أعلى شركة قيمة في اليابان.

ونقرأ معكم في أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. تقدم سفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبد الله المحمود بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، كان خلالها نموذجا للقيادة الحكيمة التي تجمع بين الرؤية السياسية المتزنة والحضور الدولي الفاعل. وقال السفير علي المحمود في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن هذه المناسبة السعيدة تعكس ثقة القيادة والشعب في سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ودوره البارز في تعزيز مسيرة الكويت التنموية وحرصه الدائم على خدمة وطنه ورعاية مصالحه وحفظ أمنه واستقراره. وأضاف أن سمو ولي العهد أثبت خلال هذه الفترة الاستثنائية مصداقية القيادة وروح المسؤولية بوقوفه بكل ثبات وحكمة بجانب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الكويت والمنطقة، خصوصا الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وذكر أن سموه ولي العهد حفظه الله كان خير سند لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه في إدارة شؤون البلاد والمحافظة على أمنها واستقرارها وصون سيادتها، وأعرب بهذه المناسبة عن أطيب التمنيات لسمو ولي العهد حفظه الله بدوام الصحة والعافية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة مسيرته في خدمة الكويت وشعبها وتحقيق مصالحها.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2025-26، المباراة اللي جمعت بين النصر والعربي، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي حمد حربي.
2: كرة بتلعب، كرة لحد الرأس، خطر الله، جول لصالح العربي بالرمكة الدفاعية للنصر، ومتابعة ناجحة لحمد الحربي. حمد الحربي بيسجل هدف المباراة الأول،
1: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي النصر المحترف نينجا.
2: هذه حلوة ملعوبة، عبد العزيز الشمري بيحاول يحطها على الجول، نينجا بيتابعها بالجول،
1: ويسجل هدف الثاني لنادي العربي نبيل مرموق.
2: إيوانا بيلعبها مرة ثانية بكرة عرضية تنحب بالجول، بالجول، بالجول لصالح العربي. كرة يحطها برأسها نبيل مرموق،
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على النصر بنتيجة 2-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. اتحاد الكرة يعد الموعد انطلاق دوري زين الممتاز للموسم الجديد، ويبدأ في 25 أغسطس المقبل. مبيعات قميص جابرييل مدافع نادي أرسنال تقفز بنسبة 350% بعد إهداره ركلة الجزاء أمام باريس. الأزرق يواصل تدريباته في بانكوك استعدادا لمواجهة تايلاند. ساوثامبتون يجدد الثقة بمدربه رغم فضيحة التجسس. الأخضر السعودي يبدأ تدريباته ضمن معسكر في أوستن. الاتحاد الكرة لكرة الطائرة يعلن استكمال منافسات الموسم الحالي في سبتمبر المقبل. ليفربول يتفاوض مع إيراولا مدرب نادي بورموث لخلافة سلوت. سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو. البرازيلي دانتي يعود إلى بايرن ميونخ مدربا لفريق تحت 23 عام. نادي الكويت لكرة اليد يتعاقد مع قائد المنتخب المقدوني استعدادا للآسيوية. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. كشف اتحاد الكرة عن تعديل موعد انطلاق منافسة دوري زين الممتاز للموسم المقبل 2026-27 بدلا من الموعد الذي تم تحديده سابقا، وجاء التعديل بعد أن قرر الاتحاد في وقت سابق استكمال منافسات الدوري للموسم بدلا من تأجيل إقامة المباريات مجموعتين للبطولة والهبوط، وذلك بعد توقيف النشاط المحلي خلال الأشهر الماضية. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: في ظل الاهتمام المتزايد بحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، تبرز أهمية الجهود العلمية والميدانية التي تسهم في مراقبة الكائنات الحية ودراسة سلوكها، لما لذلك من دور هام في فهم التغيرات البيئية وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التوازن الطبيعي. وتعد الطيور من أبرز المؤشرات البيئية التي تعكس صحة النظم الطبيعية واستقرارها. وفي هذا السياق أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن الساحة البيئية في البلاد تشهد حراكاً علمياً لافتاً، حيث سجل فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية مؤخراً طفرات في رصد وتفريخ بعض الطيور النادرة والعابرة، إلى جانب تحولات مثيرة ومفاجئة في سلوكها وحركتها، مما يؤكد أهمية الكويت كما محطة آمنة ومهمة ضمن مسارات هجرة العديد من أنواع الطيور. وفي هذا الشأن كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد محمد علي الحضينة عضو فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، حيث علق قائلا:
4: تشهد الساحة البيئية الكويتية في الفترة الأخيرة تسجيلات جديدة لبعض الأنواع، من ضمنها طير جلم الماء قصير الذنب. سابقا كانت أول مشاهدة لهذا الطير 2014 طير واحد، بعدها 2021 طيرين، أما السنة اللي طافت 2025 الحمد لله قدرنا نشوف 20 طير من هذا النوع بسرب واحد.

0: و2026 وصل العدد ل24 طير في سرب واحد، وطيرين كانوا منفردين في مكان ثاني. والطير هذا بدأ ينتشر انتشار جديد في الكويت، سابقا كان طارئ ولحد الحين ما زال طارئ، لكن كبداية طير طير الحين لا قمنا نشوف إسراب. فاحتمال دخول الكويت في مجال هجرته أو منطقته الصيفية. وعندكم الشولة السوداء، أما الشولة السوداء كانت تنشاف على حبة حبة، السنة اللي طافت والسنة هذه لا بدنا نشوف منها أزواج، شفنا زوجين وزوج منهم فرخ السنة اللي طافت. أما بخصوص طائر التمير، طائر التمير كان له أول تسجيل 2008، بعدها 2014، يعني كان في فترة كبيرة طير طير، لكن سنة 2025 لا قدنا نشوف 11 طير و10 طيور بدأ ينتشر على امتداد الساحل. الطير هذا يحب يعيش على الضحيق، فسبحان الله بدأنا نشوف انتشاره. فالطيور هذه كلها جديدة، تعتبر جديدة على البيئة الكويتية، يعني قبل كانت تشاف سنوات متباعدة، السنة اللي طافت والسنة هذه لا بدأنا نشوف أعداد كبيرة منها، واحتمال بداية استقرار. لكن ما زالت الطيور هذه تحت بند طيور طارئة، اللي هو تشاهد أقل من 20 مرة، بعد 20 مرة يصير طارئ وممكن يصير مستقر، واحتمال إن شاء الله نشوفها السنوات الجاية طير مستمر دائم في الكويت.
1: وهكذا تؤكد هذه الجهود العلمية والميدانية أهمية مواصلة العمل من أجل حماية البيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. فالمحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الثانية من أخبار الديرة. عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان أمس الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المكتب الفيدرالي السويسري للحماية المدنية في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدولية المتقدمة في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وذكر الفريق في بيان صحفي أن الاجتماع تناول استعراض النموذج السويسري في إدارة الطوارئ والأزمات وآليات التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، إلى جانب بحث أفضل الممارسات المتعلقة برفع الجاهزية الوطنية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مختلف الحالات الطارئة. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أدوار المكتب في دعم منظومة الحماية المدنية ومنهجيات التخطيط والاستعداد للأزمات والكوارث، إضافة إلى بحث فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات التخصصية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. يذكر أن فريق أمان التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث، ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 الذي يستمر من بداية شهر يونيو الحالي ويمتد حتى سبتمبر المقبل، متضمناً مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتخصصية والفعاليات العلمية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة والشباب في مجالات الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ثقافة بناء القدرات. وقال المركز في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن البرامج الصيفية لهذا العام تشمل عدداً من المبادرات النوعية ضمن مسار بناء القدرات التكنولوجية، من أبرزها معسكر عالم التكنولوجيا ومعسكر كوكب التكنولوجيا وبرامج التدريب المرتبطة بإحدى المسابقات، إلى جانب مجموعة من الورش والدورات المتخصصة في البرمجة وبرمجة الروبوتات وعلوم البيانات والتصميم ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن البرامج تتضمن أيضاً نشاط تحدي المستكشف الواعي وبرنامج صباح الأحمد الإثرائي الصيفي وبرنامج تدريب المعلمين بالتعاون مع جوجل، إضافة إلى برنامج تدريب المعلمين للكيمياء بنسخته الثانية، وذلك في إطار دعم الطلبة والمعلمين وتوفير فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والأكاديمية.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، استضافت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ممثلة بلجنة المرأة والأعمال مع الخبراء من مجموعة البنك الدولي لبحث مستجدات ملف تقرير دولة الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي. وقالت الخارجية في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف المهندس أحمد الجناحي ومشاركة أعضاء لجنة المرأة والأعمال استهدف بحث ومناقشة آخر مستجدات ملف مؤشرات المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي واستعراض الخطوات التي تتخذها دولة الكويت لتعزيز بيئة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة بما يتوافق مع المعايير الدولية والخطط التنموية الوطنية. وأضاف أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والأفكار بين ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية وخبراء البنك الدولي حول سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة في قطاع الأعمال والوقوف على أبرز المؤشرات التي تعكس تقدم دولة الكويت في هذا المجال، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك لمتابعة متطلبات المؤشر العالمي في المرحلة المقبلة. وذكر أنه في ختام الاجتماع أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومجموعة البنك الدولي ومواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية لمتابعة وتطوير السياسات والتشريعات بما يضمن تعزيز مكانة دولة الكويت في المؤشرات التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للمرأة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط بالخليج. اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يشمل تمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تؤكد مواصلة دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب وحماية الاستقرار. الاحتلال يواصل استهداف النازحين في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث وقف إطلاق النار في غزة. القيادة الفلسطينية تحث واشنطن على كبح العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية داخل أوكرانيا. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي سيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد قام بتسلم الرسالة الخطية معالي وزير خارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأسبوع الماضي أثناء استقباله معالي السيد همايون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد إم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو حفظه الله، داعيا الباري عز وجل أن يمتع سمو حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مستذكرا المسيرة المباركة سمو حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة.

التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سمو حفظه الله لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت. وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 من مايو 2026 الذي صادف أول أي إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني، حيث نقل سمو حفظه الله تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا سمو حفظه الله بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحية مقدرة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا سمو حفظه الله أن الجهات العسكرية والأمنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء في أداء الواجب الوطني، مثمنا سمو حفظه الله مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يتحلون به من انضباط ومسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1447 هجري، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة، سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وإلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير كافة الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر. من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء مجددا عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي الموافق 28 من مايو 2026 ويوم أمس الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026، وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر حياة المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وطالب مجلس الوزراء إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية ومؤكدا على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره

عليه شديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقيامها بتوغل بري واسع النطاق يهدد حياة المدنيين، وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن لبنان واستقراره ويجنب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة، مشيدا معاليه بالدور المهني والفني الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النوويين. وفي إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في القوانين واللوائح. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي مرسومين بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، نظرا لما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية طوال تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف في المرجوة منها، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية ولتمكين المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا، حيث أكد معاليه أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. موضحا معاليه أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية

0: معدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية. من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية حول مشروع مدارس الموهوبين الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التعليم، ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والابتكار من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين أكاديميا وأدائيا، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، موضحا معالي أن المشروع يجسد رؤية وزارة التربية في بناء جيل مبدع يمتلك مهارات تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال منظومة متكاملة تشمل آليات علمية لاكتشاف الموهوبين وبرامج ومناهج إثرائية متخصصة وكوادر تعليمية مؤهلة وبيئة مدرسية داعمة للتميز والإبداع. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: قالت رئاسة الأركان العامة للجيش ليلة الثلاثاء الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى وللمرة الثانية هذه الليلة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العضوان في بيان ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخلفات عبر رقم الطوارئ 112 أو الجهات المختصة واتباع تعليمات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. ودعا البيان الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظا على أمنهم وسلامتهم. حذرت وزارة الداخلية الكويتية ليل الثلاثاء الأربعاء من الاقتراب أو تصوير أو لمس أي شظايا أو أجسام مجهولة لما قد تشكل من خطر على السلامة العامة أو لأنها قد تكون قابلة للانفجار. ودعت الداخلية في بيان صحفي إلى ضرورة الإبلاغ فورا على هاتف الطوارئ 112 والابتعاد عن الموقع وإفساح المجال للجهات المختصة لمباشرة مهامها. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أصدرت قبل قليل بيانا مماثلا أهابت فيه بالجميع عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو شظايا أو غير ذلك. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أن قواتها أحبطت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الكويت والبحرين، وأكدت أن الصواريخ والمسيرات تم اعتراضها من دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية نفذت لاحقا ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت موقعا عسكريا في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة عند مضيق هرمز، وأوضحت أن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات التي شهدتها المنطقة. وأكدت القيادة المركزية استمرار حالة التأهب والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وفي تطور جديد على مسار الاتصالات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لا تزال قائمة، موضحا أن المباحثات تتناول تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

0: عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس دونالد ترامب إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل ما زالت قائمة، موضحا أن المباحثات تتناول تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وأضاف أن التفاهم المطروح لا يزال قيد النقاش ولم يصل بعد لمرحلة الإقرار النهائي، معتبرا أن الحل السياسي يبقى خيارا أكثر جدوى من الحسم العسكري للطرفين. وأوضح ماركو روبيو أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن إيران وافقت على التفاوض على أجزاء من برنامجها النووي في المرحلة الأولى من المفاوضات بعد أن كانت ترفض ذلك. وأعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه أطلق صاروخا على سفينة إيرانية كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء جزيرة خرك الإيرانية في انتهاك للحصار الأمريكي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سيت كوم في بيان أن ناقلة النفط MT ليكسي التي ترفع على بوتسوانا والفارغة من الحمولة تجاهلت تحذيرات البحرية الأمريكية على مدار 24 ساعة، فقامت طائرة حربية أمريكية بتعطيلها بإطلاق صاروخ على غرفة محركها. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحرس الثوري استهدف سفينة اسمها بانيا بصواريخ ردا على الهجوم الأمريكي، وكذبت سيت كوم هذه الأنباء. كما أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. وأفادت سيت كوم أن الجيش الأمريكي أسقط 3 مسيرات هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة مدنيين يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني. وتنذر هذه الاشتباكات باحتمال انزلاق الأمور إلى حرب واسعة، رغم أن كل من طهران وواشنطن لا يرغبان في العودة للحرب. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لن تربط أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على استمرار التواصل مع طهران عبر قنوات الوساطة. وأشار خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى وجود مؤشرات إيجابية في المحادثات، لافتا إلى أن إيران أبدت للمرة الأولى استعدادا لمناقشة ملفات نووية كانت ترفض بحثها سابقا. كما جدد تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل أولوية للإدارة الأمريكية. وفي سياق الجهود الإقليمية الداعمة للمباحثات، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تواصل أداء دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا جادة للحفاظ على الهدنة والتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وإلى الساحة اللبنانية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن لبنان والاحتلال يمضيان نحو اتفاق شامل برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين الجانبين أحرزت تقدما على المسارين السياسي والأمني. سحر بشارة والتفاصيل.
2: تستكمل اليوم الجلسة الثانية من الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، حيث يسعى لبنان للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم قصف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت مقابل عدم استهداف حزب الله للمستوطنات الإسرائيلية. وأشارت مصادر رئاسة الجمهورية أن صياغا عملية طرحت في جلسة الأمس من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف النار. وأعلن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بعد انتهاء الجلسة الأولى أن هناك تفاؤل بشأن المحادثات وهي تتقدم بشكل جيد. بالتزامن، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث أغار الطيران الحربي ليلا على عدد من البلدات في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون، بينها بلدات دير قانون رأس العين وقعقعية الجسر وصريفة وتبنين.

0: مجد السلم وحداثة ودبين وبلاط وبيت يحون. إلى ذلك دعا جيش الاحتلال سكان مدينة صور لإخراج عناصر حزب الله من مناطقهم، وادعى أن العشرات منهم يختبئون داخل الحي المسيحي في المدينة، مهددا بإصدار تعليمات بإخلائه في حال عدم إخراجهم منه. وعلى الأثر قام الجيش اللبناني بحملات تفتيش كبيرة داخل الحي هذا، وقد نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة دبين، فيما استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3468 قتيلا و 10577 جريحا، وأشارت إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى في غارة على بلدة عبا في قضاء النبطي، وقتيلان من بينهما طفل، و32 جريحا في غارة على البرج الشمالي في قضاء صور، كما أصيب 11 شخصا من بينهم طبيب و5 موظفين في مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار بقصف إسرائيلي. إلى ذلك سقط 3 قتلى في غارات على بلدتي شحور ودير قانون رأس العين في قضاء صور. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 جنود باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين في الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي الموقف الأوروبي، فقد دعت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى خفض التصعيد في جنوب لبنان ومواصلة الجهود الدبلوماسية، مؤكدة أن العمليات العسكرية الحالية تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل فرص التهدئة، مع التشديد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المسار التفاوضي. وعلى الصعيد الميداني، في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة جراء استهداف خيمتهم في مخيم الشاطئ، فيما سقط شهداء ومصابون في غارات أخرى على وسط القطاع وخان يونس. وفي الجانب الإنساني، تتفاقم معاناة السكان مع تراجع دخول المساعدات واستمرار أزمة الغذاء والمياه في مراكز الإيواء ومناطق النزوح، بينما تواصل المستشفيات عملها في ظروف بالغة الصعوبة وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى. وعلى المسار السياسي الفلسطيني، تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من المشاورات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة وفد من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية. وأفادت مصادر مقربة من الحركة بأن الوسطاء طرحوا صيغة معدلة لاتفاق محتمل، أملا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. إلى الموقف الفلسطيني، حيث دعت القيادة الفلسطينية الرئيس الأمريكي إلى التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عملياتها العسكرية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار العدوان يفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع بأسلحة بعيدة المدى استهدف منشآت للصناعة العسكرية والأوكرانية، إضافة إلى مرافق الطاقة والوقود وشبكات النقل والمطارات في العاصمة كييف وعدد من المدن الأخرى. أشرف الصباق والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ باليستية أسرع من الصوت ومسيرات هجومية، على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل والمطارات في كييف وزاباروجيا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك. وقالت الوزارة في بيان إن الضربة امتدت إلى مناطق في غرب أوكرانيا من بينها بولتافا وخيمينيتسكي. وأكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية أعلنت عن شن ضربات ممنهجة ضد البنية التحتية في أوكرانيا، وأكد أن هناك ضربات ممنهجة تشن على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في العاصمة كييف ومدن أخرى، كما ورد في البيان الأخير لوزارة الدفاع الروسية. من جهة أخرى، صرح بيسكوف بأن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي بنهاية اليوم.

0: إذا أمر الرئيس فلاديمير زيلينسكي قواته بالانسحاب من المناطق التي تم ضمها إلى قوام روسيا، وقال إنه فيما يتعلق بزيلينسكي وإنهاء الحرب بنهاية العام يمكن أن تنتهي الحرب بنهاية اليوم، ولتحقيق ذلك يحتاج زيلينسكي إلى إصدار أوامر لقواته بمغادرة أراضي المناطق الروسية. وأكد بيسكوف أن العمليات العسكرية الروسية ستستمر في أوكرانيا إذا واصلت كيف رفض المفاوضات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها سلميا. وفي نفس الشأن صرح بيسكوف بأن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع واشنطن على الرغم من أن المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني معلقة. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخرا بأن عملية المفاوضات معلقة بالفعل، لكن هذا لا يعني انقطاع الاتصالات مع الأمريكيين، فالاتصالات مستمرة عبر القنوات القائمة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي الشأن الأوروبي، دعت المفوضيات الأوروبية 9 دول أعضاء إلى البدء تدريجيا برفع الرقابة المؤقتة المفروضة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، مؤكدة أن الأنظمة الأوروبية الجديدة الخاصة بإدارة الحدود والهجرة توفر بدائل أكثر كفاءة وفاعلية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر أن الظروف الحالية تسمح بالتخفيف التدريجي لهذه الإجراءات مع دخول منظومات أوروبية حديثة لتعزيز أمن الحدود الخارجية وتحسين إدارة تدفقات الهجرة.

0: ومن الأخبار الاقتصادية، تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات في منطقة الخليج مع عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4476 دولار للأوقية في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي. في المقابل ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% وسط مخاوف بشأن أمن الإمدادات في المنطقة، فيما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم تراجعات طفيفة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 43، مدينة الجهرة 45، شمالا في العدلي 46، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 45، جزرنا الشمالية فيلتشاور وبابيان 43، جزرنا الجنوبية قارة كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار تد الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 21 دقيقة مساء أدنى جزر، الساعة 28 دقيقة مساء موعد أذان المغرب، الساعة 6 و44 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط بالخليج. اتفاق محتمل مع إيران الأسبوع المقبل يشمل تمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. تركيا تؤكد مواصلة دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. انطلاق محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب وحماية الاستقرار. الاحتلال يواصل استهداف النازحين في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث وقف إطلاق النار في غزة. القيادة الفلسطينية تحث واشنطن على كبح العدوان الإسرائيلي.

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. روسيا تعلن تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية وصناعية داخل أوكرانيا. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.

0: صباحكم وطن يستبشر دائما الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، ولا زلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير، وبهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف العقيد عبد الله سعد من وزارة الداخلية، مساعد مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. حياك الله عقيد عبد الله في برنامج صباح الخير.
3: الله يحييك، الله يصبحك وخير، صبح عليك وعلى المستمعين الكرام، حياكم الله.
2: حياك الله عقيد عبد الله، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. ما هي الأمور التي يجب التعرف عليها من خلال وزارة الداخلية من حضرة العقيد عبد الله لهذا اليوم؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما أنتم يعني عارفين الأوضاع الآن الراهنة اللي تمر فيها البلاد، ومن هذه الاعتداءات الآثمة التي تمت من أمس تقريبا من قبل ساعات فجر اليوم، فصار هناك تقريبا بعض الاعتراضات من قبل أخواننا في القوات المسلحة، وأيضا كان هناك بعض الشظايا ومثل ما نبهنا سابقا وزارة الداخلية لقينا يعني بعض المخالفات ورصدنا بعض المخالفات من قبل الأخوة المواطنين والمقيمين بتصوير هذه الاعتراضات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لاحظنا أن وجود هناك بعض الأشخاص الاقتراب من هذه الشظايا وعدم الاكتراف بخطورتها. فحنا ننبه يعني من خلال برنامجكم اليوم على هذه يعني التعليمات اللي ذكرناها في السابق ونأكد عليها اليوم ثاني مرة، أن عدم الاقتراب من هذه الشظايا أثناء الاعتراض وعدم تصويرها وعدم نشرها في وسائل التواصل، لأنك في هذا الإجراء أنت قاعد تعرض نفسك للمساءلة القانونية. وبالفعل يعني بالأمس يعني خلال الساعات الماضية تم رصد بعض الحسابات وتم متابعتها، وأيضا جاري استدعاء أصحاب هذه الحسابات لحالتهم للتحقيق. ويعني مثل ما ذكرنا في السابق أن الآن يعني هذه الظروف اللي تمر فيها البلاد يجب تعاون الجميع مع وزارة الداخلية وعدم التهاون في هذه الإجراءات التي تم وضعها. إحنا يعني خلال برنامجكم اليوم نوصي ونأكد على الجميع أن يعني يجب عليهم متابعة الأخبار أيضا الرسمية من المصادر الرسمية، وعدم نشر أي أخبار فيها إشاعات أو متأكدين. الواحد ما ينشر الآن أي خبر يوصله بس مجرد أنه ناقل للخبر، لابد أن يتأكد ويتابع أيضا المصادر الرسمية. الحمد لله يعني في متمثل في وزارة الإعلام الآن المنصات كلها متاحة من خلال جميع البرامج، سواء كانت بالتلفزيون أو الإذاعة أو على يعني مركز التواصل الحكومي، وأيضا عندنا كونا، وأيضا عندنا الجهات الحكومية مثل من الوزارة الداخلية وأيضا وزارة الدفاع لديها حسابات على وسائل التواصل. فأتمنى من الجميع متابعة هذه الحسابات الرسمية لأخذ المعلومات منها.
2: نعم، لذلك نقول لكم شكرا لك عقيد عبد الله سعد، كل الشكر أيضا لرجال وزارة الداخلية وإلى منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة ويقظتهم الدائمة في ظل هذه الأوضاع الراهنة، وأيضا ما يقدمونه من عمل دؤوب لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. كل الشكر لك عقيد عبد الله سعد، مساعد مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا لك.
3: العفو، الله يحفظك. العفو.
0: لروعة كويت السلام والأمان والإنسانية، اللهم احفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا، احفظ برها وبحرها وجوها، شلت يد كل من تمتد يده بعدوانه وطغيانه، اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
4: كلكم نعمة صناديق الرجال، كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين قد ثبتتم

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: مستمعينا الأعزاء، حين ننظر إلى السماء نرى عالما ملؤه الأسرار والجمال، لآلئ تلمع وأجرام تسبح في ملكوت الله. ولأن سماء الكويت هذا الشهر تخبئ لنا الكثير من المفاجآت الفلكية، يسرنا أن يكون معنا اليوم اتصال هاتفي مع رجل يقرأ النجوم ويقرب لنا بعيد السماء. نرحب بالأستاذ خالد الجمعان، ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت. صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور، وصبح عليك وعلى أخوانا المستمعين.
1: أستاذ خالد، نحن الآن في بدايات شهر يونيو، وعشاق السماء دائما ينتظرون بشغف لوحات فلكية جديدة ترسم بإذن الله تعالى في أفقنا. أبرز الظواهر الفلكية التي ستشهدها سماء الكويت خلال هذا الشهر.
2: في البداية لازم نحدد ونبين الأخوان المستمعين ما هو الفرق ما بين الأحداث الفلكية والظواهر الفلكية. الظواهر الفلكية هي الظواهر التي تعتبر نادرة ولا تتكرر إلا على فترات متباعدة من الزمن. أما الأحداث الفلكية فهي الأحداث التي تتكرر في كل عام. على سبيل المثال الشهب، في كل عام هناك في أوقات من السنة في أشهر معينة هناك زخات من الشهب، وهي تتكرر في أوقات محددة وثابتة في كل عام، وهذه نسميها إحنا أحداث فلكية. أما الظواهر الفلكية فهي أحداث لا تتكرر إلا على فترات متباعدة من الزمن. نتكلم عن الحدث الفلكي المميز نسبيا خلال شهر 6، واللي راح يكون في تاريخ 21/6، واللي هو بداية فصل الصيف فلكيا. أو مع المنقلب الصيفي. هذا الحدث يتكرر في كل عام، في كل عام مثل هذا الوقت من السنة في شهر 6 يكون هناك أطول عدد ساعات للنهار في تاريخ 21/6 وأقصر عدد ساعات للليل. وهذا الأمر له تأثير طبعا غير مباشر ومباشر أيضا على الكرة الأرضية. على سبيل المثال عدد ساعات النهار الطويلة تزيد من عدد ساعات التسخين خلال فترة النهار. صحيح. وتخلينا نحس بالحرارة. وهذا هو معنى فصل الصيف فلكيا وبدايته. هذا الأمر راح يكون في تاريخ 21/6. قبل ذلك هناك في 13/6 بإذن الله اقتران ما بين بعض الكواكب، ما بين القمر وكوكب المريخ. طبعا هناك اقتران راح نشوف بإذن الله نقطة حمراء أو نجمة حمراء يم القمر، لكن هذا النجم ليس نجم فعلا، إنما عبارة عن كوكب. هذا الأمر راح يكون في تاريخ 13. اي نعم. وأيضا في تاريخ 17 راح يكون أيضا اقتران جدا جميل ما بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري، وهذا أمر جدا جميل بحيث أن نجمين لامعين قريبين جدا من البعض. خلال هذه الأيام الاقتران موجود. لكن هذا الاقتران سيكون أجمل في تاريخ 16 وتاريخ 17. المسافة ما بين النجمين راح تقل خلال مساء اليوم بإذن الله. أخواننا المستمعين ممكن يتوجهون في بصرهم باتجاه تقريبا الجنوب والجنوب الشرقي. راح نشوف نجمتين حين لامعين قراب من بعض. اللي تحت هذه كوكب الزهرة وهي الأشد لمعانا، والأقل منها لمعانا في الأعلى هي كوكب المشتري. هذول النجمين حاليا قراب من بعض نسبيا، خلال الأيام القادمة راح يقتربون من بعض أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وراح نشوفهم نجمتين قريبتين بجانب بعض

0: بإذن الله من بعد غروب الشمس وحتى تقريبا منتصف الليل. هذه أبرز الأحداث
1: نعم.
0: والظواهر الفلكية اللي راح تكون خلال شهر 6.
1: نعم.
0: ودي أنوه
1: تفضل.
0: في جزئية ودي أنوه عليها.
1: نعم.
0: في المواقع طبعا احنا دائما ننصح ان ناخذ المعلومات من مصادرها الرسميه
1: طبعا.
0: في معلومات تنتشر في العديد من المواقع تتكلم عن احداث وظواهر فلكيه، وهناك نقطتين. اولا، ليست حسب الموقع الجغرافي لدوله الكويت، هذا رقم واحد، لان مشاهد الظواهر الفلكيه يختلف حسب
1: الموقع
0: نعم. الجغرافي والتوقيت
1: نعم.
0: وايضا التوقيت. الأمر الثاني، في بعض الأحداث ليست أحداث فلكية. على سبيل المثال، قبل يومين شهدنا شيء يعرف بالقمر الأزرق، وسنشهد أيضا في شهر 6 القمر الوردي. وهناك أيضا ألوان أخرى. هل فعلا القمر يتغير لونه؟ القمر لا يتغير لونه، إنما هي كناية موسمية على ظهور البدر خلال فترات معينة من فترات فصول السنة، والتي تتزامن مع بعض النباتات والمحاصيل الزراعية. يعني في شهر 6 بإذن الله في شيء يسمونه في 29/6 اللي هو قمر الفراولة. السبب في ذلك أن الفراولة تكون موجودة في هذا الوقت في نصف الكرة الشمالية في أمريكا الشمالية تحديدا مع اكتمال البدر. لكن هل هذا الحدث له علاقة في الكويت أو لا؟ ما له علاقة.
1: نعم، شهر يونيو شهر مميز جدا بألوانه وبالظواهر التي تحدث في السماء. اليوم نحن سنكون على موعد مع كوكب الزهرة كما تفضلت أستاذ المشتري. خالد، رؤية هذه الأجرام البعيدة بالعين المجردة لا تكفي لإشباع فضول الإنسان سبحان الله، لذلك كان لابد من الاستعانة بعيون تكنولوجية خارقة تقترب من هذه النجوم أكثر. اسم الجهاز المستخدم لرصد النجوم والكواكب والأجرام السماوية بشكل دقيق
0: لمشاهدة هذه الأحداث والظواهر الفلكية، إما عن طريقين، إما عن طريق التلسكوبات، والتلسكوبات الجيدة، وبالمناسبة التلسكوبات لها أحجام مختلفة، كل ما زادت أحجام هذه التلسكوبات وحدتها راح يكون المشهد أكثر دقة.
1: نعم.
0: أيضا هناك التصوير الفلكي، ممكن بعض العدسات، إخواننا المصورين عندهم احترافية كبيرة في هذا المجال، هناك عدسات حجمها كبير ممكن أن تلتقط هذه المشاهد وتعطيك صورة أدق وأجمل. الظواهر الفلكية أو الأحداث الفلكية اللي راح تكون موجودة ويانا، وأنا أعني تحديدا اللي هو اقتران كل من كوكب المشتري وكوكب الزهرة، يمكن مشاهدته بالعين المجردة
1: صحيح،
0: لكن باستخدام التلسكوب المشهد سيكون أفضل.
1: الله.
0: ما يميز هذا المشهد في التلسكوب
1: أن
0: في العدسة الواحدة سترى الكوكبين مع بعض.
1: في بعض الليالي أستاذ خالد، يعني دائما الفلكيين وعشاق التصوير يهربون من أضواء المدينة وصخبها، يتوجهون إلى أعماق البر أو مناطق معزولة عند حدوث أي ظاهرة. لماذا تعد المناطق البعيدة عن أضواء المدن هي الأفضل والأنقى لمتابعة هذه الظواهر الفلكية؟
0: كل ما تراجع أو تراجعت نسبة التلوث الضوئي كان مشهد السماء أفضل. المسألة تعود إلى الإضاءة، فكل ما تراجعت الإضاءة الجانبية أو التلوث الضوئي ازداد لمعان النجوم والأجرام السماوية، وهذا يعطيك طبعا مشهد أفضل لرصدها ومتابعتها.
1: في بعض الليالي أستاذ خالد تتحول السماء إلى مهرجان سبحان الله من الأنوار المتساقطة كالمطر، مشهد يحبس الأنفاس بصراحة، ويتكرر في أوقات معينة من السنة. ماذا يطلق في علم الفلك على الشهب التي تظهر بأعداد كبيرة ومتتالية في أوقات محددة؟
0: هي زخات الشهب، نطلق عليها زخات الشهب. بالمناسبة زخات الشهب يتفاوت أعدادها خلال الساعة ما بين 20 إلى 25 وأحيانا تصل إلى 30 شهاب في الساعة الواحدة حسب مخلفات المذنب. بالنسبة للشهب هي عبارة عن مخلفات لمذنبات عبرت المجموعة الشمسية.
1: نعم.
0: مذنب يدخل المجموعة الشمسية وأثناء دورانه حول الشمس يترك بعض المخلفات. المخلفات المقصود فيها مجموعة بسيطة من الصخور متفاوتة الأحجام وغبار وأتربة. أثناء دوران الأرض حول الشمس، جاذبية الأرض تجذب هذه الصخور وهذا الفتات من التراب والصخور الذي تركه المذنب أثناء دوران

0: وتدخل الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يحمي الكرة الأرضية، فهذه المخلفات تحترق في الغلاف الجوي. نعم. وتعطينا هذا المشهد. فهناك العديد من المذنبات التي عبرت المجموعة الشمسية. بعض هذه المذنبات عبر المجموعة الشمسية قبل أكثر من 400 سنة، ومخلفات هذه المذنبات لا تزال موجودة. بالحساب الفلكي الدقيق تم طبعا تحديد مواعيد عبور تلك المذنبات ومواعيد دخول كوكب الأرض أو تقاطعه مع مدار تلك المذنبات وتسبب هذه المخلفات في دخولها واحتراقها في الغلاف الجوي. هذه المشاهد نسميها تساقط للشهب، ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكرة الأرضية، هي مجرد مشهد جميل جدا في السماء يمكن متابعته.
1: دائما كنا نربط رؤية هذه الشهب بتحقيق الأماني اللي تكون موجودة داخلنا، حتى وإن كانت هذه خرافة، لكن مجرد الأمل والتفاؤل بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق أمنياتنا هو شعور جميل جدا. ولأن علم الفلك ليس مجرد هواية لكن علم قائم على الدراسة والتوقع، تمتلك دولة الكويت مؤسسات رائدة بأمانة تعتبر المرجع الأول لنا في هذا المجال. اسم الجهة الكويتية أستاذ خالد المختصة بمتابعة ورصد هذه الظواهر الفلكية وإصدار التوقعات الرسمية بحيث ناخذ الأمور من مصادرها.
0: صحيح، لفت الانتباه إلى نقطتين. الأولى بالنسبة لبعض المعلومات التي لا تأتي من مصادرها الرسمية. المواقع الإلكترونية عديدة، وهناك العديد من المواقع التي تمزج ما بين التنجيم وهو غير حقيقة. نعم. وما بين علم الفلك والذي يعتمد على الحساب الفلكي ولا يعتمد على التنبؤ.
1: نعم.
0: فلذلك احنا دائما ننصح ان ناخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ولله الحمد دولة الكويت لديها العديد من المؤسسات الموجودة ذات الثقة. جميع الفلكيين أو أين يعمل الفلكي هو سؤال جدا بسيط. الفلكي يعمل في القبة السماوية.
1: نعم.
0: القبة السماوية موجودة في الكويت، المصدر الرسمي للمعلومات هي القبة السماوية، أحدها موجود في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كل واحد إذا أخذ سيارته على شارع الخليج راح يشوف القبة السماوية بالقرب من متحف الكويت الوطني. القبة السماوية هي المصدر الرسمي التابع للدولة للمعلومات الفلكية، وهذه القبة السماوية هي تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
1: نعم أستاذ خالد، باسمي وباسم فريق البرنامج وباسم مستمعين برنامج صباح الخير نشكرك على هذه المعلومات القيمة. رحلة سماوية رائعة أخذتنا فيها هذا الصباح، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ خالد الجمعان ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت. شكرا لك على هذه الإضاءات، نتمنى لك يوما مشرقا ومساء مليئا بالنجوم البراقة بإذنه تعالى.
0: العفو. 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: جولة مع أخبار الدار. رفع محافظ الجهراء حمد الحبشي باسمه ونيابة عن أهل المحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق مشاعر الولاء والاعتزاز لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد. قال المحافظ إنه حين يستحضر الوطن محطاته المضيئة تتجدد في النفوس معاني الولاء وتتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة التي رسخت للكويت مكانتها العالية ومضت بها بثبات نحو مستقبل يليق بتاريخها وشعبها الوفي. وأضاف المحافظ أن هذه الذكرى الغالية محطة وطنية نستحضر فيها الثقة السامية التي أولاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، مستذكرا خلالها مسيرة رجل دولة خدم الكويت بإخلاص وحمل الأمانة بحكمة واقتدار. وأعرب

عن اعتزاز محافظة الجهراء، وهي تشارك الوطن هذه المناسبة العزيزة بالقيادة السياسية الحكيمة، مجددة عهدها على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل مع مختلف جهات الدولة، تنفيذا للتوجيهات السامية ودعما لمسيرة البناء والتنمية في وطننا الغالي. ودع الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ليبقى سندا أمينا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وركنا راسخا في مسيرة الكويت نحو الرفعة والاستقرار والازدهار.

0: إلى هنا مستمعين الأحبة، نصل معكم إلى دقائق الختام في مشوارنا لهذا اليوم. وقبل أن نطوي صفحة لقائنا، نعود لسؤالنا الذي طرحناه في البداية عن لون صباحكم ورائحته. إجابتنا التي نهديها لكم هي: اجعلوا صباحكم بلون الرضا ورائحة التفاؤل. الاستمتاع بالحياة ليس في انتظار المناسبات الكبيرة، بل في تقدير لحظاتكم الصغيرة، في ابتسامة عابر، في كوب قهوة يشرب بحب. أقبلوا على يومكم بشغف، فالحياة رحلة جميلة تستحق أن تعاش بتفاصيلها. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: تذكروا دائما أن الأمل يصنع الفرق، وأن الابتسامة الصادقة قد تكون بداية ليوم أجمل. هذه التحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المرشد.
0: نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: وتحيات جميلة تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز صقعبي.
0: دمتم في رعاية الله وحفظه، صباحكم سعادة دائمة، في أمان الله. تقولها لكم عنود لرجيب.
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد. هذه تحيات المخرج بدر المروان، وإلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول أن عددا من الطائرات المسيرة المعادية صادفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر. طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة بأربعين طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. مصادر أمريكية لشبكة ABC نيوز تفيد بأن الرئيس الأمريكي يطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن التنازلات النووية لكسر الجمود في المفاوضات الجارية. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ترهن أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، ويشير إلى أن خطة غزة تتطلب نزع سلاح حماس. ثمان دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات المسجد الأقصى ورفع علم الكيان المحتل داخله. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات وسقوط ضحايا في الجانبين. انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

أعزائي المشاهدين والمستمعين، حلقتنا اليوم بتكون حلقة خاصة عن مكان موجود بكل بيت. المكان هذا هو الديوانية. إي نعم، الديوانية. الديوانية عبارة عن مجلس أو غرفة تكون ملاصقة للمنزل، وفيها يجتمع أفراد الأسرة والضيوف، وفيها يتبادلون أطراف الحديث والأخبار والتهنئة والعزاء. الديوانية عبارة عن ثقافة حضارية عريقة حافظت على رونقها حتى يومنا هذا وإلى الأجيال القادمة وما بعدها بإذن الله.

0: والله يا ابو خالد ساك الله بالخير. هذه الساعه المباركه يا ابو خالد، الساعه المباركه اللي شرفتنا فيها بحضورك عندنا بالديوانيه، تو ما نورت طال عمرك بالسنه عيدين وهذا الثالث، الله يحفظك.
1: ساعتك ابرك يا ابو ناصر،
0: الله يطول عمرك.
1: والله من زمان كنت ناوي امر عليكم، لكن تدرون الدنيا مشاغل. ها
0: نعم نعم.
2: العمر يخلص واشغال الدنيا ما تخلص يا ابو خالد. المهم شلونك، شخبارك، عساك امورك بخير؟
1: الحمد لله يا ابو سعد، كل الامور ماشيه بفضل رب العالمين، الحمد لله والشكر.
3: الا يا ابو خالد ما في اخبار عن اسعار الاراضي، انت ولد السوق وانت اكيد عندك خبر.
1: والله يا ابو صالح اسعار الاراضي اليوم بالصاعد وساعات بالنازل على حسب حركة السوق.
2: إيه بس اللي عرفه ان الاسعار شابة فول الحين.
1: ما عليك من الحكي والقيل والقال، انت اسأل اهل الاختصاص، ولا ايش حق حاطين شركات متخصصة بالعقار واسعاره.
3: يعني افهم من كلامك ان عطل خبز خبزة. لا الخباز خبز.

0: خبزة.
1: الخباز خبزة. أويل عليكم يا جماعة الخير، أنا عندي أربع شركات بالعقار، تعالوا حياكم أي شركة يبدق علي. ألو يا أبو خالد، نشتري ولا ما نشتري؟ أنا حاضر.

0: أنا عشان كذي خليته يوم بالأسبوع الديوانية، لأني عارف مشاغلكم، وبعدين ما يكون في عذر.
1: يبي يوم واحد بالأسبوع كافي، ما نبي نكلف عليك وعلى أهلك.
2: إي ولا تنسى بعد يا سعود إن ديوانية محمد ترى يعني قريبة من الكل، علشان كذي إحنا اخترنا نتجمع فيها كل أسبوع.
0: البيت بيتكم وحياكم الله بأي وقت.
2: الله يحييك.
3: السلام عليكم.
2: السلام. هلا هلا بدر.
3: عسى ما تأخرت عليكم بس.
1: لا لا يبي ما تأخرت بس ها. شنك ناسي العشاء؟
2: ايه ترى اسمع العشاء عليك اليوم، لا تقول نسيت وراح عن بالي.
3: استعوى يبا كليتوني؟ لا ما نسيت، والطلب على وصول، لا تحاتون.
2: حلو.
3: متوصي فيكم بالعشاء هالمرة.
0: مو غريبة عليك.
2: اي والله. الا اقول لك الدكتور بسام عسى اموره طيبة.
1: اي صح الدكتور بسام، شو اخباره؟
2: ها ان شاء الله اموره طيبة. انا كني سمعت انه خلص البحث الاقتصادي اللي كان شاغل باله طول الفترة.
0: والنعم فيه، هو من الناس اللي تعبوا وشقوا.
3: عسى الله يوفقه ويطرح فيه البركة. الحين قولوا لي ما فيكم دشة بحر؟
2: اوه انت خلينا نوصل عشاك اول
1: يا حبك حق هالسفرة هذه.
3: يا احسن شيء من صدقك انت، ولا الصيد الايام هذه حلالي. اللهم زد وبارك.
2: اللهم زد وبارك. انا اتمنى بس ان يكون عشاك سفره نبي سمك. ها
3: اف عليك.

0: هذا انت قاعد بالبيت وانا على بالي طالع.
1: هلا يبا شوي واطلع امرني.
0: وينك هي الله يهداك؟ ليش ما قعدت معنا بالديوانيه وجابلت الريايل بدل قعدتك هذه؟ انا بعرف انت انت ريال.
1: افا ليش يبا ريال طالع عليك انا؟
0: ما دام انك ريال وطالع علي شم قاعدك داخل البيت؟ هذا بدل ما تقعد تفاشرهم وتعاونني قاعد هني بروحك؟ قصيت وجهي قدام الريايل الله يهداك يسألون عنك وانا اقول لهم طالع طالع، اخر شيء تقعد هني في البيت حضرتك؟
1: يبا تدري انا مالي بسوالف الدواوين هذه ما احبها.
0: لا لا يا يبا هذا حكي غلط ولا اقبلها منك. الديوانيه هذه مدرسه تتعلم منها عاداتنا وتقاليدنا وتعرف اخبار الديره وتفيد وتستفيد منها الله يهداك.
1: زين زين يبا حاضر ايه؟ حاضر ان شاء الله. مره ثانيه تلقاني قاعد معك بالديوانيه استامر عليه بعد.
0: بس بس بارك الله فيك.
2: اقول انت وش فيكم؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صاير التناجرون
0: ولدك هذا ولدك مخليني بروحي بالديوانيه مع الريايل وقاعد مجاب لها التليفون.
2: زي سويت فيه انا مليت وانا كلمه.
1: افا يمه قلبتي علي.
2: ايه لان الصراحه كلام ابوك عدل. والحين قم قم قم قم قم يلا عاون راجو وضبطوا عش الديوانيه يلا. دكتراني جهزته.
1: شنو يعني ما اطلع مع ربعي؟
0: لا لا ما تطلع معاهم، جابل الربع بالديوانيه وبعدين روح حق ربعك عوير وزوير. سمعت ولا لا؟ اخر زمن هذا جيل هذا بالله.
2: يا وليدي يا وليدي كلام ابوك صح، ما يصير تخلي ابوك بروحه بالديوانيه عند الريايل مع الصبي وربعه كلهم يدرون ان عنده ولد ريال والنعم فيه واسمه ناصر. يا ولدي انا ابيك تكون خير وبركه حق هالابو، تكون بالطلعات وتترك هالسوالف هذه عنك.
1: ان شاء الله ان شاء الله على امرك يمه.
2: كفو عليك.
1: حاضر ما يصير خاطرك الا طيب. زين ما كلمتي عن موضوعي، موضوع السياره الجديده.

0: أقول أنت الحين روح جاب لأبوك وربعه وعاونة بالدوانية وارضي قلبه عشان لي فتحنا الموضوع يكون سهالات
1: إن شاء الله.

أكبر دليل على قوة وصلابة المجتمع الواحد المتماسك الحرص على التواصل الاجتماعي المثمر اللي تكون من وراه فوايد كثيرة. وحلو أن الإنسان يكون بداخله دافع للحوار الإيجابي وسماع وجهات النظر، وأيضاً زيادة علاقاته الاجتماعية الصحية والغير سامة.

0: ابليس
1: سمعت
0: يا ابو ناصر والله خوش سالفه والله
1: الله يفتح ابليسه الله يطول عمرك
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: ما شاء الله سالفه الضحك
1: هذا ولدي ناصر تخرج تو من الجامعه
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: ونعم ونعم ناصر ابو ناصر
2: هلا يا عمي هلا يا عمي
1: ونعم فيكم وناصر ترى ولدكم ما هو غريب ها
0: الا يا ناصر انت شنو تخصصك بالضبط؟
2: عمي انا
1: قول له
2: عمي عمي ابو خالد انا متخصص ببرمجه تدري الحين العالم كله ما يستغنى عن مبرمجين
0: اي ما شاء الله تبارك الله
3: كمبيوتر وسيفرات وستلايت وكذي
0: لا لا لا طالع طالع قول له ثور يقول حلوه يبا انت وين مالك فيها مالك فيها ما شاء الله عليك تبارك الرحمن
3: بعد ما اوصيك ساخر تخصصك هذا وخدمه ديرتك ها
2: ان شاء الله ان شاء الله من غير ما توصي عمي ابو بدر
1: بارك الله تفضلوا على عشاكم وسامحونا على القصور يا جماعه
0: لا ما من قصور
1: يلا بسم الله حيا
0: الله يلا يا ابو بسم الله يلا حياكم

الديوانية إرث ممتد من 300 سنة إلى يومنا هذا، وتبقى هي المكان الصحي اللي يتم فيه مناقشة أمور الحياة اليومية وتعزيز الروابط الاجتماعية، وهي تعكس النمط العمراني القديم من خلال المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام.

صباح جميل لكل المتابعين وسعيدين جدا بوفاء المستمعين اللي دايما وفيين ويكونوا معنا في إذاعتنا إذاعة دولة الكويت ومرحب.

في بداية هذا الصباح وهذا اليوم نرفع كف الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وكل بلدان العالم من كل شر ومكروه، ونقول اللهم احفظ الكويت وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار واجعلها خير دار للسلام والرخاء. اللهم وفق قيادتنا الحكيمة وشعبنا الوفي لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. بالتأكيد طلال، الواحد يتضايق أمانة من الأحداث الراهنة اللي قاعد تمر فيها دول مجلس التعاون الخليجي بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وبالتالي الواحد يقول يعني ما لنا إلا الدعاء والصبر على مثل هذه الشدائد.

0: إذن على بركة الله نبدأ المشوار، ودائما أمنياتنا بالسعادة ودوام الأمن والأمان لكويتنا الحبيبة، وأيضا لمن يسمع مستمعينا يوسف دائما يعني نهار كل يوم أربعة على الأمثال الشعبية. واليوم إن شاء الله راح نتوافق مع رغبات المستمعين وبانتظار اتصالاتهم الحلوة على 22413250 أو 51، وبسم الله نبدأ مشوار مراحب بتحيات الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي،
1: ومن أمام الميكروفون تقبلوا أجمل تحية من طلال الماجد ويوسف جوهر،
0: تنسيق والمتابعة لسوسن بوشهري،
1: ومن الهندسة الإذاعية معاكم مشعل القحطاني،
0: تنفيذ على الهواء سارة أنفال العياف
1: أنفال العياف، وتبقى أجمل تحية مصحوبة بأوقات طيبة نتمناها لكم وين ما كنتوا داخل وخارج دولة الكويت. يقول لكم على الرحب والسعة دائما مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق، الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان،
3: أجمل وطن الكويت،
2: ولا مكان لكل آثم خوان، مراحب الحرف ولاء والكلمة وطن.
4: اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: صباح الخير نقولها لكل أبائنا وأمهاتنا، وصباح جميل أيضا لطلبتنا يوسف يعني على اختباراتهم، عسى الله يوفقهم. وشفنا استعدادات جدا كبيرة وابتسامات جميلة ودعاء لأباء والأمهات خصوصا بوسائل التواصل الاجتماعي، أن يحفظ كويتنا الحبيبة وأيضا طلبتنا ويوفقهم في اختبارات الثانوية
4: يا رب العالمين. يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى وندعو له دائما بأن يكون الأمن والأمان يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لأوطاننا، لبلداننا، لأبنائنا، آمين. لمجتمعنا. فهذه نعمة أمانة. ويمكن اليوم اللي قام فيه إخواننا في رجال الجيش والقوات الباسلة

0: طيب جدا صحيح. يرفع الرأس. لذلك سوف نربط هذه الأحداث بمثلنا اليوم طلال. يعني يقول لك المثل ما تعينك إلا يمينك، وإحنا اليوم يميننا قوات الجيش الباسل وأيضا رجال الأمن اللي قاعد يحافظون على أمن وأمان هذا المجتمع صحيح. من أي عدوان غادر وغاشم يصيب دولة الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي، فلهم التحية والتقدير، ونقول لهم أنتوا يميننا اللي نعتمد عليكم دائما فيها بالمدلهمات والمشاكل اللي تصير والأضرار والاعتداءات لا سمح الله، فما لنا غيركم. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويسدد رميهم وخطاهم يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. أخو يوسف وكلامك على متم تحية حب وتقدير واحترام أيضا لجنودنا البواسل اللي يعني على مدار الساعة عيونهم ومتابعتهم أيضا على أمن وأمان بلدنا الحبيبة، وكل الشكر والتقدير أيضا لرجال الداخلية وكذلك جميع العاملين بالإطفاء من غير عدد يعني، وبالصحة وكل المجالات، وزارة الإعلام أيضا 24 ساعة بنقل وبث الأخبار الحقيقية من قلب الحدث، كل هذا وأكثر من أجل راحة المواطن والمقيم ومن أجل الأمان والاطمئنان لكويتنا الحبيبة. الله يديمها ويحفظها، والأمن والأمان يا يوسف يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.

0: إذن مثلنا اليوم يقول: ما تعينك إلا يمينك، وهي أحد الأمثال الشعبية الدارجة في الكويت ودول صحيح. مجلس التعاون الخليجي، وفيها ما فيها من حكايات وقصص يعيشها الإنسان وينقلها أيضا عبر السنوات والزمان. يعني بالنهاية هذا المثل هو مرآة للمجتمع وصوت للحكمة وذاكرة تحفظ مواقف الفرح والتعب والقوة والانكسار. لذلك يقال: ما تعينك إلا يمينك.
1: يوسف، أيضا هناك ناس ينطبق عليهم هذا المثل دائما، معينين، متفقدين، متابعين، يعني سواء كان بالرسائل، بالحضور، بالدعم، بالتواصل، من كل جهة تجد يعني هم فعلا يعني أهل الله في هذه الدنيا، دائما يعني إيدينهم بالحق منصورة، وأيضا شفاهم دائما وأعمالهم كلها خير وبركة. نصبح بالخير على حبيبتنا الغالية الشيخة أنيسة سالم لحمود الصباح، دائما طاقة إيجابية وتعيننا أكيد من خلال يعني تغريدات جدا جميلة، ودائما حفظ الكويت وأمنها وأمانها يكون على رأس هذه التغريدات وهذه الرسائل. شكرا جزيلا لها. وفعلا في ناس محفزين يوسف في هذه الحياة، أعتقد أن طلباتنا اليوم محتاجين للنوعية، لأب وأم محفزين ومعينين. على الجانب الآخر يوسف، مشاكلنا اليومية ألا تستحق أيضا إعانة؟ يعني نعم. أنت ما راح تقدر تسوي كل شيء بروحك إلا لما تكون معاك أسرة محيطة معينة لك.
0: نعم، يمكن المثل طلال اللي يشوفه كظاهر المثل يقول لك: ما تعينك إلا يمينك، يعني ما تعينك إلا نفسك على الشدائد. يعني أنت لازم تقوم وتواجه. نعم، هو هذا ظاهر المثل، ولكن أيضا اليمين عندنا بلهجتنا الكويتية والخليجية وموروثنا التراثي الشعبي تعني الذخر والسند صحيح. والناس اللي حواليك عزوة. والناس اللي توقف وياك، والذخر والعزوة والسند مثل ما قلنا، يعني كل هؤلاء يعتبرون يمين الإنسان. صح. وإن كان الواحد يجب أن يعتمد على نفسه، يعني الاعتماد على النفس يصير بالعمل، بالجهد، بالقدرة على الإنجاز، بتحمل صحيح. المسؤولية، باتخاذ القرار المناسب، بمواجهة كل التحديات، بتطوير المهارات، بأيضا الارتقاء بالذات والنفس والعمل والبيت والأسرة والوطن. لذلك أفضل من يساندك في هذه الأمور هو أنت. نعم صح. ولكن أيضا على الطرف الآخر هناك آخرين، يعني إذا أنت عايش بأسرة لا تقول ما تعيني إلا يميني، لا، عندك أم عيالك أيضا تعينك على الحياة، عندك الله. أولادك صح. يعينونك على الحياة، عندك إخوانك، خواتك، أبوك، أمك، يعني كل هؤلاء جزء لا يتجزأ منك.
1: صح، يعني المثل أيضا دارج بالدول العربية ويقول لك: في بلاد الشام ما حدا بيسندك يا يوسف غير حالك. ومصر يقولون
0: هذا فلسطين، مو بلاد الشام،
1: بلاد الشام عموما يعني قال فلسطين
0: واللكنة فلسطينية زين.
1: هذا اللي قدرت عليه. وبمصر بعد همين قال: ما حدش بينفعك غير نفسك. هذا نسأل فيهم طارق إذا اتصلت.
0: المغرب اللي بالمغرب شو يقولون؟
1: مكاين اللي يعاونك قد راسك.
0: قد راسك
1: أي. يعني معناته ما حد يمينك غير يمينك.
2: مراحل. كل أمم الأرض لها تراثها الذي يعبر عن الكثير من الأحداث والمناسبات التي حدثت عبر التاريخ.
3: زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب، زور ذبح بقة وترى سبعة جذور، خلى للحوم والشحوم على الصواني تدور.
4: بعدين كملي.
2: ومن أنواع التراث هي الأمثال الشعبية والحكم، ويقوم الناس باستخدام هذه الأمثال أو الحكم إذا مروا بظرف أو حدث في حياتهم اليومية، فيعبرون عنه بمثل أو حكمة، وهكذا تبقى محفوظة ويتداولها الناس جيلاً بعد جيل، مع إضافة ما استجد من أمثال تعبر عن أحداث الحاضر. ويقولون في الأمثال: ما تعينك إلا يمينك. لذا أردنا تسليط الضوء على هذا المثل، ونحن بانتظار مشاركاتكم لنستمع لآرائكم. كونوا معنا في مراحب.

0: ما تعينك إلا يمينك، هذا المثل اللي ناخذه اليوم معنا في برنامج مراحب، ونسلط عليه أضواء الحديث بصحبة مستمعينا الكرام. عندنا أولى المكالمات تجمعنا بأخونا العزيز أبو مبارك.
1: صباح الخير أبو مبارك.
2: صباح الخير يا هلا أبو مبارك. هلا يوسف،
1: حياك الله.
2: الله يصبحكم بالخير، ويعني كل التوفيق حق أبنائنا طالب وطالبات في اختبارات اليوم إن شاء الله، عسى الله يوفقهم.
1: آمين يا رب العالمين. العالمين. ومحتاجين أكيد نعينهم أعتقد بمبارك.
2: أي والله، نفسيا يعني سواء من الأسرة حتى المدرسة حتى اللي راغبون عليهم في الاختبارات شوي، يعني خلونهم يعيشون الأجواء الاختبارات صحيح، يعني أقل ضغط نفسي.
1: نعم، بعد الله سبحانه وتعالى منو اللي عان بمبارك على هذه الحياة؟
2: والله يعني الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم والدتي الله يرحمها، والدي طبعا
0: الله.
2: هذا اللي قاعد اكتبه الحين، يعني تقريبا يعني عكف على النهايات في القصه اللي قاعد اكتبها. والدتي رحمه الله عليها يعني عانتنا كثير من الامور، يمكن ما تملك من العلم او يعني دراسه او شيء، لكن خبرة الحياة اللي تعلمنا منها أمور كثيرة جدا يعني. إيه والله، وهذا اللي زرعته فينا يعني، حتى الحين تواصل مع عيالنا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العطاء بنفس يعني الحب.
0: يعني يمكن أبو مبارك خذيتنا بالحديث إلى سالفة أن والله آبائنا وأمهاتنا ما كانوا يجيدون كلهم القراءة والكتابة، ولكن كانوا يعون قدر العلم والمعرفة، وكانوا يحثون أبنائهم على الدراسة دائما.
2: والله صح كلامك، يعني والدتي تعلمت منها شغلات كثيرة جدا، يعني حتى التعامل مع المال، حتى التعامل مع النعمة، حتى التعامل في أسوأ الظروف، يعني عطتنا دروس كبيرة، والله لليوم قاعد أطبقها، ولليوم أتذكرها، ولليوم أتذكر التفاصيل كلها اللي فعلا زرعتها فينا. اليوم أنت سالفة أنك تبي تعيش المظلومية، وتبي تعيش الوهم أنك أنت تتحمل، وأنت ما تنفع، ما ينفع كل نفسك وكذا وعيالك وذاك، هذه كلها من وساوس الشيطان. بالعكس، انت توزع المهام، في ناس انانيين في يبي هو يستحوذ على كل الاعمال اللي في البيت يعني، وبعدين على اساس انه يعيش المظلوميه وانا كل الشغل علي، سواء الزوجه ولا الزوج. الابناء موجودين، ازرع فيهم هالمشاركه في العمل، تحمل المسؤوليات سواء الزوجه ولا الابناء، لا تكون انت سوبرمان وفي النهايه تتشكى وتعيش المظلوميه وانك خلاص.
0: يعني ابو مبارك انت تدعو الى ان المثل هذا يكون له وجهين، الوجه الاول ان الواحد يشيل عمره، وايضا يعني ياخذ بيد الاخرين وياه، ويعني ما يرفض مساعدتهم.
2: اكيد هذا يسعفك متى يوسف؟ في اللحظات يعني، في الحالات يعني ان شاء الله نقول قليله، ان اذا حصلت عيال ممكن اهملوك في نهاية العمر، او يعني اخوان او شيء، لكن احنا نعيش يعني في حياتنا العادية نعيش تعايش سلمي، تعايش مع الناس، ما حد يستغني عن الناس يوسف اليوم.
1: صحيح،
2: الموضوع اللي تكلمنا فيه قبل

0: الاكتفاء الوهمي هذا اللي الناس عايشينه.
1: نعم.
0: شغل بالناس. فالحياة بالعكس تبي
2: يعني يمكن الظروف تغيرت، الأوضاع تغيرت شوية، الواحد عنده مخاوف كثيرة أخوي مبارك.
0: والله يمكن اليوم
2: يعني اليوم حتى الثقة شوية يعني مهزوزة بين الناس،
0: والناس والله
2: إن فلان الشيبي مني، فلان ليش داق علي، فلان ليش يعيني، فلان إيش عنده وياي.
0: ما دق عليك إلا الله سبحانه وتعالى اختار. يعني اليوم جبر الخواطر ومساعدة الناس اليوم
1: هذه بروحها نعمة. صح
0: والله العظيم نعمة.
1: إذا نقاك من غير من بين الناس يا أبو مبارك ونخاك بموضوع، هذه نعمة إن إحنا يعني نساعد الناس. الله هذه نعمة وأجر كبير.
0: حتى العطاء، شوف العطاء والعمل التطوعي أمور كثيرة والله العظيم إنها فيها حياة وفيها شعور كبير في السعادة. يعني اللي يجرب العطاء ويجرب الأعمال التطوعية والله العظيم في بيته بعد. أول شيء إحنا ننطلق من الأسرة ترى، يعني ما صح. نتكلم بعيد نروح بعيد، لا من أسرتك أنت.
2: نعم أحسنت يا أبو مبارك، بانت وجهة النظر، كل الشكر وتقدير لك.
0: مع السلامة.
2: عسى الله يحفظك.

0: 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251 الأستاذ محمد المشعل أخو يوسف دائما يضرب على وتر الحقيقة مثل ما يقول مختصر مفيد يعني بمداخلاته. اليوم مثلنا ما يعينك إلا يمينك, شو تقول أستاذ محمد المشعل؟
1: أول شيء أقول السلام عليكم, صبحكم الله بالخير.
0: عليكم السلام,
2: صبحك بالنور والسرور,
0: صباح الورد
1: والورد عليكم انت يا اللي انتوا احلى من الورد. نقول الله يحفظ الكويت يا رب من كل سوء, ويحفظ اهلها وكل من يعيش على ارضها. و يعني المثل يجي تعبيرا عن ان لما الانسان يقول انا يمينك انا ايدك اليمين, دائما الايد اليمين تكون اقوى عند الانسان حتى لو كان اشول, يعني اعسم. نعم. يكتب بالشمال,
0: نعم.
1: يأكل بالشمال, يلوح بالشمال, لكن يجد اليمين وايد أحسن. حتى في الناحية الفسيولوجية إذا كان في اضطراب عند الإنسان في الدورة الدموية يأتي من اليد الشمال. إذا فطانة من قال المثل إن اليمين, والله يجعلنا وياكم جميعا من أهل اليمين.
0: آمين.
1: إن الإيد اليمين طبعا إحنا لو نتكلم الإنسان منذ ولادته, أولا أول سند للإنسان رب العالمين لغاية من المهدي إلى اللحد, لكن هناك الآباء والأمهات, هناك الأخوان. إحنا طبعا بالكويت سندنا الدولة مع أولياء أمورنا, الله يحفظ الكويت ويكثر خيرها يا
0: آمين.
1: رب المسؤولين اللي عملوا على مدى وسيعملون على مدى الأجيال لخدمة الناس, ولكن الإنسان مهما كان يمينه قوي فعليه أن يبذل مجهود أيضا.
0: أحسنت.
1: شخصي ومما تعلمه حتى يعلمه أبناءه وأبنائه يعتمدون على نفسهم.
0: أحسنت.
1: أنا لن أطيل الكلام اللي أبدوا الأخوة والخوات, أنا بكمل كلام وهناك كلام أحلى, بس بنص دقيقة. إحنا دائما نحط إيدنا بإيد كل الإرشادات الأمنية, لما يقول لك لا ترتاد شاطئ ويحط لك علامة بالعربي بالإنجليزي وممنوع السباحة, تروح وتخلي رجال أمنيون يقولوا لك لا قوم, يعني جزاهم الله خير يقولوا لك قوم, في دول ثانية يقول لك كيفك احنا. يا جماعة لا نحط على كل الأمن في الكويت لنكون معينين, لا تقترب من الأجسام القريبة, خنكون معينين لهم في هذه الفترة وهم على قد هذه المسؤولية, ولكن نكون احنا يمينهم اليد المساعدة.
0: أحسنت. شكرا. يعني في مثل مقارب يوسف اللي يقول ما يحك ظهيري إلا ظفيري, أعتقد أنه قريب من ما يعينك إلا يمينك, ولا إيش رأيك؟
2: صراحة طلال يعني المثلين تقريبا مقاربين حق بعض, ولكن شد انتباهي أمانة هذا الربط الجميل اللي قاله أخوي محمد المشعل. يعني احنا دائما نقول ما تعينك إلا يمينك, طيب
0: صح.
2: انت قاعد خاطب نفسك, ها يعني انا قاعد اقول ما تعيني إلا يميني, طيب اليمين شلون اعينه؟ يعني رجال الأمن, اخواننا في القوات,
0: الله
2: الجيش
0: الباسل,
2: اللي بالمطافي, اللي من اللي ينظم المرور, اللي يعمل بهالدرجات الحرارة الكبيرة, اللي بالمطار, فأنا أيضا لازم أعينهم لأن أنا بالنسبة لهم يمينهم.
0: صحيح.
2: فبالنهاية ليست يعني هالأمثال هذه مقصورة على الشخص نفسه.
0: نعم.
2: الإنسان لازم يعني يبحر بأفكاره, يفكر أكثر, يأخذ الأمور بمنطقية أروع حتى يشعر أمانة أن جزء لا يتجزأ من كيان هذا المجتمع. أنا مو عايش بروحي عشان ما يعيني إلا يميني, أيضا هناك يمين محتاج إلى إعانتي. صح لسانك أخوي محمد المشعل على هالإفادة هذه.
0: نعم.

0: موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول أن عدداً من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة عدد من الأشخاص. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر. طائرات تابعة للقوة الجوية الكويتية تصل إلى بيروت محملة بأربعين طناً من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. مصادر أمريكية لشبكة ABC نيوز تفيد بأن الرئيس الأمريكي يطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن التنازلات النووية لكسر الجمود في المفاوضات الجارية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ترهن أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوة لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، ويشير إلى أن الخطة تتطلب نزع سلاح حماس. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات المسجد الأقصى ورفع علم الكيان المحتل داخله. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات وسقوط ضحايا في الجانبين. انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 1:20 ظهرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 8:23 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والنويصيب 47، الوفرة 48. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والوفرة 26، لنويصيب 28. موعد غروب الشمس الساعة 6:44 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
2: اللهم إنا نستودعك الكويت وأهلها وسائر بلاد الخليج، فأحطهم بعنايتك وأكلأهم برعايتك، وأحفظهم من كل عدوان وشر ظاهراً

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مرحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: تواصلكم يسعدنا. و2-2-4-1-3-250-51 ومثلنا اليوم يا يوسف يتكلم عن مثل شعبي دارج وما تعينك إلا يمينك. هالمثل الشباب شلون ينظروا له يوسف؟ في وايد منهم نقدر نقول صار عندهم نوع من الانطوائية، وإذا قلت له تعال مثلا شارك العائلة، شارك عيال الجيران، شارك أخوانك، قال لك لا أنا شنو مصلحتي منهم، أو أنا الحمد لله بصحة وعافية. إنزين أنت اليوم بصحة وعافية والله يديمها ووفرة مالية مثلا، لكن باكر هل هذا مضمون؟ منو بيعينك إذا تقصر معاك شيء من الأشياء؟ منو اللي بيوجهك؟ منو اللي بينصحك؟ فارس من الناصحين يعني لنا في مراحب، غاب فترة واليوم موجود معانا. صباح الخير أخوي فارس.
1: يا هلا، صبح عليك أخوي طلال وعلى يوسف والطارم.
2: صبحك الله بالنور والسرور.
1: يا مرحبا.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يطول بعمرك.
0: حياك الله.
1: إن نغيب عنكم لكن أنتم تعالوا.
0: والله واحش
1: على ما يقولون.
0: أي والله. حياك الله. قول يا غالي.
1: والله الأمثال شوف كثيرة بالأمور هذه، عرفت علي؟ أحيانا يأتي تركيب الكلمات ما تعينك إلا يمينك. يعني يسمونها قافية.
0: نعم.
1: قافية المثل، وهو مثل صحيح ترى على فكرة. ولكن أيضا في مثل يقول لك يمنى بلية يسرى تراه ضعيفة. يعني خلي الواحد يكون على قد الثقة. اليمين مو شرط تكون أنت بروحك، اليمين ممكن يكونون أهلك.
2: أحسنت.
1: ممكن يكون لك صديق.
2: نعم.
1: ممكن يكون لك على ما يقولون شهادتك، ممكن يكون اجتهادك بالحياة. مو معناته أن والله أنا بروحي وأنا اللي أعين نفسي وأنا. يعني في حديث يقول لا يشكر الناس من لا يشكر الله.
2: نعم.
1: يعني انت اليوم لا تحس بنفسك بالوجود لحالك انك انت رجل خارق او انسان خارق. لا، هو المثل صحيح لكنه متشعب مو على الذات.
0: نعم.
2: نعم أخوي فارس، يمكن يكون بالحالة اللي تفضلت فيها فيما يخص العمل، الاجتهاد، الدراسة، المثابرة. نعم، أنا أشد نفسي بنفسي وأعتمد على نفسي، ولكن هذا ما يمنع أن أنا يعني أترك الناس. يعني ليش أتركهم؟ هم بالنهاية جزء لا يتجزأ مني.
1: أنت من ساعة تطرقت لشغلة يوسف كانت جميلة يوم تقول على الأخوان المرابطين وكذا، أن إحنا نكون يمين لهم.
2: أحسنت.
1: فعلا هم يميننا وقاعد يمثلوننا، هم اللي قاعد يعينوننا على ما يقولون بحفظ الأمن والأمان بعد الله عز وجل.
0: صحيح.
1: أيضا إحنا نكون لهم اليمين هذه.
0: نعم.
1: أنا من وجهة نظري أن المثل يؤخذ أن الإعانة تأتي مو من الذات، من الغير أيضا.
2: أحسنت.
0: وهذا مطلب أساسي، ودائما يقولون الجنة من غير الناس
1: ما تنداس.
0: أحسنت، شكرا لك يا فارس.
1: الله يبارك.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
2: يعني كلام جميل أمانة قال أخونا فارس الشمري، يمنى بلية يسرى تراها ضعيفة.
0: صحيح.
2: نعم، الواحد لازم يشد دائما نفسه بنفسه وبالناس اللي حواليه.
0: نعم، نروح الدوحة ونصبح بالخير على أهلنا هناك وكابتن عبد الحميد. حياك الله كابتن، وسعيدين جدا بهذا الاتصال.
4: الله يحييكم ويسلمكم من كل شر ومن كل سوء.
0: آمين. يسلمك. آمين يا رب.
4: اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
0: آمين يا رب. آمين.
4: اي والله، فالحروب عمرها ما جابت نتيجة إلا نتائج سيئة ومآسي.
0: نعم.
4: زين، اتقوا الله، اتقوا الله في الناس. ها، بعدين الله سبحانه وتعالى في وعد يعني في وعد. زين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما أوقدوا نارا للحرب من اللي يطفاها.
2: الله سبحانه وتعالى.
4: الله. أحسنت. نعم. الله اي، فيعني عمرها ما جابت نتيجة لا سلبية. المهم ما تعينك إلا يمينك. صح. أنتم ما أدري وين طلعوا الأمثلة هذه اللي كانت يعني
0: موجود بالدوحة نفس المثل. صح أخوي عبد الحميد،
4: 100%
0: تقولونه. طيب وين متى استعملته أنت، أو وين ينطبق هذا المثل؟ من يعينك أنت يا أبو عبد الله لا قدر الله إذا احتجت أي شيء من الأشياء؟ يعني نصيحة، رأي، مساعدة.
4: أول شيء الله المستعان.
0: هذا أساسي. ونعم
2: بالله.
4: أيوة. وبعدين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ما قالوا في اللي قبل.
0: أحسن. آمين.
4: أيوة. كل شيء باليمين. زين. كل بيمينك. ها. لكن الواحد يعني يستعين لأن الناس والكل بالله. صح ولا لا؟
0: أحسنت.
4: أيوة. يعني ما يصير يد واحدة ما تصفق.
0: نعم.
4: يعني أمثلة يعني كثيرة. نعم. وبعدين ما نبي نضيع الوقت.
0: نعم. أبو عبد الله تزعل إذا أحد نخاك بشيء أو اتصل أو كل ما يتصل يطلب أبو عبد الله أبي 1000 ريال أبو عبد الله أبيك توصل يعني متطلب، هل يزعلنا هالنوعية من الناس ولا نعينهم إحنا بعد على هذه الحياة؟
4: إيه شوف، وأما السائلة فلا
0: تنهر
4: تنهر. إيه يعني أنت الشخص هذا اللي يجيك واللي يتصل فيك من اللي يابه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم هذه
4: بيقول له روح للشخص هذا، روحك. نعم. طلال ولا روحك يوسف.
0: صح.
4: ترى هذولا ايوه عندهم نخوه وعندهم كرم الاخلاق.
0: نعم.
4: يا اخي من اخلاق انا والله شوف انا يعني دائما انا يعني في لقاء صار يعني من مده ها.
0: نعم.
4: في المستشفى حتى واحد من العلماء زين جزاه الله خير قال لا تقول خبيث لان المرض هو من رب العالمين واحيانا المرض يكون رحمه.
0: نعم.
4: زين لا تقول خبيث، فهم مصابين يعني بامراض يعني شوي.
0: نعم.
4: زين فأول ما المذيع يسوي معاهم لقاء تدري شو يقولون؟
0: شو يقولون؟
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: إيه الحمد لله.
0: الله على الإيمان.
4: أنا نزلت عليه كلمة مثل الصاعقة. أنا حين لو صيدني زكام زين.
0: سبحان الله.
4: إيه زكام أو كحة بسيطة أقول وين الإسعاف وين
0: الفشة. نعم. إن شاء الله عدوكم من يكرهك يا أبو عبد الله ما تشوف. أيوة. شر. شكرا لك.
4: تمرون على شيء.
0: سلام.
2: الله يحفظك يا أبو عبد الله.
4: الله في مالك.
2: حياك الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: ما تعينك إلا يمينك. واتصال جديد يجمعنا بأخونا عبد المحسن الشمري. حياك الله.
1: حياكم الله، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية.
0: صبحك النور. بالنور والسرور.
2: حيا الله الأستاذ.
1: الله يحفظك يا رب، الله يطول بعمرك، الله يحفظنا ويحفظكم بلادنا وبلاد المسلمين.
2: آمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ولا يحرمنا من نعمة الأمن.
2: آمين. عسى الله يديمها ويحمانا إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. وأنا مع المثل 100%، يعني المثل واقعي وحقيقي، ويجب أن احنا نزرع في في في قلوب أبنائنا. لكن نزرع بطريقة زردة وعذبة، طريقة ما يمنع أن يكونوا متعاونين مع بعض. القصد أنك أنت تعتمد على نفسك، على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تأخذ بأسباب نفسك وأدوات نفسك. تعرف إمكانياتك وتعتمد على نفسك، لأن مهما كان لا يؤمن بما أنت تؤمن فيه إلا أنت. ما حد راح يعرف مقدار مقدارك أنت الحقيقي وقوتك الحقيقية إلا أنت. فإذا أنت لم تكن مؤمن بهذه القوة اللي هي اليمين ومثل القوة ومثل المعرفة والأدوات اللي عندك، إذا أنت ما كنت مؤمن فيها وتتعامل معاها، ما راح يؤمن فيها الآخرين.
2: أحسن.
1: ما راح يساندك أحد ثاني. فالأصل في المثل أنك أنت تعرف إمكانياتك وتعرف قدراتك، ولا يمنع أنك تستعين بالآخرين، ولا يمنع أنك أنت تعين الآخرين ويعينونك هذا بشكل تكامل.
2: أستاذ عبد المحسن، هذه نقطة وايد مهمة. لما الأهل يقولون حق عيالهم وهو رايح الصبح المدرسة، لا حد ياخذ مقلمتك، لا حد ياخذ أكلك، لا تعطي فلوس لحد مثلا، ولا تعزم أحد، ويحاسبونه ويعنفونه إذا والله أطعم له أحد من أصحابه في المدرسة، ولا تقاسم الصمونة بينه وبين زميله. يعني شلون تبي هذا لما يكبر يعطي زوجته يعطي عياله؟ أنت معلم لآمة من يوم ما كان صغير.
1: طبعا هذا خطر، يعني خطر كبير جدا. انت قاعد تعزل ولدك عن المجتمع. بس تخيل انت اذا هو رايحين المدرسه وقاعد يقول له يبغى اعتمد على نفسك في مذاكره، اعتمد على نفسك في اخلاق، اعتمد على نفسك انك انت تحل مشاكلك، اعتمد على نفسك انك انت تعرف اللي لك واللي عليك. هني هو قاعد يعزل عنده شنو؟ قاعد يعزل عنده في اهم نقطه في اسلوب التربيه، وهي المسؤوليه، وهي حس المسؤوليه. لو ناخذ المثل هذا للجانب هذا، جانب انك انت لديك حس مسؤولية واستشعار حس مسؤولية، ترى كثير من مشاكلنا اللي قاعدين نشوفها اليوم، خاصة الخلافات الزوجية والأمور الوظائف العمل اللي هو التكاسل وعدم الاعتماد على الآخرين، وهذا لو نطبق فكرة هذا المثل بزرع حس المسؤولية في أبنائنا، وما يمنع حس المسؤولية أنك أنت تستعين بزملائك بإخوانك بأهلك بزوج بزوجة بأبناء عيال عم أي شخص، لكن أنت لديك حس المسؤولية أولا.
2: فأنا
1: أشوف نواة انطلاق للإنسان لمواجهة عقبات هذه الحياة.
2: شكرا جزيلا. أحسنت أستاذ عبد المحسن، أسعدنا ونورتنا، صباحك جميل مثل كلامك.
1: الله يسعدك يا رب.
3: كل سبت على إذاعة دولة الكويت، نسمة هوانا تبتدي من دارنا وتهبنا، تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوانا.

0: أنا عمري ما طلبت من يوسف طلب، لكن الآن طلبي لأن أنت يميني.
1: تامر.
0: شكل لي المثل من فضلك يا يوسف.
1: أنا يمينك وشمالك.
0: كفو.
1: شكامر علي.
0: نبي التشكيل ماله.
1: تشكيل جايك عقب اتصال أخونا أبو ناصر.
0: يلا أبو ناصر.
2: قولوا آمين. عسى الله يفرجكم إن شاء الله.
0: آمين.
2: الحياة كلها. زين.
0: آمين.
2: يمينك هو اللي قاعد.
0: إي والله.
2: قاعد تشوفه أكثر من عيالك وأكثر من إخوانك. هو على طول. على طول وجه بوجه.
0: اي والله
2: بدي اكلمك حتى ربعي بالدوام اللي يدومون معاي، سواء اللي امون عليه واللي ما امون عليه. بس متى يكون يمينك؟
0: إيه؟
2: هو يمينك لما يكون الدرجة الاولى اخوك اللي من امك وابوك في بطن واحد وظهر واحد.
0: نعم.
2: هذا اللي انت دامنك يمينه ودامنا يمينك، ما يخل ما تخلون بعض أي حاجة عند أي مخلوق
0: الله.
2: الله خالقه.
0: نعم.
2: نهائيا. إلا بحالة واحدة، إذا كان والله ما عندك حاول تصير يمين يمكن يمينك نفس العائلة اللي أنت منها.
0: صحيح.
2: أو نفس القبيلة اللي أنت منها،
0: جيرانك أحبابك، ترى مو شرط يكون أخوك هو يمينك.
2: بالضبط.
0: على فكرة
2: بالضبط. أنا أقول دب جبت لك الأخو بالدرجة الأولى من
0: أكيد
2: عشان ما يكون في حاجة للناس وإخوانك كلهم.
0: نعم. عنده أبو ناصر. أنت معاي إن الله يعوض الناس، يعني إذا ما صلح حالك مثلا أو ما لقيت يمينك بعائلتك تصدق تلقاه
2: يرسلك واحد يخلص حياته أبو ناصر
0: فعلا
2: للأحسن بدون ما تتوقع هو هذا فلان راح يمرك وراح يكون قضاء حاجتك على إيده.
0: سبحان الله.
2: هذا اللي يقول تحمد الله يرزقك من حيث لا تحتسب.
0: أحسنت.
2: من حيث لا تحتسب يعني جاب لك واحد أنت ما كنت تتوقع، عطاك علاوة ولا عطاك منصب أنت ما كنت تتوقع كذي. هذه اللي ما يحتسب.
0: نعم.
2: بس الحمد لله رب العالمين يقول ثق بالله، ثق بالله يعني أحسن الظن بالله.
0: نعم.
2: إن أحسنت الظن بالله رزقك من حيث لا تحتسب.
0: آمين. عسى الله يرزقك من غير لا تحتسب يا أبو ناصر. شكرا لك. أحسنت يا أبو ناصر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
2: سلام.

0: ها شكلت المثل بقعد لك الحين عرفت انك ما تعرف تشكل.
1: لا انا ادري انت شو تحب. انا ادري شو تحب بعد محمد راح اقول لك.
0: نروح البحرين.
1: نروح البحرين. حي الله محمد.
2: رابعي ودي لو مال عليك سهر عليك يود. السلام عليكم.
1: صباح الخير عليكم.
0: صباح الخير.
2: الله يا يوسف وعلى اللي ورا الكواليس.
0: هلا امي. هلا هلا بالغالي.
2: الله يحفظكم. تحية حق الكويت. والله يحفظ الكويت والبحرين والخليج.
1: تسلمين على على هالكلام الطيب. الله يحفظك.
2: والله انتوا عطية بيبة. طبعا انتوا اليوم الموضوع انه يعني انه ما شلون
1: ما يعينك اللي ما تعينك اللي يمينك.
2: لا والله في ناس تعين.
0: صح.
2: تعرف الصديق صدوق وتعرف اللي يشيلك. ليش قلت لك رابعي ودي علي ليمال عليك الدهر عليك يود. لأن في ناس يقفون ياك رب أخ لم تلده أمك يا يوسف.
1: أحسنتي.
2: ولا
1: أحسنتي.
2: يعني والله وتشوف ناس يقفون لك في المواقف الصعبة.
0: نعم.
2: ووقت إحنا نقول عندنا مثال نقول وقت الطباخ نادوا مناصر ووقت النشاب نادوا البياسر. يعني شوف الواحد يبين معدنه هني. أنت بموقف أنت محتاج أنت في شيء شيلك.
0: صح.
2: في مرضك.
0: نعم.
2: في حاجتك. هذه ما بتقول يمين يمين. نعم الواحد بدون يمين ما يسوى شيء.
0: صحيح.
2: لكن بعد بدون الناس لا تقول لي إنها الواحد مثل ما تقول. لا أنتوا لاحظوا آخر يعني أقل شيء إحنا نسولف فيه أيام الانتخابات.
0: نعم.
2: في ناس ما يسألون على الناس. وطوف عليه ما يعرفه والانتخابات ينزل روحه
0: إلى
2: للبيت على يحتاج. كلنا نحتاج. الغني يحتاج حق الدعوة.
0: صحيح.
2: يمكن عنده فلوس أنا يبي بالدعوة من الفقير والفقير يحتاج حق الغني والغني الله.
0: أحسنت.
2: يعني كلنا نحتاج حق بعض نكمل بعض ما نقول إنه بس اليمين لا اليمين والناس الكفو اللي مثلكم وشروات
0: شروات
2: وطيب وقت الحزات هذه الصديقة والصديق يبين ووقت دام الحلوى حرة تذكرونها ولا برات تنسونها. لا هذا انا
0: وانت من الطيبين يما اللي كل يوم تعطينا طاقه حلوه.
2: الله يحفظ الخليج ويحفظ
1: آمين.
2: البحرين.
1: امين امين
2: المحبوب. سلام الله عليكم يا هلا صباح من دار الخليج حمد. سلام الله عليكم يا هلا الصباح.
0: سلمتي سلمتي يا امه. شكرا لك على هالدعاء الجميل. الله لا يحرمنا من ام حمد ولا من امهاتنا الطيبات.
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.

0: مراحل.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب
0: الصوت ينبض روح.
2: في مراحب أيضا نستقي العبرة من كلام مستمعينا الطيب يعني.

حمد ذكرت قبل شوي، رب أخ لم تلده لك أمك. يعني بالفعل الواحد يحتاج في بعض الأحيان إلى ناس يكونون حواليه يشيلونه ويشيلهم.

0: أيضا ما ننسى كلام أخونا فارس الشمري، يمنى بلية يسرى تراها ضعيفة. يعني كل هذه المدلولات وكل هذه الدلالات الطيبة الجميلة قاعد تبعدنا عن أن أنا اعتمد فقط على نفسي في الحياة. لا، أنا اعتمد على نفسي نعم، ولكن ما أتجاهل الآخرين ولا أستبعدهم ولا أنعزل عنهم. أنا بالنهاية جزء لا يتجزأ من هذا الكل، هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه، هذا الوطن، هذا البلد اللي دائما يجمعنا على الخير والمحبة. صحيح. لذلك هذا المثل فيما فيه من المثابرة للنفس من جهة، وأيضا تقديم العون للآخرين وانتظار العون منهم كذلك. مو أن الواحد يقول لا ما بي منكم شيء، لا ما في واحد ما يبي من أحد شيء، كلنا محتاجين لبعضنا البعض.
1: ولكنهم غلطانين في يقولون هذا الشيء، أنا مو معه أبدا. في زوجة تقولك لا أنا أشتغل ومعاشي أزيد منه، خله بحاله وأنا بحالي. فيها النوعية من الأزواج، يعني وهذه نوعية
0: متى طلال يعني يكون الأمر بهالحالة هذه؟ لما الشاعر يقول إذا ما عضك الزمان وبنا به فما ينقذ الإنسان إلا يمينه،
1: إلا نابه.
0: إذا نابه عضك، لا بنا به
1: منابه.
0: لا
1: ما حد قال لي معلومة.

0: نفس محمد شو تقول؟
1: شو تقول؟
0: ضكك الزمن والدهر ها؟ احنا نقول اذا ما عضك الزمان يعني إيه والله. بالنهايه هو يعني الكلام واحد، يعني الواحد يحتاج الى الاخرين.
1: صح،
0: ما في انسان يعيش بمعزل. انا اليوم احتاج الى طبيب يداويني ويعالجني، احتاج الى مهندس يبني لي ويعمر لي، احتاج الى ضابط امني يحميني ويدافع عني.
1: صحيح.
0: احتاج الى معلم يدرسني ويفهمني. فبالتالي بالفعل ما يعينك الا يمينك، نعم، ولكن ايضا الاخرين هم يمينك.
1: صحيح.
0: وهذا لا تبخس الناس اشياءهم.
1: اي والله
0: يعني.
1: لازم بعد شغله يوسف، في بعض الاباء والامهات يعني مقصرين من ناحيه احتواء الابناء، فتره من الفترات الله معطيهم وهم بالدوام ومشغولين، الله يعينكم يعني على العامله المنزليه، لكن عيالك كبروا وانت عيالك كبروا وعندك اوقات مثلا بالويكندات او بالعطل، لا تخلون استمرار العامله معهم على اساس ان انا ما يعيني الا يميني وهذه والله جايبينها براتب وعندنا خير وخلها تربيهم وخلها تعلمهم على لغات اجنبيه. انتم هني قاعدين تسوون جاب بينكم وبين عيالكم. لما يكبر هذا الولد او تكبر هذه البنت يقول لك ويواجهك يقول لك يا يبا يوسف انت ما اهتمت فيني وانا صغير، تبيني انا اهتم فيك لما تكبر؟
0: نعم، يمكن هذا الكلام اللي تفضلت فيه طلال اخذني الى مثل ايضا جميل وحلو نقوله دائما.
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا الخليجيه دائما يقول لك أقطك على يميني. يعني هذا اندل
1: على يمناك.
0: فإنه دليل ثابت وراسخ. صح. على أن الواحد دائما يعتمد على الآخرين. يعني الأبو يقول حق ولده أنت يميني.
1: صحيح.
0: عرف شون؟ وأيضا هناك في مثل آخر يقول لك أنا عصاتك اللي ما تعصاك.
1: الله.
0: فبالنهاية الواحد يجب أن يتكئ على الآخرين ضرورة. إذا محتاج لهم نعم تتكئ عليهم، وإذا هم محتاجين لك أيضا يتكون عليك.
1: هذا صحيح، ودائما الأمثال يعني لها امتداد.
0: أنت عصاتي
1: في كل مكان يعني.
0: أنا يمينك وأنت عصاتي.
1: إيه والله، والعكس حبيبي.
0: وعبد الوهاب
1: أستاذنا نوخذنا
0: يكوش على الكل
1: الدرية هو اللي عند البوصلة.
0: نوخذه أي
1: حبيبنا وذخرنا عسى الله يديمه دائما.
0: بعد ما يصير انت تمدح الكل عبد الوهاب يعني طلال، ما مخرجنا بعد لازم
1: عبد الوهاب يعني اليوم
0: يعني الصلاحات ما في منه اثنين.
1: انا احسه مو هو
0: يعني، هو عصاته هو يمينه هو الموجه
1: احسه موجود معنا بكل شيء صراحه.
0: ليش تأذي يا طلال؟
1: عساه على القوه.
0: والله يا ريت المستمعين يشوفون حجم الاذيه اللي قاعد يعانيها عبد الوهاب معك.
1: مني انا خاف منه
0: مني يبا مني

أشياء كثيرة يعني لازم أيضا نبذرها خي يوسف، سواء في عقولنا الباطنة نهيئها للاستعانة بصديق أو الاستعانة بيمين غير يميننا إحنا، لأن في ناس مخه وعقله مكفول وعنده مثل تأنيب ضمير، لا أنا ما أبي أطلب من يوسف باكر يوسف يعايرني، ما أبي أحتاج أو ما أظهر. حتى المرض صارت بعض الناس تخاف أنها تظهر، يقولك لا ما أبي عواطف وما أبي يعني أخذ عطف من أحد. إحنا نقول لك لا، يعني استعين بالله أولا ثم بيمينك، وما يعينك إلا يمينك.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح،
1: في مراحب صوتك ينبض بروحك، وناطرين على 22413250 أو 22413251. ومثلنا اليوم يوسف يقول ما تعينك إلا يمينك.
2: نعم بالفعل، يعني مستمعين تكلموا وايد عن هذا الموضوع وحثوا أيضا أمانة صح. على أن الواحد يهتم بالآخرين كذلك وأنه يعين وينعان. يعني في مثل مصري بعد حلو، شي يقول جبتك يا عبد المعين تعني،
1: لقيتك يا عبد المعين تتعان
2: يعني بالنهاية هي يعني كفتين الناس البعض. ومثل ما قال يعني أحد مستمعين إذا ماني غلطان أخوي عبد الحميد أبو عبد الله، قال الكل بالله، يعني
1: أي والله
2: بالنهاية كلنا نشد بعضنا البعض، كلنا أحسنت. نمشي بصف بعض لجل أن تمشي الحياة بشكلها المطلوب.
1: نعم، أمنا الغالية أم صالح دايما تعطينا طاقات إيجابية ودعاء جميل تبدي في لقاءاتها الحلوة. ومعانا الحين على الهواء، حياك الله أمي.
3: صباح الخير،
1: صباح النور،
3: صباح الفل، صباح الورد. يا بعد روحي هالأصوات لا خلا ولا عدم يا ربي، منكم كلكم طاقم البرنامج يا رب.
1: آمين، ولا منك إن خلا إن شاء الله.
3: آمين آمين آمين يا رب العالمين. أصبح على خواتي اللي من زمان، في خوات مو سامعة أساميهم أصواتهم، عفوا أصواتهم، أوجه لهم التحية
1: سهلون.
3: والتقدير والاحترام والحب من كل قلبي لكم خواتي كلكم وحدة وحدة
1: سهلون.
3: من غير ما أذكر اسمها، وكلكم غالين على قلبي.
1: نعم، أنت

0: انت يما دائما تعطينا روح جميله. يعني شو تقولين على مثلنا اليوم؟ ما تعينك الا يمينك. مريتي بهذا يما؟ انت ناس وتوقعتي بعدين انهم يكونون بالصوره وياك يثمنون هالتقدير العطاء هذا؟ في ناس تقدره؟
1: اي والله فيه،
0: الحمد لله.
1: يقول لك المثل لو خليت خريبت.
0: نعم
1: اكيد. يعني في مره من المرات كنت انا اني في حاجه اي شخص يكون او حرمه او ريال يكون قريب مني بس يعيني على هالشغله اللي عندي اللي مأزمتني.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني وين ما التفت القى ناس. والله ما شوف احنا هذا يقول لك المثل من شب على شيء شاب عليه.
2: شاب عليه، احسنتي.
1: احنا من
2: احنا طلال مشيبنا يا ام صالح.
1: طلال عقل يمه حبيبي.
0: لا لا معاهم. كملي كملي يمه.
1: شوف ترى هذا غيره من يوسف.
0: اي شفتي؟
1: شفت انا ترى هم مسرك يعني اربط شويه عطاء.
0: حبيبه
1: بس بالخير، بس
0: حبيبه دائما انت عنوان الخير يا يمه. كملي
1: حبيبي. اي فاقول لك يعني يوقفون معاي وبنفس الوقت انا في كل مشكله من غير مشاكل احتياج مثلا محتاجيني والله ما صد عنهم.
0: الله.
1: لو يكلفني شيء يكلفني.
0: الله.
1: ما صد عنهم لان اهم وقفوا معاي.
0: ما يجي خاطر يمه والله ما دقوا الا حق المصلحه، او تفكرين اكيد يبون فلوس. زين اذا ما دقوا على مصالح وين يروحون يعني؟ بعد الله بعد همهم معذورين.
1: والله عاد ما لقيت الا مصالح، والله ما عندي هالتفكير كله.
0: احسنتي.
2: مصالح يعني والله. يعني حتى في بعض الاحيان الواحد يقول حق نفسه ما تعينك الا يمينك، ومرات لا يقول مثلا حق عياله وهو ناصح لهم ترى يا يبا ما تعينك الا يمينك، اعتمد على فلان، الجأ لفلان، روح حق فلان. يعني مو شرط ان المثل يعني له اكثر من وجه. مصالح
1: اي اكيد. لا والله انا شوف هذا المثل دائما اسمع عيالي. شوف اذا احتجت مثلا من غير شر، صارت عندك ازمه مشكله الله يبعدها، زين روح حق فلان، روح لاخوك، روح حق ولد عمك.
2: احسنتي. نعم.
1: روح حق ولد خالك. حتى لو انت زعلان معاه الوقت هذا تنسى كل الزعل وتوقف معاه ويوقف معاك.
2: نعم. انا اروح حق طلال يا مصالح. ام صالح انا اروح حق طلال صراحه.
0: سعال مبارك
1: شقردي ترى.
0: عفا علي.
2: انا قايل له هو عصاتي يعني.
0: ما علت زود يمه. ما
2: سند علي دوم.
0: حبيبه يا مصالح الله يديم الضحكه
1: من بعض ان شاء الله. يا
2: الله يحفظك. تسلمين يمه مصالح.
1: طاقم البرنامج.
2: الله يحفظك.
1: تحياتي كلكم يا رب ويحفظ الكويت يا رب.
0: امين. الله لا يحرمنا منك يا يمه. شكرا.
1: ولا منكم يا بعد روح امك.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل حيل.
3: وابتسامة تصفي القلب.
0: شيء شيء.
3: في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
0: ما شاء الله عليهم يوسف، أبائنا وأمهاتنا دائما ناخذ منهم الحكمة، العقل، الثقل، وناطرينهم على 2-2-4-1-3-250-51 وما يعينك إلا يمينك. أبو محمد صباح الخير.
5: صباح النور. هلا
0: حياك الله.
2: يا هلا أبو محمد. وين هالغيبة يا أبو محمد؟
5: الغيبة من أيام الله يرحمها أم شوزان وأنا معتكف يعني جارتي مدة طويلة فمعتكفة.
0: الله كلنا والله. الله يرحمها ويصبر عيالها وأهلها.
2: يصبر قلوبنا كلنا يا رب.
5: اللهم آمين.
0: قول يا غالي إيش رايك بمثلنا وين ينطبق؟
5: والله المثل هذا في كلام مثل شابه.
0: نعم.
5: لكن معناته يعني إنه يكون اللي أقرب شيء هو اللي يساعد.
0: صح.
5: أنت في هو اللي يوقف وياك.
0: نعم.
5: وأكثر من تنطبق على الإخوان.
0: صحيح. وإذا الإخوان
5: أو خلي لي سمع.
0: أبو محمد إذا العائلة ما عانت يعني هل بالك الصديق هل هو موجود غير العائلة؟ في أحد تدق عليه تبي نصيحة تبي عانة بتوصيلة مو شرط فلوس.
5: ربنا خلنا سند أمك.
0: الله موجود بحياتك أبو محمد؟ هذا السؤال.
5: موجود وايد موجود.
0: الحمد لله. هذه نعمة.
5: خير وبركة.
0: هذه نعمة.
2: يعني الدنيا بخير يا أبو محمد.
5: بخير نعمة نعمة.

0: الحمد لله.
1: الله يزيد ويبارك.
2: الله اكبر، لا اله الا الله، بخير
1: الحمد لله. ابو محمد، شلون نحط هالاشياء بعقل عيالنا من يوم وهم صغار؟
2: لازم تربيهم على هالشيء.
1: نعم ضروري
2: تربيهم الابهات اليدود اليدات يصرفون ايام يقصوا القصه من ضمن هالاشياء.
1: 100%
2: ادخلها بالقصه.
1: احسنت يا ابو محمد، ما قصرت.
2: حياك الله،
1: صباحك خير، والله لا يحرمنا من اتصالاتك.
2: اللهم امين.
0: حياك امين الله. يا رب شكرا لك.
2: حياك الله.
1: ابو صالح وصل؟
0: وصل.
1: وينه؟ الو
3: موجود. الو
1: ابو صالح، كيف الحال؟
3: والله حاله اسمه منصوب يبين هيئه القرار.
1: حياك الله يا ابو صالح، وتحياتنا لاهلنا بالسعوديه وتحديدا بالشرقيه.
3: الله يطول عمرك يحفظك. والله انا عاد في منطقه كذا، منطقه بر زيل، تسمعني كويس؟
1: ما شاء الله.
3: الله يعطيك. كيف حال؟ اسمع الحقيقه، المثل هذا سالفه اللي يقول إيه؟ ما يحك جلدك.
1: نعم، ما يحك ظهيرك الا ظفيرك. صح
3: بالضبط. متى تحس فيه لما تصطدم لأقرب الأقربين منك في موضوع ما؟
1: نعم.
3: هذا في ما تقول لا خاب ظنك بالرفيق الموالي.
1: أيوة،
3: مالك مشاريع على باقي الناس.
1: أي والله.
3: فالإنسان بقدر ما يستطيع يتعطف يكون أفضل له. يعني قدر ما يستطيع ليه؟ يعني في بعض الظروف مثلا تقول والله أنا حطيت ثقتي في الشخص هذا ولا خير، والله ما جاء على بالي. يعني ينصدم.
1: والمشكلة أن أنت يعني أبو صالح تكون مساعدة سنين طويلة، لما تجي مثلا تنحط بموقف مو لك، مثلا ولدك يبي يتزوج، موضوع معين، تعال يا صديقي يلا سنين أنا سلفك وكذا، عطني سلف مثلا، وانت تدري أنه عنده
0: يروح ويرد على السلف يا أبو صالح.
1: والكلام عن منو يا أبو صالح؟ خلك ذكي وفهم.
3: أسمع هذاك،
1: انا لازم اتسلف من يوسف على يوم عشان اعرف هل هو صديق ولا عدو، راح يبين.
3: والله شوف، انا لما تعمل عمل لا تتوقع يعني ما تفق يمينك
1: ايه؟
3: ها لا تتظر ترجع
1: 100%.
3: هذا واحد. ثاني حاجه، يعني افترض جدلا انا تسلف منك مثلا والله 20,000 مثلا،
1: حلو،
3: جيت في يوم من الايام بغيت منك، ممكن ما تكون عنده.
1: صح،
3: ما تقول والله اكبر
1: هذا معذور، لكن عنده. اللي عنده وما ردهم لك يا ابو صالح، كيف التعامل معاه؟
3: اللي عنده لا يردك.
1: ايوه، من اقربائك واخوك تدري انه عنده.
3: والله شوف، يعني المشكله القريب مشكله.
1: اي والله،
3: رفعت اشاره وطمنت اللحيه
1: مشكلة.
3: وعارف انه عنده، لكن شكواك على الله. قل يا اخي.
1: اي والله
3: ودي والله، لان شوف اي شكوى على اخوك انت خسران
1: فعلا،
3: وهو خسران، يعتبر خساره.
1: يعني نقطه من اول السطر ابو صالح، وننسى هالموقف ونعيش مع اخواننا. انت مع هالراي؟
3: لازم. لا انا معك
1: المفروض.
3: لا تتوقع اني خلاص عملت معك معروف، يعني كي مثلا زي مثلا حبيب ابي يعقوب، يعني انا سامحني. كيف يعني انت ظن انك كذلك لازم انا سامحه؟ مو لازم. لكن انا سامحه
1: اليوم، بس
3: عندي استطاعة أن أسامحها، عندي الكابابلتي، عندي الاستطاعة أن أسامحها.
1: نعم.
0: كبير يا أبو صالح.
1: إيه
0: كبير، وإحنا نستاهل.
1: إي والله
3: والله تستاهل. شوف الله فكك من الدوارات، والله أنك أحلى واحد، بس هالدوار دي ترقعه ثانيتين يفتر.
0: يا أبو صالح، اليوم حتى التخطيط العمراني للشوارع قاعد يحطون دواوير بدل الإشارات عشان لا تنطب.
3: إيه، بس جعل عمرك يطول.
0: وعمرك يا رب.
1: حبيب يا ابو صالح، حبيب نورت.
3: لازم يطلب من الرصيد، شو يسوي؟
1: ما عليه يا ابو صالح، نمسامح كريم. انت ابو الكرم،
0: راضيك يا ابو صالح، تدلل
3: جعل عمرك طول.
1: صبحك الله بالخير.
3: انا ادعي لكم كل خير، وكلكم كل خير،
1: واحنا كذلك.
3: وقولوا امين ان نجلس يوم
1: آمين.
3: على سرر متقابل، نجلس على سرر متقابلين ونعيد كل سواليف اللي ماتت.
0: يا زين، هالدعوة منك يا أخوي أبو صالح.
3: أي معروف تسوي لا ترجى رده، ولكن عليك الاعتماد على نفسك بكل الحالات.
1: أحسنت يا أبو صالح. ما شاء الله
0: عليك، يحفظك إن شاء الله. ويمكن طلال أبو صالح قالها، والزمان يعلمك، ما يعينك إلا يمينك لو ضاقت بك سنينك.
4: صباح الورد،
5: صباح الفل،
4: أهلا وسهلا.
5: والمشمول يا ياسمين.
6: يا سلام يا يا يا
7: آراء
8: ما لنا داعي برر وصور وكذا. لا والله ما حصل ما قدر الله ما شاء الله.
7: أفكار متجددة
9: يتكلمون في ثلاث مواضيع تقريبا.
10: إيه طب وتخيل
7: لحظات عشناها بحب.
11: لا معليش أنا بحب البرنامج بتاعكم وأحبكم كلكم
7: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحب
11: مرحبا.

0: يوسف يمكن اي احد من المتصلين يتصل علينا دائما، انا احب بجوجل اسوي سيرش يعني قاعد ادور صوره ابو صالح ما لقيتها الحين. عبد الوهاب
1: صالح وين تلقى صورته؟
0: مكتوب ليس لديه صور. قاعد ادور انستغرام
1: منو الحين اللي قاعد يلف ويدور يطق الدوار،
0: هذه معلومه
1: والمطبه وغيرها. لا ابو صالح ضروري تدز لنا صورتك
0: ضروري،
1: بس صدق مشتاق اشوفه.
0: اي والله، بس انا قاعد ادور الحين ببشيت قالوا على الخط، فانا قاعد ادور طلع لي ديوان المرحوم فؤاد ببشيت، يعني هذا عميد عائله ببشيت عساء القوة. وخل نسأل بخالي،
1: أنا طلع لي
0: إيه؟ طلع لي
1: يقول لي ببشيت وصى وقال لا تركن على غير يمين.
0: يا سلام،
1: خل نسمع نشوف قايل هالحكي ولا مو قايله. يا هلا يا أبو خالد.
0: إشاعة إشاعة.
2: هلا والله، هلا هلا هلا والله، هلا بالحبايب. الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله.
1: لا داش عليك بجوجل قاعد أدور، خليك بحالك.
0: إي والله لقيت
2: والله خطيرة طلال.
0: أبو بشيت لقينا عندكم ما شاء الله دروس دينية، مشايخ علم تبارك الله، يعني أنا أحب ديوانكم. ليش؟ يعني يكون فيه فائدة علمية، يعني تحرصون أنتم على طريقتنا الأولية مات الكويت، كانت دواويننا لازم يبون إمام مسجد، يبون شيخ، يبون أحد يعلم الناس الذكر والقرآن. فاليوم مثلنا ما يعينك إلا يمينك، يعني نبي أيضا نتعلم منك أبو خالد كيف ممكن نوظف هالمثل عند عيالنا.
2: أول شيء اللهم أحفظ الكويت، اللهم آمين يا رب العالمين،
0: آمين،
2: أحسن البحرين دول الخليج، اللهم آمين
0: إن شاء الله والخليج كله،
2: اللهم آمين يا رب العالمين. وبعدين يوسف اليوم نتحط على طلال، ليش؟
0: إيه والله
1: والله طلال شو أقول لك، يعني طلال يميني شون يعني أدي ما أقدر.
2: أنا أقول لك يعني
1: بس بوبشيت ما أدري، يعني يدش على جوجل
0: قاعد أدور صورته، صورة بخالد
1: قاعد يتحرش بصالح، قاعد يدور صورة بصالح
0: حبيب.
1: ساعة يقول له حط وردة حمراء، ساعة يقول له أبي صورتك
0: عشان ذي الكويت. قلت له إذا رحت شلون أعرفه الحين بالله
2: يوسف؟ يعني بقول لك من يقول الزين وجنبك، يعني من يقول الزين ويكمل حلا طلال جنبك، يعني طلال هو الزين كله.
0: الله يطول بعمره،
1: هو فوق الزين ما قلنا شيء، بس انه يعني يقول له يا ود لي تميسة وقف على الحدود ما يصير.
2: وبعدين سمعتكم تقولون طلال تخاف من عبد الوهاب، بالعكس عبد الوهاب عسل
0: المخرج.
2: أي واحد عبد الوهاب ما يخاف؟ لا يا حبيبي، اي واحد زو عبد الوهاب تلاقيه عسل مبتسم.
0: اي والله ما عليك زود يا ابو خالد. صح غلبتنا.
1: هو طلال بعيد عنك ابو خالد، يعني صاير معانا كل عبد الوهاب يحارشه ويأذي.
2: اشوف لا
1: يعني يا انت يا عبد الوهاب الصلاحات مو مخلي احد،
0: بس انت ضحكت
1: تخصص اذيه عبد الوهاب.
2: طلال بلسم الجروح، طلال بلسم الجروح ما شاء الله،
1: ملح الجروح طلال.
0: الله يطول الله يطول بعمرك. ابو خالد قول لي على مثلنا، هل ينطبق تشوفه موجود الناس يعني ما زالت لبعضها؟
2: طبعا طبعا طبعا
0: الحمد لله نعمه،
2: الناس والكل بالله.
0: اي والله
2: يعني اي لا مهم جدا، يعني ما تمشي الحياه الا لازم انت تلاقي لك شخص يعينك على او انت تعينهم وهم يعينونك، يعني هذه سنه الحياه.
0: صحيح،
2: وهذا اتصالي لكم والله يحفظكم ان شاء الله.
0: ويحفظك يا ابو خالد.
1: وياك يا رب يا ابو خالد.
0: تحياتنا لك والاسره الكريمه، الله يحميك.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لك، وتحياتنا لاهلنا بالسعوديه.

0: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
1: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
2: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
3: الله
4: الرأي رأيكم وشور شور
5: يا أيضا.
4: اضبط ساعتك على ساعة المهم.
0: مشكورين على هالبرنامج الحلو وتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما تأخروا كل واحد قلب قلوة.
6: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
5: تقدير الزوج لظروف الزوج.
8: يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الياسمين.
5: صباح المسكول عنبر والعود يا ام صالح يا حياك الله.
9: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
10: الكلمة لك في مراحل.

0: وما سعودية أبلة نوال، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور، صبحكم الله بالخير والعافية والرضا.
2: يا صباحك بالنور والسرور حجية نوال، هلا أبلتنا.
1: الله يحييك، شخبارك يا طلال؟
0: حج مقبول وذنب مغفور،
2: يخليك ويحفظك يا رب.
1: آمين وياكم إن شاء الله، وشكرا على الدعوات الجميلة يوسف وطلال، والله
0: تستاهلون،
1: يسلش صدري هالدعاء.
0: الله يحفظكم إن شاء الله. قولي يا أبلة قبل الموجز لأهم الأنباء، يعني ما عندنا إلا دقيقة ونص، ما تعينك إلا يمينك، إيش رأيك بالمثل هذا؟ موجود
1: والله، هي موجود، ويعني لما أنت تقوم بنفسك وتسوي الحاجة ما حد بيساعدك، يعني يمكن اللي يساعدك أقرب القريب، يعني أنا أشوفه يعني، ولكن أغلب الأمور أنت تسويها بنفسك.
0: حلو، متفقين. زين يعني لما يتصلون بعض الناس اللي كثيرين الحاجات ما يزعلك هذا أبلة؟ تقولي ما اتصلوا ولا يبون شيء ما، ولا عادي الأمر، تحسين إنه بالعكس هذه نعمة إن الله خلاني بطريقهم؟
1: أيوة صحيح فعلا. يعني ممكن إذا مثلا مرة يعني مضغوطة أنا يمكن شوي أضايق نوعا ما، بس عادي ما أقول شيء، إن أي أقول صحيح الله سبحانه وتعالى أرسلهم لي،
0: صح
1: يعني هم ترى هم المتفضلين عليهم وأنا اللي متفضل عليهم.
0: نعم أحسنتي، ما شاء الله عليك. أستاذة نوال شكرا، وصباح جميل لأهلنا بالسعودية، حياك الله.
2: حياك الله
1: يا أبو نوال، حياك للجميع إن شاء الله، فمان الله،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: يقول الشاعر: يا طلال إذا لم تعنك النفس وهي عزيزة فليس يعين المرأة خل ولا أهله.
1: أهله
0: بس إن شاء الله أهلنا فيهم الخير. آمين. والبركة. وإحنا نعتمد دائما على أكفنا وعلى الآخرين أيضا اللي يكونون حوالينا. بعد موجز أنباء الساعة 11 نرجع لكم مجددا ومرحب.
1: مرحب.
2: لحظات مستمعينا الكرام وننتقل إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية وموجز العاشرة.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تفعيل خطة الطوارئ إثر استهداف مطار الكويت الدولي وتعليق الرحلات حتى إشعار آخر. طائرات تابعة للقوة الجوية الكويتية تصل إلى بيروت محملة بأربعين طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفذ

ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. مصادر أمريكية لشبكة ABC نيوز تفيد بأن الرئيس الأمريكي يطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن التنازلات النووية لكسر الجمود في المفاوضات الجارية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ترهن أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، ويشير إلى أن خطة غزة تتطلب نزع سلاح حماس. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات المسجد الأقصى ورفع علم الكيان المحتل داخله. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالمسيرات وسقوط ضحايا في الجانبين. انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: اي والله شيء جميل جدا الصداقه.
1: خلنا نكون اصدقاء طبعا.
0: ودي في يوم من الايام يعني نكون اصدقاء يعني.
1: ودك
0: اي ودي يعني أنا احنا اخوان
1: ما قطعنا شوط الاصدقاء هذا للحين
0: عديناه.
1: اسمك بوبشيت
0: ونعم في بغالي
1: بعدين يلوموني. شوف يلوموني بعدين
0: حبيب
1: اخوي صالح واخوي بوبشيت يلوموني
0: بس ما
1: للحين معدك صديق.
0: ما له صوره بصالح ما له صوره.
1: بجيب لك صورته
0: ان شاء الله. احنا وصلنا للختام ومثل ما ذكرنا خي يوسف ما يعينك الا يمينك. هذا المثل ينطبق في كثير من الامور والاشياء لكن يظل بالناس نسبه كبيره من الحب والخير والعطاء.
1: نعم اكيد افضل من يساندك هو نفسك ولكن لا تبعد نفسك عن الاخرين ولا تعزل تستبعد الآخرين عن حياتك. لكم التحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيعي التقديم طلال الماجد يوسف جوهر المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني والتنفيذ على الهواء لأنفال العيام.
0: غدا لنا لقاء. تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات صديقنا.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

قال من يبدي فنونه، قال من يبدي فنونه، جارح قلب الشطونه وأعذابه وأخذونه من هواجيس طونه من وليف صد عني واختلف ظنه ظني بالمودة يمتحنني يا عنا من ول عنا يا لطيف الروح سلم ليه ساكت ما تكلم منك انا قلبي تألم وانت ما بقلبك محنة يا عذابي من صدودك ليه تخلف في وعودك ما نبي شيء يقودك والهوى للناس سنة غيركم ما تود روحي مسمع العاذل ولوحي ليه ليه مهيض جروحي صار تالي الضحك ونه يا وليفي وينك وين لوعتك وحنينك صار قلبك في يدينك تعطي الحب وتمنى يا حلو دينك وديني يوم قلبك مشتهيني ليش تنكر ما تبيني عد ذنبي لا تكنى عد ذنبي بالصراحة أنا بي درب الفضاحة منك أنا ماني براحة صار شوفك فيه منا قال من يبدي فنونه جارح قلبه شطونه وعذابه واخبونه من هواجيس طغنه من وليف صد عني اختلف ظنه ظني بالموده يمتحني يا عنا من ول

0: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطواء، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك مناء، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. إلى عالم المتنبي الفسيح. قد يبدو الأمر غريبا أن يكون المتنبي في الميدان ويطغى عليه أحد غيره. عالم المتنبي عالم لغوي يمور بالعلاقات الفنية والجمال. إذا ما دخلت إلى رحاب هذا العالم الجياش، يهولك ما يحتدم بداخله من رؤى سياسية واجتماعية وقومية، ومن أهواء نفسية وعواطف متأججة، وتمزق روحي كبير. تقف عند كل هذه الرؤى جميعا البنية اللغوية للعمل، وقد تخرج بعد ذلك من باطن ما يقول إلى خارجه لتلمح ما قد يحيط به من أحداث وأفكار ومواقف.

يدعوك إلى عالم المتنبي ذاك الإحساس الذي يخامرك بعد أن تعيش داخل عالمه لترى ما يصطخب حوله من أحداث وأهوال ومآسي تعيش مع مثيلاتها طويلا في داخل نصوصه الشعرية تشهد فيها ذروة هذه المآسي يتمثل في هذا التمزق من داخله عندما وصل الأمر به أن يجمع في نفسه بين المتناقضات حب المجد وكره المجد حب سيف الدولة وكره سيف الدولة حب العرب وكره العرب إنما هي دوامة مخيفة من التمزق والصراع الدرامي العاتي الحزين تبينها من خلال تذوق جمالي لأبياته وأقواله فيلوح لك أن أبا الطيب محاصر داخل عالمه الفني بأربعة أسوار الطموح والحزن والتمرد والهروب من النفس اتخذ المتنبي قراره في لحظة من لحظات هروبه من نفسه بفراق سيف الدولة هذا القرار ذروة مأساة حياته فلم يكن سيف الدولة مجرد صديق حبيب ولم يكن مجرد أمير عربي يحارب أعداء العرب من الفرس والروم ويرفع راية العروبة والإسلام ولم يكن مجرد ملك عربي يؤدب العصاة والشعوبيين على الرغم من أنه كان كل هذا ولكنه كان بالنسبة للمتنبي شيئا آخر فلقد اتخذه قناعا ليحقق من خلاله أحلامه وطموحه ومجده.

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانية ولا تستطيلن الرماح لغارة ولا تستجيدن العتاق المذاكيا فما ينفع الأسد الحياء من الطوى ولا تتقى حتى تكون ضواريا حببتك قلبي قبل حبك من نأى وقد كان غدارا فكن أنت وافيا وأعلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا فإن دموع العين غدر بربها إذا كن إثر الغادرين جواريا.

هي حياة المتنبي وهي أحلامه وطموحه. فجأة يشعر أن كل شيء قد ابتعد، وأن كل حلم قد فقد، وأن أيامه طالت وتشابهت وتجمدت. إنما هي الفكرة الحلم والأمل العظيم الذي عمل في سبيله وارتحل في الآفاق كل هذا الارتحال، ولكن في هذه اللحظة يشعر أن الوصول إلى هذا الهدف مستحيل، وأن أيامه ونضاله تبين له أنه مفقود، وتخفي ذلك الحلم العظيم فليس إليه وصول. يؤكد المتنبي أنه لم يستمر في الحياة إلا لصبره وشدة بأسه وتحمله للنائبات، ومع ذلك فهو يحن إلى الحلم الذي تحيط به العقبات وتلمع حوله السيوف والأسنة، أمام لحظات مشحونة بالهول والفزع، وأمام تلك الفكرة التي شعر بها المتنبي على سبيل التداعي. حياته كلها وأحلامه كلها على هذا الكوكب بمثابة رحيل واحد حال بينه وبين حلمه الكبير، فأوقعه ذلك في كل هذا الأسى والجمود والظلام والإحساس بالبعد المستمر. إذن كيف يتحمل سوء الموقف؟

وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا، أقل اشتياقا أيها القلب ربما، رأيتك تصفي الود من ليس صافيا، خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ
1: منهكة
0: منسية
1: تحت التراب
0: غبار القرون
1: صوتها الأول

عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور. شكلت الحضارات في عمق التاريخ، استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ. عمق التاريخ. عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. إذا أردنا أن نفهم النوم فعلينا أن نتوقف عن النظر إليه كعادة بيولوجية فقط، وأن نراه كما رآه الإنسان منذ بدايته، بوابة غامضة بين الوجود والغياب، بين اليقظة واللايقين. النوم ليس مجرد راحة للجسد، بل هو انقطاع يومي عن العالم، وكأن الحياة نفسها تضغط زر إعادة تشغيل خفي لا نراه، لكنه يعيد تشكيلنا كل ليلة دون إذن منا. في العلم الحديث ينظر إلى النوم بوصفه ضرورة عصبية معقدة. الدماغ هذا العضو الذي لا يتوقف عن العمل حتى ونحن صامتون يحتاج إلى لحظة انسحاب داخلي. خلال النوم يعيد تنظيم الذكريات، يوازن الكيمياء العصبية، ويزيل ما يشبه الضجيج المتراكم من الوعي. علماء الأعصاب يصفونه أحياناً بأنه عملية صيانة دقيقة، كأن الدماغ جهاز لا يستطيع الاستمرار دون إغلاق مؤقت لإعادة ترتيب نفسه. لكن السؤال الأعمق ليس كيف ننام، بل لماذا يجب أن نتوقف عن الوعي لنستمر في الحياة؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يبقى مستيقظاً إلى الأبد؟ هنا يبدأ الجانب الفلسفي من النوم، حيث يتحول من ظاهرة بيولوجية إلى لغز وجودي، لأن فقدان الوعي اليومي ليس ضعفاً بل شرطاً للاستمرار. وكأن الحياة تقول لنا كل يوم لكي تبقى يجب أن تغيب قليلاً. هذا التناقض كان حاضراً منذ أقدم الحضارات. في مصر القديمة كان النوم ينظر إليه كرحلة مؤقتة إلى عالم آخر. النصوص الجنائزية والطقوس المرتبطة بالحلم كانت تعتبر أن الروح تترك الجسد أثناء النوم وتعود إليه عند

الاستيقاظ. النوم لم يكن راحة، بل سفر ليليا إلى طبقة أخرى من الوجود، حيث يمكن للإنسان أن يلتقي بالآلهة والأسلاف. في التقاليد الإغريقية كان النوم مرتبطا بإلهين، النوم والموت، كأنهما توأمان. حتى الفلاسفة رأوا فيه حالة وسطى بين الحياة والموت، لا هو وجود كامل ولا غياب كامل. ومن هنا جاءت الفكرة القديمة أن الحلم هو لغة الحقيقة المخفية، لأن الإنسان في النوم يتحرر من رقابة العقل الواعي. أما في الفلسفة الإسلامية والشرقية فقد ارتبط النوم بفكرة خروج الروح الجزئي من الجسد، حيث ينظر إليه كحالة تعليق مؤقت للحياة وليس إلغائها. هذه الفكرة جعلت النوم قريبا جدا من مفهوم الموت، لكن دون نهايته النهائية. من الطريف أن بعض الثقافات القديمة كانت تعتبر أن الأحلام ليست صورا داخل العقل، بل رسائل حقيقية من عالم آخر. كان الحلم يفسر كحوار بين الإنسان وطبقات غير مرئية من الوجود، وكأن النوم يفتح نافذة لا تفتحها اليقظة أبداً.

العلم الحديث يعطينا تفسيرا أكثر هدوءا وإن كان لا يقل غموضا. الدماغ أثناء النوم يمر بمراحل مختلفة: نوم خفيف، نوم عميق، ونوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام. خلال هذه المرحلة يبدو الدماغ وكأنه نشط تقريبا كما في اليقظة، لكنه منفصل عن العالم الخارجي. هذا الانفصال هو ما يجعل الأحلام ممكنة. عالم داخلي كامل يبنى دون تدخل الواقع. من الغريب أن الإنسان يقضي تقريبا ثلث حياته نائما، ومع ذلك لا يتذكر إلا جزءا صغيرا من هذه الرحلة الطويلة، وكأن النوم حياة موازية لا نحتفظ منها إلا بومضات.

0: عمق التاريخ.
1: في الأحلام تتلاشى قوانين الزمن والمنطق. يمكن للإنسان أن يكون طفلاً وكهلاً في اللحظة نفسها، وأن يقفز بين أماكن لا علاقة بينها. هذا ما جعل بعض الفلاسفة يرون أن الحلم يكشف هشاشة الواقع نفسه، لأن العقل يستطيع بناء عالم كامل دون الحاجة إلى قوانين. من أشهر الأسئلة الفلسفية المرتبطة بالنوم: كيف نعرف أننا مستيقظون الآن؟ إذا كان الحلم يبدو حقيقياً أثناء حدوثه، فما الذي يضمن أن اليقظة ليست شكلاً آخر من الحلم؟ هذا السؤال طرحه فلاسفة مثل ديكارت، الذي استخدم الشك في الواقع كمدخل لفهم اليقين، لكنه لم ينفي أن الحلم جزء أساسي من التجربة الإنسانية.

من الطريف أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن الدماغ أثناء النوم لا يتوقف عن العمل، بل يعيد ترتيب العالم الداخلي بطريقة أكثر حرية، كأنه يخلق نسخة بديلة من الواقع كل ليلة ثم يمحوها عند الاستيقاظ. النظريات العلمية تقول إن الدماغ يحتاج إلى النوم لتصفية الضوضاء العصبية وإعادة ضبط الشبكات العصبية، لكن الإجابة الفلسفية أعمق، ربما

أن الوعي لا يستطيع الاستمرار دون لحظات غياب، لأن الإدراك المستمر سيؤدي إلى انهيار المعنى نفسه. بمعنى آخر، ربما ننام لكي لا نختنق بالوعي. في الثقافات الشعبية،

بعض القصص القديمة كانت تتحدث عن كائنات تزور الإنسان أثناء النوم أو عن الروح التي تغادر الجسد وتخاطر بعدم العودة. حتى فكرة شلل النوم في بعض الثقافات كانت تفسر كزيارة كائن غير مرئي يجلس على صدر الإنسان. يبقى النوم أحد أكثر التجارب الإنسانية مساواة بين البشر. الجميع ينام، الغني والفقير، القوي والضعيف، وكأن النوم يفرض ديمقراطية وجودية لا يمكن الهروب منها. يمكن النظر إلى النوم بوصفه الموت الصغير الذي لا ينهي الحياة بل يعيد تشكيلها. هو لحظة انسحاب يومي من العالم، لا لنفقد أنفسنا بل لنستعيدها بشكل مختلف كل مرة.

النوم ليس غيابا كاملا، بل وجودا آخر لا نتذكره، ليس توقفا عن الحياة، بل إعادة صياغة لها في الظلام. وكأن الإنسان لا يعيش حياة واحدة مستمرة، بل سلسلة من الحيوات الصغيرة تفصل بينها لحظات من الغياب الهادئ الذي نسميه النوم.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبدالله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: يا هلا ومسهلة، في أماكن مو بس نروح لها، في أماكن نحس إنها بيتنا الثاني، نتعود عليها وتتعود علينا، نلتقي فيها ونغير فيها جو. بالأول كانت القهاوي الشعبية مو بس قهوة، كانت يمعة أهل وسوالف وضحكات، ويهال يركضون من طاولة لطاولة، والنخي والباجلة والشاي بكل مكان. بس مع الوقت تغيرت أشياء وايد، وصار كل واحد يدور المكان اللي ريحه بعيد عن الناس. خلوني أقول لكم سالفة قهوة بو عثمان والمكان اللي عاش فيه مع ناس وعاشت معاه.
3: هلا هلا بالعم بو عثمان. بو صالح توا يسأل عنك.
4: وينه وينه؟ قاعد بالدوانية؟
3: إيه بالدوانية، بس أبي أقول لك شغلة.
4: ولا سلف ما عندي.
3: مو سلف يا عمي، اسمعني اسمع مني.
4: قول.
3: ترى اليهال الذونة هذيل يركضون بكل مكان.
4: إيه عرفتهم، تقصد هذاك

0: صغير عاد هذا لو أخليه يوصل الطلبات بيوصلها أسرع منك يا الشيبة.
1: لا عمي خلاص إذا كذي خلهم يركضون لين يتعبون.
0: تدري أحلى شيء عندي إني أشوف الناس مرتاحة، أحب أخلي الكل يحس إن المكان هذا بيت الثاني من أيام يدي الله يرحمه وهالقهوة وهي كذي. عرفت؟
1: عرفت
0: الله. قول عاد الله يرحمه.
1: قلنا الله يرحمه يا عم.
0: إيه ولا نقصك دينارين يعني وايد. يلا يلا شوف شغلك ولا تتأخر على الناس. يلا عاد يلا.
1: إن شاء الله إن شاء الله عمي إن شاء الله.
2: يما أنا طالعة تبين شيء قبل لا أروح؟
3: هو هو تعالي تعالي الله يهديك تعالي. وين رايحة وكاشخة كذي إيش فيك؟
2: يما قايلت لك بروح مع البنات الكوفي اللي على البحر.
3: وي عشتوا كوفي وعلى البحر ما لقيتوا له المكان؟
2: ليش إيش فيه مكان هادي وفي بحر مو تحبون كذي؟
3: هاو ليش ما تروحون قهوة وبوتش حلوة وعلى البحر وناسة؟
2: واي واي واي واي لا لا لا يما يما يما لا لا لا لا لا لا, لا. الله يخليك هناك يا هالو لويا وبعدين ما عندهم القهوة اللي نشربها؟
3: يا سلام وشنو بالله القهوة اللي تشربونها مو عند بوتش؟
2: يعني ما عندهم كورتادو وايت موكا اسبريسو بنشلاتي؟
3: أقول قولي حق بوتي يجيب منهم تلاقينهم بالجمعية موجودين.
2: يما تعيدين وتزيدين على قهوة أبوي أبوي أبوي. يما مو سالفة القهوة بس ماكو مكان حقنا هناك.
3: أنت يمكن
2: يما شلون يمكن؟ يلا خلاص يما واللي عافيك أنا أنا بمشي. تبين شيء؟
3: لا يما سلامتك طمنيني عليك يا بنيتي لو وصلتي.
4: وإذا هذا كله متأخر
0: مساك الله بالخير يا أبو صالح.
5: يا هلا مساك الله بالنور. ها اليوم واصل متأخر
0: والله. كنت أخلص شغلة تدري قهوة ولوية.
5: إيه ولدك أبي ولدك عثمان وينه ليش مو معاك؟ يا أخوك لازم تجيبه هني يتعود على هالمكان لأن باكر بيمسك مكانك.
0: وقت وقت نصايح كل ما قبلت عليك ولا شفت وجهي نصحتني
5: يا أخوي.
0: يا حبيبي عيست منه حاولت فيه يقول لي هالي زعجونة وجو العوائل مو مناسب لا له ولا حق ربعه.
5: شلون يعني؟ يبا احنا من واحنا صغار نروح مع اهلنا القهاوي الشعبيه وما اشتكينا. وبعدين انا بعرف شنو اللي بقهاويهم مو موجود عندكم هني. شنو
0: عاد هذه؟ الله اعلم.
5: ها شنو عاد فهمنا شنو اللي فيه؟
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: يا هلا يا هلا هلا ابو ماجد. هلا
0: وينك يا اخوك يا ابو ماجد؟ من زمان عنك. سمعت ابي تفتتح قهوه؟
7: والله انفتحتها من فتره. ولدك عثمان يمرنا هناك بعد.
0: ما شاء الله هذيك قهوتك؟
7: اي نعم.
0: تونا تعال تونا نسولف عن هالموضوع.
5: اي والله
0: انت قلت لي انت مسويها حق الشباب بس صح؟
7: اي والله حق الشباب. حبيت اغير شوي عن القهوه الشعبيه. تدري الشباب الحين يبون ياخذون راحتهم وانا ابي اسوي شيء جديد وتحس فيها تحدي بالسوق.
0: والله من كثر الفلوس قام يتحكى بسرعه.
5: اي والله
0: اي ما يبي لها ما يبي لها شيء. ترى اداره القهوه سهله اسالني عنها. اوف
7: سهلة. اي سهلة سهلة بس انت غير يا ابو عثمان. الناس متعودة على اسمكم من ايام المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه. شلون يعني شلون؟
7: يعني يا ابو عثمان يعني مو اي واحد يقدر يسوي اسم مثل اسم المرحوم من الزيرو من الصفر.
5: يا جماعة اهدوا شوي ايش فيكم انتم بعدين يا ابو عثمان؟ وين الشاي الله يهداه؟
0: والله خلا شوفوا طولوا. ها
7: وين الشاي؟
0: عن اذنكم
5: تعال يا ابو ماجد.
7: صم
5: عسى ما شر.
7: ايش
5: فيك داش عليه كذي؟ ايش فيك يا اخوي؟
7: انا ما قلت شيء غلط، انا قلت الصج وبس.
0: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تاليف عبد الله الحشاش. اخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.
2: فؤادي متعب يشكو هواني لما قد مسه من ندبتين، وصرت أباعد الأحباب عني لأني قد بليت بظالمين. فآه من حياة لا تداري على عمر يمر بساعتين.
0: سيادة الرفق وتاج السبق في ميزان السكينة. ليس السبق لمن أجهد العدو وأضاع النفس، بل لمن ملك الحكمة وسار بيقين. ففي الهوين سر لا يدركه إلا أرباب الصبر وأهل البصيرة. إن المتأمل في بديع أمثال العرب يقف عند قولهم يمشي رويداً ويكون أولاً، وهو مثل سائر يضرب للرجل الحكيم الذي يدرك بغيته في هدوء وسكينة حتى يسبق برفقه من أعياه العجل. ويحضرنا في هذا المقام الرجز القديم حين أنشد القائل لصاحبته: تسألني أم الوليد جملاً يمشي رويداً ويكون أولاً. فكان هذا الجمل رمزاً للثبات الذي يهزم الصعاب دون صخب، ليؤكد أن الظفر معقود برزانة الخطى لا بكثرة الضجيج. وتبقى هذه الحكمة منارة للسالكين، فالغاية تقترب ممن سكنت روحه، والسبق حليف من جعل الوقار مطيته لينعم بالظفر وهو في أتم دعة وأحسن حال.
1: أزاهير العرب.
0: مكنون النفوس في سويداء القلوب. يرشدنا لسان العرب إلى مواطن الحفظ والأمانة في أعماق الذات، حيث يغدو القلب مستودعاً لكل نفيس وغال. فتقول العرب للمرء إذا أوصوه بأمر جليل: اجعله في سويداء قلبك، أي في أقصى أعماقه وأشد مواضعه حفظاً. ويبين الأصمعي أن سويداء هي تصغير للصفة سوداء، وهي تلك العلقة التي تستكن في جوف القلب، فإذا شق عنها بدت كأنها قطعة كبد صغيرة، ويبقى لفظ سويداء القلب دليلاً على شدة الاعتناء، لتكون السويداء مقراً للعهود وملاذاً للأسرار التي لا تبلى.

0: المنية وحكمة الصبر. حين يضطرم قلب الإنسان بمواجع المنية وتكثر الضربات من حوله، يظهر الشاعر بدوي الجبل حكمة الصبر وجلد النفس، فتفجر أبياته شعاع الإحساس والقوة في المواجهة، وترسخ في القلب عمق المشاعر وتجارب الحياة، حين يقول: ما للمنية أدعوها وتبتعد، أمر من كل حتف بعض ما أجد، ظمآن أشهد ورد الموت عن كثب، والواردون أحبائي ولا أرد، عللت بالصبر أحزاني فيا لأسا، بالجمر من نفحات الجمر يبترد، دعوت خدني من دمع ومن جلد، فأسعف الدمع لكن خانني الجلد، أصبحت أعزل والهيجاء دائرة، لا السيف رد الأذى عني ولا الزرد، أرد رشق الضبي عن مهجتي بيد، وتمسح الدمع من نسف الجراح يد.
1: أزاهير العرب.
0: كنايات التسريح والفراق في لغة أهل الجاهلية. تعددت في لغة العرب صور البيان عن البين، حيث استعاروا من أحوال الرعي والسرح ألفاظاً تنطق بزوال العصمة وقطع الصلة. فمن كلام العرب الفصيح قولهم للمرأة: اذهبي فلا أنده سربك. وكانت هذه العبارة صيغة للطلاق في الجاهلية، حيث النده هو الزجر والسرب هو المال الراعي من الإبل والغنم، والمعنى: اذهبي حيث شئت فلن أرد إبلك عن وجهها ولن أزجرها لتعود إلي. هكذا صورت العربية مقام التخلية بأبلغ تقرير، ليبقى اللفظ حاكما على انقطاع المودة وترك السبيل، كما حافظته لنا صحاح اللغة وأخبار القدماء.

0: الحرص وطول الأمل. سئل محمد بن واسع الأزدي: كيف حالك؟ فقال: قصير الأجل، طويل الأمل، مسيء العمل. ولقد أحسن من قال: إذا ما نازعتك النفس حرصا فأمسكها عن الشهوات أمسك، ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد، فرزق يومك رزق أمسك. وجاء في كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. وقيل أيضا: من جرى في عنان أمله كان عاثرا بأجله، ولو ظهرت الآجال لافتضحت الأمال.
1: أزاهير العرب.
0: لطائف الفرق بين إمرا وأمرا في القرآن الكريم. تتجلى دقة التنزيل في حركة الهمزة التي تنقل المعنى من وصف الشأن إلى استعظام النكر، ليستبين للمتدبر فصل المقال بين لفظين تشابها في المبنى واختلفا في المعنى. فكلمة إمرا بكسر الهمزة معناها المنكر والعظيم من العجب، وقد وردت في سورة الكهف حين خرق الرجل الصالح السفينة فاستعظم موسى عليه السلام فعله، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جئت شيئا إمرا. وأما كلمة أمرا بفتح الهمزة فهي من الشأن وطلب الفعل على سبيل الإلزام، وجمعها أمور، وتعني التكليف بفعل الشيء إذا أمرته به. وقد وردت في مواضع كثيرة بيانا لتفرد الله سبحانه وتعالى بتدبير الخلق، ومنها قوله عز وجل في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم وإليه يرجع الأمر كله. هكذا يفصل الحرف بين مقامات القول ليظل اللفظ القرآني ميزانا لا يختل، يرسم الحقائق بأدق الحركات وأبلغ الإشارات.

0: أزهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل.

من التقديم فيحاء السعيد ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

في السوق لا تنتقل البضائع وحدها من يد إلى يد، تنتقل الأخبار أيضا، وبعض الأخبار إذا خرجت بلا تثبت صارت ناراً بالهشيم.

وكان في ذلك السوق رجل يدعى قيس، يحب أن يعرف ما يجري ثم يزيد عليه من ظنه. وكانت هناك امرأة تدعى بثينة، عرفت بين الناس بالأمانة، حتى جاء يوم حاولت فيه كلمة طائشة أن تسقط سيرتها.

0: سمعتم ما قيل عن بثينة؟
1: وما قيل؟
0: يقولون أنها أخذت مالا من صندوق الأرامل ثم قالت إنه ضاع.
1: أمتأكد أنت؟
0: الناس لا يتحدثون من فراغ،
1: بل كثيرا ما يتحدثون من فراغ ثم يملؤون الفراغ بظلم الأبرياء.
0: أنا لم أقل إلا ما سمع.
1: ومن نقل الشر صار شريكا في طريقه، وإن زعم أنه لم يصنع.

خرجت الكلمة من دكان قيس وتناقلتها الألسن في ساعة واحدة. صار الهمس حكما، وصار الظن شاهدا، وصارت بثينة تمشي في السوق تحت عيون لا ترحم. لم يسألها أحد، لم ينتظروا بينة، كان اللسان أسرع من العدل، وكانت الغيبة أقدر من الحقيقة على الوصول.

0: يا قيس، أأنت من نشر هذا الكلام؟
1: أنا نقلت ما سمعته فقط.
0: هل صار عرض الناس سوقاً تنقل فيه ما تسمع؟ المال لم يضع، بل سلمته إلى القاضي بحضور شاهدين، وكان الأمر مثبتاً.
1: لقد ظلمناك يا بثينة. ليس الظلم أن تختلق الكذب فقط، بل أن تفتح له الطريق. لم أظن أن الأمر سيكبر.
0: اللسان الصغير قد يصنع حريقا كبير.
1: يا أهل السوق، يا أهل السوق. أخطأت حين نقلت ما لم أتحقق منه. بثينة بريئة، بثينة بريئة. وأنا الذي أسأت إليها بلساني.
2: الاعتذار بداية، لكن حفظ اللسان هو التوبة.

0: التوبة التي ترى في الأيام. من اليوم لن ننقل خبرا حتى نعرف وجهه، ولن نجعل أعراض الناس حديث الفراغ.
1: اللهم اجعل صمتهم بعد اليوم أرحم من كلامهم بالأمس.

0: ذلك اليوم علم السوق درساً قاسياً. ليس كل مسموع يقال، وليس كل ظن ينشر، وليس كل مجلس يستحق أن تفتح فيه سيرة الناس.
1: فاحفظ لسانك إذا حضرت الغيبة، فإن لم تقدر على نصرة الغائب فلا تكن طريقا إلى أذاه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر من حفظ لسانه حفظ قلوب الناس من جراح.

كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في مؤشرات أو مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وتحيات المخرج محمد السلطان. مستمعينا الكرام، نبدأ معكم بأهم الأخبار المحلية، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى تي 1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل بعض الإصابات البشرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي أن الجهات المختصة باشرت بالتعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار، مضيفا أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية التي تمت قبل قليل. وفي خبر محلي آخر مستمعينا، استضافت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ممثلة بلجنة المرأة والأعمال، مع الخبراء من مجموعة البنك الدولي لبحث مستجدات ملف تقرير دولة الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وقالت الخارجية في بيان صحفي لها إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف المهندس أحمد الجناحي ومشاركة أعضاء لجنة المرأة والأعمال، استهدف بحث ومناقشة آخر مستجدات ملف مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، واستعراض الخطوات التي تتخذها دولة الكويت لتعزيز بيئة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة بما يتوافق مع المعايير الدولية والخطط التنموية الوطنية. أما بالنسبة للتداولات، تداولات سوق الكويت الأوراق المالية، فقد استهل السوق تعاملاته اليوم على انخفاض بفعل أحداث اليوم، حيث انخفض مؤشر السوق الأول والعام ب14 نقطة في المئة كذلك على الترتيب، كما تراجع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنصف النقطة ونقطة وسبعة وعشر نقطة في المئة على التوالي، مع انخفاض 12 قطاعاً.

الآن مستمع الكرام نستعرض لكم بعض وأهم إعلانات سوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلن شركة بورصة الكويت أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركتي التجارة والاستثمار العقاري والوطنية للتنظيف. وبحسب بيان البورصة، تمثل التغير الأول في رفع المساهم عبد العزيز السعد عبد العزيز السند رفع حصته المباشرة في التجارة والاستثمار من 5% إلى 5.6%. أما التغير الثاني فقد تمثل في رفع مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، شركة الرغد والمنار العقارية وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات رفع مساهمتها غير المباشرة في تنظيف من 13.91% إلى 14.23%. وقد أعلنت كذلك شركة البورصة أن شركة أسيكو للصناعات وقعت على عقد تسوية وتنظيم سداد مديونية مع أحد البنوك الدائنة أمام كاتب العدل. وبحسب بيان البورصة، يتعلق ذلك بما أعلنته الشركة بالأمس بخصوص موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية تسوية وتنظيم سداد مديونية مع أحد البنوك الدائنة، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي أسفرت عنها المفاوضات بين الطرفين، وتنفيذا لخطة إعادة الهيكل المعتمدة من مجلس الإدارة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نذهب بكم من الشأن المحلي الكويتي إلى شأن خليجي وتحديدا السوق الإماراتية، ونرحب وعلى الطرف الآخر من الهاتف بالزميل هاشم المحمد. أستاذ هاشم مساء الخير.
1: مساك الله بالخير والنور والسرور بيوسف، خطاكم السوء أول شيء، ولأن الموضوع بعيد عن الرئيسي أو رسالة لهذا اليوم. يعطيكم العافية إن شاء الله، راكم الله.

0: والله ابو يوسف اعتقد يمكن نقدر نقول في تاثيرات نفسيه بسيطه للمستثمرين بالظروف الجيوسياسيه في المنطقه، في تراجع لاسهم الامارات وسيوله حتى الان يمكن حدثت قبل شوي وصلت تقريبا وفي ارتفاع 866 مليون في السوقين، يعني ابو ظبي سجل تراجع حدود نصف نقطة 0.53%، 3569 نقطة 561 مليون درهم تقريبا، هذا الرقم الجديد في السيولة. أيضا مؤشر دبي هابط 0.9%، مسجل مؤشر 5677 نقطة، السيولة حدود 340 بعد ما كانت حتى اعداد التقليل 331. هذه اخر التحديثات بالنسبه للسيوله. ابو ظبي متراجع اسهم الدار 1.2%، وصل سعره 7.47 فلس، والفاضبي متراجع 1.96 بسعر 7.48 فلس، وابو ظبي التجاري 0.6% الى 13.8، وابو ظبي الاسلامي 0.5% الى 13.4 فلوس، ابو ظبي الاول الى 1% بسعر 16 درهم. ايضا في دبي انخفضت اسهم عمار العقاريه 0.34 الى 11 درهم و44 فلس، وعمار التطوير 0.8% نسجل 13 درهم 56، وبنك الامارات دبي الوطني 0.3% نسجل 26 درهم 86. سوق دبي او سوق ابو ظبي اليوم اعلن بدء الاكتتاب في صندوق شيميرا سولا كتيب الخليج سريعه لتوزيعات الارباح المتداول جي سي سي تي اي بي اعتبارا من الاثنين القادم ابو يوسف. نعم. اللي يوافق 8 يونيو 2026 وراح يستمر حتى 16 من نفس الشهر. الصندوق راح يتيح للمستثمرين في مجموعة من الاستثمار في مجموعة من الأسهم الأعلى توزيعا الأرباح النقدية في دون التعاون الخليجي. نعم. بما يشمل شركات مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. أيضا هناك في بعض الأخبار إذا حاب
1: أنا أسمع، ودي أسمع أخبار، لكن أود أن أقف عند هذا الخبر، وهو يعتبر خبر. نعم. إيجابي في إدراج صندوق هذا. نعم. الصندوق، ما الذي يمكن أن يتركه من أثر على سوق دبي أو حتى على أسواق المنطقة؟
0: أعتقد هو صندوق الشميرة هو صندوق قيادي ممكن نقدر نقول عنه، وفي سوق أبو ظبي، وبعد الاكتتاب في جانب الاستثماري وفي السوق الخليجي لتوزيع الأرباح المتداول، أعتقد يعني شيء جديد ممكن يكون ويحفز مثل ما قلت الاخبار الايجابيه في الاسواق الماليه بعد ما الاوضاع ممكن الجيوسياسيه شويه خلي المساهمين او المستثمرين انهم يعني مثل ما نقول يخفون عن او يتراجعون عن الاستثمار في الاسواق في البورصات المحليه. ولكن ردود الافعال نتائج الاعمال موسم انتهي، واعتقد المستثمرين ينتظرون في ايجابيات خلال الفتره الجايه، خصوصا احنا في بدايه شهر يونيو، فاعتقد في فتره عندنا للانتظار. نعم.
1: هل هناك اخبار تعتبر ايجابيه او اخرى قد تكون مؤثره بغير ايجابيه على السوق؟ انا يعني لدي خبر كان بالامس وليس اليوم بتنفيذ صفقه. نعم. كبيره مباشره في سوق دبي المالي على سهم دبي للاستثمار. ماذا عن هذا الخبر، او اذا هناك اخبار تود ان تقولها؟
0: نعم، خليني اقول لك او اذكر لك بعض الاخبار الجديده اللي الدو المتخصص في مجال الاتصالات والخدمات الرقميه اعلنت اليوم عن اطلاق الدو فينشر، هو صندوق ايضا استثماري مؤسسي بقيمه 50 مليون دولار بشراكه مع شروق الشركه الاستثماريه المتخصصه في مجال التكنولوجيا. يهدف التعاون بين الجانبين في تسريع وتيره الابتكار الرقمي في دوله الامارات العربيه المتحده ومنطقه الشرق الاوسط. يمثل اطلاق دو فينشر خطوه استراتيجيه جديده في مسيره الدو ناجحه ويعكس استمرار الطور المزود التقليدي لخدمات الصرف، معناته في تطور ايجابي في قطاع التكنولوجيا في من جانب

0: دو هي المشغل الثاني بعد الاتصالات الرسمية أو أي أند أو شركة الاتصالات الرسمية هنا في الدولة. أعتقد في خطوة جديدة قوية. في تصريح أو تقرير كشف تقرير مدن التي تشكل المستقبل 2026 الصادر عن منتدى أوليفر وايمان، الدرع البحثي لشركة أوليفر وايمان العالمية للشرط الإداري، عن تنامي دور مدن الخليج العربي مع محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع بروز دبي وأبوظبي في مقدمة المدن القادرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب وتعزيز سلاسل الإمداد في عالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة. هذه واحدة من الأخبار الإيجابية اللي ممكن نذكرها من خلال هذه الرسالة. نعم بيوسف.
1: الأستاذ والزميل هاشم محمد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، ينطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة أكثر من 130 دولة، حيث يشكل المنتدى أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية والإقليمية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ اليوم، حيث تستضيف المدينة الروسية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية بمشاركة أكثر من 130 دولة. ويعقد المنتدى هذا العام المنصة الرئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي تحت شعار الحوار البراغماتي، الطريق نحو مستقبل مستقر في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية. ومنذ انطلاقه في عام 1997 تحول منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً. وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي شريحة واسعة من الملفات، بدءا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار. ويؤكد المنظمون أن المنتدى لا يقتصر على كونه مساحة للنقاش، بل يمثل منصة عملية لإبرام الشراكات وتوقيع الاتفاقيات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى، حيث يوفر فرصة مباشرة للتواصل بين صناع القرار ورؤساء الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وخلال أكثر من ربع قرن رسخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. نعود بكم إلى سوق الكويت الأوراق المالية الذي يبدو أنه تأثر بشكل مباشر بما حدث من أحداث في الآخر ساعة الليل أمس الثلاثاء وفجر هذا اليوم، والسوق الآن في المنطقة الحمراء يقترب من نصف النقطة تراجعا إلى 8724 نقطة، والقراءة قبل ربع ساعة من الآن حسب تطبيق موقع بورصة الكويت السيولة تقترب أو تجاوز 60 مليون، لكن هي سيولة بيعية أكثر منها شرائية. البيعية أو الشركات المنخفضة تصل أو أكثر من 80 شركة منخفضة. هناك ضغوط بيعية كثيرة. جلسة الأمس لم تكن بعيدة عن جلسة اليوم، لكنها كانت على تباين بارتفاع وشيء من التراجع. دعوني أحلل هذه الجلسة مع ضيف الكريم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي مساء الخير.
3: مساء النور، اهلا بيك واهلا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام، وحافظ الله الكويت من كل مكروه.
1: اللهم امين. استاذ مجدي، السوق واضح انه تفاعل بما حدث في الساعات الاخيره من ليل امس، وايضا التاثر وكذلك ما تعرض له مطار الكويت الدولي. هذا التاثير يبدو واضحا على الاداء في التراجعات، لكنه ليس بجديد، وكأن المسألة هي تفاعل لحظي، ممكن أن يتغير ذلك في أثناء الجلسة أو حتى جلسة الغد التي تعتبر أو يعتبر هذا الأسبوع بجلساته القصيرة بعد عطلة عيد الأضحى ليس بالكم الذي يعقد عليه أو تعقد عليه الآمال في الارتفاعات أو التداولات الكبيرة.
3: الحقيقة أنك ما ذكرته هو قول حقيقي، هناك نوع من التأثرات، ضغوط نفسية على المتداولين بسبب الأوضاع الجيوسياسية والأتباع السافر على دولة الكويت فجر اليوم، وخاصة مطار الكويت بعد أن شهد افتتاحا في القريب أو في الأمس القريب. افتتاح المطار يعني دائما أن الحياة والنشاط والحركة والسفر ذهابا وإيابا تعود إلى أوضاعها الطبيعية، ولكن استهدافه بشكل واضح هذا أمر يعني أنك تود إيران تود أن تقول أن دولة الكويت تتأثر أو يتم استهداف مرفق حيوي جدا بشكل واضح، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا. وأيضا عندما نقول أو نتحدث في هذه الجزئية ونقول أن المفاوضات التي تتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من الواضح تماما أن الثقة ومعدل الثقة هو معدل مفقود وليس في الاتجاه الصحيح، مع التصرفات الغير منطقية والتي تحدث بين وقت وآخر وتدل على أن الثقة لم تصل إلى المستوى المأمول، ومن ثم يكون هذا التأثير النفسي على المتداولين، والبورصة تتأثر بهذا الأمر بشكل واضح. الأمر الآخر الذي أود أن أركز عليه في هذا في هذه اللحظة، كنا ونتمنى أن تكون الأسهم القيادية هي الأسهم التي تدعم السوق وليست هي التي تتأثر وتؤثر على مجريات التداول.
1: لكنها تفاعلت يعني، والأسهم القيادية إن تفاعلت أثرت. أنت تقول وتصف بكنا ونتمنى، وهذا الشيء لم يتحقق. هل هذا أمر طبيعي في الأسواق عامة، أم أن المسألة ربما تأثر لحظي ويواكب من ما يكون من أحداث؟
3: بدون شك الأسهم القيادية تأثرها هو تأثر نقول أنه لحظي، ولكن عندما تكون الانخفاضات لهذه الأسهم في مثل هذه الأمور كان الكثيرين، ودائما نقول أن الأسهم القيادية هي السند الحقيقي لبورصة الكويت، وليست الأسهم الصغيرة أو أسهم المضاربية، وإنما الأسهم ذات الأداء التشغيلي. بالتأكيد هذه فترة ثم تعاود مرة أخرى التحسن والارتفاع، لأنها في النهاية هذه أسهم اكتسبت هذه الصفة أنها تدعم السوق نتيجة أدائها التشغيلي. عندما يتأثر وتتأثر بهذا الشكل أعتقد أنه ليس الأمر المفيد للسوق، نتمناها أن تعود مرة أخرى لتقود قاطرة السوق إلى التحسن، لأنها في النهاية هي العمود الفقري لسوق الكويت.
1: التراجع أيضا أستاذ مجدي، إن كنت تؤيد هذا الرأي أو ربما تعترض له، ولكل وجهة نظر، ليس تراجعا كبيرا حادا كما أحيانا يصبح في مثلا بداية هذه الأحداث التي استمرت أكثر من 3 أشهر. التراجع يشبه تراجعات كثيرة شاهدناها في وضع استقرار في المنطقة أيام الهدنة مثلا، أو أيام تلت هذه الهدنة، وكان هناك يعني التعرض ليس مباشرا كما هل ممكن أن يشهد، أو هل ممكن أن نضع التداولات أو المضاربات لاستفادة من الارتفاعات التي تمت بالأمس والجلسة الأخيرة قبيل العطلة أحد الأسباب؟
3: جلسة ما قبل العطلة كانت انخفاض 51 نقطة، ولكن كانت التداولات 155 مليون دولار، ولكن كان هناك سببا في هذا الأمر هو مورغان ستانلي ومراجعاته، والتي أضافت سيولة بأكثر من 64 مليون دولار كاملة مع جلسة المزاد. عدنا بعد الأجازة فوجدنا انخفاضة في المؤشر حوالي 54 نقطة، ولكن السيولة انخفضت إلى 91 مليون دولار. يوم أمس تحسن المؤشر بثلاث نقاط فقط وتداولات 99 مليون دولار. اليوم نشهد انخفاض

0: انخفاض في المؤشر وانخفاض في معدلات السيولة. كل هذه الأمور أعتقد أنها من الممكن أن تتغير بين ليلة وضحاها ويعود السوق إلى أدائه وإلى تحسنه، مع التأكيد أننا عندما نقول أن مؤشر السوق حتى الآن يعني خسارة السوق والمؤشر العام، كنا أغلقنا 8907 مع نهاية العام نتحرك في نسبة تقدر ب1% أو 1.5%، هي ليست مسافة وليست قيمة أو نسبة كبيرة، ولكن المهم هنا هو التغير في أرقام الأسهم. أعني بهذا أن هناك أسهم انخفضت منذ بداية العام وحتى الآن، وعلى الجانب الآخر هناك أسهم ارتفعت بشكل كبير، جعلت هناك توازنا في المؤشر ولكن ليس توازنا في الأسهم ذاتها. الأمر هنا عندما أقول أن هناك انخفاض ليس كبيرا في المؤشر العام، وعلى الجانب الآخر هناك أسهم ظهرت بشكل كبير وتحسنت أضافت نسبة جيدة إلى المؤشر، وهناك أسهم أخرى انخفضت بشكل كبير أثرت على أسهم ذاتها وعلى إحساس المتداول في أن هذه الأسهم تدعم السوق أو لا.
1: أخذك إلى أمر آخر وهو أمر يقل أهمية عن ما ذكرت أستاذ مجدي، وهي تغير إعلانات يعني تغيرات في ملكية بعض الشركات أو تخارجات. ما الذي ممكن أن يتركه من أثر مباشر على هذه الأسهم التي كانوا فيها؟ هل هناك تغير واضح غير مسألة الأزمة والتفاعل مع الأزمة؟
0: دعني أقول في هذا دون ذكر أسهم وعينها. أسهم كانت مع بداية العام قد انخفضت، ولكن دخول مضاربين متميزين في مثل هذه الأسهم والحصول على كميات أضافت لهم حصص جيدة في هذه الأسهم، جعلت هذه الأسهم تتحرك بشكل جيد وارتفاعات جيدة، لأن الملاك في هذه الحالة يقومون بدعم هذه الأسهم دعما جيدا، ومن ثم تجد أن مثل هذه الأسهم تحظى بتحسنات وبارتفاعات. وهنا نؤكد على أن الملكية تلعب دورا كبيرا في مساندة السهم الذي يتم تداوله. الأمر الآخر أن المعلومات المالية وتغير في الأنشطة أو إضافة أنشطة جديدة تدعم هذا الاتجاه، وهنا نقول أن على الملاك الذين يدركون ويتأكدون ويعلمون مدى قوة الشركة أن يقوموا بدعم أسهم شركتهم ولا يتركوها تحت بند العرض والطلب، لأننا نعلم تماما السوق عرض وطلب، ولكن عندما تكون مساندا لسهم شركتك التي تعلم أنت قبل غيرك أنها شركة مميزة، فإن هذا الأمر يجب علينا أن يعني نحيي كل من يقوم بهذا الأداء، ولا أقول دعوة لهنا أو هناك أو لسهم أو آخر، ولكنها آلية شراء 10% التي ممنوحة إلى الشركة لممارستها، يجب أن يتم استخدامها وتفعيلها في حالات الضغوط التي تمارس على السوق بفعل عوامل الطلب وعوامل الضغط وعوامل الجيوسياسية، لأن أكثر الناس دراية بالشركة هم ملاك الشركة، وهذا أمر يجب أن نقوله ونذكره حتى يمكن للجميع أن يدركوا أهمية هذه النقطة ودورها الفعال في المحافظة على مستويات أسعار هذه الشركات.
1: طيب أخذك إلى السيولة التي هي لها قراءة، وربما هذا ما أطرحه عادة مرة في الأسبوع تعمدا بأن تكون أو يكون هذا السؤال له قراءة ربما تختلف من أسبوع لآخر. السيولة هكذا هي 100 مليون ومن ثم أقل من ذلك، ربما ترتفع أكثر من ذلك بقليل، لكن استمرارها في هذه المنطقة بشكل مطول، نحن نتحدث عن ربع أول ربع ثاني، نحن في أواخره هذا الشهر آخر شهر في الربع الثاني، ما الذي يمكن أن يتركه من أثر استمرار هذه السيولة بهذا هذه المنطقة 100 مليون، أقل منها ويزداد منها أكثر ليس يعني بشيء كبير، هل ممكن أن يترك هذا أثرا سواء كان سلبا أم إيجابا؟ بالتأكيد أنه لن يكون إيجابا، لأننا كنا قد ودعنا تلك السيولة التي كنا فيها في أوائل 25 في مثل هذه الربع الثاني لما كانت 250 وأكثر من ذلك.
0: علينا أن نذكر أننا لا نستطيع أن نقارن ما بين عام 25 وخاصة في شهر فبراير وما بعده ونقارنها مع هذا التوقيت، لأن هناك فروقات كثيرة. هنا الأسهم كانت هناك فترات المضاربات الحادة وعمليات التدوير وعمليات شرائية وبيع، وبالتالي كانت هناك تدوير للسيولة عندما أتحدث عن 248 مليون دولار في جلسة واحدة، هذا رقم قياسي. الآن ومنذ بداية العام تجد أن السيولة انخفضت بشكل واضح وبنسبة ربما يكون انخفضت للنصف. هذا الأمر كان مرجعه إلى أولا انخفاض في عمليات المضاربة، انخفاض في مستويات أسعار الأسهم القيادية، لأنه معروف تماما أن الأسهم القيادية عندما تتداول بشكل كبير تصبح السيولة أكبر. الأمر الثالث أن هناك من المتداولين من اتجهوا إلى التواصل أو الدخول في أصول أخرى بعيدا عن البورصة. إذن أمور كثيرة أثرت، ولا ننسى أيضا أننا تعرضنا خلال فترة من نهاية فبراير وحتى الآن تعرضنا إلى ضغوط جيوسياسية لم تكن في الفترة الماضية. وبناء عليه السيولة دائما هي المناسبة لسوق الكويت. نتحدث عن 100 مليون دولار في هذا التوقيت، سنقول أنها 100 مليون دولار جيدة جدا. نأمل الخير ونتمنى المزيد من التحسن.
1: اللهم آمين. الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، الشكر كذلك لكم أنتم على كرم المتابعة. قد وصلنا بكم إلى ختام جلستنا لهذا اليوم. حفظ الله الكويت وشعبه من كل مكروه. دمتم بخير وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. وزارة الدفاع تقول إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب T1 بمطار الكويت الدولي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب T4 بعد تقييم الأضرار. طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية تصل إلى بيروت محملة بأربعين طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وترهن أي إفراج عن أموال مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى أن خطة غزة

غزة تتطلب نزع سلاح حماس، وأوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبرغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب T1 بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. وأكد العقيد العطوان أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولية، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت الوزارة في بيانها على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وقالت الهيئة في بيان إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين، ودعت المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر، مؤكدة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستئناف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار. وأضاف الراجحي أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر،
وذلك في حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية. وأوضح أن الفرق الفنية والمختصة باشرت أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها. وأكد المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني أن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها ستوافر الرأي العام بالمستجدات أولا بأول فور توفر معلومات إضافية. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة رحلاتها المتأثرة خلال فترة وقف الرحلات اليوم، والتي سيتم الإعلان عنها وفق المواعيد الجديدة. وقالت الشركة في بيان صحفي إنه تم إعفاء المسافرين الراغبين في إلغاء تذاكرهم أو تغيير مواعيد حجوزاتهم من أي رسوم، سواء للإلغاء أو التغيير، وذلك لرحلات اليوم فقط. ودعت المسافرين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع خدمة العملاء من داخل الكويت عبر الرقم 171، ومن خارج الكويت على الرقم 00965243555، ومن خلال خدمة الواتس على الرقم 00965180250، بالإضافة إلى التواصل مع وكيل السفر. أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة لها لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بالداخلية من ضبط مستخدم أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنه تبين قيامه أيضا باستخدام هاتفه النقال والتصوير أثناء قيادة المركبة، الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري مما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يعد سلوكا غير مسؤول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرها البلاد والمنطقة. استعرضت وزارة التربية اليوم مع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان، استعرضت منظومة الاستعداد والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات الطارئة في المؤسسات التعليمية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الفريق مع الجهات الحكومية. وقال فريق أمان في بيان صحفي إن الاجتماع تناول الأدوار والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في مختلف الظروف الاستثنائية، إلى جانب استعراض آليات التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة عند التعامل مع الطوارئ. وذكر أن الجانبين بحثا عددا من المحاور المرتبطة بالجاهزية المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. وصلت إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية تنقل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني.
وقال سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد الشرجي إنه في ظل ما يشهده لبنان من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الآثمة والسافرة التي أدت إلى موجات نزوح كبيرة من المناطق المتضررة وانطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في مساعدة الدول الشقيقة، سارعت القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله، ومتابعة حثيثة من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بالتوجيه بإرسال شحنة المساعدات. من جهتي قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية فواز المزروعي إن المساعدات تزن 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية موجهة للشعب اللبناني، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني. بدوره توجه رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي في تصريح مماثل بالشكر إلى دولة الكويت قيادة وشعبا لتلبية النداء وتقديم يد العون للبنان. في الدوحة دانت قطر اليوم بشدة الهجمات الإيرانية على عيان مدنية في دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص. وعدت وزارة الخارجية القطرية في بيان الهجمات الإيرانية انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها إضافية ومبدأ القانون الدولي الإنساني وتحديد مبدأ التمييز وحظر استئناف المدنيين والعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية. وأكدت الوزارة رفض دولة قطر التام باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعيات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت تضامن قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وننتقل إلى المنامة، حيث أعلنت قوة دفاع البحرين أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت العيان المدنية. وأكدت القيادة العامة البحرينية أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع المخلفات الغريبة والمشبوهة جراء الاعتداء الإيراني، ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. وذكرت سنتكوم أن هذه الضربات جاءت ردا على محاولات هجوم إيراني استهدفت مواقع وأهدافا في المنطقة. سياسيا، قال مسؤولون أمريكيون ومصدر مطلع لشبكة ABC نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتقديم تعهدات مكتوبة بشأن تنازلات نووية محددة ضمن اتفاق أولي يجرى التفاوض عليه بين واشنطن وطهران. وذكر المسؤولون أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في وقت سابق تطمينات شفهية تفيد بأن طهران مستعدة في نهاية المطاف للموافقة على بعض الشروط المتعلقة ببرنامجها النووي، إلا أن ترامب اعتبر أن هذه التعهدات غير كافية. في السياق ذاته، ربطت الولايات المتحدة الأمريكية أي أفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران بالتزاماتها النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي اتفاق محتمل يتطلب معالجة عدد من الملفات الأساسية من بينها
إعادة فتح الممرات البحرية أمام الملاحة وموافقة إيران على التفاوض بشأن قضايا كانت ترفض مناقشتها سابقا وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم والتعامل مع مخزونها مع اليورانيوم عالي التخصيب. وأكد روبيو أن أي ترتيبات تتعلق بالأموال المجمدة الإيراني ستكون جزءا من التفاوض حول الملف النووي. أعربت الصين اليوم عن قلقها إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تجدد الحرب في إيران ليس في مصلحة أي طرف. وقالت وزارة الخارجية الصينية أنها تأمل أن تلتزم كل الأطراف بوقف إطلاق النار وأن تحافظ طهران وواشنطن على زخم المفاوضات. وفي جديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، تتواصل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي يمضيان نحو اتفاق شامل بعد إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة التزام واشنطن بشكل كامل بتسهيل هذه المفاوضات التاريخية. ميدانيا، قتل 6 أشخاص على الأقل في ضربتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب صور في جنوب لبنان. ووجه جيش الاحتلال إنذارا للسكان لإخلاء قرى أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزراري في قضاء صيدا جنوب لبنان. وفي التطورات بشأن قطاع غزة، تستضيف القاهرة اليوم محادثات جديدة بين وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى مع الوسطاء للبحث في مقترح معدل بشأن تنفيذ خطة قطاع غزة. وقالت مصادر إن مصر ترى أن مفتاح التنفيذ يبدأ بمعالجة ملف السلاح الذي تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذريعة لمواصلة توسيع احتلالها لأراضي قطاع غزة ومحاولة لتنفيذ خطط فشلت فيها سابقا وخاصة التهجير. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن تنفيذ الخطة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة بما يشمل بإعادة الإعمار ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار يتطلب نزع سلاح حركة حماس. وأكد روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية أن إدارة ترامب لا تزال متمسكة بخطة غزة، مشيرا إلى أن الهدف النهائي لهذه الخطة يتمثل في قيام إدارة غير تابعة لحماس تتولى حكم القطاع بات أمني تمنع تجدد الحرب وتمهد للاستقرار على المدى الطويل. أدانت دول عربية وإسلامية بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والحرم القدسي تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك رفع علم الكيان داخل باحاته. وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وباكستان وتركيا وأندونيسيا في بيان مشترك أكد أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت مسيرات أوكرانية صباح اليوم منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، حيث يفتتح اليوم منتدى اقتصادي مهم يجمع عددا من القادة الروس. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن المسيرات قصفت محطة سان بطرسبرغ النفطية وقاعدة كورشتايد العسكرية في المدينة في إطار هجمات انتقامية تطلق عليها كييف عقوبات بعيدة المدى. تأتي الضربات الأوكرانية أداة هجوم روسي ضخم بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أسفر عن مقتل 23 شخصاً.
هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. في نيويورك انتخب وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فوزه على منافسه مرشح قبرص أندرياس كوكوريس. وقال خليل الرحمن الذي سيتولى مهامه في 8 سبتمبر المقبل لمدة عام واحد إن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب، مؤكدة أن هذه التحديات قد تضعف ثقة الرأي العام بالمنظمة الدولية. وفي تايوان أعلنت وزارة الدفاع اليوم أنه تم رصد 18 طائرة عسكرية و14 سفينة تابعة للصين حول أراضي الجزيرة. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. وزارة الدفاع تقول إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت الدولي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب T4 بعد تقييم الأضرار. طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية تصل إلى بيروت محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية وترهن أي إفراج عن أموال مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى أن خطة غزة تتطلب نزع سلاح حماس. أوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبيغ الروسية حيث يوقد المنتدى الاقتصادي. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 25.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: هجمات إيرانية آثمة على البلاد، مخاوف من عودة الصراع في المنطقة، الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الشد والجذب، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية.
1: إذاعة دولة الكويت.
4: إذن مستمعينا الكرام، كما قلنا، هجمات إيرانية آثمة تتجدد وتصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فقد استهدفت الهجمات الإيرانية المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، حيث أسفرت الهجمات عن وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار مادية جسيمة فجر اليوم. هذا وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الاستقرار في المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور ناصر خميس المطيري، الكاتب المحلل السياسي من هنا من الكويت. دكتور ناصر، أهلا بكم، وكيف تقرؤون تكرار ومواصلة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المرافق المدنية والحيوية في البلاد؟
5: اهلا استاذ دلال، حياكم الله، تحيه لكم وللساده المستمعين. بدايه نقول الحمد لله على يعني سلامه الوطن، ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. لا شك يعني هذه الاعتداءات المتكرره تمثل تطور بالغ الخطوره، لانها تجاوزت الاستهداف العسكري الى استهداف مباشر للمنشآت المدنيه والحيويه التي تمس حياه المواطنين والمقيمين بشكل يومي، بما في ذلك طبعا المطار، المرافق الخدمية، البنى التحتية. هذه أمور الاستهدافات غير مبررة، يعني ليست مواقع عسكرية، يعني حتى يمكن أن على الأقل يعني إيجاد ذرائع لتبريرها. الأخطر من ذلك أنها تشكل انتهاك يعني حقا صريح لمبادئ القانون الدولي والإنسان الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية. لذلك جاء بيان وزارة الخارجية الكويتية واضح ورافض بلهجة يعني حادة بأن الوزارة ترفض رفض قاطع يعني ما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل بالفعل خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. لذلك دلال يعني سياسيا هذه الاعتداءات أيضا تمثل نهج تصعيدي يهدف بالفعل إلى توسيع دائرة الضغط وإيصال رسائل تجاوز حدود المواجهة التقليدية، بما يعني يجعل دول المنطقة بأكملها عرضة لتداعيات الصراع، كما أنها تؤكد أن الكويت لم تعد تواجه حادث معزول أو طارئ أمني محدود، بل نمط متكرر من الاعتداءات التي تستوجب موقف دولي أكثر صرامة.
4: نعم، ومن هذه الاعتداءات ما طال مطار الكويت الدولي، وللمزيد من الوقوف على ذلك ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الأستاذ عبدالله الراجحي. أهلا بكم، ما هي آخر التفاصيل المتوفرة لديكم جراء الاستهداف الآثم لمطار الكويت الدولي وأهم التدابير المتخذة جراء ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن استهدف مطار الكويت اليوم مبنى ركاب تي 1 من قبل الاعتداءات الغاشمة من إيران بمسيرات وصواريخ أدى إلى أضرار كبيرة في مبنى ركاب تي 1 بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة وإصابات بالغة من قبل مسافرين ومن قبل موظفين عاملين في المطار في هذا الوقت. وتم تفعيل إجراءات الطوارئ خطط الطوارئ في هذا الأمر وجاري إلى الآن استكمال هذه الخطط وكشف كافة الأمور الخاصة الأمنية جراء هذا الاعتداء.
4: نعم.
6: ومؤخرا تم الموافقة على استئناف الرحلات من مبنى ركاب تي 4 بعد ما تم الكشف الكامل على المبنى وخلوه من أي أضرار جراء هذا الاعتداء، وتم إبلاغ المسافرين بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية لمواصلة الراغبين في مواصلة
4: رحلات
6: عن طريق مبنى
4: تيفو. نعم سيدي الكريم، ماذا عن عودة الشركات الأجنبية والعربية لمطار الكويت الدولي؟ هل تم تأثرهم بالحركة وبعودتهم، خاصة بأنه تم الإعلان عن عودة العمل لهذه الشركات؟
6: نعم، سيتم وقف العمل في مبنى ركاب تي 1 لجميع الشركات الأجنبية والعربية تعمل عن طريق نظير هذا الاستهداف، وسوف يقوم المختصين في بحث موضوع إعادة التأهيل المبنى والوقت الوقت المطلوب لإعادة افتتاحه. أكيد راح يتطلب وقت، وتم إبلاغ الشركات الأجنبية والعربية بهذا الشأن.
4: نعم، شكرا جزيلا لكم المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الأستاذ عبد الله الراجحي. إذا نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور ناصر المطيري لمواصلة هذا الحوار معه. الدكتور ناصر، استمعنا من خلال المداخلة إلى التدابير المتخذة في مطار الكويت الدولي تي 1 جراء الهجمات التي طالته بشكل مباشر، كيف نستطيع أن نتابع الإجراءات الحكومية المتمثلة في تضافر الجهود الحكومية لتوفير كافة الخدمات وتذليل العقبات والتفاعل المباشر مع أي تطورات؟
7: طبعا لا شك ما لاحظه، يعني حتى من بدء هذه الحرب

0: الكويت قدمت نموذج مهم في منظومة تكامل وتعاون وتنسيق بين مختلف جهات الدولة من أجل تسيير يعني المؤسسات وكافة يعني الجهات في الدولة لتقديم الخدمة حسب يعني الأوضاع الطبيعية. لذلك نجد اليوم أن هذا المشهد يعني يعكس قوة الدولة ومتانة مؤسساتها وقدرتها بالفعل على إدارة الأزمات بكفاءة عالية. يعني فعندما تتعرض مثلا دولة لاعتداءات متكررة ثم تستمر المرافق العامة والخدمات الأساسية في أداء وظائفها بصورة طبيعية، فهذا لا شك يمثل رسالة واضحة بأن مؤسسات الدولة تعمل وفق خطط استجابة واستمرارية مدروسة. وهذا يعكس أيضا حجم التنسيق بالفعل القائم بين مختلف الأجهزة العسكرية الأمنية المدنية بدءا من القوات المسلحة وزارة الداخلية الحرس الوطني وصولا يعني إلى الجهات الخدمية والوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة المرافق الحيوية. الأهم من ذلك دلال أن تماسك الجبهة الداخلية الكويتية ووعي المواطنين والمقيمين يعني أسهم بشكل كبير في إفشال أي أهداف يعني قد تسعى هذه الاعتداءات إلى تحقيقها عبر بث الخوف أو تعطيل الحياة العامة. لذلك أعتقد أنه استمرار العمل في المطار مثلا أو جزء من المطار الآن، طبعا المطار تي 1 تم يعني قصفه واستهدافه بشكل مباشر، لكن الآن حسب إعلان مؤسسة الطيران الجوية الكويتية بأنه التي 4 يواصل العمل الجوية الكويتية فقط. استمرار هذا العمل في المطار والمؤسسات الموانئ الحيوية طبعا والخدمات الأساسية رغم التهديدات هو يؤكد بالفعل أنه دولة الكويت دولة مؤسسات تمتلك الخبرة والقدرات ما يمكنها من حماية أمنها واستمرار نشاطها الاقتصادي والخدمي في أصعب الظروف. في المحصلة ما نشهده اليوم دلال ليس مجرد نجاح أمني في التصدي للصواريخ والمسيرات، هو باعتقادي نجاح وطني شامل في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها وكذلك تعزيز الثقة الداخلية والخارجية بقدرة دولة الكويت على مواجهة التحديات ودفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.
1: نعم، وهذا ما أثبتته الخطوب والأيام والأحداث يعني جليا واضحا. سيد الكريم، دعنا ننتقل إلى الصعيد السياسي. استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة يكشف استمرار انتهاج إيران لسياسات عدائية مرفوضة تسعى لتقويض الأمن الإقليمي. إذن كيف تكرس هذه الاعتداءات يعني انعكاسات سلبية على المساعي الدبلوماسية لحل الصراع في المنطقة؟
0: بالتأكيد هذا أمر طبيعي دلال، يعني لا شك أنه أي اعتداء عسكري على منشآت مدنية أو دول ذات سيادة يقوض حقيقة فرص التهدئة ويعقد البيئة السياسية اللازمة لإنجاح المسارات الدبلوماسية. الدبلوماسية تحتاج إلى حد أدنى من الثقة والالتزام بالقواعد الدولية، بينما تؤدي هذه الاعتداءات اللي لاحظها وأصبحت متكررة وبلا مبرر يعني تؤدي بالتأكيد إلى تآكل الثقة ورفع مستوى الشكوك بين الأطراف المختلفة ويعني وتنفي حتى كل القواعد الدولية وقواعد حسن الجوار. استمرار هذه الهجمات دلال يدفع الأطراف الإقليمية اليوم والدولية إلى إعطاء الأولوية للردع الأمني والعسكري على حساب جهود التسوية السياسية. هذا لا شك سيطيل أمد الأزمة بدلا من احتوائها في أسرع وقت. من زاوية أخرى يعني لعله هذه الاعتداءات على دولة الكويت قد تدفع أيضا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة تعامله مع مصادر التهديد في المنطقة، لأن استهداف دولة مستقرة ومسالمة وليست طرفا في هذه الحرب يشكل لا شك تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي ولحركة التجارة والطاقة والملاحة الدولية. لذلك يعني نستطيع أن نقول أنه هذه الاعتداءات لا تستهدف الكويت وحدها، هي تستهدف بلا شك فرص الاستقرار الإقليمي نفسها وتضع عراقيل إضافية أمام أي جهود وساطة أو تفاوض قائمة.
1: نعم، لنتوقف قليلا مع مراسل قناة الأخبار في وزارة الإعلام الزميل نواف الشراكي وهو موجود في الإدارة العامة للدفاع المدني ليطلعنا على آخر المعلومات الموجودة. نواف، ماذا رصدتم من خلال جولتكم ووجودكم في الدفاع المدني؟
2: تحية لك دلال وتحية لكل المستمعين الكرام. مثل ما تفضلتي احنا الان متواجدين في الاداره العامه للدفاع المدني وذلك لمواكبه كل المستجدات والتطورات التي حصلت في البلاد وخصوصا فيما يتعلق في الاونه الاخيره، ونتكلم على احداث فجر اليوم من اعاده العدوان الايراني الآثم على دوله الكويت بالهجمات الصاروخيه والمسيرات، وهذا ما اسفر عنه من خلال البيانات الرسميه التي اعلنت من بعض المؤسسات

العسكرية والمدنية، ونتكلم على وجه التحديد وزارة الدفاع أعلنت أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع المسيرات والهجمات الصاروخية من قبل العدو الإيراني الآثم على دولة الكويت منذ الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وأسفرت يعني هذه الهجمات عن يعني حدوث أضرار جسيمة في أحد المنشآت الحيوية المدنية في دولة الكويت.

0: مبنى الركاب تي وين، وربما أيضا ما أسفر عنه من إصابات بشرية تم التعامل عليها من خلال تقديم الرعاية الصحية لها، ولكن حتى هذه اللحظات لم تخرج الإحصائية الرسمية عن عدد الإصابات، أو حتى إذا ما كانت هناك يعني حالات وفيات لا سمح الله. كل هذا في الانتظار من خلال البيانات الرسمية من الجهات المعنية التي سوف تحدد هذه الإحصائية. أيضا كان هناك بيان رسمي واضح ومن خلال الإشارة من قبل الأخوان في الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضا أعلنت عن وجود هجمات على أحد المواقع في مطار الكويت الدولي، وأيضا تحديدا من ركاب تي وين، وكانت هناك أضرار جسيمة يعني في هذه المباني، وأيضا تكلموا عن إصابات بشرية. بالإضافة إلى كان هناك بيان من الإدارة العامة من الهيئة العامة للطيران المدني عن توقف الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، لحتى تكون هناك إعادة جدولة لعدد من الرحلات التي توقفت في دولة الكويت. فبالتالي الآن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة جدولة بعض الرحلات الجوية التي سوف تنطلق من مبنى الركاب تي 4. كل هذه الأمور يعني حاصلة منذ ساعات الفجر الأولى في دولة الكويت، ونحن إن شاء الله متابعين معكم أول بأول فيما يستجد من الأوضاع الراهنة في دولة الكويت.
1: شكرا جزيلا للزميل نواف الشراكي المراسل في قناة الأخبار في وزارة الإعلام، وكان معنا من الإدارة العامة للدفاع المدني. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الذي نحاوره الدكتور ناصر المطيري الكاتب المحلل السياسي. كما تابعت معنا في الرسالة الواردة إلينا من الدفاع المدني ومن خلال تدابير وإجراءات احترازية وخطط مرنة للتعامل مع أي تطورات في المنطقة، هذه التطورات كيف من الممكن أن تجعل يعني تجعل الخطط المتخذة والتعامل مع الجانب الإيراني في المستقبل كيف من الممكن أن تغير مساره وأن تغير ملامحه وشكله، خاصة مع تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات في كل حين ولأسباب مختلفة لا علاقة لدول الخليج فيها، هي أعذار وهي يبتدعها الجانب الإيراني.
2: طبعا لاحظنا يعني من بداية هذه الحرب السلوك الإيراني، يعني إيران تتفاوض ربما بلسان وتضغط ميدانيا بسلوك آخر مختلف ومناقض. هذا النمط دلال ليس جديد بسلوك إيراني. إيران تستخدم يعني التصعيد العسكري أحيانا لتحسين شروط تفاوض أو لرفع كلفة الضغط عليها أو لإرسال رسالة بأنها لا تتفاوض من موقع ضعف، لكن المشكلة أن هذا السلوك يضرب الثقة في أي مسار تفاوضي. لا يمكن الحديث اليوم عن تهدئة بينما الصواريخ والمسيرات تستهدف دول مجاورة، ولا يمكن بناء اتفاق مستقر إذا كان الطرف الإيراني يفصل بين ما يقوله على طاولة التفاوض وما يفعله في الميدان العسكري وعلى أراضي الدول المجاورة. هذا يكشف أن إيران بالفعل تريد نقل مركز التفاوض من جوهر الأزمة إلى نتائجها، بدلا من يعني مناقشة الملفات التي فجرت التوتر، وعلى رأسها مثلا البرنامج النووي أو السلوك الغيمي أو أمن الملاحة. إيران تحاول حصر النقاش في مسألة وقف الحرب ورفع الضغط عليها. بمعنى آخر أعتقد أنه إيران تريد تهدئة بلا تنازلات جوهرية، تريد إنهاء الضربات والضغوط، لكن لا تريد معالجة أسباب الأزمة. وهذا يفسر تمسك اليوم الواشنطن وبعض القوى الإقليمية والدولية بضمانات أعمق، لأنه وقف النار اليوم وحده لا يكفي إذا بقيت أدوات التصعيد قائمة، وهذا السلوك الإيراني العدواني الآثم مستمر على الدول ليس طرفا حقيقيا في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا للدكتور ناصر المطيري الكاتب المحلل السياسي. تتصاعد وتيرة التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط حالة من المراوحة والجمود، إذ يصر كل طرف على تمرير شروطه في أي اتفاق مستقبلي، فيما تتزامن هذه المفاوضات مع تحركات عسكرية ميدانية تثير مخاوف من عودة المواجهة.
3: رغم الزخم الدبلوماسي الكبير خلال الأيام الماضية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري قريب، تخيم حالة المراوحة على نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. فقد أكد ترامب استمرار المحادثات مع طهران نفيا ما تردد عن توقفها، وصفا تلك التقارير بالكاذبة والمضللة، ولفت إلى أنه أبلغ الإيرانيين أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول. لكن الاتفاق بحسب ترامب نفسه لا يزال قيد التفاوض ولم يحسم بسبب بقاء بعض النقاط العالقة.

0: مطالب بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة من إيران ضمن اتفاق أولي بعد أن خلص إلى أن الالتزامات الشفهية الإيرانية السابقة لم تكن قوية بما يكفي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن نظام إيران مجزأ وأن واشنطن تحتاج إلى أيام للحصول على رد منهم، معربا عن أمله في فتح مضيق هرمز. ورغم ذلك كشف روبيو أمام الكونغرس أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث بشأنها سابقا، مشددا على ضرورة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب في المرحلة الثانية. وأوضح أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا بشأن الأصول المجمدة وأن المفاوضات المعقدة تحتاج وقتا، مؤكدا أن بلاده لا تتوسل لاتفاق. وفي سياق متصل تتصاعد التوترات على الأرض، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات هجومية إيرانية، مضيفة أنها أسقطت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين عسكريين أمريكيين في غارات عدة أنهم رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
2: إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسلام أباد العاصمة الدكتور عبد الرحمن الصالح الكاتب المحلل السياسي، أهلا بكم حياكم الله. سيدي نسأل عن دور باكستان الحالي كونها تقود المفاوضات وتقود الوساطة، وذلك يجري في ظل توقف تبادل الرسائل، وهذا ما أعلنه الجانب الإيراني وهو يقصد وقف تبادل الرسائل في هذا التوقيت بالذات وبالتصعيد مع دول الخليج الجارة. كيف تقرؤون الآن أهمية دور باكستان في الوساطة في ظل هذه المعطيات الجديدة؟
3: دلال، أولا خالص التعازي حقيقة لمن سقطوا في هذا العدوان الذي تم على دولة الكويت الشقيقة، وكذلك حتى اللحظة حقيقة باكستان تبذل قصارى جهدها، لا يوجد انهيار كامل على الأقل هذا ما نسمع، لا يوجد انهيار لهذه المفاوضات بين يعني بين الطرفين، وهناك ما زال تبادل الرسائل وإن كان بشكل محدود، لكن ما زال كلا الطرفين يعتبر أن باكستان هي الوسيط الرسمي بينهم وهي الوسيط الذي يوصل الرسائل. هناك تحركات عسكرية حاليا في الوقت الحالي، بصح عسكرية دبلوماسية، أنا أتكلم عن العسكرية الدبلوماسية أي التي تعمل على تهدئة هذا الموقف في الوقت الحالي، كما مثلا نعلم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقوم بهذا الحراك بنفسه هو وأجهزته الأمنية من خلال قدر الإمكان تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جيد. يعني نعلم كذلك أن إسحاق دار أيضا صحيح أنه عاد من الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هناك هذاك الاختراق الكبير على الأقل الواضح في الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار، لكن كل المؤشرات تقول حتى هنا مثلا سواء كنا مع الجانب الدبلوماسي منها أو الجانب السياسي أو كل من نلتقيهم ونسألهم، أن هناك لن يوجد مثلا انهيار للهدنة، وهناك فعلا هي نوع من الإعادة المباشرة تقريبا لكلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات، برغم ما نراه الآن مثلا من تصعيد هنا أو هناك وضربات هنا أو هناك، لكن الجميع حاليا يبحث عن آليات لتخفيف التصعيد الإقليمي في المنطقة. الشيء الواضح الآن الذي هو أصبح واضحا حقيقة ليس فقط البرنامج النووي، ولكن أيضا مضيق هرمز التي هي بالنسبة لي على الأقل للخليج العربي للمجتمع الدولي يهمه تقريبا فتح مضيق هرمز وبشكل فوري دون قيد أو شرط. هذا الجانب الذي تحاول قدر الإمكان طهران أنها تربطه ببرنامجها النووي وترفض التنازل عن البرنامج النووي على الأقل حتى الآن فيه، لكن ما هو واضح أن المسودات التي وضعت في السابق ما زالت سارية المفعول، ما زالت تعديل عليها من كل الأطراف جار، وهذا ما لاحظناه أيضا كذلك من اتصال وزير الخارجية الباكستاني نائب رئيس الوزراء الأسبوع قبل يومين بعراقشي وتكلموا عن هذا الأمر وشكر ومدح دور باكستان، بل وطلب من باكستان بذل المزيد بما كان سواء ما يخص كان الجانب جانب المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو حتى الجانب بما حصل في
2: لبنان. نعم دور باكستاني مشهود لكن دعنا ننتبه إلى نقطة، يجري التعديل وتبادل الرسائل في فترة ماضية ولأسابيع دون حصول أي توقيع حقيقي، دائما عند الوصول إلى النهاية يحاول الجانب الإيراني اختراع سبب ما واختراع بند جديد أو شرط جديد أو ربط جديد بين ملفات بخلطها مرة أخرى للتهرب من التوقيع، ألا تلاحظون ذلك وما هي أسبابه؟
3: نعم ملاحظ ذلك ملاحظ منذ اليوم الأول، وتعلم الحكومة الباكستانية ويعلم الجانب الباكستاني بالعقلية الإيرانية في مسألة التفاوض. حتى ترامب عندما قال هم جيدون بالتفاوض لكنهم غير جيدين عسكريا، وهي تعبير إن دل على شيء يدل على أن لديهم أيضا هذه النظرة من المفاوضات اللانهائية والتي في الأخير لن توصل إلى نتائج ملموسة. ولذلك الجانب الباكستاني كان منذ اليوم الأول مستعدا لهذا النوع من المفاوضات بحكم معرفته بالعقلية الإيرانية ومدى تعنتها مثلا في الوصول إلى حل معين، بحكم أيضا تعنت الطرفين إجمالا في حالة القضايا، خاصة أنها قضايا كبرى بينهم. لكن باكستان ما زالت تأمل أنهم سيجلسون إلى طاولة المفاوضات ولو بشكل مباشر، سينهون عمليات التصعيد والضربات الجراحية التي تحدث بينهم في الوقت الحالي، ستنتهي ربما عما قريب، لكن ويدخلون اتفاق مرحلي. حتى في فترة الاتفاق المرحلي الذي كانت أعلنت باكستان أنها فقط تريد التوقيع عليه، يبدو أنه ماض، يعني أنه ربما أن الاتفاق المرحلي هو ساري المفعول في الوقت الحالي، وما نراه من قصف وقصف مضاد أو من الاعتداءات أيضا على مثلا الدول الشقيقة من قبل إيران في الوقت الحالي هي تحسين موقفها التفاوضي. هذا تفهمه باكستان جيدا، وتحاول قدر الإمكان أيضا باكستان أنها تعطي الجانب الإيراني إشارات بأننا نحن لسنا أعداء لكم، وكذلك الخليج ليس أعداء لكم بقدر، أو الإقليم إجمالا ليس أعداء لكم بقدر ما نريد ضمانات تأمن تجعل الجميع آمنا بعيدا عن الاعتداءات اللامبررة التي تحدث. تعالوا إلى طاولة المفاوضات واطرحوا نقاطكم، لكن انهوها. ولذلك إسلام أباد كانت من الأول ترى أن كل نقطة من هذه ربما ستأخذ جولة مفاوضات بكاملها، يعني ربما منذ شهرين أو ثلاثة أشهر ونحن ندور حول ثلاث نقاط. كانت النقطة الأولى البرنامج النووي الذي لديهم مشكلة منذ 47 عاما.
2: نعم في هذه النقطة سيدي نعم. في هذه النقطة باختصار شديد، ترامب صرح قبل قليل بأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ما دلالات ذلك إن صح باختصار شديد جدا بثوان؟
3: نعم هناك ربما يكون هناك اختراق، لكن يصعب على الجانب الإيراني في الوقت الحالي التنازل. هذا على الأقل ما تفهمه باكستان، أنهم يصعب عليهم التنازل عن البرنامج النووي ما لم يكن هناك ضمانات دولية ملموسة يعني تأمن لإيران عودة قصفها مجددا أو شن الحرب مرة أخرى. ولذلك باكستان تسعى جاهدة مع الدول، سواء كانت مع الإقليم مع الصين، مع توفير مظلة من الضمانات الدولية للوصول إلى حل شامل على الأقل لهذه المشكلة.
2: شكرا جزيلا لكم. نعم دكتور عبد الرحمن أعتذر منك، شكرا للدكتور عبد الرحمن الصالح الكاتب والمحلل السياسي.

0: تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية منعطفا حاسما، إذ تربط واشنطن أي إثراج عن أموال إيرانية مجمدة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية، فيما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحصول على تعهدات مكتوبة تكسر الجمود الدبلوماسي.
1: في جلسة اجتماع أمام مجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي إفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالامتثال النووي لطهران، مؤكدا أن لن تكون هناك مكافأة توقيع أو حوافز مسبقة بحسن نية. وتقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار، تشمل عائدات نفطية وأموال محتجزة في بنوك أجنبية نتيجة العقوبات الأمريكية. وأوضح روبيو أن العقوبات المفروضة جاءت أساسا بسبب البرنامج النووي، وأن أي تخفيف لها سيكون مشروطا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى فرضها، سواء كانت تشريعات الكونغرس أو قرارات أممية أو أوامر تنفيذية. في المقابل كشفت مصادر أمريكية

0: الأمريكية لشبكة ABC نيوز أن الرئيس دونالد ترامب يطالب إيران بتقديم تعهدات مكتوبة بشأن تنازلات نووية محددة ضمن اتفاق أولي بعد أن خلص خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، إلا أن التطمينات الشفهية التي قدمها المفاوضون الإيرانيون غير كافية ولا توفر ضمانات حقيقية. وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد مالي جديد، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين وأربع منصات لتبادل الأصول الرقمية، وحذرت مؤسسات مالية أجنبية من المشاركة في المعاملات معهم. وقال وزير الخزانة سكوت بيسانت إن إيران اختارت توظيف تقنيات الأصول الرقمية لخدمة أجندتها، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات ونقل الثروات إلى الخارج. في سياق متصل تتباين الروايات بشأن مسار المفاوضات، ففيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن التواصل المباشر مع واشنطن توقف خلال الأيام القليلة الماضية. نفى الرئيس الأمريكي هذه التقارير واصفا إياها بالكاذبة والخاطئة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة دون توقف.
1: وللمزيد من المتابعة في هذه النقطة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم. ربما نركز الآن على موضوع الإثراج عن الأصول المجمدة، كان هنالك حديث سابق بأنه مرتبط بفتح هرمز، لكن الآن وفي ظل يعني التعديلات التي جرت على المذكرات المتبادلة يبدو بأن الإثراج عن الأصول هو مرتبط تدريجيا وبنسبة وتناسب مع حجم ما تقدمه إيران، فكيف يفيد ذلك التعامل مع الجانب الإيراني، خاصة بأن هذه المفاوضات تشمل ملفات عدة؟
2: لم تعلن الولايات المتحدة يوما أنها ستوافق على الإفراج عن الأرصدة في مقابل مضيق هرمز، هذا بالفعل ما أعلنه الإيرانيون. وهناك مشكلة كبيرة هنا، أن ترامب منذ البداية ومنذ سنوات بالمناسبة ليس منذ الآن، وهو يتحدث عن ذلك المشهد الذي كان عندما حمل الطائرة مليارات الدولارات من الأموال الكاش ونقلتها إلى إيران بعد اتفاق النووي، وكان دائما ما يهاجم باراك أوباما الرئيس الأسبق لقيامه بهذا الأمر. إذن مسألة الإفراج عن الأرصدة المجمدة هي مسألة جدا حساسة بالنسبة لإدارة ترامب. ما يفهم من ذلك أن ترامب لن يفرج عن أي من هذه الأموال مقابل اتفاق إطار. يمكن أن يكون هناك وعود، نعم، لكن أن يفرج هذا الإفراج سيكون رهن بالتوصل إلى تفاهمات لها علاقة بالعمق، أي بالملف النووي وبعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وبالوصول إلى اتفاق نهائي وليس اتفاق إطاري. لكن إيران دائما ما تقول إنها تريد هذه التعويضات، وأنا أعتقد أنه شيئا فشيئا تتراجع، وكما تفضلت المسودات عندما تذهب وتأتي لدينا معلومات متضاربة. لكن مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة مقابل فتح المضيق أنا أعتقد أنها ستتم. ما سيتم هو فتح المضيق مقابل رفع الحصار، لأنها نقطة شائكة.
1: نعم.
2: والرئيس ترامب رفع السقف كثيرا بشأنها في أيام سابقة.
1: نعم. كانت إيران تروج إلى أنها ستحصل على هذه الأموال المجمدة في حال فتح مضيق هرمز، وكان ذلك يعطيها نوعا من موقف القوة ربما، لكن الآن الجانب الأمريكي وعلى لسان روبيو بأن التخفيف العقوبات يستند أساسا إلى الشروط المتعلقة بالبرنامج النووي. إذن اهتمام واشنطن بالبرنامج النووي وربط التخفيف العقوبات به كيف يسير المفاوضات المقبلة، وكيف يخسر إيران ورقة مضيق هرمز التي كانت تمسك بها بإحكام؟
2: نعم، بالتأكيد نحن أمام مفاوضات خطوة مقابل خطوة. هي طرحت إيران وروجت أنها ستحصل على أموال مقابل مضيق هرمز. الأمريكيون أوجدوا وخلقوا ورقة مضادة لمضيق هرمز وهي الحصار. إذن الحصار مقابل هرمز، الأموال أو تخفيف العقوبات مقابل النووي. أي شيء خارج هذه المعادلة لا يمكن أن يتم، وهذا الأمر فيما يتعلق بالأموال المجمدة أو حتى فيما يتعلق بالنووي سيكون في مرحلة لاحقة. ما سيكون الآن هو حصار مقابل فتح مضيق، ليس أكثر من ذلك. الإيرانيون يروجون إلى أنهم سيحصلوا على هذه الأموال، لكن هناك جزئية يمكن أن تتساهل معها الإدارة الأمريكية، مسألة السلع الأساسية والغذائية. وبالمناسبة هناك جزء من أموال مجمدة كان هناك اتفاق بشأنها في وقت سابق ووصلت إلى المنطقة ولكن لم تسلم كلها إلى إيران، يمكن أن يعاد النظر بشأنها. لكن الأموال المجمدة في بنوك أخرى أعتقد أن لها علاقة بالملف النووي بشكل مباشر.
1: شكرا لكم السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: العتبة النووية الإيرانية حين يصبح الخليج رهينة الغموض. عبد الله الغفلي. الاتفاق المعلق بين التعثر والانتظار. هيلة لمشوه. نتنياهو العقدة التي تعطل الشرق الأوسط. فراس النحسان. وقفة مع الصحافة الفلسطينية. حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي قال فيها عبد الله الغفلي: لم يعد السؤال الأهم في الملف النووي الإيراني هو ما إذا كانت طهران ستصنع قنبلة نووية، بل ما إذا كان العالم لا يزال قادرا على منعها من الوصول إلى اللحظة التي يصبح فيها صنعها خيارا سياسيا متاحا. فبين البرنامج النووي والقنبلة النووية توجد منطقة رمادية تعرف بالعتبة النووية، وهي المرحلة التي يتحول فيها الغموض النووي إلى أداة نفوذ وضغط سياسي واستراتيجي. وكتبت تحت عنوان العتبة النووية الإيرانية حين يصبح الخليج رهينة الغموض.
2: ومن هذه الزاوية تصبح دول الخليج الأكثر تأثرا بتطورات الملف النووي الإيراني، فالقضية لا تتعلق ببرنامج نووي فحسب، بل باقتراب نظام ارتبط لعقود بتصدير الأزمات وبما يحمله ذلك من تداعيات على معادلات الردع والاستقرار في المنطقة.
1: وخلص الكاتب إلى مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران يكشف حجم التحول الذي طرأ على الملف النووي الإيراني. فالنقاش لم يعد يدور حول التخصيب بقدر ما يدور حول مصير المخزون الذي انتجته إيران بالفعل، وأضاف:
2: إن جوهر الأزمة لا يكمن في اليورانيوم نفسه، بل في أن إيران تقترب من مرحلة يصبح فيها الغموض النووي المدعوم بقدرات حقيقية أداة قوية بحد ذاته. فالمعضلة لم تعد تتعلق بمنع إيران من الوصول إلى العتبة النووية، بل بما إذا كان العالم لا يزال قادرا على إعادتها إلى ما قبلها.
1: في صحيفة عكاظ السعودية قالت الكاتبة هيلة المشوح: منذ أشهر والعالم يتابع فصول التفاوض الأمريكي الإيراني كما لو أن عقارب الساعة تتقدم وتتراجع في الوقت نفسه. فكلما اقترب الحديث عن إعلان اتفاق نهائي خرجت تسريبات تكشف تعديلات في البنود أو خلافات حول تفاصيل جوهرية، لتعود الشكوك مجددا إلى الواجهة وتؤجل لحظة الحسم المنتظرة. وكتبت تحت عنوان الاتفاق المعلق بين التعثر والإنتظار:
2: هذا المسار المتعثر ليس في واقع الأمر شأن يخص واشنطن وطهران وحدهما، فالتأخير المستمر في الوصول إلى صيغة مستقرة يلقي بظلاله على العالم كافة. فالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة خصوصا في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم حساسية لتدفقات النفط والغاز كلها ليست بمنأى عما يجري في خضم هذه التفاوضات اللامنتهية.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن اللافت في هذه المفاوضات أن الروايات المتداولة بشأنها تتبدل بوتيرة تكاد توازي سرعة الأحداث نفسها. مرة يجري الحديث عن تفاهمات واسعة، ومرة أخرى تظهر تحفظات تعيد الملف إلى نقطة البداية في مشهد ضبابي جعل الأسواق المالية وشركات الطاقة تتعامل بحذر متزايد مع مستقبل المنطقة، وأضافت:
2: في النهاية لا يبدو أن العالم ينتظر توقيع اتفاق سياسي فحسب، بل يبحث عن قدر من اليقين افتقده طويلا. فكل يوم يمر دون حسم يضيف طبقة جديدة من القلق إلى المشهد الدولي، ويجعل كلفة الانتظار أعلى من كلفة القرار نفسه أيا كان شكله.
1: في صحيفة الدستور الأردنية قال الكاتب فراس النحسان: في الشرق الأوسط اليوم مشكلتان لا واحدة، الأولى اسمها هرمز والثانية اسمها نتنياهو. الأولى ممر مائي يخشى العالم استمرار هيمنة إيران عليه بما يشبه القرصنة، لأنه يحمل جزءا كبيرا من تجارة الطاقة العالمية. أما الثانية فهي ممر سياسي عسكري تمر عبره معظم أزمات المنطقة. وكتبت تحت عنوان نتنياهو العقدة التي تعطل الشرق الأوسط.
2: خلال الساعات الأخيرة استمر جنوب لبنان واجهة للحدث. الضربات الإسرائيلية لم تتوقف، والطائرات ما زالت تحلق فوق القرى والبلدات.

0: الجمركيات، رغم الحديث المتكرر عن تفاهمات ووساطات دولية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. المشهد يبدو كما لو أن هناك عالمين مختلفين، عالم سياسي يتحدث عن التهدئة وعالم عسكري يواصل الحرب وكأن شيئا لم يحدث.
1: وخلص الكاتب إلى أن العالم اليوم منشغل بمضيق هرمز، لأنه يدرك أن الاضطراب الحاصل فيه يضرب أسعار الطاقة ويهز الأسواق، لكن ما لا يقل خطورة هو استمرار حالة اللا يقين السياسي. فالممرات البحرية يمكن حمايتها بالأساطيل والتحالفات، أما الأزمات السياسية التي تصنعها الحسابات الضيقة فلا يمكن احتوائها بسهولة. وأضاف
0: إن السؤال الحقيقي لا يتعلق بعدد الغارات أو الصواريخ، بل بمدى قدرة العالم على تحويل التفاهمات إلى وقاعة. فالسلام لا يولد عندما يوقع السياسيون على الأوراق فقط، بل عندما يقتنع الجميع بأن الحرب لم تعد خيارا مجديا.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صحيفة القدس كتبت تقول حكومة الاحتلال تصادق على ميزانية كبيرة سميت بالنخبة بذريعة محاكمة أسرى حماس، وأشارت إلى ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 88 أسيرة. كما أشارت صحيفة القدس إلى عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والتي أصبحت تتم بشكل يومي. وأكدت الصحيفة بأن ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر في غزة وصل إلى 73,000 شهيد. كما أشارت الحياة إلى أن مدينة جنين تتعرض لمداهمات واعتقالات. كما أكدت الحياة بأن أكثر من 20 شهيدا قضوا في غزة منذ بداية عيد الأضحى المبارك. وأكدت بأن جيش الاحتلال واصل حملات الاعتقالات والاقتحامات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. كما أشارت بأن المستوطنين المتطرفين واصلوا شن هجمات على القرويين الفلسطينيين وأحرقوا المحاصيل الزراعية وحطموا أعمدة الكهرباء. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت، وتشير ساعتنا في استوديو الأخبار إلى الدقيقة 6:00 ظهرا. وهذا موجز الأنباء. وزارة الدفاع تقول إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى الركاب T1 بمطار الكويت الدولي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الصحة تعلن إصابة 63 حالة في الاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، شملت المدنيين والعاملين في المطار والمسافرين. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب T4 بعد تقييم الأضرار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكاملة مع مملكة البحرين.

0: البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها بكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وترهن أي إثراج عن أموال مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى أن خطة غزة تتطلب نزع سلاح حماس. أوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبرغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، أخرجها مشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء وعلى الهواء مباشرة. في هذا البرنامج وبداية هذه الحلقة نقول دائما وأبدا حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها، وحفظ الله جميع بلدان المسلمين من كل سوء ومكروه. نعم، في يوم أمس تعرضت بلدنا الحبيبة الكويت لهذا الاعتداء الآثم والغاشم من إيران. لطالما في هذا البرنامج ومنذ اليوم الأول لهذه الظروف الاستثنائية ولهذه الأزمة نوهنا وعلقنا على الكثير من المواضيع بما فيها المسؤولية المجتمعية من المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة بأن يتحلى بكل مسؤولياته وأن لا يتجاوز القانون. بما في ذلك نوهت جميع وزارات الدولة ووزارة الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع في مسألة التصوير وتبادل وتناقل المعلومات، وهذا الأمر يترك لأصحاب الاختصاص. ليس عليكم كمواطنين ومقيمين إلا دائما الاهتمام بأمنكم وأمانكم وسلامتكم وأمن الوطن. دائما قلنا أن هذا التصوير أو هذه المعلومات قد يستفيد منها العدو من هنا وهناك، لذلك من قاموا بالتصوير يوم أمس يعني لماذا؟ تحدثنا كثيرا، ولا أيضا الأخوة المسؤولون في جميع مؤسسات الدولة تحدثوا في هذا الصدد وفي هذا الجانب أنه غير مسموح التصوير في ظل هذه الظروف الاستثنائية بما يفيد العدو في هذه المسألة، وقد يضع صاحب التصوير تحت المساءلة وطائلة القانون، وهذا ما شهدناه اليوم. ونوجه الشكر لجميع رجالات وزارة الداخلية على قيامهم بدورهم على أكمل وجه في القبض على الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتصوير. وأمس شهدنا يعني فيديو تسبب بحادث مروري بسبب التصوير. ما الفائدة من ذلك؟ ما هو المرجو من ذلك؟ السبق الصحفي؟ الكل يوم أمس شهد هذه المسألة. يعني دائما كنا نقول أنك كمواطن أو مقيم تحافظ على أمن هذا البلد، لا تكون عونا للعدو في مسألة نشر هذه الصور أو هذه الفيديوهات. وعولنا عليكم وعلى مسؤوليتكم المجتمعية وتحدثنا في هذا الجانب لأكثر من 90 يوم ونحن في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وكل يوم ننوه وكل يوم نذكر في هذه المسألة. لكن مع الأسف شهدنا يوم أمس هذه الفيديوهات وهذا التصوير وهذه الصور وهذه المعلومات المتناقلة من هنا ومن هناك، مما أشغل السلطات بالرد عليها أو أشغلهم بمتابعة من قاموا بنشرها. لذلك نرجوكم شديد الرجاء لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات ومؤسسات الدولة المختلفة. إذا كنتم تريدون متابعة خبر أو معرفة معلومة عليكم انتظار الجهات الرسمية للتصريح بذلك. لذلك أمس أمانة يعني ساءنا ما شهدنا، حتى يعني بهرنا في هذه المسألة أنه على مدار هذه الأيام كنا نريد تحقيق الاستفادة، كنا نريد التوجيه في هذه المسألة. هل تناسيتم ذلك؟ لا أدري. هل غابت عنكم هذه المعلومة؟ لا أدري. لكن اليوم أصبحتم تحت طائلة القانون بما نشرتموه في هذه الصور. دائما أيضا في هذا البرنامج نوجه الشكر وهذه التحية، تحية الإكبار وتحية الإجلال وتحية التقدير لرجال الوطن البواسل، وأيضا في الدفاع الجوي في وزارة الدفاع وفي أيضا وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وكذلك جميع العاملين في مؤسسات وجهات الدولة المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار وعلى مدار الساعة من أجل أمن وأمان المواطن والمقيم
وكذلك راحته. لذلك أعزائي المستمعين، أنتم إن شاء الله على قدر عالي من المسؤولية، والكل سيقف أمام واجباته، ونتمنى الانتباه إلى هذه المسألة. أيضا في المقابل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار. وأضاف الراجحي أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية. وأوضح أن الفرق الفنية والمختصة باشرت أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها. وأكد أن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولا بأول فور توفر معلومات إضافية. وأيضا في المقابل، أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية، وذلك نظرا لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخلفات عبر رقم الطوارئ 112 أو الجهات المختصة، واتباع تعليمات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. ودعا البيان الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظا وسلامتهم. وأيضا أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي كما ذكرنا. وأيضا هناك باشرة التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار. بوزارة التربية، قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية حمد الحمد إن الوزارة سخرت كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات الاختبارات ومساندة الطلبة خلال هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي، من خلال توفير الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والتأكد من جاهزية اللجان والقاعات. وأضاف الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب جولة ميدانية على المدارس في أول أيام الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للاطلاع على جاهزية اللجان ومتابعة انتظام سير الاختبارات، أن الوزارة وضعت سلامة الطلبة وتهيئة الأجواء المناسبة لأدائهم للاختبارات النهائية على رأس أولوياتها. لذلك أيضا نتمنى لأبنائنا وبناتنا الطلبة في جميع الفصول والمراحل الدراسية التوفيق في اختباراتهم، وإن شاء الله أن يحققوا أعلى الدرجات وأن يذهبوا إلى ما يصبو إليه من التخصصات وأنعاش سوق العمل بالتخصصات الجميلة والنادرة. لذلك نقول أنتم بأمن وأمان إن شاء الله، انتبهوا إلى الدراسة، لا تلتفتوا لأي أمور أخرى، أنتم بأعين القيادة في هذا البلد، القيادة الحكيمة والرشيدة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما وأبدا. أعزائي المستمعين، مع بداية هذا البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج
في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الهندسة نورة العيسى، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. وهذه أجمل وأطيب وأرق التحايا من الإخراج سعود الحربي.

يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: برزت جهود الجمعيات التعاونية في الكويت بشكل ملحوظ في تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر عدة محاور، ومنها استقرار المخزون الاستراتيجي والابتكار التقني ودعم الإنتاج المحلي. وأيضاً تحرص الجمعيات التعاونية مع الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم المبادرات المشتركة لتطوير القطاع الزراعي المحلي كركيزة أساسية للأمن الغذائي. والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عمر الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية.
2: نحن نتكلم عن تنسيق مباشر مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون لأجل أكيد مسألة الأسعار، وطبيعي بطبيعة الحال احنا نراهن اليوم على وعي الناس. وعي الناس هو الأساس في هذه الأمور، وأكيد أن اليوم احنا فترات أو الشهور الماضية من شهر رمضان إلى اليوم يعني نشوف أن الوعي بتصاعد كبير جدا. الزحمة في الجمعيات معتدلة، ما في ذاك الشراء المبالغ فيه، لذلك يعني احنا دائما نراهن على وعي المواطن، وبفضل الله ثم بفضل يعني حكومتنا الرشيده وتحت حضره سيدي حضره صاحب سمو البلاد وعهد الامين ناكد على ان التزامنا في جمعيه تعاونيه على اتباع الارشادات الحكوميه في مساله الضبط والربط ويعني مساله السلع وتوفيرها، وكذلك اكيد الرقابه على الشركات، فاحنا يعني ملتزمين فيها بشكل تام وعلى توفير السلع. هذا بحد ذاته منظومة متكاملة تساعد في تجاوز أي عقبة وأي أزمة، وإن شاء الله بإذن الله الأمور طيبة بإذن الله في المخزون الاستراتيجي وكذلك فيما يخص السلع الاستهلاكية. يعني نأكد على أن الشراء يكون وفق الأمر الاعتيادي والطبيعي دون الحاجة لتخزين كميات، هذا يعني نعكس على نقول توفر الحاجة للمستهلكين. بالتالي نتكلم عن مسائل يعني أساسية، الناس اليوم الوعي عندهم وايد كبير، فلذلك إن شاء الله يعني الأمور تمشي بشكل جدا طبيعي. نعم بلا شك اليوم التركيز على نقول الشحن البري والتوريد عن طريق المنافذ البرية هو يعني مفتاحنا في ظل أي أزمة ممكن تحوش الموانئ، لذلك الأمر مستمر بالنسبة لنا كنقول جمعيات تعاونية على الحرص على اليوم تفعيل دور الموردين من خلال المنافذ البرية، وأكيد هذا كله ينعكس على المخزون الاستراتيجي. لما نشوف المخزون الاستراتيجي في ملاءة كبيرة وبجانب مستقر نتأكد أن الإمداد البري في أفضل حالاته، لذلك إن شاء الله احنا نتكلم عن هذه الأمور المتعلقة في الإمدادات البرية. حتى لو تعطل الجانب البري فالبحري في مخال موانئ، فإحنا يعني على قدم وساق نعمل على يعني أكيد التنسيق مع المخزون الاستراتيجي بحيث أنه يكون متوفر ومليء وما عندنا أي مشكلة فيه، ومرينا في تجارب لذلك إحنا مستقرين والأمور جدا طيبة.
1: وأكد عمر الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، على استقرار المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وعدم وجود أي نقص في السلع الأساسية، مع ضمان استمرار خطوط الإمداد بشكل طبيعي في مختلف الظروف.
3: مستمعينا الكرام، لا نزال نتواصل وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة، ونسلط الضوء على الموضوعات أيضا الصحية والعلمية التي تهم أفراد المجتمع وتلامس الحياة اليومية الخاصة بهم، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بدراسة البكتيريا النافعة التي تعيش داخل جسم الإنسان، بحيث كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن لهذه الكائنات الدقيقة دورا مهما يتجاوز عملية الهضم ليشمل دعم الجهاز المناعي المناعي والتأثير في الصحة العامة وعلاقتها بالعديد من الأمراض المزمنة والالتهابية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نسلط الضوء على مفهوم البكتيريا النافعة ودورها في جسم الإنسان وعلاقتها بالمناعة والأمراض المختلفة وأحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية في هذا المجال، مع ضيفتنا في الاستوديو الباحثة في معهد دسمان للسكري والحاصلة على درجة الماجستير في الطب والعلوم الطبية تخصص المختبرات في المناعة والميكروبات والأمراض المعدية ودرجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة. يا هلا ويا مرحبا فيك دكتورة نورة المنصور، حياك الله.
4: أهلا فيك أخوي.
3: الساعة المباركة، وأمانة يعني تشرفنا بتواجدك معنا في برنامج استراحة الظهيرة وإذاعة دولة الكويت.
4: أنا يزيدني الشرف الله أكون ضيفة عندكم، ومشكورين ما قصرتوا.
3: الله يخليك، هذا واجبنا أن احنا دائما نسلط الضوء على أبناء هذا الوطن المعطاء اللي أمانة دائما مبدعين في مجالات عملهم ومجال تخصصهم، ودائما يبهروننا أنهم دائما في الصفوف الأمامية في هذا الإبداع. دكتورة، إذا يعني نبي نتكلم في البداية، شنو المقصود بالبكتيريا النافعة أو الميكروبيوم؟
4: نعم، أول شيء مساء الخير، السلام عليكم، ومشكورين على الاستضافة الطيبة، والله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظ ديرتنا يا رب. بالنسبة حق السؤال أخوي، إحنا لما نقول الميكروبيوم إحنا شنو نقصد؟ نقصد المجتمع الكبير، هو من البكتيريا وباقي الكائنات الدقيقة اللي تكون عايشة بشكل طبيعي داخل جسمنا، خصوصا في الأمعاء. هذه هي مو بكتيريا ضارة، بالعكس أغلبها يفيدنا ويساعد الجسم أنه يشتغل بصورة طبيعية. ففي دراسات حديثة تم نشرها بينت لنا وأثبت لنا أن الميكروبيوم هو يعتبر عضو وظيفي مهم في جسم الإنسان، ولا تأثير على الهضم والمناعة وهما على الأمراض المزمنة.
3: جميل، إذا كنا على قولتهم دقيقين شوي وحبينا نتساءل وين يعني يوجد أو توجد هذه البكتيريا داخل جسم الإنسان بالتحديد؟
4: نعم، أنا ذكرت هو أنه في الأمعاء، وهي طبعا نقدر نقول البكتيريا النافعة هي تكون موجودة بأماكن كثيرة في جسمنا، منها الفم والجلد سبحان الله، والجهاز التنفسي والجهاز البولي. وبس أكبر تجمع لها نفس ما ذكرت سابقا هو يكون في الأمعاء الغليظة. بعض الدراسات بينت أن عدد كبير جدا من هالبكتيريا تعيش داخل جهازنا الهضمي، ولهذا السبب أن الأمعاء تعتبر المركز الرئيسي للميكروبيوم سواء الحميدة أو الضارة.
3: جميل، يعني هناك بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة. نعم. لأن البعض يلتبس عليه الموضوع حسباله أن البكتيريا كلها ضارة. نعم. لكن إذا تساءلنا شنو الدور اللي تقوم فيه البكتيريا النافعة في المحافظة على صحة الجسم؟
4: دورها كبير طبعا، دورها كبير وأكبر من ما إحنا نتخيل. هي تساعد بعملية الهضم حق بعض الأطعمة، وبالتالي تنتج مواد وفيتامينات يحتاجها الجسم، وتدرب جهازنا المناعي على التمييز بين الصديق والعدو، يعني من المواد اللي تكون في جسمنا، وبالتالي بعد تمنع البكتيريا الضارة أنها تسيطر على الأمعاء. وفي أبحاث بينت أن أي اختلال في البكتيريا النافعة هو يرتبط بأمراض أو اختلالات، منها السمنة والسكري والكبد الدهني وباقي الأمراض المناعية.
3: جميل، البعض أيضا يتساءل دكتورة نورة المنصور، يقول متى يبدأ تكون البكتيريا النافعة لدى الإنسان، وهل تتغير مع التقدم في العمر؟
4: أي نعم، هي بكتيريا النافعة تبتدي في التكون من ولادة الإنسان، وتتكاثر بسرعة خلال أول 2 إلى 3 سنوات من العمر، وهي فترة وايد مهمة عشان تطوير جهاز المناعة. وبالتالي تأثر الميكروبيوم مع العمر، كذلك بنمط الحياة والغذاء اللي يكون غني بالألياف، وبالنشاط البدني أو الحركة، وبالنوم الجيد، وما ننسى شغلة المضادات الحيوية كثرتها والوجبات السريعة وقلة الحركة، وكذلك الحالة النفسية أو التوتر تضعف الميكروبيوم هذا. ففي أبحاث بينت أن تنوع البكتيريا النافعة هو يعتبر مؤشر جدا جيد للصحة، وأي انخفاض فيها يرتبط بزيادة خطر بعض الأمراض المزمنة، فلازم احنا نحافظ عليها عشان نحافظ على حياة صحية.
3: جميل، إذا انتقلنا إلى مسألة البكتيريا النافعة وصحة الجهاز المناعي، شنو العلاقة بين البكتيريا النافعة والجهاز المناعي؟
4: هي علاقة قوية لدرجة أن حتى في بعض العلماء يعتبرون الأمعاء أكبر عضو مناعي في جسمنا. تقريبا 70% من الخلايا المناعية موجودة حوالين الجهاز الهضمي، وهناك تواصل بشكل مستمر مع البكتيريا النافعة أو نقدر نقول الميكروبيوم الصحي. البكتيريا النافعة هي تساعد جهاز المناعة أنه يميز بين الأشياء الضارة والأشياء النافعة، وتدرب على الاستجابة بشكل متوازن، ويعني أنها تمنع المناعة أنها تكون ضعيفة أكثر من اللازم أو مفرطة بشكل يسوي التهابات في الجسم. عشان كذي وجود الميكروبيوم الصحي يعتبر جزء أساسي عشان نحافظ على جهاز المناعة ويكون متوازن.
3: جميل، يعني نقدر نقول ان ان ان هناك تأثير كبير بين صحة الميكروبيوم في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.
4: نعم
3: تعليقك على هالمسألة.
4: الميكروبيوم احنا هو النوعين، نقدر نقول صحي نافع وضار. اذا صار خلل في الميكروبيوم النافع، قل او اختل توازنه، هني ياخذ الميكروبيوم او الميكروبات الضارة تاخذ مساحتها فتتفاعل فيسبب لنا التهابات وامراض اخرى.
3: جميل، احنا دائما دكتورة نورة المنصور نسمع عن مصطلح اختلال الميكروبيوم، فشنو المقصود بهذا المصطلح اللي نسمع فيه كثير؟
4: الميكروبيوم نفس ما قلت لك اخوي هي البكتيريا اللي تكون عايشة في جسم الانسان. اذا اختلت راح يصير في عدم توازن في البكتيريا في الجسم، فبالتالي راح تسيطر البكتيريا الاخرى اللي منها الضارة. فإذا صار في مكانها نفس ما ذكرت سابقا في الأمعاء، فإذا صار أي اختلال في الأمعاء راح يسوي تسرب أو اختلال في الأمعاء، فراح تدش المواد السمية البكتيرية إلى الدم، فبالتالي راح تتأثر باقي الأعضاء فيسوي لنا اختلال وأمراض أخرى.
3: نعم، بالنسبة لأمر يعني أبرز الأمراض اللي أظهرت الدراسات وجود علاقة بينها وبين اختلال البكتيريا النافعة.
4: نعم، إذا تبي تعرف أبرز الأمراض،
3: نعم،
4: هي ركزت عليها الأبحاث الحديثة الأمراض المزمنة اللي تكون مرتبطة بالالتهابات، وكذلك في اختلال في التمثيل الغذائي مثل السكر من نوع ثاني، عندنا السمنة طبعا المنتشرة، عندنا الكبد الدهني، متلازمة القولون العصبي اللي كل من يعرفه، أمراض الأمعاء الالتهابية نذكر منها الكرونز وكذلك القولون التقرحي، وفي أمراض مناعية ذاتية أو الأوتوميون ديزيز مثل الريماتويد والصدفية، بعد اضطرابات في الحساسية والربو اللي منتشرة بشكل كبير في الكويت، وفي دراسات ربطت اختلال الميكروبيوم هذا نفسه بزيادة خطر إصابة بأمراض القلب والشرايين، وفي اضطرابات كذلك اضطرابات عصبية ونفسية مثل الاكتئاب القلق، وما يعرف هذا ان احنا نقدر نقول عنه الجت برين اكسس او محور الامعاء والدماغ، لانه تاثر بشكل غير مباشر على الدماغ. فالميكروبيوم هو مو سبب الوحيد لهذه الامراض، احنا ما نقدر نقط اللوم كله عليه، بس يكون عامل مؤثر في زياده الالتهاب واضطرابات المناعه وكذلك اضطرابات التمثيل الغذائي في جسمنا.
3: نعم، دكتوره نوره المنصور، بما انك ايضا باحثه في معهد اسمان للسكري، هل توجد علاقه بين البكتيريا النافعه ومرض السكري؟

نعم، وفي علاقة، وهذه الحين الدراسات اتجهت حق دراسة العلاقة بين الميكروبيوم سواء نافع أو ضار مع مرض السكري. بينت الأبحاث الحديثة أن بعض أنواع البكتيريا النافعة تساعد الجسم في التعامل مع السكر وكذلك الأنسولين، خصوصا عن طريق إنتاج مواد مفيدة البكتيريا تنتجها اسمها الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

0: راح يصير اختلال بالتوازن، فيزيد مقاومة الأنسولين، ويصير في الجسم أنه يكون أقل قدرة على تنظيم السكر بشكل صحي وطبيعي.
1: جميل. بالمقابل ماذا عن السمنة وأمراض الجهاز الهضمي؟ يعني هل تتأثر بتغير الميكروبيوم؟
0: نعم، السمنة والجهاز الهضمي هما من أكثر المجالات الحالية المرتبطة بالميكروبيوم. لو نشوف احنا في السمنة في بعض التغييرات في البكتيريا، إذا صار في خلل راح يصير عدم استخلاص طاقة من الطعام، راح يصير خلل في الشهية، كذلك التهابات مزمنة أو بسيطة. أما من ناحية الجهاز الهضمي خصوصا في أمراض الأمعاء الالتهابية مثل ما ذكرت سابقا الكرونز والقولون التقرحي، احنا نلاحظ غالبا انخفاض في تنوع البكتيريا النافعة وزيادة الأنواع الضارة المرتبطة بالالتهابات عندنا.
1: جميل جدا. إذا دخلنا في محور التغذية ونمط الحياة دكتورة نورة، يعني تأثير النظام الغذائي على البكتيريا النافعة في الجسم، ما طبيعة هذا التأثير؟
0: النظام الغذائي هو يعتبر من أقوى العوامل اللي تأثر على الميكروبيوم بشكل عام. يعني البكتيريا النافعة هي تعتمد على نوعية الأكل اللي احنا ناكله يوميا. إذا كان الأكل غني بالألياف والخضروات والفواكه والبقوليات، هنا يزداد تنوع البكتيريا النافعة وتتحسن وظائفها. بس إذا كان الأكثر من الوجبات السريعة للأسف اللي موجودة حاليا في وقتنا والأطعمة المصنعة والسكريات العالية، هذا يؤدي أو ينتج إلى انخفاض في بعض الأنواع المفيدة من البكتيريا، ويزيد من أنواع المرتبطة بالالتهاب الضارة. فإحنا نشوف أن التغيير في الأكل هو يغير تركيبة الميكروبيوم، تخيل أخوي، خلال بس أسابيع.
1: جميل جدا. بالنسبة إذا دكتورة بنتكلم عن أبرز الأطعمة، عندنا بعض الأصدقاء ما شاء الله دائما يجيبون بعض الأطعمة ويقولون أن هذه فيها بكتيريا نافعة، لكن من خلالك دكتورة شنو أبرز الأطعمة اللي تساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة؟
0: نفس ما ذكرت أخوي، حين نفس بعض الزملاء أو الأصدقاء أنهم يجيبون هالشيء يسمونه البروبيوتيك والبريبيوتيك. البروبيوتيك اللي نسمع عنه احنا التجاري هو البكتيريا النافعة اللي تنباع في الصيدليات خارج، والبريبيوتيك هو الغذاء.
1: نعم.
0: فنفس ما ذكرت أن أخوي تقول أن في بعض الأطعمة اللي تساعد على غذاء هذه البكتيريا النافعة، فعلا فإحنا في زمن الحين أو نقدر نقول الترند الحين حاليا من ناحية العلمية هم من ناحية المجتمع، هو إحنا شلون نغذي البكتيريا هذه النافعة. فأفضل الطعام للبكتيريا هذه النافعة هو الألياف الغذائية. ففي دراسات تنصح أن إحنا نكثر من الخضروات الفواكه، كذلك الحبوب الكاملة، البقوليات مثل منها العدس، الفاصوليا وغيرها. وفي أطعمة مخمرة هي تحتوي على نفسها على بكتيريا نافعة مثل الزبادي اللي نقدر نقول عنه الروب.
1: نعم.
0: وبعض المنتجات المخمرة. وفي بعض الدراسات تقول أن الثوم، البصل والشوفان هم يعتبرون من الأقضية اللي تساعد البكتيريا النافعة بشكل غير مباشر، نفس ما ذكرت أخوي اللي نقدر نقول البريبيوتيك، وهي مواد تستخدمها البكتيريا النافعة كمصدر للغذاء والطاقة.
1: جميل. أيضا دكتور بالنسبة للاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يأثر في توازن البكتيريا النافعة؟
0: أكيد أكيد، هذه الحين دراسات حديثة أثبتت هالشيء، بس من سنين طويلة كانوا يقولون يعني كثرة المضاد الحيوي هو يأثر على الجسم. فالمضاد الحيوي حاليا بين انه يؤثر على الميكروبيوم، لان المضاد الحيوي نفسه ما يميز بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. المضاد الحيوي هو اصلا مضاد للبكتيريا، فالاستخدام المتكرر او الغير منتظم حق المضاد الحيوي هو يقلل من تنوع البكتيريا في جسمنا ويخل توازنها. فدائما ينصحون باستخدامه فقط عند الحاجه وتحت اشراف طبعا طبيب مختص عشان ما نضر في صحه الميكروبيوم الطبيعي.
1: جميل. دكتورة إذا تكلمنا عن بعض العادات السيئة خصوصا في فصل الصيف، خصوصا فئة الشباب البعض منهم، يعني تكون مثلا إجازة مدارس أو جامعات أو ماخذين إجازة، فيكون فيها السهر، قلة النوم، قلة النشاط البدني، مرات توتر، يعني إلى أي مدى تؤثر هذه الأمور في صحة الميكروبيوم؟
0: قبل صحة الميكروبيوم هي تأثر علينا احنا بشكل مباشر وغير مباشر. بعد الغير مباشر في الميكروبيوم والمباشر في اختلال جهازنا المناعي. فهذا الشيء على سؤالك أخوي هو شلون يأثر على الميكروبيوم، هو تأثيره وايد كبير أكثر مما احنا نتخيل كبشر. الميكروبيوم هو يعيش في تواصل مستمر ودائم مع أجهزة الجسم المختلفة والأعضاء الباجية، خاصة الجهاز العصبي والمناعي. إذا صار في الإنسان قلة نوم وتوتر مزمن، هي تصير تغييرات هرمونية فسيولوجية نقدر نقول تأثر في توازن

0: هذه البكتيريا داخل أمعائنا. وبعد لا ننسى شغلة، هو قلة النشاط البدني دائما يرتبط بانخفاض تنوع هذه البكتيريا بناء على الدراسات طبعا. فاليوم ننظر حق النوم الكافي والتحكم في التوتر وممارسة الرياضة على أن هي عوامل جدا أساسية ومهمة عشان نحافظ على صحة الميكروبيوم. وكذلك بعد لا ننسى الأكل، لازم يعني نهتم جدا في الأكل.
1: ضروري يعني أمانة عندنا بعض مثلا خاصة الفئات العمرية الشباب والمراهقين وفي ظل العطلة الصيفية تكثر مسألة الوجبات السريعة والفيديو جيم والجلوس المستمر، وهذا يؤثر على صحتهم. فمن خلالك دكتور توجه لهم نصيحة في خصوصا فصل الصيف يعني.
0: طبعا الإنسان لازم سواء بإجازة على قولتهم باسترخاء ولا في الشغل لازم يهتم بصحته وأكله يعني قبل كل شيء، مو بس عشان الميكروبيوم قاعد نتحكي عنه اليوم، عشان صحتنا النفسية وصحتنا العضوية. هو الإنسان يمكن ما يحصل نتائج الله لا يقول الله يبعدنا عن الأمراض، يعني ما نشوفها الحين، ممكن نشوفها بعد عمر، خاصة الإنسان إذا كبر بالعمر هني راح يطيح جسمه ويتعب. فلازم الإنسان يهتم صدق بصحته وبأكله.
1: الدكتورة نورة المنصور الباحثة في معهد دسمان للسكري، من خلال تخصصك في المناعة والبحوث الطبية، ما أبرز النتائج أو الاكتشافات الحديثة المتعلقة بالبكتيريا النافعة؟
0: هو أكثر الأشياء اللي نقدر نقول أبهرت الباحثين في المجال أن في السنوات الأخيرة البكتيريا النافعة هي مو بس اكتشفون هي مو بس ساعدنا على الهضم مثل ما كنا احنا نتخيل قبل، بس طلع لها دور كبير في المناعة وبصحة الجسم الإنسان بشكل عام. في أبحاث حديثة نقدر نقول تم نشرها خلال هالثلاث سنوات الأخيرة بينت أن البكتيريا النافعة تنتج مواد طبيعية تساعد جسمنا على تهدئة الالتهاب، وهم ينظم عمل الخلايا المناعية، فلها دور مهم، لأن الالتهاب المزمن مرتبط بكثير من الأمراض، منها السكر المنتشر بالكويت وأمراض القلب كذلك السمنة المنتشرة بشكل كبير. فهم نلاحظ بعد دراسات ثانية أن الأشخاص اللي عندهم تنوع أكبر في البكتيريا النافعة في أمعائهم يكون صحتهم الأيضية أفضل، وكذلك استجابة الجسم للأنسولين نفس ما ذكرت أحسن. وهذا يفتح باب وايد مهم عشان نفهم العلاقة بين الغذاء والسكري وكذلك السمنة.
1: نعم، الدكتورة نورة المنصور باحثة في معهد دسمان للسكري، حاصلة على درجة الماجستير في الطب والعلوم الطبية تخصص المختبرات في المناعة والميكروبات والأمراض المعدية، ودرجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة. شنو الكلمة الأخيرة اللي حابة توجهينها للمستمعين الكرام؟
0: طبعا حابة أشكركم، ما قصر، جزاكم الله خير.
1: العفو.
0: برنامج صراحة غني وثري، أنا كنت مستمعة والآن ضيفة ولي الشرف.
1: إياك الله، نتشرف.
0: الله يسلمكم. وحابة بس أن أقول الله يحفظ الكويت ويحفظ الشعب الكويتي ويحفظ الخليج كله من كل شر. وأشكر وحابة أشكر طبعا صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل لأحمد الصباح وولي عهده الشيخ صباح خالد الصباح في دعمهم الدائم للعلم والعلماء والصحة في الكويت. وطبعا أحب أشكر زملائي في معهد دسمان للسكري والإدارة متمثلة بالدكتور فيصل الرفاعي والبروفيسور فهد الملا وكذلك الأستاذ طارق العريان وجميع الزملاء والزميلات.
1: الدكتورة نورة المنصور، أمانة أثريتي هذه الحلقة بهذه المعلومات اللي قدمتيها لنا، شكرا جزيلا لك، ولنا لقاءات أخرى في المستقبل القريب بإذن الله نستفيد من خبرتك ومعلوماتك في الجانب الصحي والطبي وصح لهذه الأرض الطيبة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: حياك الله.
0: الله يسلمك.

أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت برنامج استراحة الظهيرة. المعارف كنوز، مفتاحها القراءة. في كل معلومة جديدة مساحة أوسع من الحرية.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على مختلف الجهود الكبيرة المبذولة من وزارات ومؤسسات الدولة، وأيضا سلط الضوء على الإنجازات وكل المستجدات. وهناك جهة تجمع اليوم هذه الجهود الكبيرة المبذولة من كل وزارة، من كل مؤسسة في دولة الكويت، من خلال الخدمات الرقمية الإلكترونية اللي تقدمها، وأكيد تكون عن طريق سهل. للحديث أكثر حول آخر الخدمات والمستجدات، نتشرف بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، المتحدث الرسمي لتطبيق سهل للخدمات الحكومية الإلكترونية، الأستاذ يوسف كاظم. أهلا وسهلا وحياك الله في هذه الحلقة من استراحة الظهيرة.
1: حياك الله سعود وكل فريق برنامج استراحة الظهيرة.
0: حياك الله، وسعداء جدا في وجودك معنا في هذا البرنامج. وسهل ما شاء الله دائما وأبدا فيه الكثير من المستجدات وجهود كبيرة تبذل من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات. بداية احنا ودنا لو تقدم لنا فكرة حول آخر ما يستجد من خدمات، ومنها ما يتعلق يمكن في مسألة شطب رهن بيت حكومي من السكنية كما ورد لنا، وكذلك ما يتعلق أيضا في الخدمات الأخرى المتعلقة في الجانب الإسكاني.
1: أكيد إحنا اليوم نتكلم عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية اللي تسعى من خلال جهات الدولة أن تسهل حياة المواطنين على مختلف الأصعدة. جهود الجهات والوزارات الحكومية كبير فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتحويل المعاملات التقليدية الورقية لمعاملات إلكترونية تكون سهلة النفاذ، يقدر يستخدمها المواطن بسهولة وكذلك المقيم. المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالأمس أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بشطب الرهن من البيت الحكومي، بحيث أن إذا شخص مثلا عنده بيت حكومة وفي نفس الوقت استكمل إجراءات دفع الرهن البيت، خاصة إذا كان مطلوب لبنك الائتمان وما إلى ذلك، ما له داعي يراجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يقدر يسوي هذه الإجراءات مباشرة من خلال تطبيق سهل، يتوجه إلى قائمة خدمات ومن ثم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن ثم يبحث عن خدمات التوثيق وكذلك الرهن ويقوم بشطب الرهن عن البيت الحكومي. الخدمة هذه طبعا موجهة للمواطنين المستفيدين من خدمات الرعاية السكنية واللي عندهم بيوت حكومية. الأمر الثاني سعود، يمكن قبل ساعة تم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهم شريحة كبيرة كذلك من المواطنين والمقيمين، وهي خدمة مقدمة من الإدارة العامة للجمارك تتعلق في شهادة لمن يهم الأمر بحركة دخول المركبات أو السيارات إلى وخارج الكويت. هذه طبعا مخصصة للمنافذ الحدودية البرية اللي هي طبعا الويصيب والعبدلي والسالمي. من خلال هذه الخدمة اليوم ما له داعي تراجع للجمارك، من خلال سهل تقدر تطلب كشف وشهادة لمن يهم الأمر بحركة سيارتك، دخلت كمرة دخلت وطلعت من الكويت من خلال هذه المنافذ الحدودية إلكترونيا من خلال تطبيق سهل. وهذه طبعا الشهادة لمدة 3 أشهر، يعني بمعنى أن تقدر خلال 3 أشهر وين الحركة اللي صارت فيه على مستوى سياراتك داش وطالع من الكويت من خلال المنافذ الحدودية خلال آخر 3 أشهر. وقريبا إن شاء الله راح يتم يعني زيادة هذه الفترة، الحين يعني بالبداية كبداية مرحلة أولية تكون 3 أشهر، إن شاء الله تالي نسويها لي سنة، خلال سنة كاملة كم مرة دخلت وطلعت من الكويت من خلال المنافذ. هذه الشهادة مهمة حق بعض الأشخاص يمكن يحتاجون، حق بعض الجهات العمل، جهات الدوام أو أي جهة رسمية ثانية، تقدر تستخرج الشهادة مباشرة من خلال تطبيق سهل. واحد ثاني شيء إن راح يكون عليها رمز استجابة سريعة QR كود على هذه الشهادة للتأكيد بأن هذه الشهادة الرقمية هي شهادة معتمدة وشهادة رسمية، ويقدر يطلع عليها الشخص الثاني المسؤول في الجهة الحكومية يتأكد من صحتها وصحة البيانات الواردة فيها.
0: نعم، جميل جدا، وإحنا نشكر يعني هذا التعامل الكبير ما بينكم ما بين مختلف الجهات. وكذلك اليوم ما شاء الله الدولة تتبع سياسة الباب المفتوح، وكذلك تستقبل اليوم أيضا ما يتعلق في وجهات النظر الشكاوى، وخاصة أن تكون بالتعاون مع أكثر من جهة. ودنا لو نتكلم عن هذه النقطة في تطبيق سهل، وإن كان هناك بعض الخدمات المتعلقة في الشكاوى التي توجه لبعض الجهات الحكومية.
1: أكيد، حلو نسألتني هذا السؤال، خصوصا أن اليوم يمكن صحينا كلها الكويت على خبر مانا محزن فيما يتعلق بالاعتداء الإيراني الآثم على مطار دولة الكويت وعلى مطار تيوان اللي تعرض لأضرار شديدة وكذلك وقوع ضحايا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصحة والعافية والسلامة يا رب، والله يرحم من توفاه الله بسبب هذا العدوان الآثم والغادر. اليوم طبعا هناك بعض الأشخاص قد يتضررون بسبب إلغاء الرحلات، كنسل الرحلات وما إلى ذلك اليوم، أو كذلك التعامل مع بعض مكاتب السياحة والسفر العاملة في الكويت. الهيئة العامة للطيران المدني عندها خدمة موجودة داخل تطبيق سهل، وهي خدمة شكاوى سوق النقل الجوي. هذه الشكاوى تتعلق بأي شيء يتعلق في المواطن والمقيم في الكويت، عنده مشكلة مع خطوط طيران عاملة في الكويت، وعنده مثلا مشكلة معها فيما يتعلق فيه إنه ما استرجع فلوسه منهم، تم إلغاء رحلة معينة، عنده مشكلة معهم تتعلق في مطار الكويت وكذلك سوق النقل الجوي، يقدر يقدم هذه الشكوى مباشرة من خلال تطبيق سهل، يدخل على قائمة خدمات ومن ثم الهيئة العامة للطيران المدني شكاوي سوق النقل الجوي، ويكتب شنو طبيعة الشكوى، ويتواصلون بالتالي الهيئة الطيران مع الجهة سواء مكتب سياحة وسفر أو سواء خطوط طيران عاملة في الكويت، من أجل أن يحاولون يستردون حق هذا المواطن أو المقيم اللي يشتكي. وكذلك إن شاء الله يا رب العالمين كذلك في إن شاء الله يعني الرحلات تعود بطريقة يعني تلقائية وطريقة اعتيادية. في هناك خدمة الإبلاغ عن المفقودات. طبعا لا قدر الله انت راجع الكويت، ضاعت جنطة، ضاع شيء من أغراضك، العفش اللي معاك، من مفقوداتك داخل المطار داخل الطيارة، كل اللي عليك الحين ما تروح مثلا لوست اند فاوند، ممكن تروح تسألهم، لكن ما وعيت ان في شيء ضايع الا مثلا ركبت السياره ووصلت البيت، ما لذلك ما لداعي في مطار الكويت. من خلال تطبيق سهل كذلك من خلال خدمات الهيئه العامه للطيران المدني تقدر تبلغ عن مفقوداتك، وهم يحاولون يدوروا لك اياها، طبعا تزودهم بالمعلومات الكافيه الريفرنس او ما لذلك، والارقام الموجوده اللي طبعا دائما تكون التيكت موجود يلزق فيها ان هذه ارقام الجنط، الاشياء اللي كانت موجوده سواء لك او لغيرك، انت جناطك جناط اهلك وما الى ذلك، صديقك جاي الكويت، احد تعرفه جاي الكويت، ضيع شغله في مطار الكويت، اليوم من خلال تطبيق سهل تقدر تبلغ عن هذا الشيء حقك انت او حق شخص تعرفه مباشره من خلال تطبيق سهل.
0: نعم جميل جدا، واحنا نشكركم فعلا على هذه الخدمات، ونشكركم فعلا على هذه التطورات الكبيره اللي نشهدها دائما وابدا من خلال سهل وبالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في دوله الكويت. ان كان هناك بعض الخدمات الاخرى او بعض المستجدات الاخرى اللي ودنا نطلع مستمع معين الكرام عليها في مسك الختام لهذا اللقاء،
1: اكيد احنا كل نتمنى من الناس ان شاء الله يعني خلال هذه الفتره ان هذه الايام تعدي على خير يا رب العالمين، وهي ازمه وباذن الله راح تعدي. الامر الثاني ان اليوم هناك العديد من الخدمات موجوده داخل تطبيق سهل، نتمنى من الناس ان يتابعون حساباتنا على موقع انستغرام على منصه اكس لمتابعه كل مسجدات واخر الاخبار المتعلقه بتطبيق سهل والخدمات الموجوده فيها، وفي حال واجهتهم اي مشكله يقدرون يتصلون خلال الفتره الصباحيه من الساعه 7 لغايه الساعه 1 بمركز الاتصال الحكومي واصل 1 عشان يساعدونهم الشباب والبنات من كوادرنا الوطنية الكويتية في الوصول للخدمات وكذلك مساعدته في إنجاز معاملاتهم.
0: نعم، وإحنا نستغل يعني هذه المناسبة نوجه التحية لهذه الكوادر الوطنية، جميع من يعمل لا سيما خلال هذه الفترة، واليوم إحنا دائما نقول عملية التحول الرقمي هي ملاذ آمن لدولة الكويت لا سيما أمام مختلف التحديات والأزمات. نسأل الله أن يبعدها عنا ويرفع عنا أي غمة ويرفع عنا أي تحدي أو أزمة قد نواجهها، ولكن هي كلمة حق تقال دائما وأبدا خلال هذه الفترة. سهل كان ملاذ آمن، ولاحظنا اليوم هذه السلاسة في سير العمليات الحكومية وبأفضل صورة، وأيضا عملية التحول الرقمي لكل الوزارات والمؤسسات دون استثناء. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم المتحدث الرسمي لتطبيق سهل الخدمات الحكومية الإلكترونية أستاذ يوسف كاظم، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في استراحة الظهيرة وبقية برامجنا
1: بإذن الله. شكرا لك سعود، وكذلك تحياتي حق زميلك أحمد الشمبري.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة، وكان معنا ضيفنا الكريم المتحدث الرسمي لتطبيق سهل الخدمات الحكومية الإلكترونية الأستاذ يوسف كاظم.

0: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. وفي ختام هذا البرنامج نقول دائما وأبدا نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة وبتوجيهاتهم السامية لأبطالنا في القوات المسلحة في وزارة الدفاع والحرس الوطني، الجيش الكويتي، وزارة الداخلية، الذين عملوا خلال الساعات على قدم وساق، وكذلك الخطوط الأمامية، وزارة الصحة مشكورة، قوة الإطفاء العام، كل من عمل نقول لهم عساكم على القوة وجهودكم الوطنية كبيرة ولا تقدر بثمن. ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين نتيجة هذا العدوان الآثم الذي استهدف دولة الكويت بشكل مباشر ومتعمد خلال ساعات الصباح الأولى. ونسأل الله دائما أن يحفظ الكويت ويحفظ قيادتها ويحفظ شعبها. مستمعينا في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معكم من برنامج استراحة الظهيرة، فريق الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، وكنا معكم في التقديم من أمام المايك الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز لمطيري. مستمعينا راح نلقاكم باكر بإذن الله تعالى الساعة الثانية على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا بنكون معاكم من خلال أبليكيشن 51 كويت. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا وجميع حلقاتنا التي تبث من الأحد إلى الخميس. لكم هذه الدعوة من قائد العمل من الإخراج سعود الحربي. أما الآن ننتقل إلى الأخبار.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت مبنى ركاب تي 1 بمطار الكويت الدولي. وزير الدفاع يقوم بزيارة المصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي فجر اليوم، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الصحة تعلن إصابة 63 حالة في الاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، شملت المدنيين والعاملين في المطار والمسافرين. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى ركاب تي 4 بعد تقييم الأضرار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وترهن أي إفراج عن أموال مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. أوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل الأوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
5: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء، أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نستحضر معكم مستمعين الكرام لحظات من ربوع يمن، حيث تتنفس الأرض تاريخا وتعبق الأزقة بأريج الشعر والعلم. ومن هناك أطل صالح بن علي الحامد على الحياة عام 1903 في مدينة سيئون بحضرموت، ليقدر له أن يكون صوتا يخلد الأحقاف ويعلي من شأن أدبها. نشأ في بيت كريم تمتد جذوره إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيت يفوح بعبق الدين والمعرفة، إذ حرص والده على فتح أبواب العلم أمامه منذ صغره، فتكونت في منزلهم مكتبة ثرية بالمخطوطات والمطبوعات في الأدب والتاريخ. ولم يكتفي بما تعلمه في بيته، فجلس مع شيوخ مدينته وتلقى عنهم، وكان إلى جانبه زملاء نبهوا من بعده، أبرزهم الأديب الكبير علي أحمد باكفير. وحين لم تعد مدينته تسع طموحه، شد الرحال صغيرا إلى أندونيسيا وسنغافورة يطلب علما ويستلهم تجارب، ثم زار مصر عام 1953 والتقى بشعرائها، فوسع آفاقه وعمق رؤيته، وبين تلك الأسفار نسج صداقة عمر مع الفنان شيخ البار، الذي أضفى على قصائده ألحانا أطارت بها بين الناس. وبقدر ما كان شاعرا كان رجل دولة، فقد تقلد مناصب رفيعة في السلطنة الكثيرية، وكان وجها بارزا يمثل دولته في المحافل الدولية. وبين كل هذه المحطات لم يتوقف قلمه عن الشعر، فتنوعت إصداراته بين دواوين شعرية كنسمات الربيع وليالي المصيف وعلى شاطئ الحياة وتاريخ لحضرموت في مجلدين، ووثق رحلاته في كتابه رحلة جاوة الجميلة، وامتد عطاؤه إلى مقالات ومحاضرات حتى اليوم. رحل صالح عام 1967 عن مدينته التي أحبها وأحبته، تاركا وراءه إرثا لا ينسى وبصمة راسخة في الحركة الأدبية الحضرمية. ويكفي أن نختم بأبيات من شعره لنفهم لماذا استحق لقب شاعر الأحقاف. سمراء نحوك هام قلبي راجيا، لو عاش كالعصفور بين يديك، ترعاك من خلف النجوم وتارة تهوي إذا يهوي الصباح عليكِ.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. كان لأعرابي دينا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يتقاضاه قبل وقته، فأغلظ له القول حتى أنه تجرأ فقال: أحرج عليك إلا قضيتني، أو أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهزه الصحابة وقالوا: ويحك، أتدري من تكلم؟ فقال: إني أطلب حقي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ فأرسل إلى خولة بنت قيس فاستدان منها وأعطى الأعرابي دينه، ثم قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي ينال حقه دون أن يصيبه شيء من الأذى. مستمعينا الكرام، علينا أن نفهم أن صاحب الحاجة أرعن كما تقول العرب، وصاحب الحق قد يطلبه بأسلوب فظ. الزوجة المظلومة قد تخرج عن طورها إذا اشتكت، والعامل الذي أكل حقه قد يلجأ إلى التشهير. ولكن كل هذه الفظاظة لا تسقط حقوقهما. إعطاء طالب الحق درسا في التربية قبل أداء حقه مثالية زائدة. ارفعوا الأذى وأعيدوا الحقوق أولا، ثم بعدها الموعظة. ليست كل النفوس قادرة على الحديث بأدب وهي موجوعة، ولا كل المظلومين يستطيعون ترتيب كلماتهم تحت ثقل القهر والتعب. فبعض الناس لا يرفع صوته تكبرا، بل لأن الوجع داخله أعلى من هدوئه. وبعضهم تبدو كلماته قاسية، لا لأن أخلاقه سقطت، بل لأن حقه تأثير.

أخر طويلاً حتى احترق صبره. ولهذا عزيزي المستمع، فإن الفظاظة لا تسقط الحقوق، والخطأ في الأسلوب لا يبرر الظلم، ولا ينبغي أن يتحول النقاش من أصل القضية إلى محاكمة طريقة المتألم في التعبير عنها. كم هو مؤلم أن يطلب إنسان حقه فيواجه بالمواعظ بدل الإنصاف، وبالدروس في الأخلاق بدل إعادة ما سلب منه. كأن المطلوب منه أن يكون هادئا تماما وهو ينزف العدل أولا، ثم تأتي النصيحة بعد ذلك في موضعها الصحيح. أما أن يترك الحق معلقا ويطالب صاحبه بالمثالية الكاملة قبل إنصافه، فهذه قسوة لا حكمة. ارفعوا الأذى أولا وأعيدوا الحقوق إلى أهلها، فإن النفوس حين تهدأ بعد العدل تصبح أقدر على سماع الموعظة وأقرب إلى قبول الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة عزيزي المستمع لها عجيب الأثر، فكم من قلب أنهكته الحياة فأعادته كلمة لطيفة إلى الطمأنينة، وكم من إنسان كان على وشك الانكسار فأحياه ثناء صادق أو دعوة جميلة أو عبارة دافئة لم تستغرق ثواني. أثر الكلمة الطيبة عجيب، يبقى في القلب لسنوات طويلة. فبعض الكلمات نسي الناس قائلها، لكنهم لم ينسوا كيف جعلتهم يشعرون. ولهذا شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأنها تنبت في الأرواح وتكبر في القلوب وتؤتي أثرها كلما مر الإنسان بلحظة ضعف. فاجعل عزيزي المستمع لسانك مأوى للرحمة، فإن الناس لا يعلم أحد مقدار ما يحملونه من تعب خفي، وربما كانت كلمة منك سببا في جبر خاطر أو في تثبيت قلب أو في فتح باب أمل لإنسان كاد أن ييأس. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: جميع القوة تجهيز. حاليا اشاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. معا على طريق الأمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي معكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. استعرض أبرز القضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم العقيد عبد الله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعين الكرام، في بداية حلقتنا اليوم تتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للأخوة المواطنين والمقيمين على تعاونهم المسؤول والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دعم جهود رجال الأمن والمساهمة في تحقيق الانسيابية والحفاظ على الأمن والسلام العامة. سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. مستمعين الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا، وما زلنا معاكم في بعض النصائح المرورية المهمة. التزام بالقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون، بل هو حفاظ على الأرواح. فلنحرص جميعا دائما على عدم تجاوز السرعة المحددة واحترام إشارات المرور وعدم تجاوزها، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والالتزام بربط حزام الأمان دائما، ولا ننسى أهمية سلامة الأطفال. لذلك يجب جلوسهم في المقاعد الخلفية وخاصة من أعمار 10 سنوات فأقل، وربط حزام الأمان لهم وتنزيلهم في الأماكن آمنة بعيدا عن الطريق مباشرة لضمان سلامتهم من أي مخاطر.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: أعزائي المستمعين، تدعو وزارة الداخلية وأولياء الأمور إلى عدم تمكين الأبناء من قيادة المركبات قبل الحصول على رخصة قيادة قانونية حفاظا على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق. وتؤكد وزارة الداخلية أن قيادة المركبة دون رخصة قيادة تعد مخالفة مرورية تستوجب المساءلة القانونية، وأيضا يتم فيها حجز الأبناء في اللي ما عندهم رخصة قيادة، وأيضا تحمل مخالفة مرورية قد تحال إلى المحكمة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة أو برخصة لا تجيز له قيادة هذه المركبة، يصل أمر الصلح إلى 75 دينار أو عقوبتها بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمحان.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في فقرات برنامجنا معنا على طريق الأمن، ونواصل معكم في الجانب المروري. وأكدت في هذا الصدد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مطلقا في مع مخالفات تجاوز السرعات المقررة على الطرق، مشددة على تطبيق العقوبات بكل حزم حفاظا على الأرواح والممتلكات. وأوضحت الوزارة أنه من يتجاوز سرعة 150 كيلو متر في الساعة تحرر بحقه مخالفة مرورية مع حجز المركبة، بينما يعاقب المقيم بالمخالفة وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. وكذلك من يتجاوز السرعة 170 كيلو متر تطبق عليه عقوبة المخالفة المرورية والحجز التحفظي وحجز المركبة بحق المواطن، أما المقيم فيعاقب بالمخالفة وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. وكذلك في حال تسجيل سرعة 200 كيلو، وهذه تعتبر المخالفات أيضا الجسيمة، فإن العقوبة على المواطن تشمل تحرير المخالفة المرورية وحجز المركبة والإحالة إلى السجن، بينما يعاقب المقيم بالمخالفة المرورية وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة التي تشكل خطر جسيم على مستخدمي الطرق.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: المرور

عزيزنا السائق، لا تنسى أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر للوقوف المفاجئ.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في جميع الطرق بمختلف المناطق، وذلك من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا خلال الفترة من 1 يونيو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026 تطبيقا لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2026 يأتي في إطار حماية العمال من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية القاسية وتعزيز بيئة عمل آمنة تتماشى مع القوانين المنظمة لسوق العمل.

0: وشدد غطاء شؤون المرور والعمليات على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن في حال عدم الالتزام سيتم تسجيل مخالفة شروط التصريح، داعيا أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالكامل بالقرار بما يضمن سلامة العاملين ويعزز معايير بيئة العمل الآمنة في البلاد.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية والضبطيات، واستمرارا لهذه الجهود الأمنية الحثيثة والضربات الاستباقية المتواصلة لضبط مهربي ومروجي آفة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة جديدة لتجار الممنوعات أسفرت عن إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد، وضبط شخصين من الجنسية العربية تورطوا في جلبها ومحاولة تمريرها، حيث أثر بحوزتهم على 12 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة. تبين أنهم قاموا بتخبئتها باحترافية داخل معدات ثقيلة، اسطوانات هيدروليكية مخصصة للحفارات والشاحنات، وقد تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: المخدرات دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقاءنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال، لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، وما زلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، كما تمكن غطاء مديريات الأمن من ضبط مخزن غير مرخص يستخدم لتجهيز وتخزين المواد الغذائية بداخل مواقف أحد المباني التجارية بمنطقة الصالحية، حيث رصد رجال الأمن شخصين من الجنسية البنغلاديشية أثناء خروجهم من المخزن المذكور بحوزتهما مواد غذائية. وبالاستفسار عن سبب تواجدهم وطبيعة عملهم في الموقع، أفادوا بأن المخزن تابع لأحد مطاعم المأكولات الخفيفة، وأنهم من موظفي المطعم ويقومون بمهام تجهيز وتخزين مواد غذائية بداخل هذا الموقع. وبتفتيش المخزن تم رصد العديد من التجاوزات، منها استغلال الموقع بشكل غير قانوني كونه غير مخصص أو مرخص لتخزين المواد الغذائية، كما تم العثور على مواد غذائية لا تحمل أي تواريخ إنتاج أو انتهاء للصلاحية، إلى جانب افتغار المخزن التام للاشتراطات الصحية مما يجعله غير صالح للاستخدام أو لحفظ وتجهيز الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في هذا الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، ونقول أن تمكنت الإدارة العامة شرطة النجدة من ضبط 41 شخص مطلوب في قضايا تغيب وأيضا إلقاء قبض، وفي محكومين جنائي وأيضا تنفيذ مدني تنوعت الضبطيات في عدة أشخاص، وأيضا ضبط 12 شخص انتهاء إقامة، وثلاث أشخاص ليس لديهم إثبات رسمي، وثمان مركبات مطلوبة قضائيا، وتقديم المساعدة لعدد 937 حالة طارئة، وتحرير 1275 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز عدد 17 مركبة مخالفة مرورية، والتعامل مع 186 حادث مروري. هذه كانت إحصائية لدار عام شرطة النجدة تعاملت معها خلال فترة معينة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات التي تشكل خطر على مستخدمي الطرق، نفذت إدارة الرقابة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور حملة مرورية ميدانية على المركبات المخالفة لشروط الجر في عدد من الطرق الرئيسية. وركزت الفرق الميدانية المختصة على توافر أدوات السلامة والشريط العاكس وصلاحية الإضاءة، والتأكد من تثبيت الحمولة بإحكام، ومنع وجود الركاب داخل المقطورات أثناء عملية الجر، والتزام بالحد الأدنى للسرعة والقيادة في أقصى يمين الطريق، إلى جانب التقيد بالأبعاد القانونية للمقطورات وعدم تجاوز الحمولة والأطوال والارتفاعات المقررة قانونا. وأكدت الإدارة العامة للمرور أهمية فصل معدات الجر المتحركة بعد الانتهاء من عملية الجر، وتسجيل المركبة كمركبة مخصصة للجر في دفتر الملكية وفق الإجراءات المعتمدة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري، وشيك على صيانة فرادك ولا جتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغر، وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله، وعدة إسعافات أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله. بس قبلها بلغ الإدارة العامة لغفر السواحل على رقمهم 188038 وحافظ على بيئتنا البحرية.
4: أوه محمد، مو من صدقك للحين نايم؟ الشباب كلهم بالشاليه وانت للحينك بفراشك الله يهداك.
5: صدق نسيت، لا تحاتي، 10 دقايق وأكون عندكم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: الإجازة ودفتر لو سمحت.
1: تفضل.
0: عسى ما شر يا أخوي، دايس بسرعة، ما تدري أنك تعرض حياتك وحياة الناس بخطر بالشارع.
1: عدل كلامك حضرت الضابط، ما تنعاد إن شاء الله.
2: حياتك أمانة، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
3: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام برنامجنا معا على طريق الأمن، شاكرين حسن استماعكم، ونلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة هذا اليوم من برنامج معا على طريق الأمن. عبد الله الهاجري، علي غلوم، معا على طريق الأمن. أخرجه لكم جاسم الفرس.

0: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الدفاع يقوم بزيارة المصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي فجر اليوم، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وزارة الداخلية تقول إن مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي تعرض لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وزارة الصحة تعلن إصابة 63 حالة في الاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، شملت المدنيين والعاملين في المطار والمسافرين. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب تي 4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب تي 5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وتربط أي إفراج عن الأموال المجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. أوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا.

0: ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

رأيك أن نبدأ هذه المرة من الطبيعة وتحديدا الجبال؟ لماذا يشعر كثير من الناس بالهدوء والراحة عندما يكونون بين المرتفعات والطبيعة يا جهينة؟

0: هذه العلاقة بين الإنسان والطبيعة أصبحت موضوعاً علمياً مهماً يا سيدتي. دراسة أجرتها جامعة إكستر وجدت أن قضاء الوقت في البيئات الطبيعية يقلل مستويات التوتر ويحسن الصحة النفسية.
1: وهل للجبال تأثير خاص؟
0: نعم، لأن الهواء في المناطق المرتفعة يكون أنقى غالباً، كما أن المناظر الطبيعية تساعد الدماغ على الاسترخاء. الباحث الياباني يوشيفومي ميازاكي، وهو المتخصص في طب الطبيعة، أجرى أبحاثاً أثبتت أن الطبيعة تخفض معدل هرمونات التوتر في الجسم.
1: إذن هذا شيء حقيقي وليس شعوراً نفسياً،
0: بل لها تأثيرات جسدية حقيقية. بعض الدراسات أشارت إلى انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم عند قضاء وقت في الطبيعة.
1: وماذا عن الرياضة الجبلية وتسلق الجبال؟
0: المشي الجبلي من أكثر النشاطات المفيدة للقلب والرئتين، فتقرير صادر عن منظمة القلب الأمريكية أكدت هذه التقارير أن المشي المنتظم يقلل مخاطر أمراض القلب ويحسن اللياقة العامة.
1: ولكن أليست الجبال خطيرة أحياناً؟
0: نعم، فكلما ارتفع الإنسان قل مستوى الأكسجين، ولذلك يحتاج المتسلقون إلى استعداد بدني كبير،
1: ويبقى الناس منجذبين إليها
0: لأن الجبال تمنح الإنسان شعوراً بالهدوء والاتساع والابتعاد عن ضجيج الحياة اليومية.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل من الجبال إلى التاريخ وعلم النفس؟
1: جميل، هيا نبدأ.
0: الذاكرة الجماعية، كيف تحتفظ الشعوب بذكريات معينة لعقود طويلة؟
1: الذاكرة الجماعية هي الطريقة التي تحفظ بها المجتمعات أحداثها وتجاربها المشتركة. عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبيفاكس كان من أوائل من درسوا هذا المفهوم بشكل علمي.
0: الذاكرة الجماعية هل تختلف عن الذاكرة الفردية في أشياء معينة؟
1: نعم، لأنها لا تعتمد على شخص واحد، بل على الإعلام والتعليم والقصص والرموز الثقافية التي تنتقل من جيل إلى جيل.
0: هل هناك دراسات حديثة حول هذا الموضوع؟
1: دراسة صادرة من جامعة كامبريدج أوضحت أن المجتمعات تميل إلى تذكر الأحداث التي شكلت تحولا كبيرا في حياتها الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية.
0: كيف تبنى هذه الذاكرة الجماعية؟
1: من خلال الصور والأغاني والقصص والأفلام وحتى الأماكن التاريخية. ولهذا يا سيدتي نرى بعض المدن تحتفظ بمعالم معينة كجزء من الهوية الوطنية.
0: هل يمكن أن تتغير الذاكرة الجماعية؟
1: مع مرور الوقت نعم، وقد تختلف طريقة تفسير الأحداث بها، لكن جوهر الذكرى سيبقى حاضراً.

كثير من الخبراء اليوم يتحدثون عن العودة إلى الطعام البسيط والطبيعي وإلى ما كان يأكله أجدادنا. لماذا يا جهينة؟

0: هذا صحيح، وما ذكرته أصبح مهم لدراسات حديثة أظهرت ارتباطاً واضحاً بين الأطعمة المصنعة وارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب والسكري. دراسات ضخمة جاءت من جامعة ساو باولو وجدت أن الإفراط في تناول الأغذية فائقة التصنيع كالمعلبات مرتبطة بزيادة خطر الوفاة المبكرة.
1: ما المقصود بالأطعمة فائقة التصنيع؟
0: هي المنتجات التي تحتوي على إضافات صناعية كثيرة ومواد حافظة في العلب ونسبة عالية من السكر والدهون والملح.
1: إذن الغذاء الطبيعي أفضل فعلاً.
0: أبحاث من جامعة هارفارد يا سيدتي أشارت إلى أن الأنظمة الغذائية المعتمدة على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض خطر الأمراض المزمنة.
1: كثير من أطفالنا يحبون الوجبات السريعة، فماذا عنها؟
0: هذه مشكلة، الإفراط فيها يرتبط بزيادة الوزن وبمشاكل صحية متعددة مستقبلاً، خاصة مع قلة النشاط البدني لأبنائنا.
1: لماذا تعتقد أن الجيل اليوم أصبح يميل للأكل السريع؟
0: بسبب نمط الحياة السريع وسهولة الوصول إلى هذه الوجبات السريعة، لكن الوعي الصحي بدأ يزداد عالمياً.
1: هل هناك إحصائيات عن السمنة عالمياً؟
0: تقديرات منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة.
1: أوه، مليار شخص، هذا رقم ضخم فعلاً.
0: نعم يا سيدتي، لذلك أصبح الغذاء الصحي قضية عالمية وليست مجرد خيار فردي.

كثير منا يجلس ليلا ويستلقي على الأرض، ينظر إلى هذه السماء الجميلة وما بها من نجوم، ولكن تخطر دائما بعض الأسئلة. كيف يستطيع العلماء معرفة خصائص نجم يبعد ملايين الكيلومترات يا جهينة؟

0: السر يا سيدتي يكمن في الضوء. علماء الفلك يعتمدون على تحليل الضوء الصادر من النجوم لمعرفة حرارتها وتركيبها الكيميائي وحتى عمرها وقربها منا.
1: ولكن
0: باستخدام تقنية تعرف بالتحليل الطيفي، العالم جوزيف فرانهوفر كان من أوائل من درسوا خطوط الطيف في القرن 19، واكتشف أن الضوء يحمل معلومات دقيقة جدا.
1: هل تقصد أن الضوء يشبه الرسالة القادمة من الفضاء؟
0: تماما، ومن خلاله استطاع العلماء معرفة أن بعض النجوم تتكون أساسا من الهيدروجين وغاز الهيليوم.
1: هل هناك أرقام مذهلة عن النجوم فعلا؟
0: تشير تقديرات وكالة ناسا الفضائية إلى وجود مئات المليارات من النجوم في مجرتنا وحدها، ومليارات المجرات في الكون الفسيح.
1: يا إلهي، يا لضآلة حجم الإنسان.
0: وفي الوقت نفسه يشعر بعظمة العلم الذي مكنه من فهم هذا الكون الواسع.
1: لنعد إلى الاستلقاء ليلا والنظر إلى السماء، ماذا عن النجوم التي نراها هناك ليلا؟
0: بعضها قد يكون قد اختفى فعليا، لكن ضوء

0: كثيرون يشعرون اليوم بأن تركيزهم أصبح أضعف، هل هذا مجرد إحساس يا جهينة أم أن العلم يؤكد ذلك؟
1: العلم يناقش هذه الظاهرة بقوة يا سيدتي.
0: كيف؟
1: الباحثة غلوريا مارك من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين قضت أكثر من 20 عاماً تدرس تأثير التكنولوجيا على الانتباه.
0: وبعد 20 عام ماذا اكتشفت؟
1: في أبحاثها الحديثة أشارت إلى أن متوسط مدة التركيز على الشاشة انخفض إلى أقل من 1 دقيقة في بعض الحالات بسبب التنقل المستمر بين التطبيقات والتنبيهات.
0: هذا يفسر شعور التشتت.
1: نعم، والمنصات القصيرة تعتمد أساساً على تقديم محتوى سريع ومتتابع، ما يدفع الدماغ للاعتياد على التغيير المستمر.
0: وهل لهذا تأثير نفسي؟
1: دراسات من الجمعية الأمريكية لعلم النفس ربطت بين كثرة التبديل الذهني وارتفاع التوتر والإرهاق العقلي.
0: ذلك لأن التكنولوجيا أصبحت جزءاً من حياتنا.
1: هذا صحيح، لذلك لا يتحدث العلماء اليوم عن الابتعاد الكامل بل عن إدارة الانتباه. علينا مثلاً أن نقلل الإشعارات، نترك الهاتف، نأخذ فترات راحة والتركيز على مهمة واحدة لفترة أطول،
0: مثل القراءة الطويلة مثلاً. هل تساعد؟
1: بالتأكيد، لأنها تدرب الدماغ على التركيز العميق بدلاً من الاستهلاك السريع للمعلومات.

0: موجات الحر والفيضانات والعواصف أصبحت أكثر حضوراً في الأخبار يا جهينة. لماذا يشعر العالم اليوم بأن الطقس أصبح أكثر تطرفاً؟
1: لأن الدراسات المناخية تشير إلى ارتفاع واضح في شدة الظواهر الجوية خلال السنوات الأخيرة. تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد أن ارتفاع حرارة الأرض يزيد من احتمالية موجات الحر والأمطار الشديدة.
0: هل هناك أرقام واضحة نستطيع أن نتحدث عنها؟
1: وكالة ناسا أعلنت أن السنوات الأخيرة تعد من بين أعلى حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية الحديثة.
0: كيف يؤدي ارتفاع الحرارة إلى هذه الظواهر؟
1: لأن الهواء الأكثر دفئاً يحتفظ بكمية أكبر من الرطوبة، ما يزيد شدة الأمطار والعواصف. كما أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى موجات جفاف وحرائق غابات أكبر.
0: وهل العلماء متفقون حول هذا الأمر؟
1: الغالبية الساحقة نعم، تؤكد دراسات مناخية إلى وجود تأثير بشري واضح عبر الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود الأحفوري.
0: وما أكثر المناطق تأثراً؟
1: المناطق الساحلية والجافة تعد من أكثر المناطق حساسية، خاصة مع ارتفاع مستوى البحار وتكرار موجات الحر.
0: هل نستطيع تقليل هذه الآثار؟
1: العلماء يؤكدون أن خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة قد يساعدان في الحد من تفاقم المشكلة مستقبلاً.

العزلة النفسية أصبحت قضية صحية عالمية، العزلة الاجتماعية والكل يتحدث عنها، فلماذا نتحدث عنها بهذا القلق يا جهينة؟

0: لأن الدراسات الحديثة لم تعد تعتبر الوحدة مجرد شعور عابر، بل عاملا يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية. في العام 2023 أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا حذرت فيه من تزايد العزلة الاجتماعية عالميا، خاصة بعد التغيرات الرقمية وأنماط الحياة الحديثة.
1: هل توجد أرقام أو دراسات توضح حجم المشكلة؟
0: نعم، دراسة من جامعة هارفارد تابعت آلاف الأشخاص على مدى سنوات وأظهرت أن العلاقات الاجتماعية القوية ترتبط بارتفاع متوسط العمر وتحسن الصحة النفسية بشكل واضح.
1: إذن العلاقات ليست حاجة اجتماعية فقط،
0: بل هي حاجة بيولوجية أيضا. الباحثة جوليان هولت نوستاند من جامعة بريغهام يونغ نشرت دراسة واسعة في العام 2024 أوضحت أن العزلة المزمنة قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسب تقارب بعض العوامل الصحية المعروفة مثل التدخين وقلة النشاط البدني.
1: هذا أمر صادم.
0: والأكثر إثارة يا سيدتي أن التكنولوجيا رغم أنها قربت الناس رقميا جعلت بعض العلاقات الواقعية أضعف.
1: فالبعض يعيش الآن في عالمه الافتراضي.
0: هذا صحيح.
1: هل يؤثر ذلك على الدماغ؟
0: دراسات من جامعة شيكاغو بينت أن الوحدة الطويلة والعزلة ترتبط بارتفاع مستويات التوتر واضطرابات النوم والقلق.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشيش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع، بعد أن وصلت المدينة إلى مرحلة الغليان داخل أثينا، لم يعد الصراع مجرد خلاف على قوانين، بل تحول إلى انقسام حقيقي يهدد بتمزيق المدينة من الداخل. الناس لم يعودون يستمعون لبعضهم، وكل طرف يرى أنه صاحب الحق الكامل، بينما يقف سولون في المنتصف محاولاً أن يمنع السقوط الكامل في هذه الفوضى.
1: لم أعد أرى في المدينة وجهاً واحداً، بل وجوه متصادمة، كل واحد منها يظن أنه على حق، وكأن الحقيقة أصبحت متعددة وليست واحدة. أخشى أن ما بدأته بإصلاح قد يتحول إلى شرارة لحريق لا يمكن إطفاؤه بعد الآن.
2: ما يحدث الآن ليس مجرد خلاف، بل تحول خطير في طبيعة المجتمع نفسه. الناس لم يعودون يثقون بالقوانين القديمة ولا حتى بالتغييرات الجديدة، وهذا أخطر ما يمكن أن تصل إليه أي مدينة.
3: لقد حذرنا منذ البداية من التسرع، لأن أي تغيير جذري سيكسر التوازن. الآن نحن ندفع ثمن قرارات لم تدرس بشكل كافي، والنتيجة أن الجميع خاسر بطريقة أو بأخرى.
4: لأول مرة نشعر أن صوتنا يسمع، لكننا نخشى أن يسحب منا هذا الصوت بسرعة، كما سلبت منا حياتنا سابقا. نحن لا نريد أكثر من أن نبقى أحياء بكرامة.
5: الوضع بالشوارع أصبح غير مستقر، هناك توتر واضح بين المجموعات، وأي احتكاك بسيط قد يتحول إلى صدام واسع لا يمكن السيطرة عليه.
1: ما كنت أريده هو التوازن، لا أن ينقلب كل شيء إلى صراع جديد. يبدو أن فهم الناس للعدالة مختلف، وكل طرف يعتقد أن ما خسر هو الظلم الأكبر، وأن ما يجعل الحل أصعب من المشكلة نفسها.
3: نحن لا نرفض العدالة، لكننا نرفض أن تفرض بطريقة تهدد استقرار المدينة بالكامل. لا يمكن بناء مستقبل على حساب انهيار الحاضر.
4: الحاضر الذي تتحدثون عنه كان بالنسبة لنا جحيما مستمرا، لذلك لا نخاف من تغييره. ربما ما تعتبرونه انهيارا نراه نحن بداية حياة جديدة.
5: هناك تحركات غير واضحة في أطراف المدينة، وكأن بعض الأطراف تستعد لخطوة أكبر، وهذا يزيد من احتمالية المواجهة.
6: نحن لسنا مع أي طرف، نحن فقط نريد أن تنتهي هذه الحالة من الخوف المستمر. لا نريد أن نستيقظ كل يوم على احتمال فقدان من نحب.
0: ومع استمرار التوتر لم تعد المدينة تنتظر حلولاً فورية، بل بدأت تستعد لسيناريوهات أسوأ. الإصلاح الذي بدأ كامل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة الناس على التعايش مع التغيير.
3: إذا استمر هذا المسار فإننا سنفقد القدرة على التحكم في النظام الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يعني أن المدينة ستدخل مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار.
4: لن نسمح بالعودة إلى ما قبل هذه اللحظة، حتى لو اضطررنا للدفاع عن حقوقنا بأي طريقة. لقد تعلمنا أن الصمت لا يجلب سوى المزيد من الخسارة.
1: أشعر أنني أصبحت بين عالمين لا يريدان الالتقاء، وكل محاولة للتقريب بينهما تزيد الفجوة أكثر. ربما المشكلة ليست في القوانين فقط، بل في طريقة فهم الناس لها.
2: التاريخ لا يرحم اللحظات التي يترك فيها الصراع دون حسم واضح. من يتم احتواؤه الآن أو سيتحول إلى شيء أكبر بكثير مما نتخيل.
4: التوتر بلغ مستوى غير مسبوق، والمدينة كلها في حالة انتظار، وكأن الجميع يعلم بأن لحظة الانفجار قد تكون قريبة جداً.

0: أدركت الآن أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يفرض بالقوة أو بالكلام وحده، بل يحتاج إلى وقت طويل حتى يفهمه الناس. وربما دوري الآن ليس الاستمرار، بل إيقاف نفسي عن زيادة الضغط.
1: الابتعاد أحياناً يكون قراراً حكيماً، لأن وجودك المستمر قد يزيد من حدة الانقسام بدل أن يخففه.
2: إذا ابتعدت فقد تعود الأمور إلى التوازن السابق، لكن لا أحد يضمن أن يكون ذلك أفضل أو أسوأ.
3: نخشى أن يعني رحيلك أننا سنفقد آخر من دافع عنها، حتى لو اختلفنا معه في بعض الأمور.
4: المدينة الآن في لحظة حساسة جداً، وأي تغيير في القيادة أو التوجه قد يغير كل شيء بشكل جذري.

0: ومع اقتراب لحظة الحسم أصبح كل قرار يحمل وزناً أكبر من السابق، وكأن المدينة بأكملها تنتظر خطوة واحدة لتحدد مصيرها القادم، سواء نحو الاستقرار أو نحو الانفجار.
1: إذا كان بقائي يزيد النار اشتعالاً، فقد يكون انسحابي فرصة ليهدأ كل شيء قليلاً، حتى لو لم يكن هذا ما كنت أتمناه. أحياناً الحل ليس في الاستمرار، بل في التوقف في اللحظة المناسبة.
2: لكن هذا القرار لن يفهم بسهولة، لأن الناس عادة ترى الانسحاب كضعف وليس كجزء من الحل.
3: سنرى ماذا سيحدث بعد غيابك، لأن التجربة الآن أصبحت تعتمد على القوانين نفسها وليس على الشخص الذي وضعها فقط.
4: نريد أن نصدق أن هذا ليس نهاية الأمل، بل بداية الاختبار الحقيقي لما حصلنا عليه.
5: المدينة تدخل مرحلة جديدة بالكامل، ولا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور بعد الآن.
1: لقد فعلت ما أستطيع ووضعت الأساس، لكن المدينة يجب أن تتعلم كيف تعيش مع هذا التغيير دون الاعتماد على شخص واحد. العدالة ليست لحظة، بل هي مسار طويل.
4: التاريخ سيحكم على هذه المرحلة، هل كانت بداية إصلاح حقيقي أم بداية فوضى منظمة؟
6: سنحافظ على ما حصلنا عليه، لأننا لن نسمح بأن يسلب منا مرة أخرى دون مقاومة.
5: المدينة الآن في مفترق طرق، وما سيحدث لاحقاً سيحدد شكلها لسنوات طويلة.

0: وهكذا انتهى فصل صولون في تاريخ المدينة، ليس بانتصار كامل ولا بهزيمة واضحة، بل بترك مدينة تتعلم كيف تعيش مع التغيير. في أثينا لم تغلق الأسئلة، لكنها أصبحت مسؤولية الجميع من بعده، لا لشخص واحد فقط.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

في أحد أحياء المدن القديمة في مدينة جدة تحديداً في عام 1953 ولد نجم من نجوم الغناء الخليجي والعربي، نجم لم يكون كغيره من أبناء جيله. إنه الفنان عبادي الجوهر، الفنان الذي عزف على العود بحب وإحساس عال، حيث أطلق عليه لقب أخطبوط العود. الألقاب تصنع نجماً.

0: عبادي يا بني، اترك عنك آلة العود واخلد إلى النوم من أجل الاستيقاظ باكرا للمدرسة. هيا يا بني هيا.
1: العود لا يريد أن يصمت هذه الليلة، يسكنني إحساس عالي يمنعني من النوم، إحساس يريدني أن أعزف على أوتار العود حتى الصباح. فأنا لا أزال أتذكر أبي عندما كان يقول لي بصوته العذب:
2: يا بني، الموسيقى لا تعزف بمجرد العزف فقط، لكنها تعزف بصدق عندما يكون الإحساس صادقا.
0: يا بني، كلما سمعتك تعزف أشعر أن أباك معنا ولم يمت.
3: كان العود أشبه بظل أبيه الغائب. ولد عبادي بين حزنه ونغمات تعزف بعشق لا بد منه.
4: عبادي، عبادي، أين أنت؟ هيا بنا، هيا نلعب قليلا في الحارة.
1: كرة القدم لا تشبه الأوتار يا سالم. الكرة ضجيج والعود هدوء، هذا هو الفارق ما بينهما.
5: وهل هذا الهدوء سيجعلك مشهورا يوما ما يا عبادي؟
1: الشهرة لا تهمني وليست في حساباتي، لكني أريد أن يذكر الناس إني عزفت على العود بإحساسي الصادق.

سيداتي وسادتي، معنا شاب موهوب عشق الغناء والعزف على العود، إنه عبادي الجوهر. حدثنا يا عبادي عن سبب عشقك لهذا المجال.

0: نعم، أنا أعشق الكلمة الهادئة وأنغام الموسيقى الكلاسيكية. العود يحاورني وأتحاور معه دائما، إنه صديق مقرب، صديق وفي، لا يخذلني أبدا.
1: هل ترى نفسك نجما قادما بقوة؟
0: أتمنى أن أكون شخصا محبوبا يستمع إليه العشاق وأصحاب القلوب الصادقة التي لا يستطيع أصحابها التعبير أو يخشون المبادرة.
2: كان للفنان الراحل طلال مداح آثر بارز في حياة الفنان عباد الجوهر، فطلال مداح كان مدرسة تعلم منها الجوهر الكثير.
3: آه يا عبادي يا عبادي، عزفك فيه روح لا تشبه أحدا، من أين لك هذا الإحساس يا صديقي؟
0: أنا أعشق الكلمة الصادقة واللحن الجذاب، فكل وتر أراه طريقا إلى شيء فقدته.
3: إذا كان الحزن يلهمك فاحذر ألا يكسرك، استخدمه ليصبح جمالا لا قبحا، اجعله حبا لا كرها.
0: أعدك، أنا لا أبحث عن الشهرة بل عن لحظة صدق مع نفسي.
3: هذا أجمل ما سمعت. تذكر يا عبادي، الأذن تعرف الصدق كما يعرف القلب المحبة. احترم الكلمة قبل اللحن، ولا تغني إلا ما تميل إليه روحك، فالكلمات الصادقة تشبه الوتر الأصيل.
2: هكذا بدأت علاقة نادرة جمعت بين أستاذ قدير وتلميذ مخلص.

0: نحن مستعدون الآن لبث الحلقة على الهواء مباشرة. هيا استعدوا، هناك العديد من المستمعين يترقبون هذا اللقاء الشيق. هيا 3 2 1 تفضلوا، نحن على الهواء مباشرة.
1: مستمعينا الأعزاء، معنا في حلقة اليوم ضيف مميز، إنه الفنان المتميز فيما يقدم من لحن وكلمة وأغنية، إنه الفنان عبادي الجوهر. أستاذ عبادي، ماذا يعني لك الفن، تحديداً فن الغناء؟
2: الفن بالنسبة لي إحساس، لا مجرد صوت أو حضور.
1: ما سر هذا الإحساس الذي يلمسه الناس؟
2: لأنني أؤمن أن الموسيقى لغة صادقة لا تعرف الكذب.
1: وماذا عن الأستاذ الكبير طلال مداح ودوره المحوري في مسيرتك الفنية؟
2: كان أول من مد لي يده في هذا الطريق، وكل نجاح لي هو امتداد لوفائه.
1: هل أسمعتنا شيئاً قريباً من قلبك؟
2: نعم، سأقوم بغناء أغنية اسمها من عذابي.

0: عبادي، الناس يتحدثون عنك في كل مكان. عروض كثيرة تنتظرك في القاهرة وفي بيروت ودول الخليج.
1: لا بأس، لا بأس أن تصل الألحان، لكني لا أريد أن أضيع ذاتي وسط الأضواء.
0: ولكن النجاح فرصة، فرصة قد لا تتكرر يا عبادي.
1: النجاح بلا صدق سقوط حتمي يا أبو ناصر.
2: يا عبادي، ألا تخشى أن تتأخر عن زمنك؟
1: زمن الفنان لا يقاس بالتاريخ، بل بالصدق الذي يتركه بعد غيابه.
0: بهذه الفلسفة الهادئة مضى عبادي بأغنياته الخالدة التي تصل لجيل بعد جيل، منها قالوا ترى، فقد كان يغني بإحساس يميزه عن غيره.

0: عندما توفي الفنان الراحل طلال مداح رحمه الله، ترك داخل عبادي الجوهر صوته الذي ظل يرافق عبادي في كل حين.
1: طلال لم يمت، ما دام صوته فينا كان يغني للحياة فعاش فيها خالدا.
2: أستاذ عبادي، هل ستكمل طريق الفنان الراحل طلال مداح؟
1: سأكمل صدقه لا طريقه، لكل فنان درب، ولكن الوفاء لحن لا يموت.
2: لكن ألا ترى تشابه الرسائل التي كان يحملها مع رسائلك الفنية؟
1: سأحمل رسالته كما حملني هو من قبل.
3: أستاذ عبادي، هل ستعيد إحياء أغنيات الراحل طلال مداح؟
1: طلال مداح هو الوحيد الذي يتقن أغنياته بنفسه.
3: أنت مع الخصوصية ها؟
1: نعم، يجب أن يركز الفنان على أعماله التي تشبهه. حين يتوقف قلبي عن الخفقان لحظة وأنا أسمعه، عندها أعلم أنه صادق. الفن ليس أن تدهش، بل أن تلمس قلب المستمع بهدوء. اللحن الصادق يعزف بحب وإحساس وشغف.
4: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الدفاع يقوم بزيارة المصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي فجر اليوم، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، كما رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وزارة الداخلية تقول إن مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي تعرض لاعتداء آثم صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب تي 4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب تي 5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وتربط أي إفراج عن الأموال المجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. أوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطسبورغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ثلاث دقائق بعد الخامسة مساء في استوديو الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: وزير المالية يبحث مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في البلاد سبل تعزيز التعاون. بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها بضغط من السوق الرئيسي والأول. السعودية تستعرض فرص الاستثمار والتحول الاقتصادي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. القاهرة وطوكيو تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين بسبب الرسوم الجمركية. تراجع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

あった。أهلا بكم ونبدأ باقتصادنا المحلي. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرثاع اليوم مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي لدى دولة الكويت الدكتور أزهر حسين مستجدات التعاون القائم والمستقبلي بين دولة الكويت والمجموعة. وذكرت وزارة المالية أنه تم بحث مجالات الدعم الفني والمؤسسي ذات الأولوية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري. وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي ومدير عام الشؤون الاقتصادية بالتكليف سعد الرشيدي وعدد من مسؤولي وزارة المالية. أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة من مبنى الركاب تيثور في مطار الكويت الدولي وإعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بالإغلاق المؤقت للأجواء، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن الخطوط الكويتية فعلت خطط الطوارئ ثورة المستجدات التي شهدتها المنطقة، ما أسهم في التعامل مع تأجيل بعض الرحلات وفق متطلبات السلامة والتشغيل. كما أعلنت شركة طيران الجزيرة استئناف تشغيل رحلاتها التجارية من مبنى الركاب T5 في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد حصولها على الموافقات الأمنية الكاملة من الجهات المعنية. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار في تعاملات اليوم عند مستوى 306 فلوس، كما حافظ اليورو الأوروبي على استقراره عند مستوى 356 فلسا، واستقر الجنيه الاسترليني بدوره عند مستوى 412 فلسا، في حين حافظ الين الياباني على قيمته المستقرة عند مستوى فلسين. وفي مقابل هذا الاستقرار الجماعي للعملات الرئيسية، شهد الفرنك السويسري تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.3 لينخفض إلى مستوى 389 فلسا، لتقتصر التحركات السعرية في سوق الصرف المحلي اليوم على تراجع العملة السويسرية مقابل ثبات بقية العملات الأجنبية الأخرى.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض المؤشر العام بنحو 36 نقطة بنسبة 4 أعشار ليصل إلى 8728 نقطة وسط تداولات بلغت نحو 340 مليون سهم عبر 22700 صفقة بقيمة 74 مليون ونصف المليون دينار. كما تراجع مؤشر السوق الأول ب 37 نقطة إلى 9197 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 40 نقطة إلى 8656 نقطة. وللمزيد من المتابعة حول مجريات جلسة اليوم ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بكم ومساء الخير. إلى أي مدى تأثرت جلسة اليوم بالتحركات العالمية أو يعني أي ظروف مؤثرة مثل إعلانات الأرباح أو التوزيعات الأخيرة أو الضغوط الجيوسياسية؟
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام. جلسة اليوم جاءت مضغوطة، وجاءت هناك خسائر وضغوط بيعية، وأرقام السيولة كانت انخفضت، وذلك على واقع

0: التطورات الجيوسياسية والاعتداء الإيراني على مطار الكويت ودولة الكويت وحافظ الله الكويت من كل مكروه. هذا الأمر بالتأكيد ترك أثاره على مجمل التداولات. نعم كانت هناك بعض الأسهم ارتفعت، ولكن في الغالب الأعم وجدنا انخفاض في مؤشرات السوق، وكان الأهم فيها هو الانخفاض في أحجام السيولة التي ضخت إلى السوق. وأيضا وجدنا أن الأسهم القيادية أثرت بشكل واضح على إجمالي السوق وأثرت على التداولات. هذا الأمر بالتأكيد هو أمر نستطيع القول أنه مؤقت، وليست الأمور ستستمر بهذا الأمر وبهذا الشكل. وانخفض مؤشر السوق ب 35 نقطة، وكانت السيولة 74 مليون دينار، بينما يوم أمس كنا نتحدث عن 99 مليون دينار. هذا أمر يعني أن التأثيرات كانت لحظية ومؤقتة، ولكن إن شاء الله الأمور تعود إلى سابق الوقت الماضي وتعود الأمور إن شاء الله على خير.
1: نعم، نلاحظ أيضا بأن البورصة يعني أنتجت سيولة تجاوزت 74 مليون دينار رغم انخفاض المؤشرات جميعها. كيف نستطيع أن نقرأ هذه السيولة مقارنة بالضغوطات التي مرت بها جلسة اليوم؟
0: الحقيقة أن السوق الأول عندما نجد أن تداولاته 38 مليون دينار، وهذا ناجم من أن الأسهم القيادية كان هناك ضغوط عليها. أيضا وجدنا في المقابل على الرغم من انخفاض مؤشر السوق الرئيسي إلا أن السيولة كانت هناك 35 مليون و 800 ألف دينار، أي أن الأرقام متقاربة ما بين السوق الأول الذي وجدنا الضغوط على الأسهم القيادية، وعلى الجانب الآخر في السوق الرئيسي كان هناك بعض الأسهم وجدنا أنها تداولاتها كانت كبيرة قياسا إلى ما رأيناه، ووجدنا أيضا ارتفاعات في بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعات. إذن هناك تباين في الفكر بالنسبة للمتداول، وهناك عمليات جني أرباح على أسهم، وهناك أيضا عمليات اقتناص للفرص. هناك بعض الأسهم وصلت لمستويات سعرية فكان هناك اقتناصا للفرص خاصة من المضاربين الذين استطاعوا أن يحركوا هذه الأسهم إلى الأعلى ويقومون بعمليات شرائية على مستويات سعرية أقل ثم الارتفاع بهذه الأسهم. إذن الأمور فيها تباين وفيها أفكار، كلا من البائع والشاري دائما تكون هناك عمليات نستطيع القول أنها متباينة، كل يشتري طبقا لفكره، ولكن في المجمل السيولة لم تكن بالمستوى المتعارف عليه.
1: نعم، بما أننا نتحدث عن البائع والشاري، البائع والشاري يتمثل أيضا بصناديق ومحافظ استثمارية تدخل بها وتتعامل بها مؤسسات مالية عالمية وشركات كبرى. ما دور هذه المؤسسات العالمية من خلال الصناديق والاستثمارات الكبيرة بخاصة في السوق الأول على سبيل المثال، ما دورها في دعم أداء السوق والمؤشرات؟
0: الحقيقة أن هذه المؤسسات بصفة عامة التي تدخل على أسهم السوق الأول دائما ما تعتمد في عمليات الدخول وعمليات الشرائية تعتمد على البيانات المالية والأرقام، وهذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية الاقتناء أو الأسهم بأسعار مناسبة، لأنها تجد على سبيل المثال في أسهم قطاع المصارف خاصة بيتك البنك الوطني، تجد في مثل هذه الأسهم قوة في عمليات شرائها والاحتفاظ بها خاصة في مستويات الأسعار الحالية، وبالتالي العمليات الشرائية تعني الاحتفاظ بهذه الأسهم بمستويات سعرية الحالية التي انخفضت تحسبا للنتائج المالية المتوقعة في الربع الثاني والربع الثالث ولنهاية العام، ومن ثم تكون هذه الصناديق وهذه المحافظ تحقق دائما الأرباح السوقية من حيث من جانب، ومن الجانب الآخر التوزيعات التي يتم توزيعها في هذه الأسهم سواء كانت توزيعات نصف سنوية أو توزيعات في نهاية العام، وبناء عليه هذه الصناديق تبحث دائما عن الأسهم ذات الأداء التشغيلي بعيدا عن مستويات الأسعار وبعيدا عن الضغوط التي يتعرض لها السوق، لأن الظروف نعلم تماما أن هذه الظروف التي تمر على سوق الكويت هي ظروف استثنائية وليست القاعدة. نضيف إلى هذا الحديث أن الدول أو أن التقييمات للاقتصاد الكويتي هي تقييمات تصل لمستويات دبل A بلس، وهذه التقييمات من جهات موديز وكثيرا من المؤشرات
1: نعم.
0: تعني أننا في مستويات متميزة، نأمل أن تكون الفترة القادمة أفضل من هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري.
0: شكرا جزيلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تتجه الأنظار إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث تحضر المملكة العربية السعودية ضيف شرف للدورة الحالية، مؤكدة مكانتها المتنامية كقوة اقتصادية واستثمارية مؤثرة على الساحة الدولية. نتابع هذا التقرير.
2: انطلقت اليوم في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية من أكثر من 130 دولة وإقليما، وسط تركيز على مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وأمن الطاقة والتحول الرقمي. وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة مع اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمنتدى في خطوة تعكس تنامي مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية والدور المتزايد الذي تلعبه في صياغة مسارات الاستثمار والتنمية والطاقة على المستوى العالمي. ويشكل الحضور السعودي محورا رئيسيا في أعمال المنتدى في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الرياض وموسكو والتعاون المستمر بين البلدين في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى التنسيق القائم في أسواق الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تشهد المشاركة السعودية سلسلة من اللقاءات الثنائية والنقاشات الاقتصادية التي تركز على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، إلى جانب استعراض مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما حققته من تقدم في مجالات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي المنتدى هذا العام تحت شعار الحوار البارغماتي الطريق إلى مستقبل مستقر، حيث يناقش المشاركون أبرز التحديات الاقتصادية العالمية بما في ذلك النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد ومستقبل الشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف. كما ينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم بين الدول والشركات المشاركة في وقت تتجه فيه الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز دورها في حركة التجارة والاستثمار العالمية. ويؤكد اختيار المملكة ضيف شرف للمنتدى مكانتها كأحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين على مستوى العالم، ويعكس الثقل المتنامي للاقتصاد السعودي في رسم ملامح التحولات الاقتصادية الدولية خلال المرحلة المقبلة.
1: توقع اليوم بدر نور الدين المدير الإقليمي للأبحاث في شركة فيتول البحرين عودة مصافي النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات إنتاج شبه طبيعية خلال 40 إلى 60 يوما من انتهاء أزمة إمدادات النفط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. وأوضح خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط أن إنتاج المصافي قد يرتفع إلى ما بين 90 و 95% من طاقتها، مشيرا إلى أن مصافي الخليج بما فيها سلطنة عمان فقدت نحو 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير نتيجة الإغلاق. بأرقام تصديرية تصاعدية وبإشادة دولية من وكالات التصنيف العالمية. يواصل الأردن جني ثمار رؤية التحديث الاقتصادي عبر تدشين حزمة مشاريع سيادية وصناعية نوعية عززت من استقراره المالي. المزيد في هذا التقرير.
2: يمضي الاقتصاد الأردني بخطى ثابتة نحو تعزيز مرونته وصموده في وجه التحديات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مستندا إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. ويسجل الأردن منذ مطلع العام الحالي حراكا إيجابيا ومتوازنا شمل قطاعات الاستثمار والتشغيل والتجارة الخارجية، وهي المحركات الرئيسية للنمو المستدام التي تسعى المملكة الأردنية إلى تحقيقها. وفي إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شهدت الأردن قفزة نوعية بإطلاق مشاريع سيادية ضخمة تمثلت في توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني الأردني بكلفة رأسمالية تقدر ب 4.3 مليار دولار تمهيدا لبدء أعمال الحفر هذا الصيف، بالإضافة إلى توقيع أول اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء بكلفة 1 مليار دولار مع ائتلاف إماراتي بولندي، وتأسيس شركة مشتركة لتشييد وتشغيل سكة حديد ميناء العقبة. وعلى الصعيد الميداني، تعزز الزخم الصناعي في محافظات الجنوب بافتتاح الملك عبدالله الثاني لمشاريع توسعة الملاحات الشمسية ومحطة الطاقة التابعة لشركة البوتاس العربية وإطلاق 3 مشاريع لبرومين الأردن، بالتزامن مع افتتاح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ل6 مصانع جديدة في الكرك، والتي ستوفر 700 فرصة عمل لأبناء المحافظة لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل يوطن صناعات نوعية كالأجهزة الكهربائية والبورسلان. هذا الزخم الاستثماري انعكس إيجابا على المؤشرات الكلية للأردن، حيث أظهرت بيانات دائرة للإحصاءات العامة نمو الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول بدعم من قطاعات الألبسة والبوتاس والأدوية، في حين تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.3% نتيجة انخفاض المستوردات، لتصل نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 95%. كما سجلت الجبهة الداخلية مؤشرات تعاف ملموسة تمثلت في قفزة مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 29.3% خلال شهر مارس الماضي، مما يعكس استعادة قطاع الإنشاءات لزخمه وتزايد ثقة المطورين العقاريين. ترافق ذلك مع تراجع معدل البطالة إلى 16.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكده قدرة الأنشطة الإنتاجية على توليد فرص تشغيل جديدة. هذه الأرقام الإيجابية حظيت بإشادة دولية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الأردن السيادي طويل الأجل عند درجة BA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل متانة السياسات المالية، بالتزامن مع توصل خبراء الصندوق النقدي الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد، مما يؤكد نجاح الاستجابة الحكومية الحصيفة في تأمين سلاسل التوريد والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن.
1: عقد اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الياباني تشوميتسو موتيجي الجولة 3 من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية اليابانية وأهمية مواصلة تفعيل مسارات الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت في إبريل 2023، ودعا الوزير المصري الشركات اليابانية إلى زيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار، فيما أعرب الجانب الياباني عن تطلعه لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وقعت الجزائر والنيجر اليوم 3 مذكرات تفاهم في قطاع المحروقات بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

توزيع المنتجات البترولية، وجرت مراسم التوقيع بإشراف وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ونظيره النيجيري حماد تيمي بحضور مسؤولي شركات الطاقة في البلدين. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ عمليات المسح الزلزالي واستكشاف الموارد النفطية والغازية في النيجر، وإنشاء شركة مشتركة لأعمال الحفر البترولي والغازي، إضافة إلى تطوير مشاريع توزيع المنتجات البترولية وإنشاء مراكز لتعبئة غاز البترول المميع. بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا تراجعت أسهم أوروبا اليوم، حيث أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وتقليص الآمال بإبرام اتفاق قريب. وانخفض المؤشر ستوك 600 الأوروبي بعشر إلى 624 نقطة. بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى تاريخي جديد متجاوزاً 68 ألف نقطة لأول مرة في جلسة اليوم، مدفوعاً بصعود أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وصعد المؤشر نيكاي ب 2.5% ليغلق عند 68,400 نقطتين، فيما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستوى قياسيا خلال الجلسة بتجاوزه 4000 نقطة لأول مرة، قبل أن يغلق مرتفعا بواحد وثمانية أعشار عند 3996 نقطة. نفط ومعادن، تراجع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 12 دولارا و48 سنتا ليبلغ 105 دولارات و3 سنتات للبرميل في آخر تداولاته وفقا لبيانات مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا وسنتين لتسجل 96 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وستين سنتا لتبلغ 93 دولارا و76 سنتا للبرميل.

0: اقتصاد عالمي. تنطلق في إسطنبول اليوم أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل الإسلامي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. نتابع هذه الرسالة.
1: انطلق في مركز إسطنبول المالي اليوم الأربعاء أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 الدكتور محمود محي الدين ورئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار. كما يشارك في القمة مستشار الديوان الملكي السعودي إمام المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد. ووفق القائمين على القمة فإنها تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تتعلق بتوسيع المشاركة الاقتصادية وتعزيز دوران رأس المال المنتج وتطوير نماذج التمويل الأخلاقي الداعمة للتنمية المستدامة، إضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال والصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والتمويل الاجتماعي والأوقاف والذكاء الاصطناعي. كما يشمل البرنامج جلسات رفيعة المستوى من بينها جلسة البنوك المركزية والوزراء وجلسة الرؤساء التنفيذيين للمجموعات المصرفية الإسلامية وجلسة الابتكار المالي والرقمي ونحوها. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، إسطنبول.

0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.
3: فؤادي متعب يشكو هواني لما قد مسه من ندبتين، وصرت أباعد الأحباب عني لأني قد بليت بظالمين. فآه من حياة لا تداري على عمر يمر بساعتين.
1: سيادة الرفق وتاج السبق في ميزان السكينة. ليس السبق لمن أجهد العدو وأضاع النفس، بل لمن ملك الحكمة وسار بيقين. ففي الهوينة سر لا يدركه إلا أرباب الصبر وأهل البصيرة. إن المتأمل في بديع أمثال العرب يقف عند قولهم يمشي رويدا ويكون أولا، وهو مثل سائر يضرب للرجل الحكيم الذي يدرك بغيته في هدوء وسكينة حتى يسبق برفقه من أعياه العجل. ويحضرنا في هذا المقام الرجز القديم حين أنشد القائل لصاحبته تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويكون أولا، فكان هذا الجمل رمزا للثبات الذي يهزم الصعاب دون صخب، ليؤكد أن الظفر معقود برزانة الخطى لا بكثرة الضجيج. وتبقى هذه الحكمة منارة للسالكين، فالغاية تقترب ممن سكنت روحه، والسبق حليف من جعل الوقار مطيته لينعم بالظفر وهو في أتم دعة وأحسن حال.
2: أزاهير العرب.

مكنون النفوس في سويداء القلوب. يرشدنا لسان العرب إلى مواطن الحفظ والأمانة في أعماق الذات، حيث يغدو القلب مستودعا لكل نفيس وغال. فتقول العرب للمرء إذا أوصوه بأمر جليل: اجعله في سويداء قلبك، أي في أقصى أعماقه وأشد مواضعه حفظا. ويبين الأصمعي أن سويداء هي تصغير للصفة سوداء، وهي تلك العلقة التي تستكن في جوف القلب، فإذا شق عنها بدت كأنها قطعة كبد صغيرة. ويبقى لفظ سويداء القلب دليلا على شدة الاعتناء، لتكون السويداء مقرا للعهود وملاذا للأسرار التي لا تبلى.

0: Una vera.
1: المنية وحكمة الصبر. حين يضطرم قلب الإنسان بمواجع المنية وتكثر الضربات من حوله، يظهر الشاعر بدوي الجبل حكمة الصبر وجلد النفس، فتفجر أبياته شعاع الإحساس والقوة في المواجهة، وترسخ في القلب عمق المشاعر وتجارب الحياة، حين يقول: ما للمنية أدعوها وتبتعد، أمر من كل حتف بعض ما أجد، ظمآن أشهد ورد الموت عن كثب، والواردون أحبائي ولا أرد، عللت بالصبر أحزاني فيا لأسا، بالجمر من نفحات الجمر يبترد، دعوت خدني من دمع ومن جلد، فأسعف الدمع لكن خانني الجلد، أصبحت أعزل والهيجاء دائرة، لا السيف رد الأذى عني ولا الزرد، أرد رشق الضبي عن مهجتي بيد، وتمسح الدمع من نسف الجراح يد.
2: أزاهير العرب.
1: كنايات التسريح والفراق في لغة أهل الجاهلية. تعددت في لغة العرب صور البيان عن البين، حيث استعاروا من أحوال الرعي والسرح ألفاظاً تنطق بزوال العصمة وقطع الصلة. فمن كلام العرب الفصيح قولهم للمرأة: اذهبي فلا أنده سربك. وكانت هذه العبارة صيغة للطلاق في الجاهلية، حيث النده هو الزجر والسرب هو المال الراعي من الإبل، والمعنى: اذهبي حيث شئت فلن أرد إبلك عن وجهها ولن أزجرها لتعود إلي. هكذا صورت العربية مقام التخلية بأبلغ تقرير، ليبقى اللفظ حاكما على انقطاع المودة وترك السبيل، كما حفظته لنا صحاح اللغة.

0: الحرص وطول الأمل. سئل محمد بن واسع الأزدي: كيف حالك؟ فقال: قصير الأجل، طويل الأمل، مسيء العمل. ولقد أحسن من قال: إذا ما نازعتك النفس حرصا فأمسكها عن الشهوات أمسك، ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد، فرزق يومك رزق أمسك. وجاء في كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. وقيل أيضا: من جرى في عنان أمله كان عاثرا بأجله، ولو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال.
1: أزاهير العرب.
0: لطائف الفرق بين إمرا وأمرا في القرآن الكريم. تتجلى دقة التنزيل في حركة الهمزة التي تنقل المعنى من وصف الشأن إلى استعظام النكر، ليستبين للمتدبر فصل المقال بين لفظين تشابها في المبنى واختلفا في المعنى. فكلمة إمرا بكسر الهمزة معناها المنكر والعظيم من العجب، وقد وردت في سورة الكهف حين خرق الرجل الصالح السفينة فاستعظم موسى عليه السلام فعله، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جئت شيئا إمرا. وأما كلمة أمرا بفتح الهمزة فهي من الشأن وطلب الفعل على سبيل الإلزام، وجمعها أمور، وتعني التكليف بفعل الشيء إذا أمرته به. وقد وردت في مواضع كثيرة بيانا لتفرد الله سبحانه وتعالى بتدبير الخلق، ومنها قوله عز وجل في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم وإليه يرجع الأمر كله. هكذا يفصل الحرف بين مقامات القول ليظل اللفظ القرآني ميزانا لا يختل، يرسم الحقائق بأدق الحركات وأبلغ الإشارات.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

في السوق لا تنتقل البضائع وحدها من يد إلى يد، تنتقل الأخبار أيضا، وبعض الأخبار إذا خرجت بلا تثبت صارت ناراً بالهشيم.

0: وكان في ذلك السوق رجل يدعى قيس، يحب أن يعرف ما يجري ثم يزيد عليه من ظنه. وكانت هناك امرأة تدعى بثينة، عرفت بين الناس بالأمانة، حتى جاء يوم حاولت فيه كلمة طائشة أن تسقط سيرتها.
1: سمعتم ما قيل عن بثينة؟
2: وما قيل؟
1: يقولون أنها أخذت مالاً من صندوق الأرامل ثم قالت إنه ضاع.
2: أمتأكد أنت؟
1: الناس لا يتحدثون من فراغ،
2: بل كثير ما يتحدثون من فراغ ثم يبلغون الفراغ بظلم الأبرياء.
1: أنا لم أقل إلا ما سمعت.
2: ومن نقل الشر صار شريكا في طريقه، وإن زعم أنه لم يصنعه.

خرجت الكلمة من دكان قيس وتناقلتها الألسن بساعة واحدة. صار الهمس حكماً، وصار الظن شاهداً، وصارت بثينة تمشي في السوق تحت عيون لا ترحم. لم يسألها أحد، لم ينتظروا بينة. كان اللسان أسرع من العدل، وكانت الغيبة أقدر من الحقيقة على الوصول.

0: يا قيس، أأنت من نشر هذا الكلام؟
1: أنا نقلت ما سمعته فقط.
0: هل صار عرض الناس سوقاً تنقل فيه ما تسمع؟ المال لم يضع، بل سلمته إلى القاضي بحضور شاهدين، وكان الأمر مثبتاً.
1: لقد ظلمناك يا بثينة. ليس الظلم أن تختلق الكذب فقط، بل أن تفتح له الطريق. لم أظن أن الأمر سيكبر.
0: اللسان الصغير قد يصنع حريقا كبير.
1: يا أهل السوق، يا أهل السوق. أخطأت حين نقلت ما لم أتحقق منه. بثينة بريئة، بثينة بريئة. وأنا الذي أسأت إليها بلساني.
2: الاعتذار بداية، لكن حفظ اللسان هو التوبة التي ترى في الأيام. من اليوم لن ننقل خبراً حتى نعرف وجهه، ولن نجعل أعراض الناس حديث الفراغ.
0: اللهم اجعل صمتهم بعد اليوم أرحم من كلامهم بالأمس.

0: ذلك اليوم علم السوق درسا قاسيا. ليس كل مسموع يقال، وليس كل ظن ينشر، وليس كل مجلس يستحق أن تفتح فيه سيرة الناس.
1: فاحفظ لسانك إذا حضرت الغيبة، فإن لم تقدر على نصرة الغائب فلا تكن طريقا إلى أذاه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر، من حفظ لسانه حفظ قلوب الناس من جراحه.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 6:00 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، كما رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكاملة مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وتربط أي إفراج عن الأموال المجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل، وأوكرانيا تشن ضربات على مدينة سان بطرسبرغ الروسية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي. مستمعين الكرام، إن شاء الله عند 8:00 مساء نوافيكم بجولة مفصلة للأخبار. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست تمكيني. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم كل أربعة من كل أسبوع من الساعة 6 إلى الساعة 7، وهذا البرنامج اللي دائما نستضيف فيه العديد والعديد من بنات وأبناء الكويت اللي عندهم طموحات وصلوا لتحقيق أهدافهم. لكن في البداية دائما خلوني أرحب بزميلي عبد الرحمن، مساك الله بالخير.
1: حياك الله عبد الله، ومساء الخير على جميع مستمعينا عبر إذاعة الكويت. اليوم طبعا راح يعني تكون مقابلاتنا مع شباب كويتيين زرعوا الأمل فينا الصراحة. صحيح. إن يعني نتاجر يعني ندخل في باب الاقتصاد. نعم. ونطور كذلك مجال الاقتصاد الكويتي.
0: وانت بتعترف بضيفنا تبين من البداية، خلنا نخش للمستمعين. نعم. شويكم شوي، لأن هذا البرنامج عبد الرحمن اليوم احنا نسلط فيه الضوء، وهذا واجبنا اليوم في وزارة الإعلام، ان احنا دائما نسلط الضوء على بنات وأبناء الكويت وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم. والبودكاست اليوم اسمه تمكين.
1: نعم.
0: فنتكلم شلون وصلت وقدرت انك تحقق هذه الاهداف والانجازات والطموحات، مثل ما تفضلت شلون تفكر كشاب اليوم او شابة كويتية لتحقيق اهدافك وتجارتك وتوصل وتصير من رواد الاعمال اليوم.
1: نعم. وهذا يساعد كذلك الشباب المقبلين على التجارة، مقبلين كذلك على البزنس. تعرف يعني الحين ما شاء الله تبارك الرحمن شباب الكويت كل ما تقعد دوانية بمكان ها شلون البزنس، كل واحد عنده بزنس ما شاء الله، والحسابات في تواصل يعني التواصل الاجتماعي. صحيح. تجد كل واحد فاتح له مثلا مشروع صغير، وان شاء الله احنا نفرح اذا شفناهم كلهم يعني في. صحيح. من ضمن الشركات الكبيرة.
0: عندك بزنس قاعد تفكر؟
1: لا
0: ضحكة، لا وراه شيء، وراه قرأ. عسى الله يرزقك يا
1: الله يسلمك
0: ويوفقك يا رب العالمين. وفي البداية دائما مستمعينا الكرام نقدم لكم أطيب التحيات وأجمل التحايا ومساء سعيد لكم. يقول له فريق البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي.
1: ومن التقديم محدثكم عبد الرحمن عقيل وعبد الله الدوسري.
0: وأما التنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: وإليكم تحيات الهندسة الإذاعية وفاء الخميس.
0: ومن التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: ومن الإخراج مشاري الرباح.

0: حقيقة من الواجب علي ليه؟ ها؟
1: إيه؟
0: أن أنا أحطكم بالصورة.
2: رحم الله عطان ومحمد يقولها أحطكم بالصورة. الصورة؟ وين المصور؟ يقول حطها بالصورة، بيحطها بالصورة.
1: هاي صورة
2: هو بيحطها بالصورة.
1: ترى كبرت انت يا ابو فهد.
2: وهذاك بعدين هو اللي قال، ما قلت انا.
1: شبه هنا
2: يقول بيحطها بصورة
1: هو من زيننا بيصور يعني.
2: انا كاشف.
1: هو بعد يقول مداميتوا حطوني على 4 صور عشان اعطيكم الياس.
2: ما فينا شدة، ما فينا شدة.
0: انا بالياس.

تمكين برنامج يسلط الضوء على طاقات شبابنا، أفكارهم، طموحاتهم وإنجازاتهم. تابعونا على إذاعة دولة الكويت، لأن الشباب هم مستقبل الوطن.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين برنامجنا بودكاست تمكين. مثل ما عودناكم احنا دائما نستضيف ضيوف يكونون يعني من شباب وبنات الكويت اللي يعني حققوا إنجازاتهم بأهدافهم، والسبب كله بعد الله سبحانه وتعالى هو التمكين اللي وصلهم وعطاهم هذه الفرصة، الأفكار الجميلة، تحقيق الأهداف والطموح والركض وراء الطموح والمحاولة المرة وراء الثانية وراء الأخرى. ترى مو من أول مرة ينجح الإنسان، محاولات كثيرة، هي بالأول والأخير التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. بعضهم ينجح من أول مرة، لكن الأغلب بالتكرار. أهم شيء ما يكون عندك يأس، ترسم خط وتوصل هدفك وتحقق إن شاء الله أهدافك بإذن الله. في كثير من الأحيان اليوم احنا راح نتكلم عن موضوع يهم شريحة كبيرة من شبابنا وبناتنا، خصوصا اللي راحوا بالغربة وراحوا درسوا برا واغتربوا ومرت عليهم ظروف يعني كانوا يتمنون انهم يلاقون هذا الشيء في وقتهم. وانا من الناس اللي كنت اتمنى اني الاقي هذا الشيء، لان كنا نعاني في هذا الشيء، خصوصا لما تنهي دراستك. فكثير من الاحيان تكون الغربه بدايه الحكايه لكن مو النهايه. ضيفنا اليوم هو شاب كويتي سافر لطلب العلم في بريطانيا، لكنه ما رجع فقط بشهاده، رجع بفكره تحولت الى مشروع وربما الى حلم ان شاء الله كبير. اليوم راح نتكلم شون انولدت هذه الفكرة، وهل الغربة تصنع رواد أعمال؟ نقترب اليوم من قصة مختلفة فيها جراءة، تجربة وتحول. في البداية رحبوا معاي بضيفي وضيفكم الأستاذ أحمد الختلان، حياك الله ومساك الله بالخير، وسعداء جدا بقبول الدعوة ووجودك اليوم معنا في برنامج بودكاست تمكين.
1: الله يحييك أخوي عبد الله، وأنا أسعد أني أكون معاكم وشاكر لكم استضافتكم و تمكيننا بالظهور معاكم في إذاعة الكويت.
0: حياك الله. يعني أخوي أحمد اليوم لما أشوفك وأشوف الفكرة اللي اليوم راح نناقشها ونطرحها، شيء جميل من طالب مشغول بدراسة لكن كان عنده رؤية أخرى غير الشهادة والدراسة. أيضا الغربة تعلمك مجال آخر، تكتسب مهارات أخرى وتغير في حياتك. اليوم خلنا نبتدي، شلون كانت الدراسة؟ هل كنت ناوي دراسة في بريطانيا وتخصص، ولا تخصص أجبرك؟ وليش اخترت بريطانيا؟ بحكم أن أنتوا طلبة أمريكا طالعون، إحنا طلبة بريطانيا غير، لكن لما تجون تبون تكملون الماجستير تروحون عندنا في بريطانيا، لكن في البداية البكالوريوس لا تختلفون. فشلون كانت الدراسة؟ كلمنا بداية بدايتك الدراسة يعني وانتقالك إلى بريطانيا لإكمال الماجستير.
1: الحمد لله أخوي عبد الله، أنا درست الهندسة المدنية بأمريكا وبعدها كملت الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية ببريطانيا، وكانت رحلة طويلة يعني علمتنا الكثير على المستوى الشخصي والمهني.
0: جميل.
1: وبصراحة بعد تخرجي من أمريكا يعني كنت أبحث عن مكان يتميز بجودة التعليم وبرامج قوية في تخصص إدارة المشاريع. صحيح. وشفت أن بريطانيا من أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لي، وبيئة خصبة يعني للتعليم وكسب الخبرات.
0: صحيح أخوي أحمد، دائما الغربة يعتقدون الناس اللي ما جربوا الغربة، خصوصا غربة الطلبة، لما يروح وعمره 17 سنة توه متخرج من الثانوية العامة أو في بداية 18 سنة رايح لدولة لمجتمع آخر، الغربة من سن مراهقة إلى عالم منفتح، فوق هذا ضغط الغربة والدراسة اليوم تتحمل في هذه يعني هذه الغربة تتحمل ضغوط، وهذه الضغوط تغير في شخصياتنا. اليوم شلون غيرت الحياة في بريطانيا في شخصية أحمد؟
1: الحياة ببريطانيا علمتني الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات. وكذلك الغربة تخليك تواجه مواقف وتحديات يومية وتتعلم شلون تتعامل معها.
0: جميل.
1: وهذا الشيء ساهم بشكل كبير في تطوير شخصياتنا وبنائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.
0: بما أنك ذكرت أن في تحديات واجهتك، لو تذكرنا بعض هذه التحديات اللي مرت على أحمد في بداية الدراسة، لأن تعرف الحين عيالنا وبناتنا عسى الله يوفقهم امتحانات الثانوية العامة. صحيح. والأغلب منهم قاعد يخطط في إكمال دراسته، الكل والأغلب. صحيح. الكل إن شاء الله أنه بيكمل دراسته، منهم داخل الكويت لكن نتكلم اللي بيروح غربة. شنو أصعب هذه التحديات وأبرز التحديات اللي واجهتك كشاب طالب في الغربة؟ انقل هذه التجربة لطلبة بيروحون لأسرهم اللي ما جربوا غربة عيالهم. شنو اللي صار مع أحمد؟
1: بالبداية أخوي عبد الله، الغربة مو بالصعوبة اللي الناس تتخيلها، وبنفس الوقت إنه مو بهالسهولة يعني.
0: جميل.
1: من أبرز التحديات اللي واجهتني في بداية الغربة كانت بناء العلاقات والتأقلم. وفي وجود صعوبة في الأمور اليومية مثل التواصل والتعامل والوصول للخدمات. وهذا خلاني أعيش تحديات يومية وأفهم أمور أفهم الأمور بشكل أكبر يعني، واحتياجات المغتربين بشكل أفضل.
0: فهذه أبرز هذه يعني الصعوبات اللي واجهتها. وأيضا ثقافة المجتمع، لما رحنا نشوف الثقافة غير عن ثقافتنا.
1: صحيح.
0: أيضا طريقة نظام الحياة عند الساعة 6 هما خلاص الكل في بيته،
1: اللايف ستايل تغير هناك بالضبط. طريقة التعامل تغير. الالتزام بالمواعيد والالتزام بالأوقات.
0: شلون كان الأكل مع يعني الأسرة لما كنت تدرس صغير؟ كنت تاكل، احنا بدايتنا كنا نشوف الاكل ما يعني صعب.
1: صحيح.
0: خضار مفيوحه وما ادري شنو، بروكلي
1: عانينا
0: احنا ندق لما ندوخ بالاكل واللي نبيه واي حزه ناكل.
1: صحيح.
0: فهذا غير ايضا عند احمد،
1: هذه طبيعي، هذه غيرت من شخصياتنا احنا من داخل، هذه من باب الاعتماد على النفس يعني. حتى بابسط الامور كنا نعتمد على نفسنا.
0: هذا بعد ما انتقلت للسكن بروحك.
1: صحيح.
0: تطبخ وتغسل وتنشي
1: وتقوم ونقعد
0: فهذه اصقلت ايضا في شخصيه احمد.
1: صحيح.
0: جميل. اليوم يعني بعد هذه الغربه ومعاصره الغربه والتاقلم مع المجتمع الاخر وانك تعيش هذه الحياه، خلصت من امريكا وانتقلت لدراسه الماجستير اليوم في بريطانيا. صحيح. وانولدت الفكره مع دراسه الماجستير في بريطانيا، متى جات حق احمد هذه الفكره؟ وشنو أول شيء خلنا نوضح للسادة المستمعين شنو أصلا الفكرة؟
1: الفكرة أخوي عبد الله ناتجة من واقع تجربة يعني. لاحظت وجود صعوبة بالتواصل بين العرب. وما في مكان يجمعنا إحنا كعرب، بالأخص في عمليات البيع والشراء. فقررنا نحول المشكلة إلى حل يعني. والحمد لله شفنا مؤشرات نجاح واستجابة من الناس، شجعتنا على الانطلاق هذا التطبيق.
0: فبدايتك كانت فكرة التطبيق.
1: صحيح.
0: شنو هذا التطبيق؟
1: تطبيق طال عمرك يوسل. اسمه يوسل.
0: يوسل. أوكي.
1: بشكل بسيط التطبيق عبارة عن تطبيق إلكتروني مرخص ومعتمد طبعا في بريطانيا، موجه للمقيمين العرب بشكل عام في بريطانيا وللطلبة بشكل خاص، ويسهل عليهم الوصول لبعض من خلال ربط البايع بالشاري أو مقدم الخدمة المحتاجها بشكل آمن ومجاني يعني. احنا نكون وسيط بين العرب المتواجدين هناك.
0: شو اللي طر عليك هالفكرة؟ ليش طرت عليك هالفكرة؟ وشلون؟ لأن الأفكار البعض تطري عليه أفكار بس ما يعرف متى يطبقها أو يحاول أنه يطبقها على الأرض الواقع. شلون بدت وشنو الأسباب اللي خلت أحمد يفكر بهذا الشيء؟ هل هو زياراتك المتواصلة مع الطلبة؟ هل هي فكرة أنت شفت أن الطلبة اليوم بعد ما يتخرجون يتوهقون بأثاثهم وين يبيعونه أو أغراضهم أو في قدومهم من وين يشتري الأغراض؟ البعض ما عنده الإمكانية يشتري شيء جديد، ولا ما يعرف ما يدل، أيضا السيارة، كل هذه الأمور، هل هذه أسباب يعني خلتك تفكر في هذا المشروع؟
1: هذه من الأسباب الرئيسية مثل ما قلت لك أخوي عبد الله، الفكرة ناتجة من واقع تجربة يعني. كنا نعاني هناك بالتواصل مع المجتمع العربي الموجود يعني. فكانت الجروبات مثل ما أنت عارف مخصصة لكل جالية يعني، مثلا الكويتيين لهم جروب معين والسعوديين. أما أبليكيشن يوسل راح يجمع أو إنه جمع العرب كلهم في منصة واحدة، يسهل عليهم عمليات البيع والشراء.
0: يعني أنت أخوي أحمد اليوم جمعت مو الخليجيين بس،
1: لا
0: مو الكويتيين السعوديين الإماراتيين، لا جمعت العرب،
1: الجالية العربية في بريطانيا كاملة تستخدم هذا التطبيق
0: ما شاء الله
1: بمعايير أمان عالية ومرخصة يعني.
0: جميل. شنو بداية المشروع كأول خطوة فعلية؟ أول شيء خلاص طرت الفكرة ببال أحمد، شنو أول خطوة أنت اتخذتها؟
1: أول خطوة كانت تحويل الفكرة من مجرد ملاحظة كنا منتبهين لها إحنا إلى مشروع على أرض الواقع يعني.
0: معك شركاء ولا أنت بروح؟
1: لا بروح.
0: جميل.
1: أي والله. الحمد لله شفنا مؤشرات نجاح وشجعتنا على أن نبدأ بهذا التطبيق. أما بالنسبة للعوائق اللي واجهتنا يعني، الصراحة كان إقناع الناس بالفكرة بالذات لأنهم مثل ما أنت عارف أخوي عبد الله متعودين على جروبات الواتساب أو على السوشيال ميديا، فإنك تنقلهم على تطبيق إلكتروني جديد عليهم كانت مشكلة بالنسبة لنا بالبداية، ولكن من أول كم شهر شفنا مؤشرات النمو والاستجابة بشكل كبير وملحوظ الحمد لله.
0: جميل. يعني أنا يعني كنت أتمنى أن ألاقي هذا التطبيق لما كنت أدرس يعني في بريطانيا. كنا نعاني فعلا. صحيح. نعاني في إيجاد في التواصل، في أنك أحد يرشدك، بحكم أن أنت تواصل دولة ما تعرف وين تروح وشنو قوانينها. أيضا بريطانيا وأمريكا وأوروبا عندهم قوانين صارمة حتى في البيع والمشترى.
1: صحيح.
0: والأمور هذه خصوصا سيارات أو أثاث أو شيء، في تاكس ضريبة الطالب معفي من التاكس، فما تدري شون تأخذ. البعض قد يستغل جهلك في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: فحلو، أنا يعني أتمنى أن كان تطبيقك موجود بالفترة، لكن هذه فرصة لشبابنا وبناتنا اللي مقبلين إن شاء الله على الدراسة بالخارج أن يستخدمون هذا التطبيق اللي إن شاء الله يلاقون فيه الفائدة. أنت جرب شوف هذا التطبيق، وأيضا اخذ الجانب فكرة أحمد، تنولد عندكم افكار وان شاء الله تصيرون نفس يعني اخونا احمد في ايجاد هذه الافكار، مو دراسه بس، مشاريع ايضا. شنو اهم شريحه كان يعني احمد الختلان يفكر في استهدافها؟ لا لابد البزنس عندك يعني بلان. صحيح. عندك دراسه جدوى، انا عندي شريحه بيستهدفها علشان هي اللي بتوصلني وترفع الريت عندي والمشتريات او البيع عندي.
1: أساس التطبيق، بداية فكرتي للتطبيق كانت موجهة بشكل خاص للطلبة، ولكن بعد ما أطلقنا التطبيق لاحظنا احتياج الناس حق مثل هذا التطبيق، وقمنا نشوف إقبال الناس على الفكرة
0: غير الطلبة.
1: فشاركوا معنا العرب بشكل عام، الجاليات العربية بشكل عام شاركوا معنا، وقدرنا أن نكون مجتمع عربي كامل من الطلبة وغير الطلبة داخل ابلكيشن او منصه يوسيل.
0: عدل. زين، شو الخدمات اللي اليوم اخوي احمد تقدمونها في في في هذا التطبيق او برنامجكم، شو تقدمون فيه؟
1: يوسيل اول شيء يعتبر اول منصه تجمع العرب في بريطانيا بمكان واحد، ويسهل عليهم عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات بطريقه سهله وامنه ومنظمه. مقسم الابلكيشن لعده اقسام. الواحد يقدر يعرض كل شيء للبيع، ويقدر انه يتواصل ويا البائعين الثانيين، وكل هذا بمعايير امان عاليه يعني احنا ملتزمين فيها من الحكومه البريطانيه، كنا احنا شركه مرخصه في بريطانيا.
0: جميل. يعني هذا يعني ايضا جانب مهم احنا دائما ننبه في برامج عدة، يعني في برنامجنا وعي قانوني، نوعي المستمعين في الجانب القانوني أيضا. لما تكون مغترب اقرأ عن القوانين للدولة لتحمي نفسك، اخذ هذه الدش على الموقع الامجريشن مال الدولة، التاكس عندهم، اقرأ شنو الشروط، هل ينطبق عليك. أيضا احنا معفيين كطلبة من الضريبة أصلا، لما يوصلك القبول تعفى من هذه الضريبة. احنا جدا يعني مستمتعين بالكلام معك وهذه الافكار، لكن بنريحك بفاصل ونرجع ثاني مره نكمل ما تبقى من الاسئله باذن الله.

0: لحظة حياتي، هلوي
1: هلوي ما عندي غير
0: يقول اشتغل.
1: انا معود انا متاخر، وهذا اللي حاطينه هذا خليف، هذا مال استعلامات خلاني بيزه ما اسوي. معود ورقه منك عشان اوقع
0: برع.
1: اذا سالم فهم والمدير ينطرني
0: اقول لك برع، ما وقته برع
1: برع
0: اطلع.
1: وما شرب قهوه المدير.
0: اقول لك عطني ظهرك احسن لك.
1: اي انت اسمح لي هالمره
0: برع
1: برع برع. اي بس ما احط ورقه بس منك.
0: اقول لك ما وقته
1: هتاكل.
0: اطلع برع
1: اخو اللخك كف يا جل الحياة.
0: اطلع برا، يلا اطلع برا، يلا مو وقته.

0: رجعنا لكم مره اخرى مستمعين الكرام، مستمرين معكم في برنامج بودكاست وعي قانوني. هذا البرنامج وكان ضيفنا الاستاذ احمد الختلان، يعني وما زال معنا مستمر ان شاء الله. لكن يعني عبد الرحمن، رحت غربه وتغربت ودرست ايضا.
1: نعم.
0: فاليوم احمد ما شاء الله تبارك الرحمن، الفكره اللي جابها بعد الدراسه مع الشهاده يعني طلعت نقول بزنس مان.
1: نعم اي، وتفك ازمه الصراحه فكرته. يعني قبل احنا عشنا في امريكا، خصوصا في جيلنا 96 و95 و94، صارت دفعات كبيره لامريكا ولبريطانيا، وفعلا هذه المشكله كنا نعاني منها. بس تعرف يعني كنا صغار في العمر وكان صعب انك تسوي تطبيق وشركه. صحيح. والامور هذه كلها، بس كانت في تطبيقات، بعض التطبيقات يمكن قريبه منها بس اجنبيه.
0: صحيح.
1: والاجانب ما هم نفس الاغراض اللي احنا نملكها في شقاقنا،
0: ولا طريقه التعامل في البيع المشترى عسرين. ايه. شوي،
1: وحتى القعدات الارضيه ما تشوفها موجوده يعني عندهم، ولا يعترفون فيها كثقافه عندهم. كذلك بعض المرات يعني الشباب الكويتي يجيبون معاهم الجذور والدلال. ايه. ويجيبون معاهم هالقعدات هذه اللي تذكرهم دواوين الكويت.
0: كنا بيصير مقيمه
1: فعلا. فهذه الامور صعب انك تلقاها في التطبيقات الاجنبيه. ولكن فكرتك ما شاء الله احمد، يعني من الافكار الجميله جدا اللي يعني انا وانا اسمعك برا قبل شوي مستانس ان التطبيق هذا ما شاء الله موجود حاليا، وقاعد على حسب ما قلت ان الطلبه الكويتيين بدايتك كانت وياهم، وبعدين انتقلت الى العرب، يعني العرب جوك عن طريق الكويتيين. زين احمد، يعني في راودني سؤال، انا ليش اخترت هذا المجال تحديدا؟
2: احنا اخترنا هذا المجال لان احنا نشوفه مسؤولية اجتماعية ناتجة عن واقع تجربة قبل لا يكون فرصة تجارية يعني. وكان هدفنا تقديم حل لهذه المشكلة اللي تكلمتوا فيها، كنا نعيشها واشوف الكثير كانوا يعانون منها، فحاولنا ننقل المشكلة هذه الى حل يعني. جميل. على ارض الواقع فطبقنا.
0: حلو. اليوم احمد، شنو الهدف الاساسي من المشروع؟ ربح ولا تاثير ولا اثنيناتهم مع بعض؟ هو تاثير، وهذا شيء متاح لك يعني، ما فيها شيء يعني. صحيح. سواء الجانب الربحي او انك أكيد تكون مؤثر. أكيد. أكيد. فهل بدايه الفكره كانت ربحيه ولا تاثير ولا اثنيناتهم مع بعض؟
2: الاثنين يعني بشكل عام، لكن التاثير اولا خليناه بالموضوع هذا، لان النجاح اي مشروع يبدا من قدرته على خدمة الناس وحل مشاكلهم. وإذا تحقق هذا الشيء فالنجاح التجاري يعني بيجي طبيعي بإذن الله مع الوقت.
1: فعلا
0: يعني جد. الهدف حلو أنك تأثر. أكيد. علشان أنت علشان تسوق الفكرة، إذا تسمحني عبد الرحمن، عشان تسوق لهذه الفكرة أو فكرة عندك تبي توصلها للناس، لازم يكون لها تأثير، وإيصال الرسالة مهم جدا.
1: أكيد.
0: الذكاء في إيصال الرسالة أنها تكون مؤثرة تجذب أكثر علشان تقدر تسوق بعدين، والربح إن شاء الله الأرزاق من رب العالمين.
1: أكيد. أكيد. وعبد الله، يعني في بعض الأحيان، كثير من الأحيان، في بعض التطبيقات أنت كمستخدم وكأحمد يعني كمستخدم، لما تشوف تطبيق على طول يحط رسوم مالية وتطبيق جديد، تحس إنه جاي يعني بس يبي يربح على طول. أما التطبيقات مثلا اللي تعطيك فرصة مثلا سنتين ثلاث سنوات مجاني وتستخدمه وتقعد تستفيد منه، وتدري أنت كمستخدم أن هذه الشركة قاعد تتكلف يعني.
0: صحيح.
1: فلما يحطون رسوم مثلا رمزية دينار أو نص دينار، تقول معود يستاهلون، بس قاعد يخدموني وحلوا عندي مشكلة كبيرة.
0: قدم لي خدمة وأنا مستعد أدفع على هالخدمة. طبعا تدفع بالمعقول، بعض يعني الامور لا اوفر
1: المبلغ. إيه، تاخذ مبالغ كبيره. ولكن احمد، يعني اليوم يعني كل انسان يحمل رساله، هل عندك رساله واضحه تحاول توصلها من خلال هالمشروع هذا؟
2: نعم اخوي عبد الرحمن، رسالتنا من خلال هذا المشروع ان نساهم في بناء مجتمع عربي مترابط في الخارج.
1: ممتاز.
2: ونعزز التعاون بين أفراد الجالية العربية، ونوفر لهم بيئة تساعدهم على الوصول لاحتياجهم والتواصل بينهم بين بعض بسهولة وأمان.
0: هذا التساؤل ذكرني مشروع التخرج مر عليكم، اللي يقول أحط لك بلان 2 years بلان 5 years وتمشي على هذا البلان وين توصل مشروعك. فاليوم أحمد، هل تشوف أن مشروعك وين تشوفه بعد 5 سنوات؟ هل حطيت هذه الخطة واستفدت من دراستك في مشروع التخرج اللي يقولك تعال انت هذا مشروعك، شل بلان وحط خطط مستقبلية على على فترات متراوحه ما بين السنتين اول شيء، بعدين 5 سنوات، بعدين 10، بعدين الخطه الخمسيه ان شاء الله، 50 بعد 50 سنه ان شاء الله نشوفك من كبار المستثمرين. فهل كان في خطه او نشوف مشروعك بعد 5 سنوات؟ وين حط التارجت بعد 5 سنوات؟
2: طبيعي اخوي عبد الله، احنا قبل لا نبدا بالمشروع كنا حاطين خطه واضحه ان شاء الله ماشيين عليها. في يعني في البدايه احنا نتمنى ان يوسل تكون المنصه العربيه الاولى للمغتربين خارجيا، لكن حاليا تركيزنا بالكامل على تحقيق النجاح داخل بريطانيا اولا، وبعدها راح نتجه للتوسع في دول اكثر مثل امريكا وغيرها من الدول باذن الله.
3: ما شاء الله،
0: هذه الخطه الحلوه،
3: هذه خطه حلوه جميع عالميه.
0: احنا عبد الرحمن بعد الهواء راح نفصل، لازم ندششنا يا بالمشروع شركاء يا يعلمنا شلون.
1: خوفي اشوفك تعرض عنده.
0: والله ليش لا، نساعد الطلبه ما دامها في يعني الامر خارج الكويت، فشيء جميل
1: اكيد. خصوصا يعني انا تدري من اللي يشيل همه بعض المرات الشباب، نقدر نقول انه يدبرون نفسهم
0: صحيح،
1: بس البنات بعضهم لما ينقلون من شقه لشقه او مثلا خلاص تخرجت ترى تعاني المسكين.
0: صحيح،
1: تعاني جدا من الاغراض اللي عندها، لا شلون توديه
0: او في البدايه تجي ما تعرف وين تسكن، ما تدل الاماكن الامنه السنتر بالضبط. مثلا تروح تسكن بطرف او بنايه يعني مو مريحه جدا، فتروح اول مره وتطيح بهذا المطب. يوسيل اليوم يقدر يقدم لكم هذه الخدمة، تسألون تستفسرون تشوفون شنو ينعرض عندهم من هذه الأمور.
1: أحمد يعني ودي أسألك سؤال، هل لك نية أنك تتوسع مثلا بمجالات ثانية غير البيع والشراء، مثلا تأجير السيارات للطلبة؟
2: الحقيقة أخوي عبد الرحمن، احنا فكرة تطبيق يوسيل بشكل عام أن نكون رابط بين البايع والشاري.
1: حلو، ممتاز.
2: أو أن كمنظومة للعرب بشكل عام للتواصل بينهم بين بعض
1: الكل شيء يعني.
2: صحيح،
1: ممتاز.
2: احنا يعني بنسبة كبيرة ممكن نكون وسيط بين البايع والشاري أكثر من احنا نقدم خدمات.
0: جميل. قبل شوي قبل لا تسأل كنا ابتسم، طرع عليه شيء؟ شنو طرع عليك قبل شوي وانت قاعد تتبسم وطرع عليك امور لما قلنا لك بندش شركه، كنا عاجبك ولا مو عاجبك؟
2: انت شرف
0: ترى اندش بال شو اسمه، بندش بالموهبه بالقدرات، فلوس ما نقدر تدفع.
1: لا
2: في دولة اعلاميه.
0: احس الله يحفظك، ولكن ما يخدم بخيل. عاد
1: اكيد اكيد اكيد اكيد نحط اغراض بعد الوزاره عندك.
0: الشاهد اخوي احمد ان هذه الفكره اليوم يعني جدا جميله، اللي قاعد يسمعنا مثل ما تكلمت انا وياك في بدايه حلقتنا انه حلو، ومثل ما قال عبد الرحمن اللي يعاني يمكن الشباب يقدر يدبر نفسه.
1: اكيد
0: بناتنا واخواتنا البنات اللي يروحون في هذه الغربه تتوهق يعني الاغلب يتوهق، واهلهم يتوهقون معهم، يجون اول مره، وبعض الاهالي اول مره اصلا يزور امريكا او بريطانيا ما يعرف النظام.
1: لا وبعد عبد الله يعني ما اقطع واردك، في بعض الاحيان يعني نقدر نقول ان المبتعث يمكن يجهز نفسه عد الحيل، بس كذلك ترى اللي ببريطانيا في فئه كبيره جدا اللي هم علاج بالخارج.
0: صحيح،
1: يعني أيضاً هم اكثر يعني هذا الله يعينهم ويشافيهم ويردهم الكويت سالمين غانمين ان شاء الله يا رب، بس يعني يعانون اكثر لان عليهم ضغوط المرض، عليهم ضغوط النقل للمريض، تجهيز المريض، العلاج، المواعيد كذلك، فيحتاجون تطبيق كويتي فاهم لهم وفاهم شنو احتياجاتهم ويعطيهم الملخص كله
2: ويقرب الناس عليهم

0: جميع الخدمات.
1: صحيح.
2: جميل. يعني أول ما طلع عليك هذه الفكرة أحمد، وين كنت؟ يعني ساعات يطلع عليك فكرة وأنت تذاكر، هو وقت امتحان، ضغط امتحان، تطلع عليك فكرة. أنا أبي أول ما طرت عليك هذه الفكرة
3: قبل هايد بار
2: ولا أنت كنت متوهق ما تبي، ولا كنت تبي لك أغراض وتوهقت ما تدري وين تروح؟ متى بالضبط؟ أول ما وصلت دراستك الماجستير، ولا بعدها بشهر، ولا حسيت أنك تبي شيء ومتوهق فيه؟
1: بالضبط.
2: ترى يقولون التاجر ما يعلم
1: بس هذا مو صحيح. أول ما تخرجت من أمريكا 2020 كانت حزة كورونا، فكان عندي أثاث وأغراض في شقتي، فما عرفت شلون أصرفهم. أغلب الكويتيين كانوا رادين، فما كان عندي تواصل ويا العرب الموجودين بالمنطقة. فطرت علي الفكرة أن ليش ما يكون في أبليكيشن أو إن تطبيق يجمعنا كعرب داخل المنطقة في مكان واحد.
3: حلو، ممتاز جدا. يعني الفكرة ترى جبارة حيل، خصوصا أن نسبة العرب في نسبة العرب في الدول الأوروبية،
2: في بريطانيا تحديدا،
3: في بريطانيا ترى نسبة يعني صارت جالية كبيرة جدا.
2: اي اي.
3: مو جالية ثانية، صار لهم سوق أصلا. يعني هذه فكرة حلوة لو تضيفها أحمد عندك، أن مثلا
2: كنا نعجبك المشروع.
3: إيه.
2: لا تعطي أفكار، قلنا لك بيع الأفكار عبد الرحمن، أنت بتعطيه بلاش
3: أحمد. في بعض المرات السوق العربي في المناطق مثل مانشستر بلندن في سوق عربي خاص للعرب. ما فكرت مثلا أحمد أنك تكلمهم وتحط لهم مثلا استورات صغيرة أو بوتيك صغير داخل التطبيق؟
1: من الأشياء اللي شجعتنا إحنا أثناء فترة الانطلاق، شفنا السوق اللي موجود في مانشستر أو في بعض المناطق البريطانية أنهم أقبلوا علينا
3: ما شاء الله تبارك الله.
1: هذا من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حمستنا أن نستمر، وحسينا أن احنا فعلا حلينا مشكلة داخل.
2: حط ريفيو بالتطبيق، أن تشوف أراء يعني المشتركين عندك في التطبيق، يمكن بعضهم يعطيك فكرة يقول لك لو تحطون كذي، لو سويتوا كذي، أو تعدلوا. حاطين أنتوا بالتطبيق؟
1: عندنا احنا حاطين رقم للتواصل، حاطين إيميل للتواصل،
2: واتساب
1: وعندنا اتصال وعندنا إيميل للتواصل لأي ملاحظات نستقبلها ان شاء الله بصدر رحب.
2: هو التطبيق فري حاليا؟
1: فري 100%، ما في اي رسوم على الاعلان داخل الابلكيشن.
2: لو ملحق،
3: لو ملحق والله فكره جباره.
2: انا لو ملحق عليها
3: انا باذن الله اشوف المستقبل لها، مستقبل كبير حيل.
2: انا لو ملحق بايع سيارتي عندكم لما كنت طالب توهقت فيها، المشكله الكبر وتوهقت منو يشتري، لان طريقه بيع السيارات هناك تختلف عن بيعها عندنا ترى.
3: اكيد
2: يعني هي سهله،
3: سهله الاجراءات
2: بالضبط،
3: وين اللي بيشتري هذه المصيبه.
2: صحيح صحيح. فهذه الامور يعني محتاجه انك تفهم وتعي لهذه القوانين، خصوصا في المملكة المتحدة بحكم أنها دولة دائما ما تكون حريصة جدا في تطبيق القوانين. والحذر والحذر لبناتنا وعيالنا في أنك تتابع القوانين البريطانية. أخوي أحمد، إحنا بنتوقف إن شاء الله للفترة الدينية ونرد نكمل وياك بإذن الله اللي تبقى من أسئلتنا وفقراتنا في هذا البرنامج.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: مرحبا.
3: سلام سلام، تفضل عيوني.
2: أبو؟
3: نعم.
2: ما عندك تستاهل قد إيه؟
3: تكرم عيوني، بس أمورينا.
2: بدينا؟ إذا بالحكي استنى.
3: هالجسم حلو مقاسه 48، يعني مقاسك إكس لارج، سوبر كوايت.
2: بل بل بل بل أرجنتيني. والله خوش نوع. ميرسو.
3: تفضل عيوني آيسي هون.
2: لا لا لا لا لا عيوني لا.
3: ليه؟
2: احنا ما نقايس في المحلات عيوني. احنا محافظون. احنا نقايس في بيوتنا عيوني.
3: ما بتحب تشربوا شاي، قهوة، عصير؟
2: ليه سو؟ صدق؟ صدق يا أخي؟ تصدق بالله العلي العظيم إنه صار 10 أيام مضب الزاد ببطنك؟ عايشة على الهواء، والله عايشة على الهواء، ما غير الصبح زيتونة والظهر برتقانة والمقر تفاحة وعند النوم درة.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم برنامج تمكين مع ضيفنا أحمد الختلان، أسميك رئيس تنفيذي ليوسيل، رئيس تنفيذي أحسن، حلو رأي أفخم.
1: إيه إن شاء الله إن شاء الله يكون من كبار المستثمرين.
0: إن شاء الله يا رب
1: يوظفنا نبي بار تايم.
2: أنتوا رأس المال.
0: طول عمرك أحمد، نبي شنو رسالتك لشخص عنده فكرة لكنه متردد؟ أكيد مريت في هذه المرحلة أنت، التردد هذه، شنو رسالتك أو نصيحتك له اللي يسمعك الحين ومتردد عن فكرة هو باله أو بخاطرة؟
2: صحيح أخوي عبد الرحمن، أن الناس كثير منهم يترددون، وواجهتهم وشفتهم في بريطانيا بالأخص فيهم الطلبة. أحب أقول لهم أن لا تخلي الخوف من الفشل يمنعك من المحاولة، لأن أغلب الأفكار الناجحة كانت مجرد فكرة في بدايتها.
0: فعلا،
2: وإذا كنت مؤمن بفكرتك أبدأ فيها وطورها خطوة بخطوة، لأن التجربة تعلمك أكثر من التردد.
1: جميل، يعني هذا هذا هذه النقطة المهمة، أن أي شخص إذا متردد لازم تطبق اللي قاله يعني أستاذ أحمد اليوم. أكيد. فتأخذ من هذا

0: الخبرات. اليوم هذا دورنا في هذا البرنامج التمكين، نجيبها الشباب وايضا يسمعون منهم الشباب اللي في بدايه مشاريعهم ويطبقون بعض الخطوات عشان يستفيدون منها باذن الله.
1: يعني احنا الحمد لله نقول ان وزاره الاعلام مو مقصره ويا الشباب كلهم، كل اي مشروع شاب كويتي على طول تدعمه وتساعدهم كذلك حتى في توصيل فكرتهم للجمهور وحث المجتمع الشباب انهم يعني يتفاعلون مع هذه المشاريع. بس احمد، السؤال المهم في التطبيق، دائما يسولفون عنا تطبيقات ثانيه ان التطبيق هذا ترى مو امان، التطبيق هذا ياخذ معلوماتك وتنتشر معلوماتك او الاشياء الخاصه فيك. شلون تضمنون الامان والثقه بين المستخدمين؟
2: صحيح اخوي عبد الرحمن، واحنا دائما ننصح المتواجدين في بريطانيا على سلامتهم وعدم التعامل مع جهات او اشخاص غير موثوقين بالذات في عمليات البيع والشراء، لان سلامتكم وامانكم اهم من كل شيء. اما بالنسبه لمعايير الامان، معايير الامان عندنا بالتطبيق كثيره، وكنا احنا شركه مرخصه ببريطانيا فملزمين اصلا من ان نوفر كل معايير الامان من الحكومه البريطانيه. وكذلك يعني عندنا فريق كامل مختص للتدقيق والمتابعه اول باول،
0: اي اختراق للتطبيق او شيء او يعني تكونون تعالجون هذه المشاكل بسرعه
2: على طول. عندنا فريق كامل.
0: انزين، التسجيل شي يكون شلون؟ اسجل اسمي، بياناتي، حساب البنك؟ لان في نقطه بينبه عليها، يعني اليوم انا كطالب هل اسجل الكرت البنك مالي اللي ببريطانيا اللي عليه مخصصاتي كطالب، ولا اطلع كرت واسوي فيه يعني تحويل اموال اعبي فيه مثلا اللي ابي واخليه بالحساب، او اقدر ان انا اسوي اون اوف عندكم بالتطبيق مثلا؟ هل هذه الخدمه موجوده، ولا شلون اسجل حاليا بيانات البنكيه؟
2: حاليا اخوي عبد الله ما في اي عمليه دفع داخل الابلكيشن، الإعلان كامل بشكل مجاني.
0: لا أقصد لما شلون أتواصل مع اللي أنا بشتري منه؟
2: هذه تكون عن طريق عن طريق البايع والشاري، يكون في تواصل خاص بينهم عن طريق الابليكيشن نفسه، من الشات داخل الابليكيشن يخلصون فيها
1: نفس
2: الأمور.
1: نفس الكويت لينكات، يعني بنوك موثوقة.
0: أي
1: ببريطانيا اللينكات هذه المخادعين لا معروفة، ويبين من خلال التطبيق، ويعني شيء عالي عالي عالي الجودة وعالي الأمان.
0: اي انا مجرب هذا الشيء، حتى حساباتي بالبنك لما كنت هناك بريطانيا، حتى لو تشتري من البقالة السوبر اي شيء يسوي هولد على المبلغ، ما يحوله بسرعة خصوصا لما المبالغ، ويدزك ايميل يقول لك هل انت فعلا مسوي هذه المعاملة، نفتح له التحويل. فهذا شيء جميل وأمان. يعني الحديث معك جميل وخذانا الوقت اخوي احمد، لكن في نهاية هذا اللقاء الجميل شنو النصيحة على عجالة اللي حاب انك يعني تقولها لطلبتنا اللي ناويين يدرسون ان شاء الله باذن الله في الخارج؟
2: اول شيء احب انصحهم يستفيدون من كل يوم لهم بالغربة، مو بس بالدراسة، حتى ببناء الشخصية واكتساب الخبرات والعلاقات. الابتعاث فرصة قد لا تتكرر، فاستغلوها بما ينفعكم وكونوا خير سفراء لاوطانكم.
0: نعم،
1: الله يوفقك يا احمد ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله تطبيقك من أشهر التطبيقات. كلمة في الختام شنو حاب؟
2: حاب أني أشكر برنامج تمكين وإذاعة الكويت على هذه الاستضافة، وأتمنى أن نكون وفقنا في نقل تجربتنا معكم، ونسأل الله التوفيق للجميع.
0: جميل، ونقول يعني في نهاية هذا اللقاء الجميل إن نحب نذكر يعني كل من يسمعنا أن الإدارة المركزية للدم والعلاج يعني الخلوي هناك حاجة متزايدة في الوقت الحالي لجميع الفصائل يعني السالبة والموجبة للتبرع للدم، لكل أجر ومساهمة ومساعدة، وبحكم هذه الظروف اللي تمر فيها البلاد نسأل الله أن يحفظ بلادنا الكويت وكل من يعيش عليها يا رب العالمين، ويرد كيد المعتدي في نحرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فبادر إخواني بالتبرع بالدم، لكل أجر والغنيمة للدفاع.
1: بعد اللقاء إن شاء الله عبد الله أنا وياك بنروح بنك الدم
0: بإذن الله. شكرا لك، مشكور أخوي أحمد الختلان على وجودك اليوم معنا.
1: مشكور أحمد، مع السلامة.

وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لبرنامج بودكاست وتمكين هذا البرنامج اللي نتمنى نلتقي فيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي ومن التقديم عبد الرحمن عقيل وأنا محدثكم عبد الله الدوسري. تنسيق ومتابعة فجر العبيد، هندسة إذاعية وفاء الخميس، والتنفيذ على الهواء حنان الصقر. ودائما وأبدا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ارعى الكويت واحفظ سماءها وبرها وبحرها ورد كيد المعتدين في نحورهم. هذه تحيات مخرج هذا العمل مشاري الرباح. في أمان.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يمان يمان
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت.

مساء الخير لوطني، الخير لوطن كل ما يمسه يمس قلوبنا، وكل ما يؤلمه يؤلمنا قبل أن يؤلم أرضها. نفرح لفرح الكويت لأنها فرحتنا، ونعتز بإنجازاتها لأنها جزء من هويتنا. أدام الله عليك يا وطن، وطن الكويت، وطن النهار، كل النعم، وحفظك الله من كل شر ومكروه وعدوان آثم وسافر لا يعرف دينا ولا إنسانية ولا حتى قرابة تجمعنا ربما بسبب الجغرافيا. نتمنى دائما أن يحفظ الله كويتنا الحبيبة، ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، تأتيكم أولا من الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميموني. ومن التقديم سنكون معكم إن شاء الله إسراء العسكر وعبد الله العمار.

من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية يحييكم بابتسامة. سعد البوص من التنفيذ على الهواء. يا كويت يا وطنا نحمله في الدعاء قبل الحديث، ونحمله في القلب قبل أن نحمله في الذاكرة. سيبقى حبك يا وطن ثابتا، وستبقى سلامتك وعدا وأمنية لكل مخلص، لأن كل ما يؤلمك يؤلمنا، وكل ما يسعدك يسعدنا. أدام الله السعادة على أوطاننا وأهالينا في كل مكان. هذه دعوة من مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله، لمتابعتنا من الآن وحتى الثامنة مساء.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أحبتنا، نحن معكم في بداية هذا المشوار من برنامج مساء الخير يا كويت. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح، بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة.
2: واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين حول ملابسات حالة الوفاة والإصابات البشرية الناجمة عن الحادث، إضافة إلى تقييم بشأن حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت عدد من مرافق المطار والتقييم الفني الأولي لها.
1: وأكد سموه على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والموجودين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن.
2: وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة في المطار وفرق الطوارئ على استجابتهم السريعة في التعامل مع تداعيات الحادث، مشيدا بسرعة تنفيذهم للخطوات اللازمة والسيطرة على الموقف بكفاءة عالية.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى معكم في الشأن المحلي، حيث سلمت وزارة الخارجية ممثلة بنائب الوزير السفير حمد المشعان اليوم الأربعاء، سلمت القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت المستشار حامد حميد يعقوبي فر، سلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
2: وأوضح السفير المشعان وفق بيان صحفي أن القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي جدت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.
1: وجدد إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشددا على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.
2: كما أكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى في الشأن المحلي، حيث أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الأربعاء تعاملها مع 9 بلاغات غير اعتيادية بسقوط شظايا نتيجة عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم القوة العميد محمد الغريب في تصريح صحفي، قال إن البلاغات شملت 4 حوادث حريق نتيجة سقوط الشظايا، إضافة إلى 5 حالات استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2: وأكد ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يشتبه بأنها ناتجة عن سقوط شظايا، مشددا على أهمية الإبلاغ الفوري مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ 112، حفاظا على سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
1: ودعا العميد الغريب الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الشظايا أو العبث بها وترك التعامل معها للفرق المختصة حفاظا على السلامة العامة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبار دولتنا الحبيبة الكويت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T5، وذلك بعد الانتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.
1: وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي في بيان صحفي، قال إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين.
2: وأضاف الراجحي أن أعمال المعاينة والتقييم أكدت خلو مبنى الركاب T5 من الأضرار التي قد تؤثر على سلامة التشغيل أو حركة المسافرين، الأمر الذي سمح باستئناف الرحلات وفق الإجراءات والضوابط التشغيلية المعتمدة.
1: ودعا المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة طيران الجزيرة لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر. وأكد أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، أكدت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة.
1: جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.
2: وقال العميد بصليب أن استمرار استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم يعكس نهجا عدائيا يستهدف زعزعة الأمن وتحريض تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
1: وأضاف أن مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي تعرض في تصعيد خطير لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات السيارات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية.
2: وذكر أن صافرات الإنذار أطلقت خلال الساعات الماضية 5 مرات ليصل إجمالي مرات تشغيلها 188 مرة، كما واصلت فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع 36 بلاغا ناتجا عن سقوط شظايا وأجسام مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان الآثم إلى 975 بلاغا.
1: حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة من كل شر ومكروه وعدوان آثم وسفر.
2: آمين.
0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، استنفرت وزارة الصحة جميع كوادرها الطبية والصحية ورفعت مستوى الجاهزية في المستشفيات والمرافق الصحية للتعامل مع تداعيات الحادث. وكان الميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت، هذا اللقاء مع الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.
4: حياكم الله. طبعاً استقبلت وزارة الصحة في صباح هذا اليوم هذه الأنباء والأخبار الناتجة عن الهجمات الغادرة والناتجة من العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت منذ ساعات الفجر الأولى، حيث فعلت خطط الطوارئ على جميع المنشآت الصحية في وزارة الصحة، يعني في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل في فجر هذا اليوم الأربعاء. وفور ورود البلاغ وسماع دوي الانفجارات في مطار دولة الكويت، تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف، نحو 25 سيارة إسعاف، إلى موقع الحدث. تم معاينة حالات الإصابة هناك وتقييمهم التقييم الكلينيكي وفقا لدرجة إصابات ومدى الحاجة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لتلكم الحالات. طبعا في مثل هذه الحالات يتم تحديد المستشفى الرئيسي الذي يستقبل الحالات في مثل هذه الأحداث الكبيرة، كما أن هناك مستشفيات مساندة تقوم بمساعدة ومساندة هذا المستشفى الرئيسي، وهذا يهدف إلى دوام انسيابية تدفق الحالات وعدم تكدسها، وألا يكون هناك يعني قوائم انتظار طويلة وكبيرة في مستشفى دون آخر، وحتى يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق الجودة العالية لكل حالة تستحق وتحتاج هذه الرعاية الصحية. طبعا حتى هذه اللحظات والأعداد قابلة للزيادة، تم التعامل وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لعدد 63 حالة، وبواقع مستشفى الفروانية استقبل 34 حالة، ومستشفى الجهراء استقبل 5 حالات، و17 حالة تم نقلها إلى مستشفى جابر، و3 حالات إلى مستشفى العدان، وحالتين إلى المستشفى الأميري، وحالة واحدة في كل من مستشفى مبارك ومستشفى الصباح. طبعا الإصابات كانت متنوعة ما بين الرجال والنساء، ما بين المواطنين وغير المواطنين، وما بين حتى كذلك في درجة الإصابة، فهناك الإصابات البليغة الناتجة عن الكسور، حالات ناتجة عن بثر في الأطراف، كذلك هناك حالات نزف دماغي وحالات إصابات في الرأس وكسور. كذلك تم استقبال حالات ناتجة عن استنشاق بعض الأدخنة والأبخرة، والتي نتجت عن تلكم الهجمات التي حدثت في صباح هذا اليوم على مطار دولة الكويت الدولي. طبعا المصابون هم المدنيين ومن المسافرين، كذلك من العاملين في مطار دولة الكويت الدولي. حتى الآن تم إجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة لهذه الحالات، وبعض هذه الحالات قد يحتاج إلى دخول العناية المركزة ما بعد أن تخضع إلى التقييم الطبي. حالة الاستنفار لا تزال قائمة على جميع المنشآت الصحية في دولة الكويت، على مستوى المستشفيات، على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية وبنوك الدم والأقسام الفنية، وتحديدا قسم الطوارئ والحوادث وأقسام العناية المركزة، هذا بالإضافة إلى الاستنفار الحاصل في غرف العمليات في جميع مستشفيات دولة الكويت. إلى ذلك الحين نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت ومن عليها قيادة وشعبا، وأن يحفظ سماءها وبرها وماءها، وأن يمن بالصحة والعافية على جميع المصابين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة للجميع.
0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعنا الكرام، نقف اليوم على صحة الإنسان في برنامج مساء الخير يا كويت، ونتحدث عن التسمم الغذائي من الحالات الصحية المنتشرة، إذ ينجم عن عوامل متعددة مثل التخزين غير السليم أو سوء إعداد الطعام أو تعرضه للتلوث، مما يجعل التعرف على أعراضه واتباع وسائل الوقاية منه أمرا ضروريا. للحديث أكثر عن التسمم الغذائي المرتبط بالمطاعم وتأثيره على صحة الإنسان وأبرز الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب، يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد. حياك الله معنا دكتورة وفاء.
5: حياكم الله، ورحب فيكم ورحب جميع مستمعينا وكذلك القائمين على هذا البرنامج.
2: شرفتينا، حياك الله دكتورة وفاء. وبداية دكتورة، ما المقصود بالتسمم الغذائي وما أكثر أسباب شيوعا وخصوصا المطاعم؟
5: هني بالنسبة تخيلوا معاي إن الواحد طلع مع الأهل والربع ويبي يستمتع بوجبة حلوة من المطاعم وكان كل شيء طبيعي، وبعد ساعات تبتدي عند القصة مختلفة تماما، من مغص وغثيان وترجيع وعفوا إسهال وأحيانا حتى ارتفاع بدرجة الحرارة.
2: نعم
5: طبعا احنا قاعد نتحدث اليوم ونتكلم على موضوع يهم كل بيت وكل شخص يحب الأكل من برا البيت. شنو هو التسمم الغذائي؟ هو عبارة عن مرض يحدث نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الديدان أو سموم اللي هي تنتجها بعض الميكروبات. بمعنى أن مو كل طعام حلو وشكله حلو هو آمن بالضرورة، ومو شرط أنه يكون والله أنا أكلت من مطعم 5 نجوم أنه يكون نظيف وما يكون فيه بكتيريا. أحيانا يكون الأكل شكله حلو لكن هناك في بكتيريا تكون موجودة داخل الأكل من غير ما يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته.
2: نعم.
5: طبعا الشيء اللي لازم نعرفه أن التسمم الغذائي وايد وايد وايد شائع، وهو من أكثر المشاكل الصحية بالنسبة حق الجهاز الهضمي انتشارا حول العالم. وملايين الأشخاص يصير فيهم التسمم الغذائي سنويا، مرتبط طبعا كثير بالمطاعم بالوجبات الجاهزة بالفيهات المفتوحة، وخاصة خلال فترة الصيف خاصة لما يكون الأجواء حارة هني تزيد الحالات أكثر بشكل واضح، لأن البكتيريا تتكاثر بسرعة في فصل الصيف.
2: نعم دكتورة وفاء، خلينا نتكلم أكثر عن الأسباب اللي تفسد الطعام. هل ممكن يكون تخزينها غير سليم أو مكشوفة، عدم الاهتمام، بعض المواد تكون شوي حساسة مثل المايونيز وغيرها وغيرها؟ يعني كلمينا بشكل أكثر، يعني حتى ربات المنازل والأمهات يعني هم يحطون بالهم بالنسبة للمواد الغذائية وتخزينها.
5: طبعا أسباب تسمم غذائي وايد، من أهم أسبابها أول شيء إن سوء حفظ الطعام. بمعنى إذا الطعام أخذناه برا الثلاجة لفترة طويلة خاصة اللحوم والدياي لازم ينحفظون بدرجة حرارة مناسبة، هذا أول شيء. ثاني شيء إن الواحد لما يطبخه لازم يطبخه عدل، فعدم الطهي الجيد خاصة بالنسبة حق الدياي اللحوم المفرومة المأكولات البحرية هم هذا يكون أحد أسباب تسمم الأكل في خاصة بالوجبات اللي نطلبها من برا. أو التلوث المتبادل، بمعنى إن إحنا استخدمنا مثلا سكين قطعنا فيها دياي ني وزين، وبعد هذا التقطيع الدياي هذا رحنا قطعنا فيها السلطة من غير ما ننظف السكينة مثلا أو الصحن أو السطحة اللي قاعدين نقصص فيها، هني هذا هني إحنا نسميه تلوث متبادل. انه نعم. والله نقلت البكتيريا من مكان لمكان
2: نعم.
5: او انه عدم نظافه العاملين اللي هو ما غسلوا ايدهم بشكل كافي، هذا ينقل الجراثيم مباشره طبعا حق الطعام.
2: نعم.
5: طبعا هناك في انواع كثيره من البكتيريا ممكن تسبب تسمم غذائي مثل السالمونيلا والايكولاي والكومبايلوباكتر والليستيريا والنوروفيروس، ففي انواع وايد من البكتيريا هي تسبب اللي هو التسمم الغذائي. لكن ممكن يقول لك الشخص والله أنا وأختي أكلنا كلنا من نفس الأكل ونفس المطعم بس أنا تعب وأختي ما تعبت. طيب هل في ضرورة أن كل شخص ممكن يكون يعني هذا حسب هذا التسمم الشخص الثاني يحس بالتسمم؟ لا طبعا مو بالضرورة، يعتمد على كمية الأكل الملوث اللي أنت تناولتها، يعتمد على قوة الجهاز المناعي اللي عندك، يعتمد على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي أو لا، يعني بمعنى إذا كان شخص عنده التهابات في المعدة أو في الأثنى عشر أو تقرحات في القولون أو غيرها، طبعا هذا يختلف. العمر هم كذلك يلعب دور، كبار السن صغار السن هم لهم دور بأن أساسا اللي يكون ما أكثر إصابة أكثر من غيرهم. وجود كذلك أمراض مزمنة عند الشخص مثل الشخص عنده سكر ممضبوط وأمراض قلب وما إلى ذلك يكون أساسا إصابته بالتسمم الغذائي أشد عن أي شخص آخر بالنسبة حق نفس الأكل اللي إحنا أكل.
2: وأيضا يمكن دكتورة وفاء ما أدري إذا المعلومة هذه صحيحة، يعني بعض الأشخاص يمكن متعودين على يعني عدم النظافة في الطعام فما شاء الله عندهم مناعة يعني كأنه ترياق يعني، فاهمتني؟
5: صحيح.
2: ففي مثلا شخص يعني يكون لا حريص فبالتالي مجرد ما ياكل وجبه يسافر، ولا فعلا تكون معاه نزله معويه بسبب الاكل، وتلاقين يعني اللي معاه ما فيهم شيء.
5: صحيح، عشان كذا هو قلنا ممكن اثنين كلوا من نفس الاكل ونفس المطعم بس واحد يتعب والثاني لا، يعتمد على
2: واحد متعود واحد مو متعود. نعم،
5: يعتمد على الجهاز المناعي، على مشاكل صحيه، على عنده مشكله بالجهاز الهضمي. طبعا الشغله لازم نعرفها ان الاعراض ممكن تبتدي خلال ساعه او ساعتين، لكن في بعض انواع من التسمم ممكن يحتاج 24 ساعه 48 ساعه احيانا ايام، فمو شرط ان اخر اكل اللي انت اكلتيه هو السبب الغذائي.
2: نعم،
5: يعتمد على نوع البكتيريا وكثافتها وكميتها وما إلى ذلك.
2: نعم.
5: طبعا الأعراض في ناس وايد تسأل عنها مثل شنو، طبعا مثل ما قلنا في البداية اللي هو اللوعة والترجيع عفوا والإسهال وآلام ومغص البطن. أحيانا ممكن الأشخاص يكون عندهم ارتفاع في درجة الحرارة، وبعضهم يكون بس صداع، أحيانا بس تعب وإرهاق. طبعا في حالات شديدة يكون عندهم جفاف ودوخة وهبوط في الضغط وقلة عفوا تكرم في التبول لأنه خلاص صار عندهم جفاف، وأحيانا يكون في عندهم فقدان وعي من كثرة الجفاف والدوخة والهبوط اللي عندهم.
2: نعم دكتورة وفاء، متى يستدعي الأمر مراجعة الدكتور؟ يعني في ناس تصير معهم نزلة معوية ما يراجعون دكتور، ياخذون يعني بالأسباب إن ياكلون روب ياكلون، هل هذا التصرف سليم أو يعني صح أم خطأ؟
5: شوف، النزل المعوية حق إنسان شخص عادي ما يفترض أنه ما تطول أكثر من نص يوم، يوم بالكثير، أكثر من يوم معناته لازم يروح حق الدكتور. بالإضافة أن هناك بعض الأعراض إذا طلعت على الشخص لابد أن يروح حق الدكتور على طول، إذا كان في حرارة أو سخونة حتى لو كانت بسيطة، إذا كان في دم عفوا مع البراز، إذا كان عنده إسهال شديد ومستمر وكذلك عنده قيء وترتيع حتى يمنعنا يشرب ماي انه راح يصير عنده جفاف ودوخه، واذا كانت الاعراض استمرت اكثر من 24 ساعه.
2: نعم.
5: وطبعا لازم نعرف ان في اشخاص اكثر عرضه حق المضاعفات اكثر من غيرهم، مثل ما ذكرنا الاطفال لان الجفاف يحدث عندهم بسرعه، كبار السن كذلك عندهم ضعف في المناعه، الحوامل لان بعض انواع البكتيريا ممكن تاثر على الجنين، كذلك مرضى السكر، مرضى الكبد، مرضى السرطان، مرضى اللي عندهم ضعف في المناعه، هذا كله طبعا هم اكثر عرضه من غيرهم المضاعفة.
2: نعم دكتورة، فأيضا بيودنا يعني نعطي معلومات للسيدات بالنسبة لتخزين الطعام في الثلاجة، يعني متى تنتهي صلاحية الأطعمة في

0: يعني أكيد حتى بالثلاجة لها وقت معين صح؟
1: صحيح، يقول احيانا حتى يقول والله يعني الاكل الحار او البارد هل يقتل البكتيريا؟ طبعا هذا مفاهيم جدا خاطئه، يعني لما واحد لما يضيف الشطه ولا الفلفل او الليمون او التوابل هذا ما يخلي ان الاكل امن، او اذا خاصه اذا كان ملوث. كذلك اعاده التسخين للاكل هذا ما تزيل السموم اصلا اللي انتجتها البكتيريا اساسا مسبقا، فبالتالي لابد ان نعرف بالضبط بالنسبه لنا تخزين الاكل خاصه الجو الحار اللي احنا فيه الحين بالصيف. لازم نكون احنا فعلا يعني ناخذ حذرنا من ناحيه اعداد الاكل وكذلك تخزين الاكل.
0: نعم، يمكن من بعض حالات التسمم دكتورة وفاء البيض المطبوخ اللي ينحط في الثلاجة أو يبردونه ويتم تسخينه مرة ثانية، هل فعلا البيض ممكن أنه يعني يسبب تسمم أو يسبب نزلة معوية عند تسخينه يعني إذا كان مطبوخ؟
1: ممكن مو بس البيض، حتى الدياي، حتى اللحم، حتى أي شيء. لازم بالنسبة لنا نعرف بالضبط نوعية الأكل وطريقة حفظه بشكل صحيح علشان نحمي نفسنا من التسمم. لازم نختار أول شيء المطاعم النظيفة والموثوق فيها، لازم يكون الأكل ناكله على طول ساخن وعلى طول تسوى، فبالتالي على طول ناكله. نوخر عن الأكل المكشوف، لابد أن الواحد يغسل إيده قبل لا يعد الطعام ويقطع السلطة، وقبل لا يأكل لازم يغسل، يحرص على غسل الإيد. كذلك ان بقايا الطعام على طول لازم نحطها في الثلاجه، ما تظل برا الثلاجه وبعدين نخزنها بعد ساعه ساعتين. ما ينفع نفرك الطعام اكثر من ساعتين بدرجه حراره الغرفه، لان هذا بالنسبه له انه ممكن يعني يتعرض حق تسمم بالنسبه حق الاكل.
0: نعم دكتورة، فأكثر الأخطاء التي قد تقع في مراحل إعداد أو حفظ الطعام وتؤدي إلى حالة التسمم؟
1: مثل ما قلنا طبعا اللي هو اساسا الاكل طبعا لازم ينغسل، اذا تاخذ الخضار والفاكهه وما الى ذلك، طريقه الاعداد، درجه الحراره المناسبه حق الطهي، الادوات لتقطيع الاكل انها تكون دائما نظيفه. ما ينفع ان انا اقطع السكين في مثل ما قلنا باللحم ولا الدياي وما اغسلها واروح اقطع فيها سلطه وما الى ذلك، اني قاعده انقل الفيروسات والبكتيريا من الى، علشان الواحد يعني يكون بالنسبه له يعني طريقة حفظ الطعام وكذلك تحضير الطعام تكون صحيحة.
0: نعم دكتورة وفاء، كيف ممكن المستهلك أن يلاحظ بعض العلامات التي قد تدل على أن هذا الطعام غير آمن للاستهلاك؟ الحين رايحين مطعم، شلون نعرف أن هذا الطعام يعني غير صالح أو ممكن أنه يسبب لنا تسمم غذائي؟
1: هو شوفي، هو احيانا ممكن الشخص يلاحظ ان الطعم مختلف، ان يكون في حموضه مثلا، الاكل مو طازج، لكن المشكله مو كذي. المشكله ان احيانا الاكل يكون شكله نظيف وحلو وطعمه زين، لكن في بكتيريا وفيروسات او سام انت ما تقدر تشوفينها اساسا بعينك،
0: نعم
1: فهذا المشكله. فالشخص يبتدي يتفاجئ انه يصير عنده تسمم من اكل فعلا نظيف. والمشكله الاكثر مثل ما قلنا ان التسمم ممكن يطلع بعد ساعه ساعتين، لكن ممكن انه يطلع بعد يوم او يومين، فانت ما راح تربطينه مع اي اكل انت اكلتيه اصلا.
0: نعم
1: فلا
0: نعم
1: بد انه يكون بالنسبه حق الشخص انه يعني يشوف مكونات الاكل هل هي منتهيه الصلاحيه ولا مو محفوظه بشكل جيد. فبالتالي انتقال التلوث من طعام ني لطعام يعني مطبوخ، ما نترك الاكل برا الثلاجه فتره طويله. فهذا كله على اساس ان الواحد إن يعني يعرف هل فعلا عنده تسمم غذائي ولا لا. لكن في احيانا يكون في ناس عندهم الام في البطن بعد ما ياكلون بالمطعم، هل هذا معناته تسمم غذائي؟ لا طبعا، ممكن يكون في عنده اسباب ثانيه، يكون عنده ارتجاع مريء، يكون عنده التهابات وتقرحات او قرحه في المعده والاثنى عشر، يكون عنده حصوه في المراره، يكون عنده قولون عصبي، يكون عنده سيبو. لذلك بالنسبه حق هذا الشخص اذا كان حس ان في اكل مو قاعد يناسبه واستمرت الاعراض اكثر من نص يوم يوم بالكثير، لازم يروح عند دكتور جهاز هضمي
0: نعم.
1: على اساس انه يعرف والله هل هو من الاكل نفسه ولا هو اساسا عنده مشكله والاكل يعني مو شرط نقول نظافته، خلينا نقول خربطه الاكل هذا على هذا ما ناسب جهازه الهضمي.
0: نعم، بودنا نعرف من حضرتك تأثير التسمم الغذائي على الجهاز الهضمي والكبد في بعض الحالات الشديدة.
1: ما اسمع صوتك، شو قلت؟
0: تأثير التسمم الغذائي على الجهاز الهضمي والكبد في الحالات الشديدة للتسمم الغذائي.
1: طبعا اللي يأثر التسمم الغذائي على الجهاز الهضمي فترة طويلة، طبعا في بعض المرضى بعد ما يتعافون من النزل المعوية ممكن يعانون من قولون عصبي، ممكن يعانون من انتفاخ مزمن أو اضطراب في حركة الأمعاء، وأحيانا يكون عندهم حساسية زيادة بزيادة من بعض المأكولات، ممكن يكون عندهم سيبو. فبالتالي استمرار الأعراض هني لابد من مراجعة

0: دكتور الجهاز الهضمي، هل هو أنه عنده مشكلة وزادت مع التسمم، أو هو أساساً يعني تعافى من التسمم الغذائي وبعدها صارت عنده مشكلة في الجهاز الهضمي؟
1: نعم، أخيرا وليس آخرا دكتورة وفاء، مثل ما تفضلتي إن خلال 24 ساعة إذا ما يعني ما كان يعني نقول إن ما تشافى المتسمم غذائيا لابد أن يراجع للدكتور، ولكن بودنا نعرف من حضرتك أبرز الإسعافات الأولية والإجراءات اللي تنصحون فيها في الاشتباه بالإصابة بالتسمم الغذائي، شو نسوي؟
0: أهم شيء يحاول يشرب ماء كفاية علشان يعني ما يصير عنده جفاف، يحاول بالنسبة له يخفف من الأكل ويحاول بس على حفظ على السوائل علشان بس ما يرهق جهازه الهضمي. وإذا استمرت الأعراض أكثر من نص يوم، يوم بالكثير، لابد أن يروح لدكتور الجهاز الهضمي علشان يتفادى وجود المضاعفات فيما بعد. في الخاتمة طبعا، في النهاية طبعا، تناول الأكل خارج البيت أصبح جزء من حياتنا اليومية، لكن لازم احنا نتذكر أن السلامة الغذائية هي مو رفاهية، هي ضرورة. وجبة واحدة بس ملوثة ممكن تسبب لك أيام من المعاناة وأحيانا مضاعفات خطيرة ممكن أنت تتجنبها بس بالوعي وبالوقاية. وصراحة أنتم شاكين على هذا الموضوع، لاختياركم لهذا الموضوع، خاصة الحين فترة الصيف والناس الحين مقدمين على إجازة صيفية وأغلب الناس قاعد تاكل برا البيت، فلازم هني رسالة نوصلها حق الناس: سمعوا حق جسمكم، لا تتهمون بالأعراض سواء كان أعراض شديدة أو مستمرة. التدخل المبكر بالنسبة حق الأعراض يصنع الفرق عندكم. حرصوا على أكلكم لأن صحتكم تبتدي مع أول لقمة أنتم تاكلونها.
1: الشكر موصول لك الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، ويعطيك الصحة والعافية على هذه المعلومات. شكرا لك.
0: شكرا على استضافتي حبيبتي.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: في ظل التحديات التربوية والأسرية المتسارعة، تبرز أهمية الاستشارات الأسرية والتوجيه التربوي في بناء جيل واع ومتوازن قادر على مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقرار. ويسعدنا في هذا التقرير أن نسلط الضوء على جهود الأستاذة إيمان الحربي، الاستشاري الأسري والتربوي من معهد هاجر للاستشارات والتدريب، والمدير المساعد لمدرسة ماما أنيسة، والتي تمتلك خبرة مميزة في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، وتسهم من خلال عملها في تقديم الدعم والتوجيه للأسر والطلبة، وتعزيز القيم التربوية والسلوكية داخل المجتمع التعليمي. كما نتناول معها أبرز القضايا الأسرية والتربوية المعاصرة وأهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة تسهم في صناعة مستقبل أكثر وعياً واستقراراً.
4: السلام عليكم والرحمة والإكرام ومساكم الله بالخير، معاكم أختكم إيمان الحربي، استشاري أسري وتربوي من معهد هاجر للاستشارات والتدريب، ومدير مساعد لمدرسة ماما أنيسة. يا هلا ويا مرحبا فيكم. فترة الاختبارات للصف العاشر والإحدعش، وإن شاء الله أبنائنا فالهم الامتياز، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. وإن شاء الله الوالدين، هلا هلا يا الوالدين، هلا هلا يا الأسرة الكريمة، هلا هلا بالاستقرار في الأسرة، الاستقرار والاتزان والموازنة بين الأمور والأريحية في التعامل والسلوكيات الطيبة مهما كانت هناك ضغوطات في المنزل، مهما كانت هناك بعض المشاكل كما يقولون نتخطاها ونتجاهلها في هذه الفترة علشان الأبناء. جدا الأبناء محتاجين هذه الفترة إلى الهدوء النفسي. من أين يجي؟ من الاستقرار، من ملاحظتهم لوالدينهم كيفية التعامل مع الأمور، كيفية التصرف. مثل ما يقولون هم القدوة، الوالدين هم القدوة، الأبناء يأخذون ثقتهم ويأخذون قوتهم يستمدونها من بعد رب العالمين من هالوالدين. كيف يتصرفون، كيف يتعاملون، كيف أنهم راعوا هذه الفترة؟ يبون اطمئنان، هذا الولد والبنت يبون اطمئنان هذه الفترة علشان يستطيعون أن يبعدون هم مثير الاختبار، يبعدون هذا التوتر.

تأثر على الدماغ، ويستطيعون أنهم يحلون بسلاسة ويؤدون الاختبار بصورة حلوة. كذلك كلامنا حق الإشراف في اللجان، المشرفين على لجان الاختبارات، أيضا البعد عن الأصوات العالية لأنها تسبب توتر للطلبة. التوتر مو زين، يجعل الدماغ ينضغط بالمعلومات وبعدين يصعب على الطالب أنه يحل. إذن هي مسؤولية، هي أمانة الأبناء.

0: الوالدين أنتوا القدوة، أنتوا اللي ترتبون الأوضاع في المنزل، وأنتوا اللي تعطون الأجواء وتراعون وجه الله في أبنائكم وفي أسركم، فأنتوا الأساس. ولذلك إحنا شو نقول؟ نقول يقول المقولة تقول ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. أنتم القدوة الحسنة، وأنتم الذين تعطون انطباع لأبنائكم، ومن خلال هذا الانطباع أبنائكم يكتسبون الثقة بالنفس والقوة على أداء الاختبار وعلى التعامل مع جميع الأشياء، سواء كان اختبار أو في تعاملهم أو في أسلوبهم في الكلام وهكذا. بارك الله فيكم، وإن شاء الله امتحانات سهلة ميسرة، والفال الجميع الامتياز المرتفع، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية ونبقى مع تغطياتنا تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وامتدادا للدور الإنساني الذي تطلع به دولة الكويت في دعم الأشقاء والمتضررين. سيرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي رحلة إغاثية عاجلة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية. تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الجهود الكويتية المتواصلة لمساندة الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الظروف والتحديات التي يواجهها، بما يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تنتهجها دولة الكويت في تعاملها مع الأزمات والكوارث. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع المستشار ريهام الغانم، وهي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بالوكالة. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
3: السلام عليكم، شاكرت لكم اليوم مشاركتكم معنا، ونتشرف بدعمكم. للأمانة هذه انطلاقا وإيمانا من دور دولة الكويت الإنساني في دعم الأخوة والأشقاء في جمهورية لبنان العربية، هذه الرحلة الإغاثية الأولى بأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات مباشرة أيضا من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الخارجية الشيخ يراح جابر الأحمد الصباح. بإذن الله ستنطلق اليوم شحنة إغاثية لإخواننا الشعب اللبناني الشقيق.
2: كما قال السيد فواز المزروعي المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي التالي:
4: طبعا بقرار من حكومة الكويت في مساعدة الأخوة في لبنان في أسرع وقت ممكن، وكون الهلال الأحمر الكويتي هو الذراع الأيمن الإنساني لدولة الكويت خارجيا طبعا، فالحمد لله يعني الأمر وعلينا التنفيذ مباشرة، كنا احنا طبعا دائما القائمين على هذا الشيء. فتم اعداد التجهيزات اللي طلبوها الاخوه في لبنان، والحمد لله كانت متوفره واضفنا عليها امور كثيره على اساس لا يكون مهم يكون العدد، فكل ما صار اكثر نكون قمنا بواجبنا اكثر تجاه اخواننا في لبنان. والحمد لله تم تنسيق مع وزاره الخارجيه والشؤون ووزاره الدفاع مشكوره في اعداد طياره خاصه لهذه الرحلة، والحمد لله اليوم راح نقلع فيها محملة في جميع طلبات لإخواننا في لبنان طلبوها.
5: كم
4: 40 طن يعني محمل جميع يعني أشياء متنوعة يوائية وصحية وغذائية، فالحمد لله هذا اللي قدرنا عليه يعني.
5: طبعا هذا كله من مساعدات إنه طبعا الشعب الكويتي، وهذا شيء مو غريب على الشعب
4: طبعا الكويتي. احنا دائما هذا نعتبره أو اللافتة اللي نحطها دائما نقول هداء من الشعب الكويتي للشعب اللبناني، والحمد لله.
2: وفي نفس هذه المناسبة الدكتور سعود الدبوس، وهو عضو مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كان له هذا التصريح:
6: في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، في البداية حاب أشكر صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تسيير الرحلة الأولى الإغاثية للشعب الصديق والأخ الشعب اللبناني. طبعا هذه الرحلة هي نتاج توصيات صاحب السمو لمجلس الوزراء والتعاون

0: بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون لتسيير هذه الرحلة للإغاثة الشعب اللبناني. طبعا احنا في الظروف الاقتصادية اللي قاعد تمر فيها القناة هرمز، صاحب السمو أمر بالمساعدات الإغاثية العاجلة لهذا الشعب، والحمد لله هذا ترسيخ لمبدأ الإنساني للشعب الكويتي والثقافة الإنسانية وثقافة المساعدات للشعب اللبناني.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى في جولة التغطيات في برنامج مساء الخير يا كويت، حيث أقامت رابطة الشباب الكويتي محاضرة بعنوان كيف علقت حياتي بخيط دخان، وهي من تقديم مدرب مهارات التفكير والتأثير الأستاذ سليمان العبدالهادي. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الأستاذ سليمان العبدالهادي مدرب مهارات التفكير والتأثير، دعونا نستمع.
3: كيف علقت حياتي بخيط دخان؟ تخيلوا لو كنتم تائهين في صحراء قاحلة وتلمحون في الأفق البعيد جدا خيط باهت لا يكاد يرى من الدخان، وتظنون بأن بذلك الاتجاه هو نجاتكم، فتخلون هذا الخيط من الدخان هو بوصلة لمسيركم، فما تكاد تصلون إلى هذا الخيط حتى تكتشفوا بأنه كان سرابا، فتجدون نفس الخيط في الاتجاه المعاكس لكم تماما. فهكذا نمضي في الحياة، فمعظم الناس لا يدمرهم الجهل بقدر ما تدمرهم الأفكار التي ظنوا بأنها حقائق. فالناس لا يدمرهم الجهل بحد ذاته، إنما يدمرهم الجهل في جهلهم. لذلك نحن لا نرى الدخان ولا نستطيع الإمساك به، حاله حال الكثير من الأفكار، بل أن هناك أفكار تخنقنا ولا نستطيع التنفس بها مثل الدخان، فنجد أنفسنا نهرب منها. وكذلك هناك أفكار لا تحمل وزنا مثل الدخان، لا نستطيع أن نتكئ عليها أو الاعتماد عليها، بل أن هناك من الأفكار من تحجب عنا الرؤية، ما نقدر نشوف منها، فتجعلنا فريسة سهلة للتحيزات السطحية والأفكار الدارجة أو التعميمات الخبيثة. لذلك هنا تكمن أهمية التفكير الناقد، والتفكير الناقد بأبسط تعريفاته هو القدرة على فحص الأفكار والادعاءات قبل قبولها أو رفضها. فالتفكير الناقد بمعنى الفاحص، أي فحص المنهجية أو طريقة التفكير من أجل إزالة اللبس والغموض لتجنب سوء الفهم. وهناك العديد من المهارات في التفكير الناقد، أولها الخلفية المعرفية، أن تكون عندي خلفية معرفية أستطيع من خلالها أن أفكر بطريقة ناقدة.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: وفي مساء الخير يا كويت نعود للقاءاتنا مستمعينا الكرام. الجمال ليس شكلا فقط، بل قيمة وأثر وسلوك. الجمال في الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والكلمة الطيبة والتغافل الحكيم والنصيحة الصادقة والاختلاف الذي يثري ولا يفرق، هو أيضا في تفاصيل حياتنا اليومية، في اجتماع الأسرة، في العطاء، في كل ما يترك أثرا طيبا في النفوس. وفي زمن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتسارعة تتجدد عندنا مفاهيم الجمال لتشمل الإبداع والابتكار وتسخير المعرفة لخدمة الإنسان. وحول أنواع الجمال في حياتنا وجمال التقنية عندما توظف تحت خطين لصناعة مستقبل أفضل، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بوزبر، مستشار التخطيط والذكاء الاصطناعي، في هذا اللقاء الجميل. مساء الجمال دكتور أحمد.
4: مساء الجمال والنور، والتحية لك وللمستمعات والمستمعين.

0: السلام، حياك الله.
1: الله يحييك. تحدثت في مقدمة هذا اللقاء دكتور بأن الجمال ليس فقط في الشكل، وهذا يعني شيء يعني مسلم به عند كثير من الناس. الجمال جمال الروح وجمال الشخصية وجمال التعامل، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن أنواع أخرى من الجمال، ماذا نستطيع أن نذكر؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد يعني مشكورين على اختيار هذا الموضوع. موضوع الجمال يعني اختياره يجعلنا نرى في كل شيء جميل، حتى في وقت الأزمات نرى جمال، حتى في وقت الضيق والشدة نرى جمال. الجمال في الكلمة زي ما تفضلت، الجمال في الابتسامة، الجمال في الصبر، زين صبرا جميلا، حتى في الهجر وهجرهم هجرا جميلا سبحان الله،
1: سبحانه.
0: حتى في العلاقات الصفح الجميل. يعني القرآن إن الله والحديث إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال في الحقيقة أنواع مختلفة متعددة، ونظرتنا أن هذا جميل أو غير جميل حقيقة هي تنطلق من الداخل. يعني أكو شيء الإنسان من داخله يرى أن هذا جميل،
1: نعم،
0: وزميل اللي جنبه يرى أن هذا شيء متعب ومقلق وأزمة ومشاكل. لكن الجمال لما ينطلق من الذات يجعلك ترى حتى في قلب الأزمة جمال. هذه فكرة أن إحنا يعني حديثنا عن الجمال من هنا تأتي أهميته.
1: نعم 100%، ونحن ندعم هذا النوع من الجمال. دكتور أحمد، هناك كثير من الأشخاص يتمتعون بمظهر جميل جدا، ويعني ربما يلفت الانتباه، ولكن عشرتهم احنا نقول مو حلوة، عشرتهم مو طيبة. والعكس صحيح، بعض الأشخاص ربما يكونون متواضعين من حيث الشكل، إلا أنهم في عيوننا وفي قلوبنا أجمل ما يكون. برأيك لماذا؟ ما الذي يتمتع به هؤلاء يجعله هم بهذا القدر من الجمال في عيوننا؟
0: لأنهم يمارسون أنواع أخرى من الجمال غير جمال الشكل،
1: نعم،
0: وغير جمال اللبس. شوف، أنا أقول أحيانا أكو جمال اسمه جمال الكلام، وسبحان الله أكو جمال اسمه جمال الصمت. يعني أحيانا إذا كان جمال الكلام يعكس القدرة البيانية عند صاحبه، لكن جمال الصمت يعكس الحكمة عند صاحبه.
1: نعم.
0: حتى في يعني أنا أشوف حتى في الطعام، وين الجمال؟ الجمال عندما تلتم الأسرة حول هذا الطعام، هذا جمال.
1: صحيح.
0: اللبس متى يصبح جميلا؟ عندما يعكس شخصيتك، لا مجرد أنك يعكس جسدك وجمال جسدك.
1: نعم.
0: حتى في النصيحة، عندما تنصح بشكل جيد، تنصح سرا، تنقد نقدا بناء، هذه كلها هي نوع من أنواع الجمال.
1: نعم.
0: في العمل، في التجارة، في يعني الجمال هي فكرتها تنطلق من أنا كيف أرى البعد الإيجابي في كل شيء،
1: في سلوكياتنا وفي تعاطينا مع الأمور وفي ردود أفعالنا. نعم. حتى
0: بالضبط، حتى في أفكارنا.
1: نعم.
0: حتى في تفكيرنا، حتى في نظرتنا للأمور.
1: نعم.
0: حتى في تعاملنا التجاري، يعني كيف يصبح التعامل التجاري جميلا. أهلنا قبل، أذكر جدي كان عنده دعاء، اللهم ارزقني وارزق مني.
1: يا سلام. ما شاء الله، خوش دعاء، يعني لأنه يقدر قيمة العطاء، يعرف تماما بأن المسلم إذا وضع في مكان مفروض أنه يقدم خير.
0: بالضبط، فمثل ما ترزقني ارزق مني، فاجعلني أنا مصدر لرزق الآخرين.
1: نعم.
0: تحرك العجلة التجارية في المجتمع، هذا نوع من أنواع الجمال الرائع. يعني
1: يا عيني، نحن نتمنى دائما أن نتمتع بهذا الجمال الذي تحدثنا عنه. إذا أردنا يعني أن نختصر الحديث دكتور أحمد، قلنا الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل مثل ما قلت، والكلمة الجميلة، التغافل، النصيحة. إذا أردنا أن نختار فقط اثنتين، لا لنترك بقية الأنواع، ولكن لنرتب أولوياتنا، ما هي أهم شغلتين في موضوع الجمال يجب علينا أن نتحلى بهما؟
0: إذا يأذن لي المستمع الكريم أختار الثنتين. الأولى جمال الصبر. متى يصبح الصبر جميل؟ الصبر الجميل مو يعني كنت لما

0: ما تقع في مصيبة وتصبر، مو معناته أنك لا تتألم، الجمال لا يعني عدم التألم، إنما الجمال يعني أنك تتألم دون أن تفقد توازنك، دون أن تهتز، أو
1: نعم
0: دون أن تظلم نفسك وتجلد نفسك.
1: نعم
0: الصبر الجميل يعطيك فرصة للتفكير، الصبر الجميل يشوفك تقدر تشوف زاوية أوسع للحدث أو المصيبة أو
1: نعم
0: الشيء اللي حدث لك،
1: نعم
0: تمام؟
1: إذن رقم واحد
0: وذاك
1: الصبر.
0: الإنسان الصبور لا يستعجل القرار ولا
1: نعم
0: يسمح لنفسه بالغضب.
1: نعم
0: هنا هذا مثال على الصبر. ممكن مثلا ناخذ التغافل، هذه دائما يقولون 9 أعشار العقل في التغافل. كيف
1: نعم
0: يصبح التغافل جميلا؟ وهو من أرقى مهارات الحياة، لأن لما تتغافل معناته قاعد تقول حق نفسك مش كل خطأ يحدث حولي يحتاج إلى تعليق أو إلى محاسبة أو إلى أن أتخذ موقف أو مواجهة. يعني في الأسرة مثلا لو وقفنا عند كل كلمة وكل تصرف بسيط بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، لتعبنا، العلاقات تتعب.
1: نعم
0: فالتغافل
1: صحيح
0: هنا في الأسرة
1: دكتور
0: مهم
1: أحمد،
0: جميل.
1: نحن كان بودنا أن يستمر هذا اللقاء مدة أطول، ولكننا نقترب من النهاية. عندي تعليق، يعني دكتور أحمد مع كامل الأسف اليوم في بعض الأشخاص يتباهون أن أصلا أنهم ما يطوفون النقطة، ما
0: بالضبط
1: يطوفونها، يعني كأن هذا
0: بالضبط،
1: عنوان للشجاعة والعنوان للقوة. على كل حال
0: والعكس
1: دكتور،
0: صحيح.
1: نعم على كل حال دكتور أحمد بوزبر، مستشار التخطيط والذكاء الاصطناعي، نحن نشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل الذي تحدثنا فيه عن الجمال، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معك. نتمنى لك أياما جميلة بجمال هذا الحديث. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وفي الختام نقول لكم سلام من وطن السلام، من الكويت التي بالنسبة لأبنائها ليست مجرد حدود وجغرافيا، بل تاريخ وذكريات وأهل ومحبة وانتماء. اللهم احفظ بلد الكويت من كل مكروه. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني،
0: وتحياتنا من التقديم عبد الله العمار إسراء العسكر،
1: من التنسيق والمتابعة ريم نمطير،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
1: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
0: نترككم في حفظ الله ورعايته. هذه تحيات المخرج محمد مل الله، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
2: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
3: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء.
0: هذه إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مستمعين الكرام، ننتقل لاستوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافي حضراتكم بالنشرة الأخبارية المفصلة.
4: أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الأربعاء، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها أمير مختار.

وفي أبرز عناوين جولة هذا المساء، سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة.

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وزارة الخارجية تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وتربط أي إفراج عن الأموال المجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. والولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. نقل سموه خلاله تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، معربا سموه خلال الاتصال عن إدانة مملكة البحرين الشقيقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الشقيقة الكامل مع دولة الكويت، ومنوها على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار المشترك. من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، متمنيا لسموه موفور الصحة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة. نقل خلاله فخامته تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية.

0: مؤكدا تضامن دولة فلسطين الكاملة وتأييدها في كل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. من جانبه عبر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والموقف الداعم لدولة الكويت، متمنيا لدولة فلسطين وشعبها الشقيق الأمن والسلام والاستقرار. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين حول ملابسات حالة الوفاة والإصابات البشرية الناجمة عن الحادث، إضافة إلى تقييم بشأن حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت في عدد من مرافق المطار والتقييم الفني الأولي لها. وأكد سموه على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة في المطار وفرق الطوارئ على استجابتهم السريعة في التعامل مع تداعيات الحادث، مشيدا بسرعة تنفيذهم للخطوات اللازمة والسيطرة على الموقف بكفاءة عالية. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية على مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفينا اليوم أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال زيارة على الأضرار التي لحقت بالمبنى للوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت، مؤكدا أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص. واستمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح من المسؤولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها، مشيدا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع. قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة ميدانية إلى مستشفى جابر الأحمد للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي صادر عن الصحة أن الوزارة تتابع جميع الحالات الصحية بشكل مباشر وتعمل على توفير كل ما يلزم من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم. قام وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح بزيارة للمصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي فجر اليوم، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم أن الشيخ عبد الله الصباح استمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي بشأن وضعهم الصحي والخدمات العلاجية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. ورافق وزير الدفاع خلال زيارته رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح. عقد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارة لمتابعة جاهزية القطاعات المعنية والخطط التشغيلية والتنظيمية الخاصة بامتحانات المرحلة الثانوية والوقوف على آخر الاستعدادات الميدانية والإدارية بما يضمن سيرها بكل انسيابية وانتظام ويوفر بيئة آمنة ومستقرة للطلبة والهيئات التعليمية. وشدد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي صادر عن الوزارة على أن سلامة الطلبة وراحتهم تمثل أولوية قصوى وأن الوزارة تسخر جميع الإمكانات لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم. وأكد ضرورة تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية خلال فترة الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر اليوم. وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر اليوم. وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت الوزارة في بيانها على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام عبر جولتنا الإخبارية المسائية التي نقدمها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة في تصعيد خطير يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم مجددا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، مشددة على ضرورة وقفها فورا وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر. كما أكدت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. استدعت وزارة الخارجية ممثلة بسعادة السفير حمد سليمان المشعان نائب وزير الخارجية اليوم المستشار حامد حميد يعقوب فر القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وأوضح نائب وزير الخارجية أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشددا على أن

0: الإدعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية. كما أكد سعادته على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وأكد العقيد العطوان خلال الإيجاز الإعلامي رقم 46 آخر التطورات والأحداث العملياتية خلال الساعات الماضية، وأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية. وقال العقيد العطوان:
1: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية، وقد نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفي وذويه، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والتصوير ونشر والتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصا على الأمن والسلامة العامة. كما نؤكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
0: بدورها أكدت وزارة الداخلية اليوم ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها حفاظا على سلامتهم، وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي إن مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي تعرض في تصعيد خطير لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وأضاف العميد ناصر بوصليب:
2: في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم، والذي يعكس نهجا عدائيا يستهدف زعزعة الأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وفي تصعيد خطير تعرض مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وخلال الساعات الماضية أطلقت صافرات الإنذار 5 مرات ليصل إجمالي مرات تشغيلها 188 مرة. كما واصلت فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع عدد 36 بلاغا ناتجا عن سقوط الشظايا وأجسام مرتبطة بعملية الاعتراض الدفاعي ليرتفع

0: إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان الآثم إلى 975 بلاغا. وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم الاضطراب منها أو التجمهر في محيطها، حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. كما تهيب الوزارة بالجميع عدم العبث بأي أجسام مجهولة أو شظايا أو مخلفات ناتجة عن عملية الاعتراض الدفاعي لما قد تشكله من مخاطر جسيمة، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها من قبل الفرق المختصة.
1: أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بالداخلية من ضبط مستخدمي أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تبين قيامه أيضا باستخدام هاتفه النقال والتصوير أثناء قيادة المركبة، الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري مما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يعد سلوكا غير مسؤول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الآثم حتى الآن 63 حالة إصابة. وأوضح السند في تصريح صحفي أن هناك 7 حالات خضعت حتى الآن لعمليات جراحية كبرى عاجلة، إلى جانب عدد من الإجراءات والعمليات الجراحية الصغرى التي أجريت للتعامل مع الإصابات المختلفة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات التي تستدعي الرعاية المركزة أو التدخلات العلاجية المتقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة:
2: فور ورود البلاغات في بعد الساعة 7 صباحا توجهت سيارات الإسعاف مباشرة إلى موقع الحدث، وجرى معاينة هذا الحدث والانفجار الذي حدث في مطار دولة الكويت، وجرى كذلك تقييم الحالات والقيام بفرزها ميدانيا وكذلك فرزها على مستوى المستشفيات. ولذلك تم تقسيم الحالات على جميع المستشفيات. مستشفى الفروانية كان المستشفى الأساسي الذي يستقبل الحالات الناتجة عن هذا الحدث، والمستشفيات المساندة مستشفى جابر ومستشفى الجهراء والأميري والعدان والصباح ومبارك. وطبعا حتى هذه اللحظات والأعداد قابلة للزيادة من حالات الإصابة، استقبلت وزارة الصحة 63 حالة إصابة، بواقع 34 حالة إصابة تم نقلها واستقبالها عبر مستشفى الفروانية، و17 حالة في مستشفى جابر، فيما استقبل مستشفى الجهراء 5 حالات ومستشفى العدان 3 حالات ومستشفى الأميري حالتين وحالة واحدة لكل من مستشفى الصباح ومستشفى مبارك. طبعا الإصابات مثل ما ذكرت في البداية هي تنوعت، وهي ما بين المواطنين وغير المواطنين وما بين الصغار والكبار. هناك إصابات بليغة في الرأس ونزف دماغي وكسور وكذلك حالات بتر، هذا بالإضافة إلى حالات قدمت إلى المستشفيات ناتجة من استنشاق بعض الأدخنة والأبخرة. تم التعامل مع كل حالات هذه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، هذا بالإضافة إلى إجراء 7 عمليات كبرى عاجلة وطارئة.

0: طارئة لسبع حالات تطلبت دخول العناية المركزة. بعض هذه الحالات قد يكون يعني قابل للتقييم الطبي وقد يكون بحاجة إلى دخول العناية المركزة ما بعد إجراء هذه العمليات.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم في عدد من المراكز التابعة له، وذلك دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية في البلاد. أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم تعاملها مع 9 بلاغات غير اعتيادية بسقوط شظايا نتيجة عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم القوة العميد محمد الغريب في تصريح صحفي إن البلاغات شملت 4 حوادث حريق نتيجة سقوط الشظايا، إضافة إلى 5 حالات استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يشتبه بأنها ناتجة عن سقوط الشظايا، مشددا على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ 112 حفاظا على سلامتهم وتمكين الفرق الطبية من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. كما أعلنت الهيئة استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T5، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وقالت الهيئة في بيان إن قرار استئناف التشغيل عبر مبنى الركاب T4 وT5 جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنيين لاستقبال الرحلات والمسافرين. ودعت المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر، مؤكدة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار. من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وإعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بالإغلاق المؤقت للأجواء، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي لوكالة الأنباء الكويتية أن الشركة بادرت فور وقوع الاعتداء الإيراني الآثم صباح اليوم في تفعيل الإجراءات والخطط التشغيلية المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الدولة. وأفاد الشطي بأن الخطوط الكويتية باشرت إعادة التشغيل بالطاقة الاستيعابية القصوى فور موافقة السلطات المعنية عبر فتح جميع نقاط استقبال المسافرين ومضاعفة أعداد القوى العاملة لتسهيل إجراءات السفر واستيعاب أكبر عدد ممكن لضمان انطلاق الرحلات دون زيادة في التأخير الذي ترتب

مرتبة بسبب الظروف الراهنة، وذكر أن الشركة أتاحت لجميع المسافرين الذين تأثرت حجوزاتهم نتيجة الإغلاق المؤقت للأجواء اليوم إمكانية إلغاء حجوزاتهم أو تعديل مواعيد سفرهم وإعفائهم من جميع رسوم التغيير أو الإلغاء، وذلك حرصا من الشركة على توفير المرونة اللازمة والتخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية على عملائها. وفي ردود الفعل على الاعتداءات الإيرانية، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف استمرار انتهاج إيران لسياسات عدائية مرفوضة تسعى لتقويض الأمن الإقليمي في تحد سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة. وأكد البديوي أن دول المجلس تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات وتدعم بشكل كامل كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. في أبوظبي دانت دولة الإمارات اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار في منشآت حيوية بينها مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكاملة مع دولة الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وفي الرياض، أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني الغاشم وانتهاكه السافر لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت وعدد من منشآتها الحيوية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية الشقيقة في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. في الدوحة، دانت قطر اليوم بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص. وعدت وزارة الخارجية القطرية في بيان الهجمات الإيرانية انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية. في القاهرة، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. في بيروت، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين ومنها استهداف مطار الكويت الدولي، وأكد

تعاون تضامن لبنان مع الكويت والبحرين، داعيا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد. كما دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت والبحرين، مشددا على أن السلوك الإيراني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار. في عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية

حماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكويت بوفاة أحد الأشخاص جراء الاعتداءات وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ما نزال في ردود الفعل العربية على الاعتداءات الإيرانية، حيث أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مشددة على دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. كما دان اليمن بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية دولة الكويت ومملكة البحرين. واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الهجوم يمثل اعتداء سافرا على منشأة مدنية حيوية وانتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. بدورها دانت موريتانيا الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت، مشددة على تضامن موريتانيا الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الوقت نفسه دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد أبو الغيط في بيان أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي تصعيد خطير وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. على الصعيد الدولي، أعربت المملكة المتحدة اليوم عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الكويتي ودول الخليج. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر إن بلادها تدين ما وصفته بالاعتداء المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي، معربة عن مواساتها للمتضررين ومشددة على ضرورة انخراط إيران في الحوار لتحقيق السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار. بدورها أعربت بلجيكا اليوم عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة في الوقت ذاته تضامنها الكامل مع البلدين في عقاب ما خلفته الهجمات من أضرار. ننتقل إلى المنامة، حيث أعلنت قوة دفاع البحرين أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. وأكدت القيادة العامة البحرينية أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع المخلفات الغريبة والمشبوهة جراء الاعتداء الإيراني ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة على الإنترنت أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. ونوه الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ليست بحاجة الآن إلى نشر قوات برية بشأن إيران. في السياق، ربطت الولايات المتحدة أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران بالتزاماتها النووية.
وقال

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي اتفاق محتمل يتطلب معالجة عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأكد روبيو أن أي ترتيبات تتعلق بالأموال المجمدة الإيرانية ستكون جزءا من التفاوض حول الملف النووي. في بروكسل، كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الدور الرئيسي في إزالة الألغام من مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وذلك كمساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا. إلى جديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر الاجتماع الجاري بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين والذي تعمل واشنطن على تيسيره عن بيان مشترك وخطة عمل. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي يمضيان نحو اتفاق شامل بعد إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، مؤكدة التزام واشنطن بشكل كامل بتسهيل هذه المفاوضات التاريخية. في غضون ذلك، أسفرت غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. التفاصيل مع مراسلتنا سحر بشارة.
1: يوم دام شهدته طرقات الجنوب وصولا إلى خلدي على مشارف مدينة بيروت، مع استهداف الطيران المسير الإسرائيلي عددا من السيارات والدراجات النارية. فعلى أوتوستراد خلدي الذي يربط الجنوب ببيروت، استهدفت مسيرة سيارة بصاروخ أول لم يصبها، ثم أعقبته بصاروخ ثان لدى خروج شخصين من المركبة ما أدى إلى مقتلهما. إلى ذلك طالت الاعتداءات الجيش اللبناني، حيث أعلنت قيادة الجيش إصابة ضابط وعسكري بجروح في استهداف آلية للجيش على طريق بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. وفي بيان آخر، أعلن مقتل عسكري نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت. إلى ذلك سقط جريح باستهداف سيارة في بلدة دير الزهراني، كما أدت غارة على سيارة في بلدة صدقين إلى سقوط قاتلين، وقتل شخص باستهداف دراجة نارية في بلدة تبنين، كما قتلت سيدة باستهداف دراجة نارية في منطقة الحوش في قضاء صورة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة سقوط 6 قتلى، بينهم 4 من الجنسية السورية و2 فلسطينيان، في الغارات التي استهدفت بلدة الحوش في قضاء صور. وأشارت إلى مقتل مسعفين وإصابة ثالث بجروح خطيرة باستهداف مباشر لسيارة إسعاف، كما قتل مسعف وأصيب آخر أثناء نقل جرحى من بلدة زبدين، كما قتل في الغارة الجريحان اللذان كانا داخل سيارة الإسعاف لحظة الاستهداف. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3516 قتيلا و10674 جريحا. من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة المزاعم الإسرائيلية باستيلاء حزب الله على مستشفى تبنين الحكومي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال المستشفى، وهو المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات طبية لقضاء بنت جبيل. بالتوازي، أنذر جيش الاحتلال سكان 7 بلدات بالإخلاء، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على عدة بلدات في أقضية النبطية وبنت جبيل وصور. سياسيا، يسود الترقب لنتائج الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث انطلقت الجلسة 2 في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وأشار مصدر رسمي لبناني لقناة الجزيرة أن سقف التوقعات من جلسة اليوم وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار متدرج زمانيا وجغرافيا، وشددت على أن المدخل للحل هو وقف إطلاق نار شامل، ولكن ذلك يحتاج وقتا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قصفت طائرات مسيرة أوكرانية محطة لتصدير النفط في سان بطرسبرغ.

0: وسفينة حربية راسية في حوض جاف بقاعدة بحرية مجاورة قبل ساعات من انطلاق المنتدى الاقتصادي السنوي الذي يستضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، نناقش فيها الكويت في مواجهة اعتداء إيراني آثم. شهدت الكويت فجر اليوم تصعيدا خطيرا تمثل في استهداف منشآت مدنية وحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، في اعتداء إيراني آثم أسفر عن سقوط ضحية وعشرات الإصابات، إلى جانب أضرار طالت مرافق حيوية ومقارا دبلوماسية. في المقابل أظهرت مؤسسات الدولة مستوى عاليا من الجاهزية من خلال تعامل القوات المسلحة والدفاعات الجوية مع الصواريخ والطائرات المسيرة وتحرك الأجهزة الأمنية والصحية والإغاثية لاحتواء تداعيات الاعتداء وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. حول هذه التطورات معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: كيف يمكن قراءة استهداف مطار الكويت الدولي بهذه الصورة والمنشآت المدنية في هذا التوقيت وبعد هذا الهدوء، وما الرسائل التي يحملها هذا التصعيد دكتور صالح؟
1: يعني أنا هذا أعتبره تأكيد للمؤكد، وهو أن النظام الإيراني نظام عدواني، نظام لا يقيم وزنا لكل التعهدات وللمواثيق الدولية وللجوار الجغرافي، وبالتالي هو يعتبر أن الرسائل بالقصف والنار هي رسائل سياسية، واستهدافه لمركز مدني مثل مطار الكويت الذي هو مركز مدني بامتياز ولا علاقة له بأي شأن عسكري، هو تأكيد أن هذا النظام لا يفرق بين أي هدف، وأن هدفه الأساسي هو تدمير الكويت وتدمير دول الخليج بأي صيغة، ويعتبر أن دول الخليج هي ساحات لمعركته مع الولايات المتحدة، يريد إيصال رسائل إلى الولايات المتحدة، هو عاجز عن إيصالها بطريقة مباشرة إلى الولايات المتحدة. السفن الأمريكية والأسلحة الأمريكية موجودة في الخليج تحاصر موانئه، بينما هو عاجز عن توجيه أي ضربة لهذه القوة الأمريكية، لأن النظام الإيراني لا يعرف سوى لغة القوة.
0: نعم دكتور صالح، الحقيقة يعني كان هناك ارتياح كبير للتعامل، تعامل الدولة مع الحدث اليوم، إلى أي مدى يعكس تعامل مؤسسات الدولة مع الأحداث مستوى الجاهزية الوطنية في مواجهة الأزمات، مما انعكس على الحالة العامة بدولة الكويت مواطنين ومقيمين؟
1: يعني ما حدث اليوم من تعامل فعال وتعامل راقي مع هذا الحدث الجلل من قبل أجهزة الدولة، من قبل وسائل الدفاع الجوي، من قبل الدفاع المدني، من قبل وزارة الداخلية، من قبل الطيران المدني، هو استمرار لهذه الجاهزية العالية التي قامت بها كل أجهزة الدولة منذ بداية العدوان الإيراني على الكويت في الأول من مارس الماضي وطيلة 40 يوما استمرت بعدها رغم وقف إطلاق النار. هذه الجاهزية لم تأتي من فراغ، نتيجة جهد وعمل ونشاط وخطط وتحديثات للأسلحة وللتدريبات ورفع الكفاءة والجاهزية لكل أجهزة الدولة حتى تكون قادرة على مواجهة الأخطار والتحديات، وبالفعل قدم الكوادر الكويتية والخطوط الأمامية من الشباب الكويتي كل ما يستطيعون من أجل تأمين هذه البلاد وهذا الشعب.
0: لا شك أن هذه الجاهزية أكدت استمرار عمل المرافق الحيوية وعودة الحركة التشغيلية في المطار رغم حجم الاعتداء بهذه السرعة، ليس كذلك؟
1: صحيح، يعني الكويت وكوادرها لديها كوادر تستطيع التعامل مع أصعب الظروف وأصعب المواقف وتتجاوز وتحتوي كل المخاطر والتحديات وتقدم تحرص على استمرار كل الخدمات، وما قدمته اليوم وقبل ذلك في كل هذه الأزمة هو تأكيد لأن القيادة السياسية دائما كانت حريصة على رفض الكوادر الكويتية وتجهيز هذه تجهيز البلد من أجل مواجهة الأخطار والتحديات، ولولا الاهتمام المبكر بقدرات الدفاع الجوي وتجهيز وتحديث أنظمة الدفاع الجوي لما كنا استطعنا أن نتجاوز هذه الأزمة الخطيرة.
0: كيف يمكن

0: تقييم قرار الكويت تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني واعتبار دبلوماسيين غير مرغوب فيهما دكتور صالح؟
1: يعني أنا أعتقد أن الكويت تمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتعبر عن غضبها واستياءها من هذا السلوك الإيراني المشين في استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مرافق مدنية كويتية، رغم أن الكويت ليست طرفا ولم تكن طرفا في هذه الحرب منذ بدايتها، وكانت حريصة على الدوام على أن تحل المفاوضات كل الإشكالات وكل القضايا العالقة في المنطقة.
0: يعني نقطة مهمة جدا أرجو أن لا تفوتنا دكتور صالح، وهي عملية تعزيز حماية الجبهة الداخلية في مواجهة الشائعات، في مواجهة المعلومات المضللة، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة بشكل عام، من تصوير، من شائعات، من تواصل اجتماعي، أليس كذلك؟
1: صحيح، منذ اللحظة الأولى لبداية العدوان الإيراني في أول من مارس وابتداء من هذه الحرب، عملت وزارة الداخلية على إصدار التحذيرات والتوجيهات والتنبيهات لكل المواطنين والمقيمين بعدم نشر الشائعات ونشر المقاطع المصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ذلك دور كبير في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والشعور بالثقة والاطمئنان. ولولا هذا التجاوب من قبل المواطنين واستيعابهم لأن هذه التعليمات وهذه اللوائح إنما هي مصلحة لهم أولا ومصلحة للاستقرار الاجتماعي، لما شاهدنا هذا النجاح في النجاح والتوافق بين المواطنين والمقيمين على الالتزام الكامل بهذه التعليمات.
0: نعم دكتور صالح، في نطاق التماسك الذي تتحدث عنه، يعني لا شك دلالة التضامن الخليجي والعربي الواسع وهذه الإدانات الكبيرة من الدول العربية والأجنبية والصديقة للعدوان الآثم على الكويت في هذه المرحلة، كيف يمكن توظيف هذا الإجماع أيضا الإقليمي لدعم الموقف الكويتي سياسيا وقانونيا على المستوى الدولي؟
1: هذا التضامن الكبير مع الكويت سواء من قبل دول الخليج أو الدول العربية أو الصديقة أو دول العالم لم يأتي من فراغ، إنما هو نتيجة لسياسة كويتية طويلة وممتدة، وقدمت الكويت على أنها دولة محبة للسلام، دولة تنزع دائما إلى حل المشاكل بالطرق السلمية، دولة لم تنضم إلى أي حلف أو أي طرف ضد أي طرف آخر، وبالتالي الكويت دائما كانت رسالتها المحبة والسلام ونشر مبادئ حسن الجوار والتعاون بين كل الدول.
0: دكتور صالح بشكل سريع، هل المنطقة لا تزال مرشحة لمزيد من التوتر؟
1: يعني يعتمد هذا على كيفية إدراك طرفي النزاع على مآلات الأمور. نأمل وتأمل دول الخليج أن تنتهي هذه الأزمة التي أضرت في المنطقة وأضرت في العالم أجمع بشكل لا يضر المنطقة ولا يضر العالم.
0: شكرا دكتور صالح السعيدي المحلل السياسي من الكويت، شكرا جزيلا لك. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاع اليوم مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي لدى دولة الكويت الدكتور أزهر حسين مستجدات التعاون القائم والمستقبلي بين دولة الكويت والمجموعة. وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم بحث مجالات الدعم الفني والمؤسسي ذات الأولوية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري. حضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي ومدير عام الشؤون الاقتصادية بالتكليف سعد الرشيدي وعدد من مسؤولي وزارة المالية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 35 نقطة ليبلغ مستوى 8728 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 39 ومؤشر السوق الأول بنحو 37 نقطة، وتم تداول 339 مليون و600 ألف سهم تمت عبر 22,746 صفقة بقيمة 74 مليون ونصف المليون دينار. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.

0: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة إلى حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة، مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة. درجات الحرارة الصغرى متوقع لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 30، مدينة الجهرة 27، شمالا في العبدلي 26، غرب البلاد منطقتي شقاوي السالمي 25، جنوبا بالوفرة 27، جزرنا الشمالية في الشور وبوبيان 29، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 30 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 3:10 فجرا أدنى جزر الساعة 7:40 صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:14، موعد شروق الشمس الساعة 4:48. عبد العزيز القراوي.
1: في نهاية جولتنا إلى حضرتكم إعادة لأهم ما جاء بها من عناوين رئيسية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وزارة الخارجية تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما وتطلب مغادرتهما راضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. الولايات المتحدة تطالب بتعهدات إيرانية مكتوبة بشأن تنازلات نووية، وتربط أي إفراج عن الأموال المجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية. والولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم الأربعاء، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قدمها هذا المساء على مسامعكم الطيبة يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها أمير مختار. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامج ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم ريادات تاريخية، ولازلنا نتواصل معكم مع ريادة تاريخية مهمة لأحد أبرز الشخصيات الكويتية في تاريخ الكويت، ألا وهو الشيخ عبد الله الجابر الصباح.
1: أعزائي المستمعين، كان للشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله ريادات كثيرة في مجالات متعددة، منها الفروسية وذلك الدور الكبير في الذود عن حياض الوطن ومشاركته وقيادته لكثير من المعارك إبان تلك الفترة التي كانت فيها الفروسية بسلاحها القديم موجودة وذات أثر في حياة الناس قبل التحديث وقبل أن تعود الفروسية جندية في مؤسسات الوطن الرائدة والمتجددة. الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله رائد أيضا فيما أسهم فيه من تلك المسؤوليات التي تقلدها في بدايات التحديث، حيث كان مسؤولا عن عديد من المؤسسات الوطنية الناهضة كالمعارف والمحاكم وغير ذلك، وكانت له صلاته مع جميع أفراد المجتمع الكويتي، يحبه الأدباء ويعرفه ويعرف مكانته ونصحه العلماء وكذلك الشباب، لذا نجده في عديد من تلك المسارات التاريخية لبدايات التحديث متواجدا وذا بصمة. وتحدثنا في الحلقة التي مضت عن بداياته ونشأته ودور الفروسية في حياته، ونتحدث اليوم إن شاء الله بداية من ذهابه إلى الصحراء وتأثير الصحراء عليه. ومن المعلوم أعزائي المستمعين أن الفروسية والشجاعة والطراد والصلة بالخيل هي من صميم الشخصية العربية، والشيخ عبد الله الجابر رحمه الله شخصية عربية تمسكت بهذا التراث وكان أحد أبرز أعلامه، فوجوده في الصحراء جزء من شخصيته وحبه للفروسية ومعرفته الجيدة بفرسان العرب. ولم نزل نسمع كثيرا من الروايات وأيضا اللقاءات التلفزيونية معه رحمه الله التي تبين عن ذخيرة في معرفة أنساب العرب وأيام العرب وفرسان العرب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
2: نستطيع القول أعزائي المستمعين أن الشيخ عبد الله الجابر في بدايات حياته شكلت الصحراء أو البادية جزء

كبير من حياته، حيث ترك الشيخ عبد الله الدراسة وذهب إلى والده ذات يوم وهو جالس عند الشيخ سالم المبارك الصباح رحمهم الله جميعا، وهو الحاكم التاسع لدولة الكويت والذي تولى الحكم من عام 1917 حتى عام 1921. يطلب منه السماح بالذهاب إلى قبيلة العجمان في الحساء، وقال إن هذه رغبته وأنه يود أن لا يرد طلبه. وبالفعل وافق والده جابر الصباح على طلبه هذا وزوده بالخدم والمال والمصاريف اللازمة لهذه الرحلة، حيث ذهب إلى أمير قبيلة العجمان الذي أكرمه، وامتدت إقامة الشيخ عبد الله الجابر عندهم تقريبا 6 شهور، وتزوج كأول زواج له. يقول الشيخ عبد الله الجابر عن تلك الفترة: لا أنكر فضل دراستي في الجامعة الكبرى وهي الصحراء التي تربي الشباب وتعلمهم الفروسية والكرم والشجاعة والصدق والعفة، فقد كان للصحراء أثر كبير في نشأتي وتعليمي وعلى حياتي فيما بعد. لم يستمر أعزائي المستمعين مكوث الشيخ عبد الله الجابر الصباح خارج الكويت، فقد عاد إليها عام 1915 بناء على طلب من الشيخ سالم المبارك الصباح أمير البادية وقائد البيرق في ذلك الوقت، ليكون فارسا وقائدا لإحدى السرايا تحت أمرته، بناء على أمر من حاكم الكويت آنذاك الشيخ جابر المبارك الصباح رحمهم الله جميعا. في عام 1917 تزوج الشيخ عبد الله الجابر من الشيخة منيرة ابنة الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر خلال الفترة من عام 1921 حتى عام 1950، وأنجب منها أكبر أبنائه الذكور وهو الشيخ جابر العبد الله الذي أصبح فيما بعد ملازما ومشاركا له في الكثير من مسؤولياته، كما أنجب منها شقيقة الشيخ مبارك والشيخ صباح. أما أشهر المعارك التي خاضها الشيخ عبد الله الجابر بطل هذه الريادة في حلقتنا هذه، فهناك 3 معارك رئيسية ساهمت في صقل تجربته وشخصيته، وهي معركة حمض، معركة الجهرة، ومعركة الرقي. معركة حمض وقعت في إبريل عام 1920 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت آنذاك الحاكم التاسع، وهي كانت أول معركة حربية يشترك فيها الشيخ عبد الله الجابر. ومن أسباب هذه المعركة أن زعماء الأخوان آنذاك قاموا بناء قرية داخل حدود الكويت، وقد أدى ذلك إلى أن أرسل الشيخ سالم المبارك رجاله من أجل هدم هذه القرية ودون مقاتلة ودون قتال مع تلك الفئة. ولكن ما حدث هو أن قامت معركة حمض وأصيب العديد من الكويتيين واستشهد الكثير منهم، واستمرت هذه المعركة نحو 6 أيام، وكان قائد الفرسان فيها بطل هذه الريادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمهم الله، الذي قاتل بشجاعة حتى جرح وعولج بالملح والرماد لعدم وجود الأطباء والأدوية في ذلك المكان. وقد ظل طوال حياته رحمه الله يتذكر ما رأى من أهوال تلك المعركة. وكان من نتائج معركة حمض تفكير الكويتيين في بناء سور يحيط بالمدينة بعد الهجمات الخارجية ويحمي الكويت وأهلها، وقد تم ذلك بالفعل. فأمر الشيخ سالم المبارك في عام 20 ببناء سور الكويت بسواعد أبنائها، والذي أنجز في وقت قياسي لم يتعدى الشهرين. أما ثاني أشهر معركة فهي معركة الجهراء، والتي شارك فيها الشيخ عبد الله الجابر في معركة الجهراء في معركة القصر الأحمر بالجهراء، حيث كان الجيش الكويتي متمركزا خارج القصر على مسافة غير بعيدة تفصله عن أرض منبسطة، عندما قام الأخوان بالهجوم على قرية الجهرة ومزارعها وبساتينها، مما أدى إلى هلع أهل القرية ودخولهم إلى داخل أسوار القصر للاحتماء، وكان عدد المهاجمين 4000 مقاتل. بينما كان الجيش الكويتي مرابطا خارج القصر، دار النقاش بين قادته ومنهم الشيخ جابر بن عبد الله الثاني وابن الشيخ عبد الله الجابر حول أمرين: أما البقاء في مركزهم والاستمرار في مقاتلة الخصم من موقعهم، أو الذهاب إلى القصر ومساعدة الشيخ سالم المبارك الموجود داخل القصر الأحمر. تم الأخذ بالرأي الثاني والذهاب إلى القصر الأحمر، وكان الجيش الكويتي متركزا داخل القصر، وتعرض من خلال ذلك إلى أطلاق نار كثيف
أدى لسقوط العديد من القتلى، وكان من بينهم الشيخ جابر.

0: والد الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله جميعا، حيث قال: كنت مع والدي عندما سقط متأثرا بجراحه وظل ينازع الموت رحمه الله، لكنني لم أستطع عمل أي شيء لاشتداد إطلاق النار، وقد أصيب أيضا الشيخ عبد الله الجابر في هذه المعركة. عند وصول الجيش الكويتي للقصر تولى القيادة الشيخ سالم مبارك، واستمرت المعركة 4 أيام، تكرر فيها الهجوم من جانب المهاجمين وصدهم من الجانب الكويتي، حيث يقول الشيخ عبد الله: قرر الشيخ سالم المبارك طلب النجدة من الكويت، فأرسلنا 2 من داخل القصر، مرزوق المتعب ومرشد بن طوالة، حيث خرج من الناحية الجنوبية من القصر وركب أسرع الخيول لدينا للوصول للكويت لطلب النجدة. ومن خلاله قامت عدة مفاوضات بعد وصول أنباء عن نجدة من الكويت عن طريق البحر، عبارة عن 3 سفن محملة بالرجال. عندما رأى الإخوان والمهاجمين هذه السفن وصلت إلى ساحل كاظمة، أسرعوا بطلب الصلح والسماح لهم بالانسحاب، فقبل الكويتيون، وكانت معركة الجهراء نصرا كبيرا للكويت ضد الإخوان.
1: أعزائنا المستمعين، ومن المعارك التي شارك فيها الشيخ عبد الله الجابر معركة الرقعي، وهي أول معركة تستخدم فيها السيارات في تاريخ الكويت. كان الحدث الذي تسبب بقيام هذه المعركة هو هجوم جماعة من الإخوان على بعض القبائل الكويتية في منطقة يطلق عليها أم رويسات، وقتلهم ونهب الجمال والأغنام، ثم توجهوا إلى وادي الباطن غرب الجهراء. وبمجرد سماع هذه الأخبار أمر حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح بتجهيز جيش بقيادة الشيخ علي السالم الصباح، ضم بين رجاله الشيخ علي الخليفة الصباح والشيخ سلمان الحمود الصباح والشيخ عبد الله الجابر الصباح، وبالإضافة إلى السيارات التي استعانت بها القوات الكويتية في الجهراء، وصلت مجموعة سيارات أخرى من الكويت لمساندة القوات الكويتية محملة بالرجال المسلحين، وتمت ملاحقة المعتدين إلى وادي الباطن لقطع خط الرجعة عليهم، واشتبكوا مع القوات الكويتية ووقعت خسائر فادحة، واستردت منهم جميع المنهوبات. لكن الشيخ علي السالم الصباح رحمه الله لم يكتفي بذلك، بل أصر على مطاردة المعتدين، وتابعهم مع رفاقه إلى منطقة الرقعي، وبقي الشيخ علي الخليفة في وادي الباطن لإصابته في المعركة. وطال انتظار القوات الكويتية لعودة الشيخ علي السالم، فتحرك الشيخ عبد الله الجابر ورفاقه لاستطلاع الأمر، وها لهم ما رأوا، فقد غاصت سيارة الشيخ علي السالم في الرمال، واكتشف الأعداء ذلك فحاصروه ومن معه وقتلوهم جميعا. بعد هذه المعركة انتقلت قيادة الجيش في الجهراء إلى الشيخ عبد الله الجابر الصباح بأمر من الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر. استمر الشيخ عبد الله الجابر في موقعه هذا فترة من الوقت، ثم انتقل إلى المدينة بأمر من أمير الكويت ليتولى القيادة العامة للدفاع والأمن في الحاضرة والبادية. وكان للشيخ عبد الله الجابر الصباح صلاحيات واسعة في الحفاظ على أمن الكويت، الأمن الداخلي، مثل حراسة الأسواق والأماكن العامة ليلا ونهارا، وأمن البادية بضمان الوثاق بين القبائل وضمان عدم العدوان من أي جهة. وبمقتضى صلاحياته عين غانم العثمان مساعدا له في الأمن. واستمر الشيخ عبد الله الجابر الصباح ينهض بهذه المسؤولية إلى عام 1938 للميلاد، هذا العام الذي أنشئت فيه أول دائرة للأمن العام في الكويت، وعين الشيخ علي الخليفة الصباح رئيسا لها إلى عام 1942 للميلاد. والشيخ علي الخليفة أعزائي المستمعين فارس أيضا من فرسان الكويت المشاهير، وله في ذلك أخبار ودلت على مكانته في الفروسية أشعار. ثم أعقبه تعيين الشيخ عبد الله المبارك الصباح رئيسا لدائرة الأمن العام حتى عام 1961 للميلاد. وتستمر ريادات الشيخ عبد الله الجابر الصباح التاريخية بعد أن طويت صفحة الفروسية بنظامها القديم، فكان أن تحمل ونهض بمسؤوليات أخرى، وهو يشارك في تطوير البلاد وتحديثها

0: بعد طلائع العصر الحديث والانتقال إلى العالمية، بداية من إنشاء تلك المؤسسات والدوائر التي أضحت فيما بعد وزارات ومؤسسات ناهضة بالبلد وممثلة لكل جوانبه العامرة بحول الله تعالى دوما. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله. هذه هي الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.

0: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامجكم ريادات تاريخية تحت عنوان رئيس أول ناد أدبي في الكويت عام 1924 للميلاد، جاء عن الشيخ عبد الله الجابر الصباح في الكتاب الحفيد الذي ألفته الشيخة منى الجابر عبد الله الجابر الصباح. ما نصه؟
1: اهتم الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله وغفر له ولوالديه بالأدب والأدباء كمظهر من مظاهر عنايته بالثقافة والفكر، وانطلقت من ديوانه حيث كان يدافع عن فكرة إنشاء أول ناد أدبي في الكويت، إذ قرر في جلسة من الجلسات جمعته بعدد من أصدقائه وأخوانه إنشاء ناد يضم الخطباء والشعراء والأدباء ويمارس أعضاءه النشاط الثقافي، حيث استأجر للنادي ديوان الجوعان في الحي القبلي ليكون مقرا لهذا النادي، وتم افتتاحه في 30 أبريل 1924 وانتخب الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله رئيسا له، وعيسى الصالح الجناعي مديرا، واختيرت مجموعة من الشخصيات الكويتية المعروفة ومن الأدباء أعضاء في ذلك النادي. ألقيت في النادي أول محاضرة يلقيها كويتي، وهو الأديب الألمعي مؤرخ الكويت الأول عبد العزيز إرشيد البدح. وقد قال الشيخ عبد الله الجابر في النادي إنه نواة الثقافة العامة والحركة الأدبية والسياسية، لأن أعضاءه كانوا ينشرون الفكر والثقافة في الأماكن التي يجتمعون فيها مع عائلاتهم أو أصدقائهم، وكان النادي فرصة لإبداء الآراء فيما يحدث في الكويت أو في البلاد العربية، حتى أنه تناول مشكلات المرأة التي كان يدور خلالها الحديث في البلاد العربية والتي تنادي وتطالب بحرية المرأة. وقال الشيخ عبد الله الجابر أننا حاولنا كثيرا أن نمنح المرأة الكويتية حرية أكثر، لكننا لم نتمكن في ذلك الوقت بسبب ما هو سائد ومسيطر من أفكار ذلك الزمان. أما دور الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله في حفظ الأمن ونظام الأمن في الكويت قبل تشكيل الدوائر الحكومية في الكويت، كان دورا مؤثرا ومهما، حيث أن الشيخ عبد الله الجابر الصباح كان هو القائد العام للدفاع والأمن في الحضر والبادية من عام 1928 وحتى عام 1938. أما بعد أن تم تشكيل الدوائر الحكومية في الكويت، فأصبح الشيخ علي الخليفة الصباح رئيس لأول دائرة للأمن في الكويت من عام 1938 وحتى عام 1942، ومن عقب ذلك أتى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله المبارك الصباح رئيس دائرة الأمن العام من عام 1942 وحتى عام 1961 رحمهم الله جميعا وغفر لهم وتجاوز عنهم وجعل ما قاموا به

0: من خدمة للكويتي وأهلها في ميزان حسناتهم.
1: وإذا أردنا أن نعود أعزائي المستمعين إلى النادي الأدبي، أحد أهم تلك الأفكار الطموحة التي نهض بها الشيخ عبد الله الجابر وأعلام المجتمع الكويتي في الأدب والثقافة والخطابة آنذاك، نستطيع أن نذكر بعض تلك الأسماء اللامعة في هذه الصفحة الرائدة من صفحات تاريخ الوطن. ففي الصورة المتداولة لشخصيات النادي الأدبي الذي افتتح في 30 أبريل عام 1924 الميلاد، نجد أولئك أو تلك الكوكبة وأولئك الشباب الناهض في هذه الفكرة الرائدة: سليمان الفاضل، سرحان الزيد، محمد سليمان العتيبي، عبد المحسن السيد عبد الله، عبد الله الفلاح، محمد البراك، سيد محمد سيد عمر، حسن السيد زيد النقيب، سعد المانع، الشيخ عبد الله الجابر الصباح، خالد الأحمد المشاري، الشيخ عبد الله الخليفة الصباح، حجي بن جاسم الحجي، عبد الرحمن إسحاق، سعدون يعقوب، عبد الله الزيد الخالد، عبد الحميد الصانع، إبراهيم الجابر الفاضل، وأحمد السكوني. كان النادي الأدبي هذا تلقى فيه القصائد والخطب، وانتظم في عضويته عدد من شباب الكويت ممن ذكرنا أسماءهم وغيرهم، وتبرع له المحسنون بعدد من الكتب، كما اشترك النادي بجملة من الجرائد العربية، وتبرع له أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله بما يرد باسمه من صحف. وكان أعضاء هذا النادي يجتمعون يوميا لبحث قضايا الأدب والمجتمع، واستمر فترة كان نواة لعدد من الأفكار الأخرى التي تطورت في ربوع وزمان النهضة الحديثة للكويت حرسها الله تعالى وكل بلاد المسلمين.
0: أعزائي المستمعين، عقدت الشيخة منى الجابر العبدالله الصباح حفيدة بطل هذه الريادة اليوم الشيخ عبدالله الجابر، عقدت لجدها الشيخ عبدالله الجابر فصلا كاملا حول أهم المناصب التي تقلدها رحمه الله، حيث قالت: كان فارسا وقائد سرية عام 1915، شارك في معركة حمض ومعركة الجهرة ومعركة الرقي، استلم قيادة عامة للأمن في الحضر والبادية من عام 1928 وحتى عام 1938.
2: التاسعة وثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز، برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

حظيت الكويت مؤخرا بتأكيد جديد على متانة أوضاعها المالية والاقتصادية بعدما ثبتت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان موديز وستاندرد أند بورز ثبتتا التصنيف السيادي للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا التقييم الثقة الدولية بقدرة الكويت

0: على الحفاظ على استقرارها المالي، مستندة إلى قوة أصولها السيادية واحتياطياتها الكبيرة، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أيها السيدات والسادة، معا إلى هذا التقرير.
1: أكدت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان موديز وستاندرد أند بورز متانة الوضع المالي والائتماني لدولة الكويت، وذلك عبر الإبقاء على التصنيفات السيادية للدولة دون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة بقدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. وأشارت الوكالتان إلى أن الكويت تستند إلى قاعدة مالية قوية مدعومة بأصول سيادية ضخمة واحتياطيات خارجية كبيرة تراكمت على مدى عقود، ما يمنحها قدرة عالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتعامل مع التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار النفط. كما لفتت التقارير إلى أن حجم الأصول السيادية للكويت يعد من أبرز عناصر القوة التي تدعم الجدارة الائتمانية للدولة، إلى جانب انخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وهو ما يعزز مرونة المالية العامة ويحافظ على الاستقرار المالي. ورغم استمرار اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على القطاع النفطي وما يرافق ذلك من تأثر بتقلبات أسعار الطاقة، فإن الوكالتين اعتبرتا أن قوة المركز المالي للدولة ووفرة الاحتياطيات الحكومية تشكلان عوامل دعم رئيسية للاقتصاد الكويتي، مع توقعات باستمرار الاستقرار المالي والخارجي خلال الفترة المقبلة. ويؤكد تثبيت التصنيفات الائتمانية استمرار الكويت ضمن الدول ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة عالميا، مستندة إلى ثروتها السيادية الكبيرة وملاءتها المالية القوية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والأسواق الدولية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان الجزاف. نرحب فيك معنا أستاذ سلطان.
2: يا هلا فيكم وحياكم الله في هذا البرنامج الحيوي والمهم والقضايا اللي تطرحونها الحقيقة.
0: بداية، ما هي أهمية تثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند المستويات الحالية؟
2: الحقيقة لا أهمية كبرى ولا عدة دلالات، خاصة في الظروف الجيوسياسية اللي عشناها خلال الثلاث شهور الماضية، ويعني توقف تصدير النفط وانقطاع سلاسل الإمداد، ويأتي التغرير يعني قبل يومين بهذه الإيجابية. حقيقة يعني يثبت هذا التصنيف الائتماني، يؤكد يعني ثقة المؤسسات المالية وهذه الوكالات المعتمدة بمتانة وقوة الاقتصاد الكويتي، وأيضا يعني قدرته على الالتزام في الوفاء في التزاماته المالية. وأيضا يعني تقريبا يعني يعتبر أو يعد شهادة دولية يؤكد على قوة المركز المالي للدولة على الرغم من هذه الظروف والتحديات يعني الإقليمية اللي نعيشها اليوم هذا. وهذا أيضا بعد كذلك له انعكاس آخر على المستثمرين، يعني يعزز ثقة المستثمرين خاصة يعني الخارجيين والصناديق المالية الاستثمارية في يعني قوة ومتانة يعني الاقتصاد الكويتي. هذا حقيقة يعني كلها بوادر ودلالات تؤشر وتؤكد على قوة الاقتصاد الكويتي.
0: لكن يعني أستاذ سلطان، ما هي أبرز العوامل التي دفعت موديز وستاندرد أند بورز إلى الإبقاء على التصنيف دون تغيير؟
2: هناك طبعا أكيد هم يعملون وفق يعني وفق شروط معينة وفق عوامل معينة، وهذه يعني ولله الحمد كلها بالتأكيد يعني تأكدوا واطلعوا عليها وكلها مثبتة.

0: يعني رسميا. يعني اولا الكويت اليوم تملك واحد من اكبر الصناديق السيادية، ولديها يعني اصول ضخمة جدا على مستوى العالم، وهي اصول ذات قيمة، يعني قيمة كبيرة جدا. والنقطة الثانية أيضا ما يميز الكويت واقتصاد الكويت هي انخفاض مستوى الدين العام عندها. يعني إحنا مستوى الدين لدى الدول في حد أدنى وفي حد أقصى، يعني إحنا الكويت حتى أدنى من الحد الأدنى، يعني إحنا الآن تعدى 3%، وهذا يعني نسبة لا تذكر يعني ولا تعني اي ولا يعني تعطي اي مخاطر على مستوى الاقتصاد الكويتي. وايضا الاحتياطات الخارجيه اللي تملكها الكويت، والاهم من ذلك متانه وقوه القطاع المصرفي الكويتي. هذه يعني جمله من العوامل اللي ادت هذه المؤسسات ان تبقي تصنيف الكويت في مراتب عاليه.
1: نعم، ننتقل أيضا إلى جانب آخر مهم من حديثنا أستاذ سلطان، وهو ما فيما يتعلق في الأصول السيادية اليوم. كيف تساهم هذه الأصول السيادية الضخمة للكويت في دعم التصنيف الائتماني؟
0: والله من تجارب سابقة هذه الأصول أو هذا الصناديق أو هذه الاستثمارات اللي الكويت اللي من فترة طويلة يعني حرصت على إدارتها وعلى تنمية هذه الثورة وعلى يعني هذا الصندوق أساس يعني نشأته ساهم بشكل كبير. أول شيء أولا قبل التصنيف الائتماني ساهم في دعم الكويت في أزماتها وفي يعني أمور كثيرة في عجوزاتها المالية، كان له دور كبير هذا الحقيقة هذه الأصول أو هذا الصندوق. وإذا أتينا إلى التصنيف الائتماني ما في شك يعني هذا الصندوق يعني يحمي الكويت من أي أزمات، خاصة بما الآن نعيشه. يعني هذا أكبر دليل، أعطانا قوة، لم تأثر اقتصادنا، لم تتأثر الموارد المالية، حتى على مستوى الرواتب استمرت بشكل طبيعي، أيضا على استيراد السلع استمرت، ولله الحمد كان يعني مصد أمان كبير جدا للكويت واقتصادها. وأيضا حتى يغطي لو صار عندك عجوزات مثل ما صار الآن، تعطلت إيرادات الدولة، ممكن هذا الصندوق يغطي هذه المخاطر ويوفر السيولة ولا يعطل خطة التنمية ولا يعطل الاستثمار الإنفاق العام على المشاريع أنها تستمر كما هي. ولذلك هنا تكمن أهمية هذا الصندوق ولعب دور كبير في تصنيف الكويت الانتمائي.
1: نعم، بالنسبة للدين العام أستاذ سلطان، يعني إلى أي مدى يشكل انخفاض الدين العام نقدر نقول نقطة قوة للاقتصاد الكويتي؟
0: طبعا بالتأكيد اليوم إذا الدولة، لو حنا أخذنا مثال تصغير حتى بس نوصل الفكرة، اليوم إذا عندك شركة قوية جدا ليس لديها ديون ولديها سيولة، أو أفضل شركة مديونة ولا لديها سيولة كاملة، أي أفضل؟ بالتأكيد اليوم الدولة أو الاقتصاد لما يكون في الدين العام منخفض، هذه الدولة بالتأكيد تتمتع في مرونة مالية كبيرة جدا. أيضا تكلفة الدين لو اتجهت إلى الدين، تكلفة الدين البنوك المؤسسات العالمية لا توجد على هذه الدولة مخاطر، فالدين يكون تكلفته وايد أقل. وأيضا الحكومة تقدر تتحرك بشكل كبير في وضع الخطط التنموية وتنفيذ مشاريعها، لأن أنت كما تعرف الديون يعني مشكلتها الأساسية هي تكلفة الفوائد عليها. فبالتالي اليوم إذا صار في ديون مرتفعة تكون فوائد مرتفعة، هذا يعيق الدولة في تنفيذ مشاريعها وتوفير السيولة اللازمة. ولذلك لله الحمد الكويت يعني هي تعتبر من الدول القليلة الدين العام، وهذا يعني شكل إيجابي يعطي ثقة للمستثمرين الدوليين. حتى الكويت أيضا يعني هم في إيجابية للكويت، حتى الكويت لو تبي تصدر سندات سيادية فهي محل ثقة، وتجد هناك يعني تسابق في الحصول على السندات، وهذا ما حصل قبل فترة قصيرة قبل شهر لما الكويت طرحت

0: سندات سياسية فكان هناك تسابق في الحصول عليها.
1: نعم. أيضا في جانب المستثمرين المحليين وأيضا المستثمرين الأجانب اليوم، هل في يعني رسائل ربما تبعثها هذه التصنيفات اليوم للكويت للمستثمر الأجنبي وأيضا ربما المحلي؟
0: هي ليس بعد رسائل فقط، وإنما دعوة تدعيهم.

0: انت كما تعرف يعني المشهد العالمي اليوم متأزم، اقتصاديات العالم يعني متذبذبة، تمر في انكماشات، تمر في تضخمات، يعني اليوم نادر قليل جدا تحصل على دول المخاطر فيها منخفضة قوية، اقتصاداتها قوية، ولله الحمد الكويت واحدة من هذه الدول اليوم القليلة جدا اللي ممكن المستثمر أن يأتي ويأتي مرتاح ومؤمن على استثماره بسبب هالقوة الاقتصادية اللي تمتلكها الكويت بشهادة هذه المؤسسات المالية الضخمة. أيضا كذلك هذه التصنيفات تؤكد أيضا على استقرار سعر الصرف، وأيضا المستثمرين الأجانب إيش يبحثون على عملة قوية وسعر الصرف مالها ثابت. وأخيرا أيضا لدينا اقتصاد وتشريعات اقتصادية ولله الحمد مستقرة وحرة وآمنة، ولهذه كلها رسائل يعني جاذبة للمستثمرين الخارجيين.
1: وخصوصا يعني استاذ سلطان يعني نلاحظ في الفترة الأخيرة هنالك يعني توجه من الدولة لي يعني جذب المستثمر من الخارج وإعطائه حوافز.
0: نعم صحيح، وهذا
1: طبعا هذه كلها خطوة لتشجيع الاستثمار في البلاد وتحريك أيضا عجلة الاقتصاد.
0: نعم، وهذا ما حصل هذه الإصلاحات بالفترة الأخيرة وهذه السنة الماضية التي أتت أو قامت فيها الحكومة أتت في بنتائج إيجابية كبيرة. أول شيء عززت الاستثمار الخارجي، صار في تدفق مالي إلى إلى إلى الكويت، هذه كلها أحد نتائجها ولله الحمد إن شاء الله المستقبل بعد أفضل.
1: نعم، اليوم كيف ينعكس التصنيف الائتماني على أيضا تكلفة الاقتراض الحكومي في حال إصدار سندات أو صكوك جديدة؟
0: هذا اللي مساعد يعني بالسؤال السابق، يعني هذه الميزة اليوم أنت لما تكون وضعك أو سجلك الائتماني ووضعك المالي في وضع قوي جدا، أول شيء يقلل عليك سعر تكلفة الفوائد. كلما كانت الدولة قوتها اقتصادية والمالية متينة فالمخاطر تكون على الفوائد قليلة فتكلفتها تكون قليلة. وأيضا حتى لو أنت أيضا تريد أن تصدر أيضا أنت إصداراتك تكون مؤمنة فالدول ما تخاف منها فتأخذها أيضا في عوائد أقل. أيضا هذا يؤثر على حجم الطلب والإقبال. اليوم أنت لما يصير عندك اقتصاد قوي ومتين وملاءة مالية وعملة ثابتة وقوية أيضا يكون الطلب عليها كبير جدا. ومرة أخرى تسمح لي أعيدها، هذا ما حصل معنا، كانت الطلبات على السندات الكويتية كبيرة جدا عندما تطرحها كلها بسبب هذه المواضيع. والنقطة الأخيرة أيضا تكلفة التأمين على هذه الغروض على هذه السندات أيضا تقل على على على الكويت، فهي من جميع جوانبها لله الحمد إيجابية ومشجعة.
1: وأيضا يعني ملاءة الدولة المالية وقدرتها على السداد في حال الاقتراض.
0: إيه هذا عامل مهم جدا، هذا اللي أقول لك أنا يعني فيه إن عامل مهم جدا إن قدرة الدولة على وجود هذه يعني السيولة لديها ولديها الاستثمارات الضخمة وعلى تسديد يعني سواء كانت على الاقتراض أو على الالتزامات.
1: حتى البنوك العالمية تتسابق يعني لتقديم التمويل.
0: أستاذي العزيز هذا ما حصل، ما حصل مع الكويت، تم تغطية بعض السندات 200 يعني 3 مرات و4 مرات. نعم هذا نعم. ما حصل.
1: نعم خلينا نتكلم عن بعض الصعوبات أو التحديات اللي ممكن أشارت لها وكالات التصنيف بشأن الاقتصاد الكويتي. يعني هل اطلعت على بعض الصعوبات أو التحديات ربما اللي تكلمت عنها هذه الوكالات؟
0: نعم، هو طبعا احنا يعني هي ما أتت في التحديات احنا اللي يعني صراحة اللي نواجهها. هذا التصنيف يعني هذه النقطة ما أتت بشيء جديد، هو هذا الموضوع تم يعني النقاش فيه والحديث عنه كثيرا، وأيضا حتى بعض يعني البنك الدولي أيضا أن واحد من أهم التحديات هو يعني نوع ما اعتمادنا على على على مورد واحد وهو النفط. وطبعا بالفترة الأخيرة تداركت يعني الحكومة هذا الموضوع ووضعت الخطة الآن في هذه الخطة
1: خصوصا مع إغلاق مضيق هرمز.
0: أيوة، بعدين أتت يعني بالفترة الأخيرة هذا اللي حصل آخر 4-5 شهور أتى يعني التحدي الأكبر واللي

0: أول مرة صراحة الحقيقة يعني تواجه الكويت هو إغلاق مضيق هرمز. فبالتالي يعني هذه إذا كانوا وما زالوا يعني هو أهم وأكبر تحديين الكويت يعني تواجهه، موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، هذا طبعا في خطة الآن ماشيين فيها وفي هنا وفيها جوانب وايد يعني كبيرة بحيث يعني ننوع مصادرنا. يبقى مضيق هرمز لابد أيضا الآن تضع خطط استراتيجية بديلة لمنافذ أخرى سواء في تصدير النفط أو في استيراد السلع.
1: نعم، اليوم أيضا يعني على نفس السياق أستاذ سلطان، يعني لا يزال الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية ربما يمثل مصدر قلق للمؤسسات الدولية.
0: والله يا أستاذ عزيز، قبل لا يكون قلق للمؤسسات الدولية ما في شك، هو أول شيء قلق للكويت ويعني استدامة اقتصادها واستدامة ماليتها، هذا يعني النقطة المهمة والأولى، ثم المؤسسات المالية تأتي يعني لاحقا. اليوم احنا بحاجة حقيقة الإسراع، هي موجودة الخطة ولكن الآن خاصة بعد هذه التجربة إغلاق مضيق هرمز الآن يعني نحتاج مضاعفة جهودنا، محتاجين مضاعفة تنفيذ هذه الخطة ومضاعفة ليس هذا بعد تنويع شراكاتنا الاستراتيجية سواء مع يعني المنطقة أو العالمية حتى تعمل نوع من المصدات للمستقبل لنا وللمستثمرين الخارجيين. يعني اليوم احنا في أمس الحاجة من أي وقت مضى، فإن شاء الله بإذن الله حكومتنا واعية لهذا الموضوع. إذا تتابع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة كلها يعني يناقش وتدفع باتجاه تنويع مصادر الدخل.
1: نعم، أيضا يعني احنا قبل عندنا تأثير على يعني كانت المشكلة الوحيدة اللي تواجه ربما يعني النفط هو التأثر تقلبات الأسعار في أسعار البرميل النفط على على على ربما يعني على مستقبل التصنيف الائتماني للكويت. هل اليوم في تأثير آخر يعني غير تقلبات أسعار النفط على مستقبل التصنيف الائتماني؟
0: نعم والله نقطة مهمة حقيقة، وهذه يعني إكمالا للأسئلة الماضية. طبعا ما في شك هذا يعني دائما تقلبات الأسعار النفط هي القلق الوحيد للكويت حقيقة، غلق وحيق على إيراداتها، ودائما يعني دائما احنا نتحدث عن هذا الموضوع انه لابد ايجاد يعني مصادر اخرى، ولكن اليوم ثبت ليس فقط التهديد على اسعار النفط، ثبت ان في بعد قوى اخرى خارجيه اللي هي مثل مضيق هرمز هم تهدد وضع الكويت ومستقبلها المالي. طبعا هذا المالي راح يأثر على تصنيفها السيادي، بس اليوم خلينا نتكلم عن المستقبل المالي. فلذلك اليوم هذا تحدي كبير ووايد مهم ووايد خطير، فبالتالي اليوم علينا دفع العجلة في إيجاد غنوات أخرى كتصدير أو كنقل آخر بري أو من خلال طرق أخرى، بالإضافة إلى إيجاد توسيع اقتصادنا وتنويعه.
1: نعم، برجع إلى قانون الدين العام. اليوم ما أهمية قانون الدين العام في نظرة وكالات التصنيف الكويت؟
0: اليوم هذا الدين العام يعني قانون وايد وايد مهم، خاصة في ظروف اليوم لا صار في عندك نقص بالسيولة وعندك مشاريع متعطلة أو لديك مشاريع تنموية ترغب في تنفيذها حتى تحرك العجلة الاقتصادية. هذا الدين وايد هذا قانون وايد مهم حقيقة، نحن حنا استفدنا منه بالفترة الماضية. طبعا عندما أصدر هذا القانون طبعا ما في شك يعني يصدر وفق شروط وترتيبات، كان وايد بالنسبة لنا، خاصة كان في عندنا عجز مالي نوعا ما بسيط، فبدلا الدولة لا تذهب إلى تسهيل أصولها الأوفر لها أن تروح على الدين العام، وهذا الدين العام عطى مساحة للحكومة الاستمرار في تنفيذ مشاريعها، وأيضا عطى الاقتصاد نوع من النمو وعدم الانكماش، وهذا وايد أهم نقطة. ونقطة ثالثة أيضا حافظ على سعر صرف الدينار الكويتي، وأيضا حافظ على التضخمات أنها لا تكون توصل إلى مستويات عالية. فبالتالي أحيانا الدين العام يعني مو بالضرورة يكون سلبي، وإنما في هذه النواحي يكون إيجابي.
1: نعم، اليوم مكانة الكويت الائتمانية أستاذ

0: طاني. شلون تقارنها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟
1: اليوم الكويت ليس على مستوى يعني مقارنتها على مستوى يعني دول مجلس التعاون. أنا يعني الكويت اليوم ممكن تقارنها على مستوى العالم كله. اليوم الكويت مركزها وايد وايد كبير، مثل ما قلنا أول شيء بسبب الاستثمارات الضخمة وصندوقها، وأيضا بسبب السيولة المحلية. لدينا يعني سيولة قوية وكبيرة جدا. أيضا سعر صرف الدينار الكويتي ما زال محافظ، وما زال يعني من العملات القوية جدا. فهذا اللي يميز الكويت، قوتها ومركزها المالي واحتياطاتها اللي تعتبر يعني عالميا وايد عالية كبيرة جدا نسبة إلى حجم الاقتصاد الكويتي. فبالتالي الكويت عندها مكانة مميزة صعب تقارنها في دول أخرى، حتى في دول اللي اقتصادياتها ضخمة. ولله الحمد بسبب العوامل اللي ذكرناها سابقا، غلة الدين العام، السيولة، يعني الأصول الاستثمارية الضخمة اللي لديها. ولهذا الكويت تمكن يعني لديها يعني رافعات وعوامل وايد قوية ومهمة.
0: اليوم النظرة المستقبلية المستقرة تعني عدم وجود مخاطر على التصنيف الائتماني خلال السنوات
1: لا
0: المقبلة؟
1: طبعا، لا طبعا، هي يعني هي تضع يعني هذه التصنيفات يعني تضع لك يعني تقيمك على وضعك الحالي الآن، وتعطيك تصور للمستقبل. يعني هذا التقرير يوم صدر صنفونا بالاي اي بلس، بعدين قال في نظرة مستقبلية يعني ايجابية، وتعطيك الى مدى قصير جدا يعني ان الامور طيبة جدا، ولكن على المدى البعيد لا طبعا، هذه ما تحميك ولا تؤكد على ان وضعك زين. ولذلك عليك انت ان تحافظ على هذا التصنيف، وان تحافظ على هذا المركز من خلال اصلاحات، من خلال تطوير مواردك، من خلال تطوير ايضا استثماراتك. ولا هذه هي فقط مؤشرات تقي يعني مثل الامتحان لما تتخرج اي ولا اي بي بلس ولا سي، فهذه هي تعطيك مستواك. عليك انت تضاعف جهودك وتضاعف يعني خططك حتى توصل الى اعلى درجه ممكنه.
0: اليوم شنو عندنا القطاعات اللي انت شايفها كباحث اقتصادي وخبير اقتصادي استاذ سلطان؟ شنو شايف من القطاعات غير النفطية طبعا القادرة اليوم على تعزيز متانة الاقتصاد الكويتي للمستقبل؟
1: والله انا يعني دائما اقول، انا دائما اسال السؤال، دائما اجاوب نفس الجواب. واحد من اهم القطاعات او النقاط، عندنا ما شاء الله يعني قدره بشريه، عندنا خامات بشريه جباره تستطيع ونجحت، تستطيع يعني ان تخلق يعني اعمال وتخلق مشاريع وايد مهمه. ولو رضنا الى يعني كاعمال يعني تجاريه او اقتصاديه، في عندنا الكويت في الخدمات الماليه، خاصه في الخدمات الماليه الاسلاميه، الكويت رائده في هذا الموضوع، رائده جدا يعني من الدول الاولى في مستوى العالم تقدم خدمات ماليه اسلاميه. عندك ايضا قطاع النقل واللوجستي، اليوم عندنا ميناء مبارك، عندنا مطار جديد، عندنا مناطق اقتصاديه قريبا ان شاء الله راح تنشأ، محتاجين هذه الاستثمارات في هذا القطاع، راح يساعد وايد كبير في ايرادات للدوله. عندنا الان التحول التكنولوجي والرقمي والتكنولوجي، ايضا اليوم في اقتصاد عالمي قائم، في اقتصاد جديد اسمه اقتصاد الرقمي، ايضا ممكن ان ان ان ان نستفيد من هذا التحول او الاتجاه في هذا التحول. هناك في الطاقه المتجدده، عندنا السياحه، السياحة أتت يعني فترة قصيرة اتخذت الحكومة بعض القرارات لتنشيط السياحة، في خلال 6 شهور الماضية حققت إيرادات أو أدخلت عملات وإيرادات مبالغ ضخمة للكويت في فترة قصيرة جدا.
0: هذا أي قطاع؟
1: قطاع الترفيه، السياحة والترفيه. يعني الكويت يوم سهلت في هذه الإجراءات، يعني التقرير الأسبوع الماضي يعني أدخل في خلال 6 شهور أدخل على الكويت 500 مليون، نتيجته كانت 500 مليون دينار كويتي، فهذا رقم كبير في مساحة. يعني احنا حديثين العهد في السياحة يعني معاي، وسهلنا. فبالتالي التوسع والاستثمار في هذا القطاع يعني أيضا وايد مهم. هناك قطاعات كثيرة يعني في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم. الأستاذ سلطان الجزاف الباحث.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت، الساعة الآن 10 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار.

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب تي واحد في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وزارة الخارجية تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكاملة مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية.

0: عربية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المفاوضات، ويؤكد أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تمضي نحو التوصل لاتفاق شامل. الرئيس الأمريكي يقر بأنه نعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمجنون خلال مكالمة هاتفية تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان. رئيس الوزراء الفرنسي يحث دولا أوروبية على مساعدة بلاده في حماية أمن لبنان بعد خروج اليونيفيل بنهاية العام الجاري. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 3:09 صباحا. أدنى مستوى للجزر في 7:39 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 30، الوفرة 26، جال اللياح والنواصيب 28 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت والوفرة 47، جال اللياح 46، النواصيب 43 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 4:48 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الفنون،
12: من هنا
13: وهناك.
14: صباح
1: أخبار جهير. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: ليالي الإذاعة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وراح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير شاهة، حياك الله، ونرحب بكل مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة من العاشرة وحتى الحادية عشرة مساء من الأحد إلى الخميس من إذاعة دولة الكويت برنامج ليال الإذاعة، وفريق العمل يمسي عليكم بالخير ويقول حياكم الله بمواضيعنا المختلفة ومتنوعة شاهة اللي عودنا عليها مستمعينا الكرام، ما بين أخبار محلية وأخبار دولية وأيضا كذلك مواضيعنا مع ضيوفنا اللي منورينا بالاستديو.
2: أكيد طبعا، واليوم عندنا موضوع مهم جدا ويعني ينفع الكل، وخصوصا اللي توهم نازلين بيوتهم الجديدة، المناطق الجديدة هذه المطلع وجنوب غرب عبد الله، أو يعني المناطق هذه أنا مو حاضرتني،
3: جنوب عبد الله مبارك وغرب عبد الله مبارك.
2: أنا جمعتهم اثنين، تون وانت جنوب غرب. فالمناطق الجديدة هذه، أو واحد تو نازل بيت جديد أو شاري بيت أو حتى مرمم بيت جديد، يعني معلومات مميزة إن شاء الله راح تستمتعون وتستفيدون منها خلال هذه الحلقة.

0: ومن التقديم هذه تحيات شاهب اسكندر وراشد الهلفي.
1: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: ومن الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بالخير أيضا مشعل القحطاني.
1: ويحييكم من التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
0: ومثل ما عودناكم مستمعينا الكرام وايضا فريق العمل وبقياده مخرجنا اخبارنا المحليه، اليوم راح نتكلم عن عندنا خبر عن بلديه الكويت، وعندنا خبر عن وزاره الصحه، وكذلك خبر عن جامعه الكويت، وايضا نرافقكم في هذه ايضا المواضيع المختلفه المتنوعه. علاوه على ذلك ضيوفنا منورينا بالاستديو، تقبلوا تحيات قائد هذه الرحله مشعل العميره مخرجنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم، وأول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرة أخبار محلية، وراح نتكلم عن آخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية راح نتكلم على آخر المستجدات الفنية سواء بالمسارح بألبومات الأغاني أو المطربين أو حتى دور عرض السينما.
1: بالتأكيد شاهي، عندنا من أخبار الديرة اليوم عندنا جامعة الكويت. جامعة الكويت يقول لكم بدء التسجيل في دورات مركز خدمة المجتمع التدريبية للفصل الدراسي الصيفي.
0: أكيد طبعا، وأيضا عندنا الخبر أوضحت الجامعة أن البرامج التدريبية المطروحة تشمل البرامج المجتمعية وبرامج اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية والبرامج الإدارية وتنمية الذات وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى البرامج المخصصة للطلبة والخريجين. كما يمكن للراغبين بالتسجيل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر أو عبر زيارة مقر المركز في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية.
1: وأضافت أن هذه البرامج تأتي ترجمة لركائز جامعة الكويت الاستراتيجية في الجودة والابتكار والتواجد المتميز، من خلال توفير فرصة تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية وتعزيز التعلم المستمر بما يواكب احتياجات سوق العمل والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.

0: وأيضا خبرنا الثاني عن وزارة الصحة، تخفيض ساعات العمل الصيفية يقتصر على الجهات الإدارية.
1: أصدرت وزارة الصحة تعميم بشأن تنظيم الدوام الرسمي خلال فترة الصيف، استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بتخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026.
0: وجاء في التعميم أو أن تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل يقتصر على موظفي ديوان عام وزارة الصحة والإدارات المركزية والإدارات ذات الطبيعة الإدارية التي لا يترتب على تطبيق القرار فيها أي تأثير على سير العمل أو تقديم الخدمات الصحية.
1: وأوضحت الوزارة كذلك أن العمل سيستمر بالمواعيد وساعات الدوام المعمول بها حاليا في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى الوحدات الفنية والتشغيلية والخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمراجعين والمرضى، وذلك دون أي تخفيض في ساعات العمل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكامل طاقتها التشغيلية.
0: وشددت الوزارة على التزام مسؤولي المرافق الصحية والفنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العمل والمناوبات واستمرارية الخدمات المقدمة للجمهور دون تأثر وفق الأنظمة والآليات المعتمدة.

0: السكنية تطلق خدمة شطب رهن بيت حكومي عبر تطبيق سهل.
1: أطلقت متابعينا الكرام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل تحت مسمى شطب رهن بيت حكومي، وهذه الميزة تتيح للمواطنين إنجاز إجراءات شطب رهن البيت الحكومي بشكل إلكتروني.
0: وتوفر الخدمة إمكانية تحويل وثيقة السكن إلى وثيقة تملك نهائية بطريقة مبسطة وسريعة عبر التطبيق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية.

0: خبرنا الرابع والأخير، البلدية دفن الجنائز خلال الصيف في الساعة 9 صباحا وبعد صلاة العشاء.
1: أصدرت بلدية الكويت تعميما يقضي بتنظيم أوقات دفن الجنائز خلال فصل الصيف، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارا واستنادا إلى فتوى وزارة الأوقاف بجواز الدفن ليلا.
0: وبحسب التعميم حددت مواعيد الدفن عند الساعة 9 صباحا وبعد صلاة العشاء، مع إمكانية الدفن بعد صلاة المغرب أيضا بناء على طلب ذوي المتوفي، شريطة التنسيق مع إدارة شؤون الجنائز في البلدية واستكمال الإجراءات المعتمدة.
1: كما أكدت بلدية الكويت أن هذه الإجراءات تأتي بهدف التسهيل على الأهالي وتخفيف مشقة التشييع في الأجواء الحارة، مع توفير الإضاءة اللازمة في المقابر خلال الفترة المسائية، على أن يبدأ تطبيق التعميم فور صدوره مع إلزام الجهات المعنية بتنظيم العمل وفق المواعيد المحددة.
0: طبعا هذه كانت مستمعينا أخبارنا المحلية وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، فأبقوا معنا.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الفن. اليوم طبعا عندنا فقرة عن الفنانة لطيفة، طبعا لطيفة تذكرها أيام الطفولة، الفنانة لطيفة التونسية،
1: يعني صاحبة مجال طويل في عالم الفن وعالم الغناء، وحضورها للأمانة خصوصا بالفترة الأخيرة دائما متواجدة ومتكيفة مع الوضع العام.
0: صح، بس كان في السابق كان حضورها وايد طاغي وكانت مميزة، حتى أذكر أنا بأزيائها، يعني كنت ألاحظ وأنا صغيرة كنت ألاحظ لبسها وطالع يعني شغلات
1: فاشن، كانت
0: الفاشن صح كانت فاشن بالألوان وكذي. طبعا اليوم الفنانة لطيفة تصدر ألبوم جديد في يوليو، تعيش الفنانة لطيفة حالة من الفرح والنجاح بعد طرح أغنيتها مؤخرا بعنوان سلمولي، وهي من كلمات ابتسام يوسف وألحان محمدي، كما أن كان المقرر أن تحيي حفل جماهيري في لبنان لكن تم تأجيله
1: بالتأكيد. وأيضا ألبومها تتكلم عن ألبومها راح يكون باللهجة المصرية، تقول بلسانها ما زلت أسجل فيه، وهو ألبوم كامل باللهجة المصرية، وراح يكون موعد طرحه في يوليو المقبل، وراح يتم تصوير أغلب أغانيه مع مخرجين متعددين، مش مخرج واحد، لا ظهر كل مخرج لا أغنية
0: عادل، لأن هي على فكرة دائما تغني مصري، أنا ملاحظتها حتى من أيام أول، يعني عندها أغاني ممكن تونسية لكن أكثر أغانيها ترى باللهجة المصرية،
1: لأن الجمهور المصري ذويق والجمهور المصري كبير والنشر عندهم متسع ما شاء الله، فنجاح أي أغنية هو نجاح للفنان عند الجمهور، وبالتالي راح ينتشر. يعني مصر هدف الفنانين كثر، سواء فنانين خليجيين فنانين عرب، مصر تعتبر يعني وجهة رئيسية للفن والفنانين بشكل عام. لكن خلنا لطيفة موفقة خير إن شاء الله، لطيفة التونسية هذه الفنانة الرائعة والجميلة والراقية، نتمنى لها التوفيق، ونروح إلى فنان الخليج.
0: أوه هي سندباد،
1: هي سندباد معروف،
0: الفنان راشد الماجد يعني غني عن التعريف وأشهر من النار يعني، وجمهوره جمهوره عالمي أنا أقدر أقول الصراحة، يعني بكل مكان، يعني الخليج بعد لا تتكلم عن الخليج، لا تتكلم عن طبعا العالم العربي، الكل يحب هذا الفنان ومن عشاق السندباد. السندباد يعود لعشاقه في دولة الكويت تحديدا بعد غياب امتد يمكن لست سنوات عن إحياء الحفلات الجماهيرية في الكويت، لكن الحين راح طبعا يحيي ليلة استثنائية مع عودة، يعني حفلة راقية للأمانة، خصوصا مع العود، آلة العود آلة جميلة جدا راشد بالتأكيد. وعلى فكرة الفنان اللي دائما يعزف على العود تلاقي أغانية يعني عنده تنوع بالأغنيات، الأغاني مثلا الرومانسية، الأغاني الهادية، الأغاني الكلاسيكية، الأغاني القديمة، الأغاني حتى الفرايحية، يعني ألوان مختلفة من الغناء.
1: تذكرين شريط لف الشرطان الذهب؟
0: أكيد
1: هي يعني راشد الماجد فنان،
0: تذكر شريط، تذكر رجاوي؟
1: ما أبي
0: اسمع رجاوي،
1: ما أبي اسمع رجاوي، جهزها لنا مخرجنا بعد شوي يمكن.
0: يعني الصراحة الأغاني القديمة احنا صغار نذكرها، أغاني جميلة جدا،
1: دنيا حظوظ، دنيا حظوظ،
0: أشكي على هالحال،
1: وأشكي على الله،
0: الفيديو كليب على البحر.
1: يعني فنان، شوفي جمهوره مشتاق للأمانة. صح. ليش؟ لأن راشد الماجد هذا الفنان الجميل والراقي للأمانة والمهذب بنفس الوقت، حفلات اللي طلع عليها على الجمهور قليلة جدا.
0: صح،
1: يعني قليل، هو مقل في هذا الجانب، هو متعمد في هذا الجانب، هي سياسة استراتيجية للفنان الله أعلم، لكن فعلا الناس دائما تشتاق حق راشد. تخيلي يعني حفلته، الناس الحين تسألنا تقول متى الحفلة يا جماعة، راشد ماجد بيحضر عندنا؟ إيه بيحضر، متى بيحضر؟ شهر 6، أي يوم؟ يوم 18،
0: يوم 18،
1: أي يوم 18 عندنا بالكويت.
0: وتخيل ان الكل قاعد يقول، يعني حتى بالسوشيال ميديا قاعدين نشوف في التواصل الاجتماعي قاعدين يقولون احنا ملاقين تذاكر راشد الماجد، راح نقعد بكافيه معين، طبعا هو بأرينا ب 360 مول، فقاعد يقول احنا بنقعد بكافيه معين بس علشان هذا الكافيه ممكن ان نسمع اغاني الفنان راشد الماجد، هذه راح نحجز كراسينا داخل هذا الكافيه.
1: اعتقد ممكن راح يكون لها نقل، ممكن
0: اتوقع ممكن
1: يكون لها،
0: بس في ناس يبون يعني يسمعون بلحظتها او بحزتها، وهم يحبون يعني.
1: صحيح، راشد محبين اكثر الامانه من جميع الفئات، سواء من الكبار، من المراهقين، من الشباب، من ايضا الفتيات، الكل يعني يعشق هذا المطرب الجميل وطرحه وغنائه ولونه الخاص فيه. لما تسمعين تدرين هذا راشد الماجد
0: أكيد. وعلى فكرة أغنيته المشهورة اللي انشهرت وايد، طاير من الفرحة طاير، لما غنى عن الكويت، يعني

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في نهاية الحلقة عندنا ضيف الليلة، واليوم مثل ما ذكرنا في البداية راشد راح نتكلم عن استهلاك الطاقة والمياه، وأيضا نتكلم عن الترشيد وشلون الواحد بدل لا تطلع فاتورته مبلغ وقدره نفس أول. يعني أتوقع أن الناس صار عندها وعي الحين، فتلاقي صاروا يستخدمون شغلات معينة سواء حق الماء أو حتى حق الكهرباء السنترالات، فممكن أنها تقلل من طبعا قيمة الفاتورة نهاية الشهر.
1: شوفي شاهان، بتكلم عن تجربة الأمانة مع وزارة الكهرباء والماء، الله يعطيهم العافية وبارك الله فيهم وجهودهم. سنة من السنوات كنا نطلع من عندهم هواء عن طريق التلفزيون، فكان في العداد موجود على الشاشة، الأحمال شكثر وصلت 400 خفو، والله كنا نتكلم مع الناس على الهواء، ومن مكان نفسه من وزارة الكهرباء موجود، وأقول لهم يا جماعة شوفوا الأحمال شكثر صارت، يا جماعة نتعاون مع بعض نخفض الأحمال، أشياء إحنا مو محتاجين. المواطنين والمقيمين بارك الله فيهم أول بأول تلاقي العداد ينخفض على طول، ينزل العداد، يعني خلاص الناس تفاعلت، الناس متفاعلة، صح. الناس مساهمة في هذا الإنجاز، فبارك الله فيهم، بارك الله بجهودهم، سواء من أبنائنا وبناتنا وإخواننا.

0: ومسؤولين كذلك وزارة الكهرباء على كل هذه الأفكار اللي يضعونها أول بأول، وكذلك المواطنين والمقيمين يتفاعلون معهم أول بأول.
1: عدل، يعني هذا الحلو بالموضوع راشد، يعني الشعب الكويتي تبارك الرحمن عنده وعي ودائما يتفاعل مع الشغلات هذه المفيدة ويطلع فيها أصلا حتى بترند. احنا راح نتكلم اليوم عن أهداف حملة توفر اللي هي تبع طبعا الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع المهندس عبد العزيز الإبراهيم عضو الفريق الإعلامي والتوعوي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله معنا.
2: الله يحييك يبديك اختي شاهة. أول شيء نمسي عليكم وعلى السادة المستمعين الكرام، ونشكركم على هذه الاستضافة، ونشكر طاقم العمل كامل وزارة الإعلام أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الفريق الإعلامي والتوعوي والوزارة. وأكيد لا شك أن وزارة الإعلام كانت سباقة بأنها تسلط الضوء على هذه الجهود وتدعم هذه الحملات اللي من شأنها أنها ترفع الوعي والصالح العام.
0: نعم، يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. كذلك أقول للمستمعين الكرام أنهم يسمعونا ما يشوفونا، حتى يعني مهندسنا عبد العزيز، يا جماعة إحنا الحين الساعة 10:33 على الهواء مباشرة، تخيلوا بزي الرسمي. يعني بارك الله فيكم، بارك الله بجهودكم على مدار الساعة وأنتوا قاعد تقومون بهذا العمل أنت وباقي زملائك.
2: والله هذه ما فيها منه، هذا واجبنا إحنا كعاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن إحنا نحرص كل الحرص على أن إحنا نحاول نأدي اللي علينا وزود، بحيث أن إحنا نتأكد أن خدمتي الكهرباء والماء تصل للجميع، ونتأكد إحنا بدورنا كفريق إعلامي وتوعوي أن إحنا ننشر الرسائل التوعوية اللي من شأنها أنها تخلق وعي مختلف وتحقق نتيجة وترفع الصالح العام.
0: وجاءت هذه الحملة لحملة توفر الوطنية.
2: نعم، انطلقنا في حملة توفر الوطنية الشهر الماضي في بداية الصيف. الكل عارف أن أثناء فترة الصيف ترتفع الأحمال الكهربائية، فبالتالي أطلقنا هذه المبادرة الوطنية اللي من شأنها أنها تحفظ نعمتي الكهرباء والماء بأسلوب مختلف وبطريقة مختلفة وباستهداف مختلف. نحاول فيه أن احنا نستهدف جميع شرائح المجتمع، بدءا من أمهاتنا وبهاتنا الله يحفظهم، إلى غاية الجيل اللي أصغر ولا غاية الجيل النشئ اللي هم يعتبرون أولياء أمور الغد ويعتبرون صناع قرار الغد.
1: عدل، لكن احنا ودنا نعرف ايضا هل هناك مثلا ادوات معينه لترشيد الكهرباء او ترشيد الماء بحيث انه مثلا يقلل. انا مره سمعت انه مثلا عرفت الماي هذا اللي يصير مثلا تلاقيه بالفنادق لما ينزل الماي يطلع مثل كذي فوم.
2: نعم،
1: يقولون في شغله مثل حلقه كذي تعلق او تنحط
2: مرشد المياه. نعم،
1: ممكن انها تقلل من طبعا فاتوره الماي، هل هالكلام صحيح؟
2: نعم صحيح 100%. هو بعد تطور التكنولوجي وعلى قولتهم زيادة الأبحاث صار الترشيد استهلاك سواء الكهرباء أو الماء أمر سهل، ما يحتاج أن يتخذ مني أنا مجهود كبير بحيث أن أنا أقدر أرشد المياه. وأحد هذه الأشياء على صعيد الماء اللي تفضلتي فيه اللي هو احنا نسميه مرشد المياه، الفكرة منه أنه هو يطلع لي ماء مشبع بالهواء بحيث أنه هو يعطي قطرة الماء حجم أكبر، فبالتالي الماء نفسه والفلو ما يتأثر وياي كمستخدم، لكن كمية المياه يعني تقل بنسبة تصل إلى 80%. فبالتالي أنا لو فرضت رقم افتراضي الحين وياكم أن خلال دقيقة واحدة إذا أنا أنبطل صنبور المياه طلع لي 10 لتر من الماء في حال أن أنا ما أستخدم هذه القطعة، بس إذا أنا استخدمت هذه القطعة قد تصل نسبة التوفير، على قولتهم تختلف من قطعة لقطعة ومن وين شريتها، بس مرشد المياه يصل إلى 80%، يعني وفر لي 8 لتر من الماء، أي فعليا اللي أنا استفدت منه 2 لتر فقط، الباقي كله يعتبر هدر غير مبرر.
1: صح، يعني هذا ممتاز حق اللي توهم ساكنين نازلين بيوت جديدة.
2: صحيح،
1: يعني منها الفاتورة الشهرية تكون طبعا مبلغها بسيط، لكن من وين نحصل هذه القطعة؟
2: هذه موجودة في جميع محلات
1: لوازم العائلة،
2: لوازم يعني العائلة، المحلات الأدوات الصحية، وسعرها يعني يكاد يكون لا يذكر حتى ما يوصل دينار. فالشاهد بالموضوع أنه ممكن إحنا كأرباب منازل كمواطنين ومقيمين بعضنا يكون حريص، لكن البعض الآخر من الشباب الصغار الله يحفظهم أو شيء كذي لقلة الوعي والأمور هذه كلها ساعات ما يحرص أنه هو يسكر صنبور المياه أثناء تفريش الأسنان مثلا ولا أثناء غسيل المواعين. هذه القطعة راح تمنع الكثير من الهدر

0: غير مبرر، وتحفظ لي مواردنا وتقلل الفاتوره وتعود على النفع بتقليل الاحمال وتقليل الضغط على الشبكه المائيه والكهربائيه.
1: عدل، وبالنسبه للكهرباء احنا ودنا نتكلم ايضا، هم سمعنا عن السنترال، مثلا اذا واحد مسافر ما يبي يسكر السنترال، لكن في قطعة معينة تنحط في السنترال أو التكييف، ممكن إذا يعني يحس إنه مثلا ما في تنفس أو ما في أشخاص ينزل تلقائي. إحنا ودنا نعرف هذا الموضوع.
0: السنترال، خليني أقول أول شيء معلومة صادمة إحنا ننصح فيها اختشاها لك وللمتابعين، قد تكون جديدة على أذهانهم. دائما احنا في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة متمثلين بالفريق الإعلامي والتوعوي ننصح الناس بأنهم ما يسكرون التكييف، لأن إذا سكرت التكييف راح ترتفع درجات الحرارة إلى درجات حرارة جدا عالية بالغرفة، فبالتالي أنت لما ترد الغرفة تبي تحصل على التبريد الكافي راح تنزل درجة الحرارة، وهذا راح يشكل ضغط على الضاغط اللي هو الكمبريسر، وهذا الضاغط راح يسحب كهرباء أكثر، فبالتالي راح يصرف كهرباء أكثر. فلما احنا نشوفها كمتوسط حسابي، لما أرفع درجة حرارة التكييف في الغرف الغير مستخدمة بس عشان أحافظ على الأثاث إلى 25 أو 26، هني أنا راح أقلل من استهلاكي. بينما النقطة أو القطعة اللي أنت أشرتي لها هي اسمها الموشن سنسر أو حساس الحركة، وهذه الغرض منها بأنه هو يستشعر ما إذا كان في وجود في الغرف، ويتحكم في الإضاءة، يتحكم في الكهرباء اللي موجودة. ممكن احنا نشوفها في الفنادق، ممكن نشوفها في الأماكن اللي ما تحتاج إضاءة بشكل دائم وما فيها أشغال بشكل دائم، مثل الممرات، الدري، الأمور هذه. هذا الفكرة منه. ايضا يستخدم في الحمامات عزكم الله، لان الكثير على قولتهم جل من لا يسهو يطلع من الحمام ينسى يسكر الليت والشفاط والامور هذه كلها. وايضا خلنا اقول لكم معلومه مهمه، ان 70% من استهلاكنا اثناء فتره الصيف من التكييف، ومن ذروه الاحمال 70 منها من التكييف. فاحنا الفكره ان لما احنا نطلع من الحمام عزكم الله ونخلي الشفاط مبطل، شنو راح يسحب؟ راح يسحب الهواء البارد، وإذا سحب الهواء البارد التكييف راح يشكل عليه ضغط، وإذا شكل عليه ضغط راح يسحب كهرباء أكثر. فبالتالي إحنا هذه القطعة الموشن سنسر أو حساس الحركة تمنعني من أنا أنسى وتقلل التدخل البشري. فإذا قللنا من التدخل البشري راح يقل نسبة الخطأ بالتبعية، وإذا قلت نسبة الخطأ بالتبعية أنا راح أقدر أحقق الوفر الكافي.
1: طبعا هذا السنترال إذا كان مثلا البيت في وحدات التكييف
0: كله ينطبق عليها نفس
1: حتى الوحدات ما أقدر أسكرها؟
0: لا، إحنا يفضل واللي ننصح فيه أن إحنا نرفع درجة حرارة التكييف سواء كان سنترال الباكيج أو سبلت اللي هو الوحدات، بحيث أن إحنا نسوي أفرج للاستهلاك، وهذا الأفرج راح يطلع أقل عندي أنا من لما أطفي التكييف وترتفع درجات حرارة الغرفة.
1: عدل، لكن القطعة هذه وين حصلها؟
0: موجودة في محلات الأدوات الكهربائية، وأيضا سعرها يكاد يكون بخس بدنانير معدودة، يعني نحصلها في محلات اللي فيها السمارت هوم سيستمز، الأمور هذه كلها، ومفيدة تغنيني عن وايد أمور.
2: تمام، يعني مهندسنا عبد العزيز ذكرت نقطة جدا مهمة وهي عملية إطفاء التكييف وإطفاء المركزي. في عملية التشغيل مرة أخرى، يعني لما أضع السويتش أوف أطفي نهائيا، ولما أرد أشغله الماكينة راح تسحب كهرباء كبيرة.
0: صح،
2: عدل. نعم، راح تسحب كهرباء كبيرة.
0: نعم، فبالتالي أنا راح يشكل عندي يعني معدل أعلى بكثير من لما أنا أرفعه إلى درجة حرارة 25 إلى 27.
2: بالضبط. في الغرفة تخيل يعني عزيزي المستمع، يعني لا تفكر أنت بنفسك، ثق تماما بأنت الدور اللي قاعد تقوم فيه غيرك من أمثالك، أمثال جيرانك، أيضا المنطقة الأخرى، الكل قاعد يقوم للأسف الأغلب بنفس العملية. لكن لما أضع الغرفة مثلا أنا سرداب ما أستخدم هذا السرداب، خل السنسر على 25.
0: نعم،
2: احترت الغرفة، راح ترد يشتغل التكييف طبيعي إلى أن يوصل إلى 25. أنت وفرت كهرباء على نفسك.
0: صح،
2: وأيضا ساهمت في هذه الحملة وساهمت مع الدولة غرف أنت مو محتاجها. قد يكون بعض المنازل فيها بعض الأشخاص المرضى عسى الله يعافيهم اللي يحتاج إلى أكسجين ويحتاج إلى التكييف يكون موجود دائما، أنت راح تضره ممكن لو سمح الله لو تفصل الكهرباء البرمجة الذكاء البرمجي اللي موجود.
0: صحيح.
2: إن حتى

0: حتى يوفر هذه الأحمال راح أفصل على القطعة الفلانية وأفصل على القطعة الفلانية حتى أوزع صحيح. هذه الأحمال عدل مهندسنا
1: صحيح. صحيح. إحنا الشاهد بالموضوع أن في بعض الناس يعتقد أنه هو التأثير ماله محدود على نطاق منزله فقط
0: بالضبط،
1: وأن إذا ارتفعت أحمال منزله فقط هو اللي راح يتضرر وبالتالي هو اللي راح يدفع الثمن. لكن احنا اللي نقوله ان هي شبكة كهربائية مترابطة على مستوى الدولة كاملة،

0: مقابلة
1: بالتأكيد.
0: ممكن أنها تساهم بأنها تقلل استهلاكك بنسبة 30 إلى 40%.
1: ثق تماما بأن أنت عزيز المستمع مواطن ومقيم، أنت مساهم بالدرجة الأولى، أنت اللي راح تساعد بالدرجة الأولى. أرجع إلى موضوع الماي كذلك، الناس اليوم عندها الحدائق وفترة الصيف، يا جماعة مش بالضرورة يكون هوز الماي هو اللي قاعد، في أدوات موجودة تعبيها ماي وتوزع الماي بطريقة كبيرة وفيها إرشاد بنفس الوقت.
0: 100%. يمكن أنا مو صاحب اختصاص في موضوع الزرع والماي والأمور هذه كلها، لكن إحنا في تواجدنا في المجمعات التجارية خلانا نتواصل بشكل مباشر مع المستهلكين. فأحد الأشياء اللي كنا إحنا نسوق لها أو الحلول الاستهلاكية اللي كنا نسوق لها اللي هي موضوع نظام التقطير الذكي أو نظام الري الذكي. نظام الري الذكي يشتغل بطريقتين، اما عن طريق ان احنا نحدد له تايمر وقت معين بحيث انه هو يسقي خلال الفتره هذه او الفتره هذه بنظام التقطير، او يشتغل بنظام انه هو يقيس حساسيه التربه الرطوبه بالتربه وبناء عليها يقيس. فمثلا انا محدد له اذا قلت الرطوبه بالتربه عن 60% ممكن انه هو يبلش يشتغل يسقي الزرع، اذا زادت يوقف. فأحد المواطنين والأخوة اللي مرونا في المجمعات التجارية في جناح وفر اللي حاليا موجود في مجمع 360 لغاية يوم الخميس نستقبل فيه المستهلكين عشان يتعلمون عن الطرق التوفيرية الجديدة، قال لنا ان احنا فعليا افضل للنبات انك تسقيه بنظام تقطير ذكي من انك تسقيه يدويا، لان ممكن انك تعطيه اكثر من حاجته،
2: صح.
0: فيصير شيء مثلا يسمونه اللي هو تعفن الجذور وما الى ذلك. عاد انا قلت لكم انا مو صاحب اختصاص، صح. بس
1: معلومات مهمه للامانه،
0: المعلومات العامه من كثر ما احنا نخالط المستهلكين. فهذا الشيء ممكن يفيدك على ان انت تخلي حديقتك او مزرعتك تزدهر بشكل اكبر، وان انت تقلل استهلاكك، فبالتالي هو الكل فايز في هذا الموقف. على قولتهم بالانجليزي it's a win-win situation، فاحنا كلنا فايزين وكلنا مستفيدين، قللت الضغط وحديقتك ازدهرت.
2: اكيد طبعا، والفاتوره اقل
0: أكيد.
2: هذا اهم شيء. لكن احنا ودنا نعرف اكثر السلوكيات او العادات اليوميه اللي تلاحظون انها ممكن انها تسبب هدر للكهرباء او الماء.
0: اكيد لا شك ان احنا لما نتكلم في سلوكيات كثيره نتخذها اثناء فتره معيشتنا بالبيت او في الخارج من شأنها ان هي تزيد من هدر الكهرباء او الماء، مثل ما ذكرت لكم وارد اذكر ان اثناء تفريش الاسنان مثلا لما الاغلب يخلي صنبور المياه مبطل وهو يفرش اسنانه، وهذه الكميه اللي تهدر من المياه ما استفدت منها ولا احد استفاد منها، وشكلت ضغط وايضا حساب على فاتورتك. فاحنا لم نوصي بان احنا نغلق، نتذكر ان احنا نغلق صنبور المياه اثناء تفريش الاسنان، هذا يوفر 50% من كميه الماء اثناء التفريش.
1: والبعض يبي بخار داخل دوره المياه جلكم الله.
0: نعم
1: شفتها الحال، ويبي بخار داخل،
0: صح.
1: مو معقوله،
0: صح. يعني. ايضا هذه هي، ونوصي ايضا بان احنا نستخدم رؤوس الدش اللي تضخ ماء مشبع بالهواء بحيث ان هي تقلل استهلاك المياه. وعلى صعيد الكهرباء في وايد من ابهاتنا الله يحفظهم يعتمدون على نفسهم بانه لا قام لي صلاه الفجر طفى ليتات السور ولا المظله، ولا اعتمد على السائق او
1: عامل الخادمه
0: المنزليه بحيث ان هي تطفي الليتات الخارجيه، وهم مثل ما ذكرنا ان هذه يدخل فيها عامل السهو والنسيان والعنصر البشري، فبالتالي عادي انا اوصل الضحى العود والقى ليتات السور والمظله للحين شغالين. اما في قطعه هم قيمتها ما تذكر اسمها الفوتوسيل او الحساس الضوئي، الفكره منها ان هي اذا طلعت الشمس على طول تطفي الاضاءه، واذا غابت الشمس تشغل الاضاءه. فالفكره منها كلها انه يصير الموضوع اوتوماتيكي، ان من غير لا يصير في تدخل بشري، فانا اقلل نسبه الخطا وازيد الوفر على نفسي. استثمارك في هذه الامور يعطيك افضليه بنسبه 30 الى 40% بالاستهلاك، فبالتالي انت تحقق الوفر على فاتورتك وتخفف الضغط على الدوله.
1: الناس تسال اسم القطعه مره ثانيه، وين يحصلونها؟ يروح حق المحل يقول له ابي القطعه الفلانيه اللي قال على المهندس عبد العزيز.
0: قطعه اسمها بالانجليزي الفوتوسيل وبالعربي اسمها الحساس الضوئي، بحيث ان هي موجوده في جميع الاجهزه، محلات الاجهزه الكهربائيه والمحلات المعنيه ايضا في

0: استدامه وال
1: حتى لو انا مو مؤسس بالبيت من الاول لهذه القطعه.
0: لا لا ما تحتاج تاسيس ابدا. ممتاز. ما تحتاج تاسيس. ممتاز. هي تحتاج لها مكان صغير يعني على قولتهم كبر كف الايد وتوضع في مكان ممكن انها تحوش الشمس مو مظلل او شيء كذي على اساس انه تستشعر ضوء النهار.
2: عدل يعني هذا اتوقع انا يعتبر البيت الذكي.
0: يعني للحين ما وصلنا مرحلة البيت الذكي بنتكلم عنه بشكل في إسهاب أكثر. هذه قطع يعني بداية الذكاء على قولتهم
1: أو معالجة للبيوت هي. القديمة يعني. نعم. اللي ما واكبت التطور. نعم. اللي وصل اليوم يعني.
0: نعم. صحيح.
1: من قبل
0: صحيح. هذه ما تحتاج تأسيس ولا تحتاج لها يعني على قولتهم مجرد قطعة صغيرة أي فني ممكن يركبها أو حتى ممكن إذا أنت عندك خبرة بسيطة أنك أنت تركبها بنفسك.
1: طيب أنا بتكلم على موضوع اليوم الناس تدخل المطبخ اللي قاعد من النوم الحين عطلة وإجازة يستخدم هالفرن وهالميكروويف وهالغلاية ولا ما يستخدم غلاية كل أدوات كهربائية. يعتقد حتى استشوار الشعر يعتقد أن هذا الأمر استهلاك الكهرباء شيء عادي وبسيط. نبي نتكلم على هذه النقطة مهندسنا. أكثر الأجهزة استهلاكا خل الناس تعرف أن هذا اللي تشوفه بسيط ترى هذا أكثر شيء يستهلك كهرباء الأوتي.
0: صحيح. خلني أنا أرجع شوية بالزمن خطوة ونستذكر موضوع الإضاءة. موضوع الليتات التقليدية أو اللمبة التقليدية لو تذكرون قبل إذا جيت بتمسك الليت تلقاه حار. صح. ما تقدر تبدله أو تفكه إذا توك مطفي أو توك مشغله. فكان يصرف كهرباء بشكل كبير. تطور العلم وطلع لنا شيء اسمه ليت الـ LED اللي هو الحين منتشر في أغلب الأماكن. ليت الـ LED يعتبر ذو كفاءة طاقة عالية يوصلني إلى نفس شدة إضاءة الليت التقليدي لكن بكهرباء أقل. ليش؟ لأن هذا كان يعتمد على ملفات حرارية والملفات الحرارية فيها كمية فقد كهربائية عالية لأنها تولد حرارة فبالتالي تصرف كهرباء بشكل كبير وتأثر على استهلاك وعلى فاتورتي. وأنا أقدر أوصل إلى نفس النتيجة إذا قبل أحتاج 70 إلى 80 واط الحين أحتاج إلى 7-8 واط فبالتالي كمية التوفير 90%. فهني إحنا نوصل حق أجهزة كفاءة الطاقة. ونفس ما ذكرت أخوي راشد أن الأجهزة الكهربائية الحرارية هي أجهزة اللي فيها كمية فقد عالية فبالتالي أنا أحرص على نقطتين أن أنا أبتعد عن تشغيلها أثناء فترة الذروة من الساعة 11 إلى الساعة 5 وأحرص على أن أنا لما أشتري هذه الأجهزة تكون ذات كفاءة طاقة عالية. اليوم في ليبل يحدد كفاءة طاقة الجهاز نفسه. شاكم شايفين اللي على السيارات اللي يشوف صرفية البنزين إذا السيارة تصرف بنزين وايد أو
1: شوية جيد ممتاز سيء.
0: نعم. أي اللي يبلش باللون الأحمر ويصعد إلى اللون الأخضر. الأخضر معناته ذو كفاءة طاقة عالية.
1: هذا موجود على الأجهزة الكهربائية.
0: موجود.
1: هذه علامة موجودة.
0: نعم موجودة. الأخضر ذو كفاءة طاقة عالية والأحمر معناته هذا فقير للطاقة يصرف كمية كهرباء عالية بحيث أنه هو يوصلني للنتيجة اللي أنا أبيها. فأنا أحرص على أن أنا أخذ ذو كفاءة طاقة عالية عشان أصرف أقل نسبة كهرباء وأوصل حق النتيجة اللي أنا أبيها. وأيضا على موضوع الغلايات الماء اللي نستخدمها في المطبخ وهذه أنا لاحظت فيها شغلة أيضا أن الناس تعبيها بكامل قدرتها الاستيعابية وتسخنها كاملة ومن ثم تستخدم على قدر احتياجها غلاس ولا كوب.
1: بالضبط.
0: وبعدين يبرد الماي كله وبعدين أي حث ثاني ويرد يسخن مرة ثانية ويا حث ثالث ويرد يسخن مرة ثالثة. هذا الشيء يصرف كمية كهرباء كثيرة ويصرف من وقتك وايد.
2: عدل إذا بنتكلم عن السيارات الحديثة أستاذ أو المهندس عبد العزيز اللي تشتغل على الكهرباء إيش كثر تستهلك كهرباء؟
0: تعتمد على سعتها تعتمد على بطارياتها. هذا الأمر له فريق مختص عندنا في الوزارة قاعد يشتغل على هذا الموضوع ومتابعينه عن كثب. بس احنا في الفريق الإعلامي والتوعوي نبحث في الأمور اللي تخص السلوك الاستهلاكي بشكل أكبر تخص
2: المنازل
0: البيوت داخل المنزل اليومية يعني على قولتهم.
1: مهندسنا بنسأل عن خطأ شائع يمكن أو هي حقيقة الناس تستفسر عنها وكثر بينهم الحكي يمكن وصلكم الكلام يقولك أنت مجرد تترك البلاك على الأون وأنت مش مستفيد منه مش واضع فيه شاحن ولا أي جهاز كهربائي يصرف كهرباء. صحيح الكلام التلفزيون إذا العلامة الحمراء مولعة يعني ما أو يعني على الهولد حط التلفزيون

0: التلفزيون او طفيت التلفزيون والعلامة الحمراء مولعة، لا لازم تروح تطفي البلاك من وراء لانه قاعد يصرف كهرباء. مدى دقة وصحة هذا الكلام؟
1: صحيح. ال- ال- ال- على قولتهم هذه نسميها احنا الكهرباء الغير مستخدمة. فعليا انت لما تطفي التلفزيون من الريموت هو على وضع الاستعداد، فقاعد يتم يصرف كهرباء لانه هو على وضع الاستعداد، هو ما طفى للحين. فهذه كمية بسيطة، لكن انا تم جهاز عندي في البيت على وضع الاستعداد، وكم كمية بسيطة عندي في البيت قاعد تصرف، وهل الكمية البسيطة على البسيطة على البسيطة راح تشكل فرق ولا لا؟ فهذا هو النقطة اللي احنا نحرص عليها، ان احنا نطفي الكهرباء من البلاك مصدر نفسه او القابس الكهربائي، بحيث ان انا امنع وجود وضع الاستعداد للميكروويف او للتلفزيون او للكمبيوتر أو
0: طيب
1: أو
0: واذا البلاك اللي بروحه شغال ما عليه اي جهاز راكب عليه، اي بلاك للشاحن، اي جهاز تلفزيون وغيره، بس البلاك على وضع الأون.
1: إيه هذه صار عليها لغط هندسي على قولتهم، اختلفوا فيها العلماء. في ناس يقولون لك إن هي تصرف كهرباء ويسمونها ستاتيك انرجي الكهرباء أو الكهرباء الساكنة. إيه وفي بعض المهندسين يقولك لا هذه ما تأثر على الاستهلاك. لكن احنا الاهم واللي نحرص عليه ان احنا نفصل الاجهزه عن وضع الاستعداد، بحيث ان احنا كل خطوه بسيطه ممكن انها تصنع فرق. فوفر هالسنه شعارها يقول لك وفر واصنع الفرق.
0: استشوار فعلا كهرباء كثيره،
1: فعلا
0: استشوار الفرن الكهربائي
1: اي شيء حراري يصرف كهرباء
2: عادل. لكن احنا بنتكلم شوي في النهايه عن حمله وفر، هل في مبادرات أو برامج تصاحب الحملة وشنو أهدافها؟
1: أولاً حملة توفر انطلقت تقريباً في هذه السنة في نسختها الرابعة، والسنة اللي طافت الحمد لله قدرنا أن احنا نحقق نجاح ونتلمس تفاعل كبير من المستهلكين والأخوة المواطنين والمقيمين على دولتنا الحبيبة، على أرض دولتنا الحبيبة الكويت، بأنهم بلشوا يصغون إلى النصائح هذه. ولأول مرة في تاريخ الكويت الحمد لله قدرنا نكسر قمة الأحمال عندنا في الكويت، وقلت عندنا نسبة الأحمال ولو انها بشيء بسيط، يعني كانت 0.17%، لكن هي فعليا تنحسب ان احنا عندنا زيادة سنوية طبيعية 4%. احنا قدرنا نتخطى هذه الزيادة السنوية وقدرنا نقلل من الأحمال الأساسية 0.17%، فهذه نسبة لا يستهان فيها والحمد لله. عندنا مبادرات، أولها التواصل المباشر في المجمعات التجارية كلها أولا، ثانيا تعاوننا مع جهات الدولة كاملة في توحيد الرسالة الإعلامية، وأيضا في موضوع تواصلنا مع وزارة الإعلام ومتمثلة في التلفزيون والإذاعة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، تواجدنا في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الكهرباء والماء، بحيث ان احنا ننقل الرسائل التوعوية بشكل مباشر للمستهلكين. ايضا تعاوننا مع قطاعات العام الجهات العامة والخاصة في مختلف المجالات، بحيث ان احنا نتواصل مع الموظفين ونوصل المبادرات الى الجهات المعنيه.
0: طيب ختاما مهندس عبد العزيز، هل ايضا في رسائل عبر برنامج سهل، في رسائل عبر موقعكم اذا تذكر الموقع الناس حابه تستفسر عن شيء معين؟
1: صحيح، احنا في مواقعنا جميعا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصة سهل نوعي الناس ونحذرهم ان الاحمال اليوم مرتفعة، في الصيف اللي طاف مثلا سويناها وقدرنا نرسل الى اكثر من 2 مليون مستخدم، وتعاوننا مع اكثر من 120 جهة ووصلنا لاكثر عدد مشاهدات بشكل كبير جدا. ايضا على منصات الاذاعة الرسمية وتلفزيون الدولة الرسمية
0: والناس تواصلوا معاكم ولبوا هذه الدعوة وتفاعلوا معاكم.
1: نعم.
0: كل الشكر لكم المهندس عبد العزيز الابراهيم عضو فريق الاعلامي توعوي في وزارة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك ولباقي زملائك وعساكم على القوة.
1: حياكم الله، الساعة المباركة.

احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نتركهم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.

هنا الكويت، الساعة الآن 11 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية اليوم إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي، بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وزارة الخارجية تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسا في المفاوضات، ويؤكد أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. انطلاق أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. الرئيس الأمريكي يقر بأنه نعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمجنون خلال مكالمة هاتفية تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان. رئيس الوزراء الفرنسي يحث دولا أوروبية على مساعدة بلاده في حماية أمن لبنان بعد خروج اليونيفيل بنهاية العام الجاري. نهاية الموجز.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم.
2: مرات تكون بعض البيوت صار فيها تاريخ، صار فيها قصة،
3: وإحنا دائما ندعم الشركات اللي لها علاقة بالجهات الثقافية أو المجامع الثقافية.
1: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة، أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
4: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف افتتان، لولا العزيز رأيتها حسن.
1: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
5: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت، أرأيت ما فعلته بعينك.
1: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء. إعداد نواف العصيمي. تقديم
6: معكم نواف العصيمي وشاه بسلم.
1: تنفيذ أبرار المطوع.
7: أمسية الأربعاء.
1: والمخرج
7: عبد الوهاب الصلاحات.
8: مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء، نبحر معا في عوالم الثقافة والأدب. ومن مهرجان الجرين الثقافي انطلقت ندوة شيقة بعنوان المشهد الثقافي في الكويت من الإرث إلى الإبداع. لا يخفى عليكم أن الثقافة في الكويت تعد أحد أهم روافد الهوية الوطنية، فهي مرآة المجتمع التي تعكس تاريخه وقيمه وتطلعاته نحو المستقبل. وقد عرفت الكويت منذ عقود بدورها الريادي في دعم الفكر والأدب والفنون، واحتضانها للمثقفين والمبدعين وإسهامها في نشر المعرفة من خلال المؤسسات الثقافية والمجلات والفعاليات التي أثرت المشهد الثقافي العربي. في حلقتنا الليلة نسلط الضوء على الثقافة الكويتية بوصفها جسرا يربط بين الماضي العريق والحاضر المتجدد، ويعزز قيم الانفتاح والحوار والإبداع، لنستكشف معا جوانبا من هذا الإرث الثقافي المميز وأثره في بناء الإنسان والمجتمع. ندوة ازدانت بحضور عدد من المثقفين والأكاديميين بل والرواد الأوائل، الأستاذ الدكتور سليمان العسكري وكذلك الدكتور سعود الحربي، فلنستمتع إلى هذه الندوة.
9: في البداية أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إسنادهم مهمة تقديم هذه الجلسة الأولى إلي، وأرحب بجميع الحضور ولا سيما ضيوفنا الكرام من العالم العربي والخليج العربي ودولة الكويت. في البداية عنوان هذه المحاضرة سوف يكون هو مساهمة الكويت في الثقافة العربية. يشرفني وملء قلبي اعتزاز بأن أدير الحوار في هذه الجلسة الأولى. أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم الدكتور أحمد الفرج، ويسرني

0: أن تكون الكلمة الأولى لفضيلة الدكتور سليمان العسكري، واسمحوا لي في البداية أن أقدم سيرة موجزة لفضيلته. لا ريب أن الأستاذ الدكتور سليمان العسكري علم، ولكن نزولا عند رغبة القائمين على هذه الجلسة سأقدم ما تيسر لي من سيرته العطرة. لا ريب أنه باحث، أنه باحث ومفكر عربي وأحد أبرز الشخصيات الثقافية في الكويت والعالم العربي. شغل مناصب قيادية في العمل الثقافي والإعلامي والتعليمي. أما بالنسبة إلى المؤهلات العلمية، لا ريب أنه نال الدكتوراه من جامعة مانشستر من المملكة العربية المملكة المتحدة. بالنسبة إلى خبراته والمناصب، فقد كان الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ عام 1993 ولغاية 1998، ورئيس تحرير مجلة العربي منذ عام 1999 ولغاية 2013، ومدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج منذ عام 2015 ولغاية عام 2023. أما بالنسبة للحديث عن إسهاماته الثقافية، فقد كان مؤسس مجلة العربي 2011، ومؤسس ومشرف على مجلة مستقبليات تربوية، ومؤسس مهرجان القرين الثقافي بعد التحرير. بالنسبة إلى الجوائز والتكريم، فقد نال جائزة الدولة التقديرية في عام 2009، وحصول مجلة العربي على جائزة مؤسسة العويس سنة 2002. من أبرز مؤلفاته التجارة والملاحة في الخليج العربي، وكشف الغمة في تاريخ عمان، تحقيق ودراسة والكويت والتنمية والثقافة وتحديات الثقافة العربية. أستاذ الدكتور سليمان العسكري، الكلمة لفضيلتك، تفضل.
1: مجلة العربي هي واحدة من أبرز المشاريع الثقافية العربية التي انطلقت من دولة الكويت، وصدر عددها الأول في ديسمبر 1958 بهدف تقديم مجلة عربية شاملة تخاطب القارئ العربي في مختلف الأقطار، وتجمع بين الثقافة والأدب والعلوم والفنون والمعرفة العامة. جاءت فكرة إنشاء المجلة بمبادرة من الحكومة الكويتية في فترة ما قبل الاستقلال بقليل، حين رأت ضرورة إصدار مجلة ثقافية عربية رصينة تمثل دولة الكويت ثقافياً وتخدم المشروع الثقافي العربي الأوسع، وقد تقرر أن تكون مجلة شهرية مدعومة من الدولة موجهة إلى جميع العرب لا إلى الجمهور الكويتي فقط. وكان شعارها الضمني منذ البداية أن تكون مجلة العرب التي يكتبها العرب ويقرأها العرب، وأن تسهم في نشر الفكر العلمي والعقلاني وتعزيز الروابط الثقافية العربية، كما ارتبط صدورها بمناخ النهضة العربية والتحرر من الاستعمار الذي شهدته المنطقة في خمسينيات القرن العشرين. أهم المؤسسين والرواد: أحمد زكي يعد الشخصية الأبرز في تأسيس المجلة، واختير أول رئيس تحرير لها منذ صدورها في عام 1958 حتى عام 1975، وكان عالماً ومفكراً مصرياً بارزاً ورئيساً سابقاً لجامعة القاهرة، وقد رسم الخط الثقافي والعلمي للمجلة. الحكومة الكويتية ووزارة الإرشاد والأنباء آنذاك، أي وزارة الإعلام لاحقاً، وفرت الدعم المالي والإداري للمشروع الثقافي وأسهمت في إطلاقه واستمراره. شارك في السنوات الأولى عدد من المثقفين والصحفيين العرب الذين ساعدوا في بناء هوية المجلة، ومنهم أوسكار متري وسليم زيبال وغيرهما من الكتاب العرب. أهمية مجلة العربي: أول مجلة عربية ثقافية واسعة الانتشار تصدر من دولة الكويت، استقطبت كبار الأدباء والمفكرين العرب مثل طه حسين وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ ونزار غباني، أسهمت في نشر الثقافة العلمية والأدبية والفكرية في العالم العربي لأكثر من

0: ستة عقود، أصبحت أحد أبرز رموز القوة الناعمة الثقافية للكويت. ويمكن القول أن نجاح مجلة العربي ارتبط بدرجة كبيرة برؤية أحمد زكي الذي أرادها نافذة للعقل العربي، تجمع بين المعرفة العلمية والأدب والثقافة بلغة مبسطة وجذابة للقارئ العربي.
1: شكرا، سعيد أنا في هذا اللقاء معكم في مهرجان الجرين في جلسته الثقافية السنوية. الحقيقة الموضوع مساهمة الكويت في الثقافة العربية موضوع كبير وقديم، يعني لم يبدأ مع مجلس الوطني ولا حتى مع مجلة العربي. كانت الكويت منطقة مفتوحة جغرافيا وتجاريا وسياسيا مع العالم العربي، وبالتالي كانت العلاقات الثقافية لها جذور قديمة مع بلاد الشام، مع العراق، مع مصر، مع الجزيرة العربية. وبالتالي يعني الموضوع كبير، وبالتالي أنا راح أبدأ أو أختصر كلامي في المرحلة اللي بدأت بمجلة العربي في 1958. لا شك أن الآن يعني يمكن إحنا نسينا تاريخ المجلة في بداياتها وتاريخ الوقت والزمن اللي صدرت في مجلة العربي. حقيقة العربي صدرت في وقت كانت الكويت في بداية نهوضها الاقتصادي والمجتمعي، وكانت تدفع بسرعة دخولها إلى مجال الثقافة العربية. العربي عندما بدأت في 58 في تقديري كان مشروع ليس فقط مشروع كويتي، هو إنتاج كويتي وتخطيط كويتي وهدف كويتي، لكن كان المشروع هو مشروع عربي، هو مشروع عربي انطلق بقوة في ذلك الوقت من الكويت برؤية كويتية واضحة كانت لمؤسسين وواضعين مشروع مجلة العربي. لذلك اختيار الاسم، اختيار رئيس التحرير الأول، اختيار الطاقم المحررين، كلها تدل في البداية وتعلن عن نفسها بأنها هي مجلة عربية ثقافية لكل العالم العربي. وأيضا الجهد الإداري والمالي اللي صرف ووضع في في في مجلة العربي لكي تصل إلى كل الأقطار العربية في أول يوم من كل شهر وبانتظام، وسخرت الكويت تكاليف النقل وتكاليف التوزيع وتكاليف المساهمين في إعداد وتحرير هذه المجلة، خلقت منها الحقيقة يعني كمشروع نهضة. أنا في اعتقادي كان مشروع نهضة بكل معنى الكلمة. لذلك يعني الاحتفاء، حتى كانت الاحتفاء في العالم العربي لظهور هذه المجلة أو ظهور هذا المشروع، هو الحقيقة أكثر من مجلة أنا في تقديري، هو كان مشروع ثقافي انطلق يمكن فجأة من الكويت بالنسبة لكثير من المناطق العربية وللمثقفين والباحثين العرب في مجال الثقافة. يعني يمكن تذكرون أنتم اللي عاصرتوا صدورها أو متابعتها في السنوات الأخيرة، أنه يعني هي المجلة الوحيدة اللي تصدر في بلد عربي وتتلقى بعد صدورها العدد الأول برقيات تهنئة من رؤساء دول. يعني رؤساء دول بعثوا برقيات يهنئون الكويت بصدور هذه المجلة أو هذا المشروع، كما أعتقد كان هو مشروع أكثر من مجلة. طبعا يعني أيضا استمرار المجلة إلى الآن حية مع كل التعثرات اللي مرينا فيها، سواء بسبب الغزو العراقي، الكويت، سوريا.

بالتعثر اللي حصل ما بعد الغزو في مرحلة إعادة البناء وإعادة رسم السياسة الثقافية فيما بعد الغزو، كلها عرقلت بعض مراحل سير المجلة، لكن أنا أعتقد المجلة لا زالت موجودة، ونتمنى أن يعني توضع لها الإمكانيات اللازمة لكي تعود مرة أخرى مشروع ثقافي عربي كويتي. يمكن هذا أول يعني أول إسهام كويتي واضح في الثقافة العربية، في دعم الثقافة العربية والمثقفين العرب. طبعا لعب دور أساسي للعربي، يعني كانت حلقة وصل بين العالم العربي وبين بالذات بين المشرق العربي والمغرب العربي، بين الثقافة المشرقية والثقافة المغربية، إذا جاز لنا أنه نطلق هذه التعبيرات على الثقافتين أو الانتاج الثقافي في المشرق والانتاج الثقافي في المغرب. لعب الدور الحقيقة، لعب الدور تعريفي ولعب الدور تواصل وتعريف بالثقافات في البلاد العربية لبعضها البعض، وخلقت حتى تعارف على مستوى الأدباء والشعراء والمفكرين الذين بدأوا يطلعون على هذه المطبوعة ويتفاعلون معها وينشرون فيها. يعني بقفز عن هذا الموضوع الحقيقة إلى عشان الوقت، بس ما يقاطعني بعدين مدير الجلسة كبسا يقول لي خلص الوقت، تحذير هذا لك. المرحلة الثانية الحقيقة اللي طبعا العربي صدور العربي بنى عليها أيضا حركة ثقافية نشطة في الكويت في ذلك الوقت. طبعا نشأت جامعة الكويت بعديها بكذا سنة، نشأت جمعيات ثقافية، رابطة الأدباء، جمعية الاقتصاديين الاجتماعيين الكويتيين، نشأت بعض دور النشر في الكويت، وكانت يعني خصوصا في منتصف الستينات وما بعدها بدأت حركة نشر في الكويت، نشر حكومي ونشر أهلي. أنا بدي أقف يعني الحكومي طبعا معروف، المجلس الوطني طبعا هو المؤسسة الكبرى اللي رسخت دور الكويت الثقافي في العالم العربي كمساهم، وبمطبوعاتها بندواتها، ندوات المجلس، المؤتمرات اللي كان يعقدها. الحقيقة يعني موضوع طويل وما واحد ما يقدر يقف عند كل هذه الجزئيات لكي يشرحها ويؤكد على دورها وتأثيرها. يعني هو الهدف الآن اليوم احنا نقول ما هو تأثير الدور الثقافي او الانتاج الثقافي الكويتي في العالم العربي. يعني اضرب مثل لكم، انا في فترة لما بدأ الحصار على العراق بعد خروجه من الكويت وتوقفت كل المطبوعات، ما كانت تذهب الى العراق، تأتينا رسائل من كردستان ومن مناطق بعيدة جدا يسألون عن مجلة العربي ويسألون عن مطبوعات كويتية توقف الوصول وصولها إلى هذه المناطق. طبعا المجلس كان عمل عظيم أسس في الكويت وبني على ما قبله أيضا من بدايات ثقافية وإبداعية في الكويت، وصدرت عدد المطبوعات الشهيرة في العالم العربي، هي شهيرة يمكن أكثر من الكويت، على رأسها عالم المعرفة، ثم نقلت عالم الفكر من الإعلام إلى المجلس الوطني بعد التحرير، وصدر أيضا الثقافة العالمية اللي هي في البداية كان اسمها المجلة المترجمة، صدر منها كم عدد أو عددين وبعدين أعطيت اسم الثقافة العالمية، هي المجلة المترجمة الرصينة الحقيقة

0: اللي بدأت بشكل رصين جدا واختيارات دقيقة من الدراسات والمقالات والأبحاث التي اختيرت من لغات عديدة وترجمت أيضا ترجمة رصينة ودقيقة ونشرت في هذه المجلة ولا زالت تصدر المجلة، تمنى لها طول العمر إن شاء الله. عالم المعرفة اليوم أنا حاولت أعمل إحصائية تقريبية بس ما أعتقد دقيقة وايد، بس عالم المعرفة صار لها 47 سنة، سلسلة عالم المعرفة ككتاب يصدر من 47 سنة، صدر منه تقريبا 564 عنوان تقريبا، يعني في زود في نقص يمكن.
1: تعد مجلة عالم الفكر من أهم المجلات الفكرية والأكاديمية في العالم العربي، وهي مجلة فصلية محكمة تصدر في دولة الكويت، وتهتم بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة في الفلسفة والفكر والعلوم الإنسانية والاجتماعية والنقد الثقافي. أما عن النشأة والتأسيس، صدر العدد الأول من المجلة في أبريل عام 1970 تحت عنوان عصر الأزمات، وكانت تصدر آنذاك عن وزارة الإعلام الكويتية. وفي عام 1994 انتقلت إلى رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي ما زال يتولى إصدارها حتى هذا اليوم. أهداف المجلة: إثراء الفكر العربي المعاصر، نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات الفكر والعلوم الإنسانية، تقديم ترجمات ودراسات تسهم في نقل المعرفة العالمية إلى القارئ العربي، توفير منبر للحوار الفكري والنقدي بين الباحثين والمثقفين العرب. أما عن أهميتها الثقافية، اكتسبت عالم الفكر مكانة مرموقة بين الباحثين والأكاديميين العرب، وأصبحت مرجعاً أساسياً في العديد من الجامعات ومراكز البحث لما تتسم به من رصانة علمية وتحكيم أكاديمي ومنهجية نقدية في تناول القضايا الفكرية والثقافية المعاصرة. الفرق بينها وبين مجلة العربي: العربي مجلة ثقافية عامة موجهة إلى جمهور القراء العرب كافة، وتجمع بين الأدب والثقافة والعلوم والرحلات. أما عالم الفكر مجلة أكاديمية وفكرية متخصصة تستهدف بالدرجة الأولى الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا. وقد شكلت عالم الفكر مع مجلتي العربي وعالم المعرفة أحد أبرز أركان المشروع الثقافي الكويتي الذي أسهم في نشر المعرفة والفكر في العالم العربي خلال العقود الخمسة الماضية.
0: لو قلنا عدد النشر وكمية عدد النشر للعالم المعرفة تراوحت بين 30,000 إلى 40,000، وصلت إلى يعني على أيامي أنا وصلناها إلى 200,000 تصدر، كل عدد يصدر شهريا يطبع منه 200,000، لنقول أنه يوزع أو يقرأ 150,000 120,000 منه في العدد اللي وافي كتاب. فنتخيل كم لعبت هذه السلسلة من إنتاج معرفي دقيق وتحت إشراف أساتذة وعلماء كبار، وفي موضوع اختيار الموضوعات وموضوع والترجمة الدقيقة للكتب اللي ترجمت واختير لها مترجمين. فهذا الموضوع يعني خلق كم مكتبة كاملة مكونة من كم هائل من هذه الكتب وفي موضوعات متعددة وبأقلام متعددة، يعني هي ليست فقط تصدر كتب من قراء من كتاب عرب فقط، ترجم منها كثيرا، والكتاب العرب تداولوا على هذه السلسلة في إنتاجهم البديع، وهي الآن تعتبر الحقيقة مرجع للباحثين في مجال الثقافة.

وعلوم المجتمع وحتى أحيانا علوم سياسية نشرت دراسات قيمة وثيقة موثقة في هذه السلسلة. بعدين أنا الحقيقة أريد أقفز على الجهد الحكومي في تنمية الثقافة العربية ومساهمة الحكومة أو الدولة في الثقافة العربية وإصرارها واستمرار هذا الدعم هذه السنوات الطويلة بنفس الهدف بنفس الإخلاص في الدعم المادي والحرية اللي أتيحت لهذه المطبوعات الحقيقة في تحريرها وفي موضوعاتها. لم المطبوعاتنا الثقافية لم تكن في يوم من الأيام أدوات دعاية إعلامية لا للحكم ولا للمشروعات الكويتية ولا للإعلامية نهائيا، يعني هي كانت مطبوعات علمية دقيقة مقياسها الوحيد هو العلم ومصداقية البحوث التي تنشر في هذه المطبوعات. أنا بودي الحقيقة قبل لا أختم كلامي أنتقل إلى نقطة مهمة جدا الحقيقة وأنا أحب أثيرها باستمرار، وهو دور القطاع الأهلي في التنمية الثقافية محليا وعربيا، بس أنا راح أركز على موضوع عربيا، يعني تأثير المساهمة الأهلية الكويتية من زمان يعني من وقت مبكر في التنمية الثقافية العربية. راح أبتدي مثلا خلنا نأخذ عشان نختصر الوقت نأخذها مع بداية الستينات أو قبلها شوية، يعني بدأت نشوء الصحافة الكويتية اللي واكبها إنشاء مطابع فاخرة وجيدة وعلى مستوى عالي في الطباعة لخدمة هذه المجلات والجرائد اللي تصدر من هذه المؤسسات الأهلية، وأيضا لطباعة كتب المؤلفين عرب وكويتيين في هذه المطابع. طبعا هذه الحقيقة هذه كانت مساهمة كبيرة ولا زالت موجودة، مساهمة كبيرة من القطاع الخاص في التأثير في التنمية الثقافية الكويتية. طبعا تبعها دور النشر، بدأت تتأسس دور نشر كبيرة في الكويت ودور توزيع شركات أو مؤسسات للتوزيع، وهذه كلها الحقيقة كانت تخدم بالدرجة الأولى القارئ العربي والأسواق العربية، لدرجة أنه في كثير من المؤلفين العرب طبعوا كتبهم في مطابع كويتية ووزعت من قبل دور نشر كويتية. طبعا أنا الموضوع كبير الحقيقة وما أريد أسترسل كثير عشان ما أخذ وقت زملائي. طبعا إضافة حديثة بدأت ولو أنها مو حديثة كثير بموضوع وضع جوائز للأدبية وعلمية للشباب العرب والكويتيين والخليج العرب بشكل عام، الكويت جزء من البلاد العربية، فبدأت هذه الجوائز ولها تأثير كبير الحقيقة في دور الكويت الثقافي وما تمنحها من دعم للثقافة العربية وتشجيع المثقفين العرب، بجائزة سعاد الصباح في أكثر من فرع ولا زالت مستمرة، جائزة الكويت التقدم العلمي الفرع اللي كانت تمنح فيه بعض الجوائز الأدبية، جائزة رابطة الأدباء أعتقد في جائزة بس ما أدري بس الكويت ولا الغير الكويتيين أيضا، وفي جوائز أخرى أيضا في جائزة ملتقى القصة القصيرة، عفوا آسف أنت قاعد قدامي ونسيتك، وأخيرا في المشروع اللي أطلق من كم شهر هو مشروع جائزة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي هذه.

0: أيضا ليست فقط في مجال الآداب والفنون، إنما فيها في مجال التاريخ وفي مجال الدراسات التربوية، بحكم أنه مسمى الجائزة على الشيخ يوسف بحكم أنه هو رجل يعني رجل تعليم، وأسس لعب دور كبير في تأسيس التعليم في الكويت. أنا الحقيقة يعني النقطة اللي أريد أختم فيها إنه هذه المحطات كلها تحتاج إلى يعني تشجيع ودعم دائم، خصوصا القطاع الخاص، تشجيع دائما على إنه هو يطور مساهماته في هذه تطور الطباعة وتطور دور النشر، ويعني يحصلون على دعم على الأقل، إذا مو دعم حكومي فدعم من المؤسسات الاقتصادية الكويتية، لأنه هذا واجبها الحقيقة في هذا الموضوع. والكويت كانت أيضا في فترات معينة كانت يعني شعلة من شعل النشر والتوزيع في عالمنا العربي، يعني في الحرب الأهلية اللبنانية، ولو أنه ما توقف الطباعة بس ضعفت، الكويت لعبت دور كبير في تغطية هذا العجز اللي حصل في من المؤسسات اللبنانية، وكذلك العراق. فالكويت عندها الإمكانية وعندها مساحة الحرية اللي تسمح بأن الكويت تكون مركز للنشر والطباعة والثقافة في عالمنا العربي. أشكركم على حسن استماعكم.
1: عالم المعرفة ليست مجلة بالمعنى التقليدي، بل هي سلسلة كتب ثقافية شهرية تعد من أهم المشروعات الثقافية العربية الحديثة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت. صدر العدد الأول منها في يناير عام 1978 بهدف توفير كتب معرفية رصينة بأسعار رمزية للقارئ العربي. أما عن فكرة التأسيس، جاءت فكرة السلسلة لتقديم أحدث ما ينتجه الفكر الإنساني في العلوم والآداب والفلسفة والعلوم الاجتماعية بلغة عربية مبسطة، سواء من خلال التأليف العربي أو الترجمة عن اللغات الأجنبية، واستهدفت القارئ العربي غير المتخصص، بحيث تكون جسراً لنقل المعرفة العالمية إلى العالم العربي. أبرز المؤسسين: ارتبط تأسيس السلسلة باسم أحمد مشاري العدواني صاحب الدور الرئيسي في إطلاق المشروع الثقافي، وفؤاد زكريا الذي أشرف على السلسلة في بداياتها وأسهم في رسم توجهها الفكري. أما عن أهميتها الثقافية، نشرت مئات الكتب في مختلف مجالات المعرفة، عرفت القارئ العربي بأبرز التيارات الفكرية والعلمية العالمية، أصبحت مرجعاً ثقافياً لأجيال من القراء والباحثين العرب، وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الكويت كأحد أهم مراكز النشر الثقافي العربية. علاقتها بالمشروع الثقافي الكويتي: تعد عالم المعرفة مع مجلة العربي ومجلة عالم الفكر أبرز أركان المشروع الثقافي الكويتي، الذي انطلق منذ النصف الثاني من القرن العشرين لنشر الثقافة والمعرفة في العالم العربي. ومن أشهر أعداد السلسلة المبكرة التفكير العلمي واتجاهات الشعر العربي المعاصر والحضارة، وهي كتب ما زالت تحظى باهتمام القراء والباحثين حتى هذا اليوم.
2: الشكر الحقيقي لشخصك الكريم دكتور على هذه الكلمة وهذه الرسالة النبيلة في نهاية كلمتك، وأنا على يقين بأن الحديث عن العمل المؤسسي الثقافي سواء على صعيد الحكومة أو القطاع الأهلي يطول وما ترك أكثر مما ذكر. وأنا بس نيابة عن الحضور صراحة اسمحوا لي أني أتقدم بالقائمين بالشكر طبعا على القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاختيارهم للأستاذ الدكتور سليمان العسكري، يعني شخصية هذا المهرجان وهو حقيق بذلك. أشكر سعادة الأمين العام، والله ما أدري من اللي وقع صاحب هذا الاختيار الرائع.

0: الأستاذة عائشة المحمود، لربما الأستاذة فوزية، كلكم والله احنا نعتز بمثل هذه الشخصية ونفاخر. فلك جزيل الشكر يا الدكتور سليمان العسكري على جهودك المشكورة والمقدرة خلال مسيرتك الطويلة. والآن اسمحوا لي أن ننتقل إلى شخصية ثقافية أخرى، وأعني بذلك الدكتور سعود هلال الحربي. واسمحوا لي في المقدمة في البداية أن يعني أقدم سيرة موجزة لمسيرته. كان وزير التربية ووزير التعليم العالي في دولة الكويت من عام 2020 ولغاية عام 2021، وتبوأ منصب وكيل وزارة التربية منذ عام 2018 ولغاية 2019، وكان مدير عام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكول هي من سنة 2017 ولغاية 2018، وكان وكيل مساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج من عام 2013 ولغاية عام 2017، وسبقه في ذلك كان مدير إدارة تطوير المناهج منذ عام 2008 لغاية 2013، وخبيرا تربويا بحقوق الإنسان وفلسفة وسياسات التعليم. إصداراته لا ريب أنها كثيرة، وسأقف عند أبرزها. الأول قراءة في السيرة الذاتية، الجزء الأول سنة 2025، وثانيها في الحزن وأشياء أخرى سنة 2025، وثالثها من وثائق التعليم في الكويت، قراءة تحليلية كذلك في سنة 2025، والإصدارات كثيرة تبارك الرحمن. الدكتور سعود هلال الحربي، الكلمة لك، تفضل.
1: من المفترض الذي يدير المشهد الثقافي؟ هل شرط أن يكون ذلك المدير مثقفاً؟ أم بمجرد كونه شخصية قيادية أو إدارية فذة فإنه سيقوم بالدور المطلوب منه على وجه الدقة؟ حقيقة سؤال يفتح باب جدل كبير. لا توجد إجابة مطلقة، لأن نجاح إدارة المشهد الثقافي يعتمد على الجمع بين الرؤية الثقافية والكفاءة الإدارية. فالمثقف يمتلك فهماً أعمق للإبداع والأدب والفنون، ويستطيع استيعاب احتياجات المبدعين وتوجيه المشاريع الثقافية بما يخدم الرسالة الثقافية. أما الإداري والقيادي فيمتلك غالباً مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة الموارد والميزانيات وبناء الشراكات وتحويل الأفكار إلى برامج ومؤسسات مستدامة. وفي كثير من التجارب الناجحة يكون الخيار الأفضل هو المثقف الذي يمتلك مهارات قيادية وإدارية، أو الإداري القيادي الذي يحيط نفسه بمستشارين ومختصين ثقافيين. فالمشهد الثقافي لا ينجح بالمعرفة وحدها ولا بالإدارة وحدها، بل يحتاج إلى توازن بين الفكرة الثقافية والقدرة على تنفيذها. وقد أشار عدد من المفكرين إلى أن أزمة بعض المؤسسات الثقافية ليست في نقص المثقفين أو الإداريين، بل في الفصل بين الثقافة والإدارة، بحيث تتوافر الرؤية عند طرف والقدرة على التنفيذ عند طرف آخر. لذلك يمكن القول إن أفضل من يدير المشهد الثقافي هو القائد الثقافي، أي الشخص الذي يجمع بين الحس الثقافي والرؤية الفكرية من جهة، والكفاءة الإدارية والقيادية من جهة أخرى.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية جزيل الشكر وعظيم الامتنان للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، هذا الصرح الكبير الذي دائما وأبدا أعتبر نفسي ابن لهذا الصرح. طبعا الحديث عن الثقافة، أنا دائما أردد هذه قبل شيء حبيت أستوقف لما ذكر الدكتور السيرة الذاتية. أنا كشعوري دائما والله كل المناصب تروح، لكن يبقى شعوري كنت في معلم، في يوم من الأيام كان أجمل وأحسن شعور كنت أعيشه دائما. فشعور المعلم دائما يختلف، يبقى حتى لو تطورت الأمور الأخرى. أيضا حديث عن الثقافة، يعني أنا دائما أقول حديث عن الثقافة شيق وشاق. شيق لأن فيه شجون، فيه حنين، فيه فكر، فيه أبعاد كثيرة، وشاق

أنا مترامي الأطراف، وكما يقول الشاعر: تذكر نجدا والحديث سجون، فجن اشتياقا والجنون فنون. فدائما الحديث عن الثقافة يكون يعني مرهق نفسيا وذهنيا، ولكنه ممتع في الوقت ذاته. يزداد الأمر صعوبة عندما تتحدث عن ثقافة أو دور الكويت في الثقافة العربية، وهذا عنوان وباب كبير يمكن استاذنا

0: سوف أستكمل بعض هذه الجوانب وأنطلق، لأن من دائما أنصار الكليات، أنطلق من العموميات حتى يسهل فهم الجزئيات بشكل أو بآخر. لو حاولنا نشوف ما هي مظاهر تأثير الثقافة أو تأثير الكويت في الثقافة العربية، أول نقطة لاحظ أنها أسهمت بتشكيل الوعي المعرفي والثقافي في الفضاء العربي على امتداد رقعته الجغرافية من المحيط إلى الخليج، أو حتى لو قفزنا بعد المحيط إلى جزر القمر وجيبوتي إذن وصلنا إلى غاية أخرى. إذا تشكيل الوعي ليس بعملية سهلة، الوعي مسألة في غاية الصعوبة يتم تشكيلها، لها بعد نفسي ولها بعد ذهني. فأول نقطة يمكن تحسب الكويت في إطار الثقافة العربية أن هذا تتعلق في الجانب. أيضا أسهمت في تعزيز مرتكزات الثقافة العربية، أي ثقافة بالعالم تنطلق من اللغة وتنطلق من الهوية بالدرجة الأولى، فكانت اللغة العربية من أهم الأمور اللي اهتمت فيها ثقافة الحركة الثقافية في الكويت، والهوية العربية ذلك كان دائما خطاب عربي، خطاب إنساني، خطاب إسلامي، لذلك لم يكن خطاب الكويت خطاب محلي أو إقليمي بحت. نعم نعتز بمحليتنا، نعتز بإقليميتنا، ولكن بالأخير نحن في فضاء عربي، وهذا يحسب لدولة الكويت في نظرتها يمكن المتعمق حتى في، وأنا من التربية، حتى في تربيتنا في منهجنا دائم الوجود العربي حاضر. وترى في منهجنا ما كنا نكتب العالم العربي، كنا نكتب الوطن العربي على اعتبار أنها رقعة واحدة. أيضا أنها عززت القيم العربية الأصيلة، كل حضارة وكل ثقافة الجهاز العصبي أو الرابط العصبي هو منظومة القيم اللي موجودة، خصوصا القيم العربية يعني لأن مرجعيتها في جزء ديني في جزء يعني أخلاقي، لذلك لها ليست قيم نسبية بل هي قيم ثابتة، وهذا اللي أعطى الثقافة الكويتية قوة في دعم هذه القيم. أيضا تعزيز مفهوم إنسانية الثقافة، الثقافة إنسانية ومن أجل الإنسان، لذلك نقول دائما الإنسان هو صانع للثقافة ومصنوع للثقافة، هو من يصنع الثقافة وفي الوقت نفسه هي من تشكله. لذلك أنا لو في بعض المفكرين لا يحبذ كلمة التثقيف، لكن أنا دائما أخذ بيت علي بن الجاهم، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأثقاف الأطراف المثقفة السمري. لذلك أنا دائما أشوف أن الثقافة هي اللي متشكل هوية الإنسان وشخصيته وحتى لبسه ومظهره وأفكاره وحتى أحلامه وتطلعاته، فالكويت كانت لها يعني على الأقل جانب كبير في هذا الإثراء وفي هذا الإقناع. أيضا دعم المبدعين في الثقافة في المجال الثقافي العربي من خلال الجوائز، وأعتقد جوائز الكويت من الأشياء المقدرة، يعني وإن كان المبدعين ينظرون ليس بقيمة المادة بقيمة الثقافية تصدر من دولة الكويت ممثل في مجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب، هذا بحد ذاته إنجاز ومطمح لكل إنسان، وهذا حق مشروع أن الإنسان يسعى لهذه الجوائز. أيضا من خلال يمكن النشر والحركة الثقافية في نقطة غائبة جدا يعني عن البعض، أن الكويت عززت الحقوق الثقافية للإنسان العربي، وهذه يمكن قليل يطرح منها، تتكلم عنها لا الثقافة حق من حقوق الإنسان الثقافية، إن كان في اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 أو حتى في ما يتعلق في القوانين المحلية. لذلك انطلقت الكويت وحققت مسألتين أساسيتين، أول شيء ديمقراطية الثقافة، لم تكن الثقافة في الكويت المقدمة ثقافة نخبوية، ولم تكن أيضا ثقافة يعني نقول يعني دون المستوى، راعت جميع المستويات جميع الأعمار، والأجمل راعت جميع المجالات المعرفية والثقافية والأدبية للإنسان، تكلمت في العلم، تكلمت في الطب، تكلمت في الأدب، في الرواية، وهذه كلها جوانب أخرى. أيضا حققت مبدأ تكافؤ الفرص الثقافية، ساعات أنت تتيح الحق لكن المطلوب منك تمكيني من حصول على الحق، دعم دمارات الثقافة الكويت دمارات الثقافة، ولكن أيضا أتاحت الحصول على هذه المنشورات. يعني مجلة العربي إذا صالح الدكتور سليمان كانت بمئة فلس، عالم الفكر هذه التحفة الفكرية الرائعة كانت بربع دينار أتذكرها. فلاحظ هذا جانب مهم في هذا الجوانب.
1: يعد كل منا عبد العزيز حسين وأحمد مشاري.

0: الألباني من أبرز الشخصيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي الكويتي الحديث، لكن إسهام كل منهما اتخذ مساراً مختلفاً ومتكاملاً. فعبد العزيز حسين كان صاحب رؤية ثقافية ومؤسسية، لعب دوراً محورياً في بناء البنية التحتية الثقافية في الكويت، وأسهم في تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وترأسه في بداياته، واضعاً إطاراً مؤسسياً للعمل الثقافي الكويتي والعربي. أما أحمد مشاري العدواني الشاعر المرموق والمعروف، فكان نموذجاً للمثقف المبدع والإداري الثقافي في آن واحد، فهو شاعر النشيد الوطني الكويتي وأول أمين عام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما ارتبط اسمه بإطلاق وإدارة مشاريع ثقافية عربية رائدة مثل مجلتي عالم الفكر وعالم المعرفة، وكان له أثر كبير في الحياة الأدبية والفكرية الكويتية والعربية. ومن اللافت أن التجربة الكويتية جمعت بين الرجلين، فقد مثل عبد العزيز حسين جانب القيادة والتخطيط الثقافي، بينما مثل أحمد العدواني جانب الإبداع والفكر والإدارة الثقافية التنفيذية، واجتمعا في تأسيس مرحلة تعد من أهم مراحل النهضة الثقافية الكويتية الحديثة. لذلك يرى كثير من الباحثين أن نجاح المشروع الثقافي الكويتي في سبعينيات القرن العشرين لم يكن ثمرة جهود فردية، بل نتيجة تكامل بين الرؤى الثقافية والمؤسسية لكثير من مثقفي تلك الحقبة.
1: كيف نستطيع أن نستخلص هذه النقاط اللي ذكرناها العموميات؟ يعني وين نجدها أو كيف تجلت أو ما هو المجال الفعل الثقافي اللي حدث فيها؟ أول جانب في مجال إنتاج الثقافة، ولا شك أن مجلة العربي مجلة رائدة ولا زالت إن شاء الله تكون في هذا السياق. أيضا كانت الإصدارات من عالم الفكر، عالم المعرفة وغير المصدرات كانت زاد معرفي، كانت زاد معرفي لكل طالب المعرفة. لذلك أنا أشك أن أي مثقف عربي على الأقل على قول عالمي ليس لديه إصدار من إصدارات العالم المعرفة أو عالم الفكر أو العربي. لا أعتقد أيضا أن أحد يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في الأدب وتجاوز عالم الفكر. لا أعتقد أيضا واحد يتكلم في الفكر والفلسفة وعلم النفس وما إلى ذلك والتربية تجاوز عالم المعرفة باعتبارها مجلات محكمة ذات جودة عالية وذات مصداقية عالية. هذا جانب من الجوانب. أيضا في الكويت ظهور شخصيات تربوية وأدبية وثقافية على يعني كلنا نتذكر رحمة الله عليهم المتوفين وطال الله بعمر المغرب عبد العزيز حسين، الذي تم اختياره لترأس الخطة العربية للثقافة في مؤتمر في الطائف عام 1979 أظن أو شيء من النوع. من يغيب عن ذهن الدكتور أحمد مشاري العدواني، أيضا شعراءنا دكتور عبد العتيب، دكتور خليفة لوقيان، نايف المخيمبر، محمد الفايز يعذروني وأنا لا أستطيع أن أتكلم عن أهل المثقفين وتجاوز أيضا أستاذنا الدكتور سليمان العسكري كصورة من صور مثقف العربي. دكتور سليمان يتميز بأربع خصائص، اسمح لي أبو عبد الله بأخذ راحتي في الكلام عنه. أول شيء دكتور سليمان، وهذا صورة معظم المثقفين الكويتيين اللي أنا ذكرتهم، مثقف مطبوع بالثقافة وليس متطبع، هو مثقف بطبعه ليس مدعي للثقافة، لأن مدعي الثقافة ينكشف، وكما قال زهير وإن تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لو دعت الثقافة لا تخدع الآخرين. النقطة الثانية دكتور سليمان، يعني ينطبق عليها أيضا مقولة الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، المثقف العضوي ليس المثقف الإنزالي، يعني مندمج في قضايا الأمة، مندمج في قضايا الثقافة، وهذا يعني صورة من صور المثقفين. أيضا في مسألة مهمة جدا، أن ساعات المثقف يقع في إشكالية عندما يتسلم مؤسسة ثقافية أو وزارة ثقافية، قلما أحد ينجح. ترى يمكن في ذهني أنه والله أندري مالرو وزير الثقافة في فرنسا أو مؤسسة الثقافة في فرنسا أيام جورج بومبيديو أيضا ديغول كان هو مؤسس الثقافة وزارة الثقافة. فدكتور سليمان نجح كونه مثقف إذا نعم هناك مثقفين نجحوا في وزارات. دكتور غازي الغصيبي رحمة الله عليه كان وزير الصحة والصناعة وكان ناجح. عبد السلام العجيلي أيضا كان وزير الصحة في سوريا أيضا نجح في هذا الجانب. لكن قضية أن المثقف ينجح في إدارة تحتاج إلى تماس، لأن بعض المثقفين يعكس رؤيته الخاصة على الثقافة أو يعكس رؤيته يمكن أيا كانت هذه الرؤية في هذا الجانب. أيضا الاتساق بين ما يقول ويفعل، وهذا يمكن شهادة في اليوم. يمكن من الأمور المهمة في تاريخ الثقافة في الكويت أن احتضانها للخطة الثقافة العربية اللي في أعتقد 84 أو 85. هذه الخطة الرائعة، الخطة الجميلة جدا، والله تحفة أدبية. وأنا أتمنى كل يعني مهتم بالثقافة يطلع على هذا. أول شيء كتابه ناس عظام، ما ممكن ما أقدر أذكر الأسماء، لكن دكتور مصطفى شاكر كان، أيضا أحمد مشاري العدواني كان، عبد الكريم غلاب كان، عبد الشفيق الكمالي كان، أيضا عبد الله البردوني أول عبد المقالح، المقالح عبد العزيز المقالح. فكان هنا ناس كبار. لذلك اللي عجبني في الخطة وضعوا لها هدف، قالوا أي إنسان عربي نريد في المستقبل، وبالتالي أي مجتمع نريد. هذا رؤية متطورة جدا في هذا الجانب. ومن ثم أتبعه بسؤال آخر، ما الوسائل والسبل الكفيلة بالوصول إلى ذلك المجتمع؟ لذلك كانت الخطة العربية احتضنت الكويت وعملت جلسات في الكويت بشكل مكثف وظهرت وحفة. لكن مع الأسف الخطة يعني مع أنها هي متبنيات المنظمة العربية للثقافة الألكسو، لكن تعثرت. مع لما كنت أنا مدير حاولنا نحيها وأزلنا لها ملخص في سلسلة ذاكرة الألكسو، سمينا أول عدد منها الثقافة العربية رسالة حضارية. كانت هذا في الجانب.
0: ندوة الثقافة في الكويت من الإرث إلى الإبداع، حاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور سليمان العسكري والدكتور سعود الحربي في أمسية الأربعاء.
1: إذا أردت يعني أن أختم حتى دكتور لا أطيل، أن كيف تحقق النجاح للكويت في هذه الرسالة الثقافية وكيف وصلت لهذا الجانب؟ هذه لم تأتي من فراغ، ولم تأتي بمحض الصدفة، ولم تأتي أيضا بضربة حظ، لكن كان هناك وعي في هذا. أول نقطة أن دعم الدولة الرسمي ورعايتها للثقافة بدأت، يعني مثلا متكلم عن مجلة العربي لا يبدو أن أذكر الشيخ صباح رحمة الله عليه. فبالتالي كانت الدعم كان على مستوى الدولة، لأن المشاريع الثقافية مهمة لكن أيضا ترى مكلفة. الثقافة ليست جانب معين، جانب فكري، أنا عندي أدب، عندي شعر، عندي رواية، عندي مسرح، عندي فنون، عندي كذا، وهذه كلها أشياء تحتاج إلى دعم. فهذا كان دعم الكويت الرسمي في هذا الجانب. أيضا نقطة مهمة جدا، استقلالية المؤسسات الثقافية في الكويت لم تعبر عن النظام السياسي ولم تفرض ملاءات سياسية. ولا أقول كلام هذا كله، لكن أتذكر أن في آخر عدد 1986 اللي كان عالم الفكر كتب الدكتور أحمد أبو زيد رحمة الله عليه، وكتب بنص العبارة لم تأتينا أي إملاءات ولم تأتينا أي توجيهات خاصة في مضمون المحتويات المجلات. لذلك كانت ثقافة من أجل الثقافة. وأيضا الدكتور فؤاد زكريا رحمة الله عليه، وهذا مفكر عضوي بامتياز بالدرجة الأولى، تكلم أن في عالم المعرفة كانت هناك قوانين صارمة ورصينة لاختيار الأعداد حتى لا يتم المجاملة فيها. دكتور فؤاد زكريا كان يقول أنا، هو طبعا من أسباب يعني بقائه في الكويت أنه وجد المناخ الحر الثقافي الذي يستطيع أن يكتب. لذلك كان يكتب ويناكف ويناقش بكل اقتدار وجدية. أيضا أن الثقافة في الكويت لم تنطلق أيضا لها قاعدة تأصيلية ثقافية فكرية، هي قاعدة ثقافية عربية هوية، لم تنادي بشيء طوباوي، لم تنادي بشيء متعالي عن الواقع، لم تنادي بشيء ليس له وجود، تتكلم عن تاريخ وعن ثقافة، فهذا أعطاها أيضا قوة. فأنت لما تكون منطلقاتك قوية احنا نقول في المنطق اذا فسدت المقدمات فسدت النتائج، وايضا صلحت المقدمات صلحت النتائج. في ذلك كانت مقدمات الثقافه الكويت بهذا المستوى العالي ايضا، واقولها بمنتهى الوضوح الصراحه، انا يعني اتحاشى وتحسس كلمه الثقافه الكويت والقوه الناعمه. لا، الكويت لما كانت تدعم الثقافه العربيه لم تتدخل في الانظمه السياسيه، ولم تكن عند اجنده حزبيه، ولم تحاول مسخ او مسح الهويات الثقافيه الموجوده في الوطن العربي، بل تنظر ان للتنوع الثقافي الخلاق هذا مطلوب. لذلك لم تكن الكويت في اي صوره من صور اصداراتها ومهرجاناتها الثقافيه تدخلت في اي نظام سياسي او نظام ثقافي او مركب قيمي، بل كانت مرجعيتها الهويه العربيه، الثقافه العربيه، اللغه العربيه، وهذه نقطه مهمه. اذا كنت احب اختم، يعني اعذروني على السرعه بالكلام لان الحماس شوي ياخذنا في واسترجعت اني كنت مدرس فانطلقت شوي، لكن انا الخصها بكلمتين فقط، ان كان الهدف الكويت هو التأصيل والتعزيز والحماية، تأصيل الثقافة العربية.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وزارة الخارجية تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المفاوضات، ويؤكد أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. انطلاق أعمال الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا أمس من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. نقل سموه خلاله تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، معربا سموه خلال الاتصال عن إدانة مملكة البحرين الشقيقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الشقيقة الكامل مع دولة الكويت، ومنوها على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار المشترك. من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، متمنيا لسموه موفور الصحة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله
اتصالا هاتفيا أمس من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة. نقل خلاله فخامته تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية، مؤكدا تضامن دولة فلسطين الكامل وتأييدها في كل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. من جانبه عبر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والموقف الداعم لدولة الكويت، متمنيا لدولة فلسطين وشعبها الشقيق الأمن والسلام والاستقرار. قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية أمس إلى مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين حول ملابسات حالة الوفاة والإصابات البشرية الناجمة عن الحادث، إضافة إلى تقييم بشأن حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت في عدد من مرافق المطار والتقييم الفني الأولي لها. وأكد سموه على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة في المطار وفرق الطوارئ على استجابتهم السريعة في التعامل مع تداعيات الحادث، مشيدا بسرعة تنفيذهم للخطوات اللازمة والسيطرة على الموقف بكفاءة عالية. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية إلى مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الأضرار التي لحقت بالمبنى للوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت، مؤكدا أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وأجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص. واستمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح من المسؤولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها، مشيدا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع.

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شيخ فهد يوسف سعود الصباح في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح استعرض مع وزير الداخلية الأردني التطورات الأمنية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. وأشاد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يشهده التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة ميدانية إلى مستشفى جابر الأحمد للإطمئنان على المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة أن الوزارة تتابع جميع الحالات الصحية بشكل مباشر، وتعمل على توفير كل ما يلزم من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم. قام وزير الدفاع شيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح بزيارة المصابين جراء استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي فجر أمس، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يقدم لهم من رعاية طبية. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أمس أن الشيخ عبد الله الصباح استمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي بشأن وضعهم الصحي والخدمات العلاجية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. ورافق وزير الدفاع خلال زيارته رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر أمس. وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد صباح أمس اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر أمس. وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر أمس، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقويضي أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت الوزارة في بيانها على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا

0: عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة في تصعيد خطير يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية في بيان لها أمس مجددا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، مشددا على ضرورة وقوفها فورا بل وقفها فورا وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر. كما أكدت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. استدعت وزارة الخارجية ممثلة بسعادة السفير حمد سليمان المشعان نائب وزير الخارجية أمس المستشار حامد حميد يعقوبي فر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وأوضح نائب وزير الخارجية أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر أمس مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشددا على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية. كما أكد سعادته على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضي دولة الكويت تمثل انتهاكا صريحا لسيادتها وخرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية، مجددة إدانتها واستنكارها شديدين لهذه الاعتداءات ومؤكدة احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعرب السفير ناصر الهين في كلمة دولة الكويت التي ألقاها في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات تلك الاعتداءات الإيرانية ولما يمثله هذا الاستهداف من انتهاك سافر لسيادة الدولة وخرقا فجا لقرارات الشرعية الدولية ولسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026 وقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته 61 رقم 38 وقرار الاتحاد الدولي للاتصالات رقم 1436 وقرار جمعية الصحة العالمية في دورتها 79. وبين السفير الهند أن هذا الاستهداف الإجرامي المتعمد بالتوازي مع تفاقم الأزمة الكارثية في مضيق هرمز وما لها من تبعات بعيدة الأثر يهدد مصير ملايين العمال والمدنيين ليس فقط في المنطقة بل في العالم بأسره. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر أمس مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وأكد العقيد العطوان خلال الإجازة الإعلامية 46 آخر التطورات والأحداث العملياتية خلال الساعات الماضية أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية. وقد أدلى العقيد العطوان بالتصريح التالي:
1: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية، وقد نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفي وذويه، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والتصوير ونشر والتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصا على الأمن والسلامة العامة. كما نؤكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
0: بدوره أكدت وزارة الداخلية أمس ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها حفاظا على سلامتهم، وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإجازة الإعلامي إن مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي تعرض في تصعيد خطير لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح أمس، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التحتية. وأضاف العميد ناصر بوصليب بالتصريح التالي:
2: في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم، والذي يعكس نهجا عدائيا يستهدف زعزعة الأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وفي تصعيد خطير تعرض مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وخلال الساعات الماضية أطلقت صافرات الإنذار 5 مرات ليصل إجمالي مرات تشغيلها 188 مرة. كما واصلت فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع عدد 36 بلاغا ناتجا عن سقوط الشظايا وأجسام مرتبطة بعملية الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان الآثم إلى 975 بلاغا. وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها، حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. كما تهيب الوزارة بالجميع عدم العبث بأي أجسام مجهولة أو شظايا أو مخلفات ناتجة عن عملية الاعتراض الدفاعي لما قد تشكله من مخاطر جسيمة، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها من قبل الفرق المختصة.
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الآثم حتى الآن 63 حالة إصابة. وأوضح السند في تصريح صحفي أن هناك 7 حالات خضعت حتى الآن لعمليات جراحية كبرى عاجلة، إلى جانب عدد من الإجراءات والعمليات الجراحية الصغرى التي أجريت للتعامل مع الإصابات المختلفة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات التي تستدعي الرعاية المركزة أو التدخلات العلاجية المتقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
3: فور ورود البلاغات في يعني بعد الساعة 7 صباحا توجهت سيارات الإسعاف مباشرة إلى موقع الحدث، وجرى معاينة هذا الحدث والانفجار الذي حدث في مطار دولة الكويت، وجرى كذلك تقييم الحالات والقيام بفرزها ميدانيا وكذلك فرزها على مستوى المستشفيات. ولذلك تم تقسيم الحالات على جميع المستشفيات. مستشفى الفروانية كان المستشفى الأساسي الذي يستقبل الحالات الناتجة عن هذا الحدث، والمستشفيات المساندة مستشفى جابر ومستشفى الجهراء والأميري والعدان والصباح ومبارك. وطبعا حتى هذه اللحظات والأعداد قابلة للزيادة من حالات الإصابة، استقبلت وزارة الصحة 63 حالة إصابة بواقع 34 حالة إصابة تم نقلها واستقبالها عبر مستشفى الفروانية، و17 حالة في مستشفى جابر، فيما استقبل مستشفى الجهراء 5 حالات ومستشفى العدان 3 حالات ومستشفى الأميري حالتين وحالة واحدة لكل من مستشفى الصباح ومستشفى مبارك. طبعا الإصابات مثل ما ذكرت في البداية هي تنوعت، وهي ما بين المواطنين وغير المواطنين وما بين الصغار والكبار. هناك إصابات بليغة في الرأس ونزف دماغي وكسور وكذلك حالات بتر، هذا بالإضافة إلى حالات قدمت إلى المستشفيات ناتجة من استنشاق بعض الأدخنة والأبخرة. تم التعامل مع كل حالات هذه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، هذا بالإضافة إلى إجراء 7 عمليات كبرى عاجلة وطارئة لـ7 حالات تطلبت دخول العناية المركزة. بعض هذه الحالات قد يكون يعني قابل للتقييم الطبي وقد يكون بحاجة إلى دخول العناية المركزة ما بعد إجراء هذه العمليات.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم في عدد من المراكز التابعة له، وذلك دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية في البلاد. أعلنت قوة الأطفاء العام تعاملها مع 9 بلاغات غير اعتيادية بسقوط شظايا نتيجة عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم القوة العميد محمد الغريب في تصريح صحفي أن البلاغات شملت 4 حوادث حريق نتيجة سقوط الشظايا، إضافة إلى 5 حالات استدعت استعدادا وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يشتبه بأنها ناتجة عن سقوط شظايا، مشددا على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ 112 حفاظا على سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. كما أعلنت الهيئة استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T5، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وقالت الهيئة في بيان إن قرار استئناف التشغيل عبر مبنى الركاب T4 وT5 جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكيد من جاهزية المبنيين لاستقبال الرحلات والمسافرين. ودعت المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر، مؤكدة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلتها المجدولة من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي وإعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بالإغلاق المؤقت للأجواء، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي أن الشركة بادرت فور وقوع الاعتداء الإيراني الآثم صباح أمس في تفعيل الإجراءات والخطط التشغيلية المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الدولة. وأفاد الشطي بأن الخطوط الكويتية باشرت إعادة التشغيل بالطاقة الاستيعابية القصوى فور موافقة السلطات المعنية عبر فتح جميع نقاط استقبال المسافرين ومضاعفة أعداد القوى العاملة لتسهيل إجراءات السفر واستيعاب أكبر عدد ممكن لضمان انطلاق الرحلات دون زيادة في التأخير الذي ترتب بسبب الظروف الراهنة. وذكر أن الشركة أتاحت لجميع المسافرين الذين تأثرت حجوزاتهم في نتيجة الإغلاق المؤقت للأجواء أمس إمكانية إلغاء حجوزاتهم أو تعديل مواعيد سفرهم وإعفائهم من جميع رسوم التغيير أو الإلغاء، وذلك حرصا من الشركة على توفير المرونة اللازمة والتخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية على عملائها. في ردود الفعل على الاعتداءات الإيرانية السافرة، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. وقال البديوي إن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها. وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف استمرار انتهاج إيران لسياسات عدائية مرفوضة تسعى لتقود الأمن الإقليمي في تحد سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة. وأكد البديوي أن دول المجلس تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات وتدعم بشكل كامل كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. في أبو ظبي دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة وأدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في منشآت حيوية بينها مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية، مؤكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. في الرياض، عربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وانتهاكاته السافرة لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت وعدد من منشآتها الحيوية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية الشقيقة في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. في القاهرة، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وفي بيروت، دنا الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين، ومنها استهداف مطار الكويت الدولي، مؤكدا تضامن بيروت مع الكويت والبحرين، داعيا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد. كما دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت والبحرين، مشددا على أن السلوك الإيراني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار. في عمان، دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في دولة الكويت ومملكة البحرين، بما فيها مطار الكويت الدولي، مؤكدا على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيها. وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكويت بوفاة أحد الأشخاص جراء الاعتداءات وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى مع ردود الفعل العربية المنددة بالاعتداءات الإيرانية، حيث أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مشددة على دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. كما دان اليمن بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت خلال الساعة الماضية دولة الكويت ومملكة البحرين، مشددا على أن الهجوم يمثل اعتداء سافرا على منشآت مدنية حيوية وانتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. بدورها، دانت موريتانيا الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت، مشددة على تضامن موريتانيا الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الوقت نفسه، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تصعيد خطير وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية. وعلى الصعيد الدولي، أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الكويتي ودول الخليج. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها تدين ما وصفته بالاعتداء المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي. إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والهند الليلة بأشد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، وأكدوا أن هذه الهجمات المتعمدة على المواقع المدنية غير مقبولة وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، مشددين على ضرورة عدم استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما عربوا عن تضامنهم الكامل مع البلدين في أعقاب ما خلفته الهجمات من أضرار. في نيويورك دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربا عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بأن إيران استهدفت الكويت والبحرين واستئناف تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية بشكل قاطع تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وننتقل إلى المنامة، حيث أعلنت قوة دفاع البحرين أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. وأكدت القيادة العامة البحرينية أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع المخلفات الغريبة والمشبوهة جراء الاعتداء الإيراني، ضمانا لسلامة العاملين لكافة المواطنين والمقيمين. وحول التصعيد في المنطقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة على الإنترنت أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. ونوه الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ليست بحاجة الآن إلى نشر قوات برية بشأن إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكدا أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. في بروكسل كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة إسبيتس البحرية التابعة للاتحاد الدور الرئيسي في إزالة الألغام في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وذلك كمساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه 125 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك حتى 3 يونيو الجاري. وذكرت سنتكوم أن القوات الأمريكية اعترضت حتى الآن طريق 6 سفن لضمان الامتثال للحصار الأمريكي. وإلى جديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن أعمال الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن إحراز تقدم في المحادثات وأن الجانبين يمضيان نحو اتفاق شامل. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عمله في أن يسفر الاجتماع الجاري بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين والذي تعمل واشنطن على تيسيره عن بيان مشترك وخطة عمل. ميدانيا أسفرت غارات للاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها، سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. سموه يؤكد على أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، موجها بضرورة مباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى بما يضمن عودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت ممكن. وزارة الدفاع تقول أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17

طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على منشآتها المدنية والحيوية. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت وتسلمه المذكرة.

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4 ورحلات شركة طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاستهداف الإيراني الآثم الذي طال مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة. إدانات خارجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على الكويت والبحرين. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المفاوضات، ويؤكد أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. انطلاق أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها عدوان إيراني غادر يستهدف دولة الكويت وسط إدانات عربية ودولية واسعة آفاق محلية. واشنطن تؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع طهران، قضايا استراتيجية. آفاق محلية. في تطور خطير، تعرضت دولة الكويت مجددا لعدوان إيراني غاشم استهدف مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية وحيوية. وبينما نجحت الأجهزة العسكرية والأمنية في التصدي للهجوم والحد من آثاره، توالت الإدانات العربية والدولية الرافضة لهذا الاعتداء في تأكيد واضح على التضامن الكامل مع الكويت ودعم أمنها وسيادتها. للحديث عن أبعاد هذا العدوان وتداعياته السياسية والأمنية، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيري. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ أبعاد وخطورة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت والمنشآت الحيوية والمدنية فيها؟
1: هي طبعا يعني أكيد بأنها يعني دليل واضح على أن الجمهورية الإيرانية لا تريد يعني ضرب القواعد الأمريكية، وليست تدافع عن نفسها، وفضحت نفسها أمام العالم، لأن الكويت تحتضن الجاليات من أكثر من 30 دولة في العالم. الجاليات الآن خائفة، الجاليات تحميها القوات الكويتية الباسلة. يعني هذا العدوان الذي تعرضت له الكويت ضرب المطار في وقت افتتاحه وعودة العمل فيه، وهذا دليل على أن العمل هو عدوان اقتصادي آثم. يعني هذا عدوان على الاقتصاد الكويتي، على الأمان في المؤسسات المدنية المختلفة. فضحت نفسها يعني بهذه الممارسات وهذه السلوكيات العسكرية والعنترية.
0: نعم، وإلى أي مدى يشكل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت

0: الحيوية انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق الإنسانية.
1: هو يعني من المنطقي أن يكون هناك فيما بعد تعويضات على الجمهورية الإيرانية أن تدفعها. يعني هم يفكرون في الحاضر ويفكرون فقط في العمليات العدوانية، لا، يعني قبل العدوان العراقي على الكويت دفع النظام السابق التعويضات لدولة الكويت، سيدفع هذا النظام أيضا في الجمهورية الإيرانية، سيدفع سواء كان هذا النظام ولا النظام الذي سيأتي بعده مجبر على أن يدفع لدول الخليج كل خسائرها وكل الأضرار التي تعرضت له. الجمهورية الإيرانية تخالف القانون الدولي، تخالف أعراف الجوار، تخالف القيم الإسلامية، تخالف مصالحها حتى ومصالح شعوبها وجالياتها. عندها جاليات في الخليج وعندها جاليات أو رؤوس أموال لمستثمرين في هذه الدول وأصحاب حرف وأصحاب صناعات، وبعضهم أتى بعوائله يعني أو بعائلاته إلى الكويت ودول الخليج. هي تعرض الجميع للخطر، مو بس فقط الأمن الخليجي وخاصة الأمن الكويتي، لا، هي تعرض حتى أبنائها وعائلات اللي يعني هي يعني هذه ميليشيات، عقليه ميليشيات عسكريه، عقليه ارهاب، عقليه جماعات مسلحه، ليست عقليه مؤسسات دول. وليس يعني اكبر دليل انها ضربت في وقت افتتاح المطار، يعني الايام الماضيه تتعرض للقصف، لم تضرب الكويت، جزر عندكم في الجنوب تتعرض للقصف الذي تعرض في الشمال الخليجي، يعني ما في اي علاقه. ثاني شيء 13 صاروخ باليستي والطائرات المسيره، لو بعثت هذه الصواريخ وهذه الحمولة إلى الكيان الإسرائيلي أو على الأقل الذراع ووكيل الجمهورية الإيرانية في الشرق الأوسط، وأقصد به جماعة حزب الله، لماذا لم تدافع عن حزب الله على الأقل على الأراضي في الجنوب اللبناني؟ يعني هذا أمر. والمشكلة أن مقتنع الوكيل هناك، وكيل الشرق الأوسط، وكيل إيران في الشرق الأوسط حزب الله، مقتنع أن إيران تدافع عن القضية الفلسطينية وتدافع عن القضايا العربية عموما. وحتى أيضا الوكيل في غزة إلى اليوم يعتقد أن إيران هي يعني تجاهد بصفة، يعني والصواريخ هي لا تتجه إلى الكيان الإسرائيلي، تتجه إلى دول الخليج، تهدد اقتصاديات دول الخليج. ولو كانت صادقة الجمهورية الإيرانية لقصفت القواعد الأمريكية في دول مجاورة لها أخرى. يعني
0: نعم، وكيف تنعكس هذه التطورات على أمن الخليج العربي والاستقرار الإقليمي بشكل عام؟
1: نحن يعني أمام يعني سيناريو الحرب أنها ستطول وستكون ضربات متفاوتة وعمليات عسكرية متباينة، وقد تكون مثل الأوكرانية وروسيا، الحرب الأوكرانية الروسية، وقد تكون مثل الحرب أيضا العراقية الإيرانية. الإيرانيون يعني أعتقد أنهم يفكرون بهذا السيناريو فقط لاستنزاف المنطقة، ولا يهمها يعني شعبها، يعني لأنها معتادة على العقوبات. بينما دول الخليج دول يعني تبحث عن كرامة شعوبها وأمانها واستقرارها وسلامتها وحتى أيضا المقيمين على أراضيها.
0: نعم، لتبقى معنا دكتور محمد، لنذهب لهذا التقرير ومن ثم نعود معك من جديد. في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متصاعدة، جاء العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية وحيوية ليشكل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وأمنها الوطني. وبينما نجحت الأجهزة العسكرية والأمنية الكويتية بكفاءة واقتدار في التصدي للهجوم والحد من آثاره، توالت الإدانات العربية والدولية المنددة بهذا الاعتداء الآثم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لحقها في حماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: في مشهد يعكس اتساع دائرة الرفض الإقليمي والدولي، توالت الإدانات العربية والعالمية للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف دولة الكويت وطال مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية وحيوية في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، الأمر الذي أثار تحذيرات واسعة من مخاطر استمرار هذا التصعيد على أمن المنطقة وسلامة الملاحة والمرافق المدنية. وتزامنت هذه المواقف مع إشادة واسعة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت وأجهزتها العسكرية والأمنية في التصدي للهجوم الإيراني وإحباط أهدافه، حيث أظهرت الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية في التعامل مع التهديدات الجوية، بما أسهم في الحد من الأضرار وحماية الأرواح والمنشآت الحيوية، وعكس قدرة مؤسسات الدولة على التعامل الفاعل مع التحديات الأمنية الطارئة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. فقد دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية

0: على دولة الكويت، مؤكدا أن استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات الدبلوماسية يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق. وشدد الأمين العام للمجلس جاسم لبداوي على أن هذه الاعتداءات تعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية تستهدف زعزعة أمن دول المجلس وتقويض استقرارها وسيادتها، مؤكدا وقوف دول الخليج صفا واحدا إلى جانب الكويت. وفي السياق ذاته، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدي للاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة الكويت، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمن الدول الخليجية، ومجددة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت، مؤكدة أن أمن دول الخليج مترابط وأن استهداف أي دولة خليجية يعد استهدافا للأمن الخليجي الجماعي، فيما شددت سلطنة عمان على رفضها الكامل لأي أعمال عسكرية تستهدف المنشآت المدنية والحيوية أو تهدد أمن واستقرار المنطقة. من جانبها، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت الأعيان المدنية في الكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت الدولي وما نتج عنه من أضرار وإصابات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الكويت وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وعلى المستوى العربي، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهدد أمن واستقرار المنطقة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية. كما دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، مؤكدة مساندتها الكاملة لدولة الكويت وتضامنها الراسخ مع حكومتها وشعبها ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها ومنشآتها الحيوية. بدوره، وصف الأردن الهجمات التي طالت مطار الكويت الدولي والمنشآت المدنية بأنها انتهاك سافر للسيادة وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة الكويت ودعمه لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها. وفي لبنان، دان الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام الهجمات التي استهدفت الكويت، معتبرين أنها تشكل انتهاكا للسيادة وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. وعلى الصعيد الدولي، أدانت الهند استهداف مطار الكويت الدولي، مؤكدة رفضها لأي هجمات تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، ومشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة. وتؤكد موجة الإدانات العربية والدولية المتصاعدة أن أمن الكويت وسيادتها يحظيان بإجماع داعم ورافض لأي اعتداء يستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية، فيما تتزايد الدعوات إلى وقف التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحول دون اتساع رقعة التوتر والصراع.
1: ونعود إلى ضيفنا الدكتور محمد البغيلي، مرحبا بك مرة أخرى. دكتور، كيف تقيم حجم التضامن الخليجي والعربي الذي برز عقب الاعتداء على الكويت؟
2: هو غير يعني غريب هذا الموقف أو هذه المواقف المختلفة للدول الخليجية والدول العربية والدول الصديقة. هذه المواقف يعني تؤكد على مكانة الكويت العالمية وتؤكد على سلامة وصحة المسار الذي تسير عليه الدبلوماسية الكويتية، حيث تكون على مسافة واحدة من الجميع، دبلوماسية فاعلة، دبلوماسية منتجة، دبلوماسية مصلحة، دبلوماسية تفاوضية، ليست لا تتدخل بالصراعات ولا بالصدامات، تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية في تنمية الشعوب، في تستخدم دبلوماسية الإنسان في إنقاذ المجتمعات المنكوبة من الكوارث والحروب. الكل يعني يقدر الكويت، يقدر مواقفها، يتفهم التحديات التي يعني تحذرها، يعني

0: العالم يرى هذا البلد الصغير في مساحته الكبير في أفعاله وعطائه، يراها يعني بأنها دولة لا تستحق مثل هذه الاعتداءات السافرة، وتنظر إلى الدولة الكبيرة الجارة يعني ذات التاريخ العريق مع الأسف تستخدم أساليب رخيصة في الحوار وفي الكذب في الإعلام والعدوان يعني الآثم في السلوك العسكري والسياسي. للأسف يعني العالم ينظر ويعرف ويقدر الكويت في صلابتها وصبرها و استخدامها الصبر الاستراتيجي، وأيضا في دفاعها الباسل برجالات الجيش في مختلف القطاعات ورجالات الأمن في مختلف القطاعات أيضا والمستويات. الكل ينظر بعين الإعجاب ونحن ننظر بعين الفخر لهذه المواقف الشجاعة من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الدبلوماسية وبعثاتنا الدبلوماسية في كل دول العالم.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور محمد، ما أبرز الإجراءات الأمنية والدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها الكويت في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة؟
0: هي اتخذت دولة الكويت بلباقة دبلوماسية وضبط النفس، اتخذت يعني تخفيض البعثة الدبلوماسية الإيرانية، لكنها أيضا هذا الإجراء يعني نتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى الجانب الإيراني، لأن هذا إجراء بسيط جدا، لكن إذا استمرت هذه الاعتداءات أعتقد بأنه من الواجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة وأكثر شدة مع هذا يعني العدو الآثم حتى يعود إلى رشده وأن يعود إلى يعني مساره في كدولة شقيقة أو دولة مسلمة ودولة جارة، لأن الإجراءات يعني الكويت إذا يعني استخدمت قوتها الدبلوماسية في العالم العقوبات ستكون أشد على هذا النظام الإيراني وستتضرر الشعب الإيراني بمقابل بقاء واستمرار الميليشيات العسكرية المجرمة في الحكم. أيضا الكويت تستطيع أن تكسب تحالف دولي وتصنع تحالف دولي يعني يحافظ على أمن واستقرار وسيادة دولة الكويت. الكويت معها تقف دول الخليج، الكويت تقف معها دول مختلف العالم، حلف الناتو، لن يسمح أحد بأن تتضرر الكويت في كل دول العالم لثقلها الاقتصادي والدبلوماسي في العالم، وبالتالي على الجمهورية الإيرانية أن تتوقف عن مثل هذه الاعتداءات، وإلا كانت ردات الفعل متراكمة ومتعاظمة على الجانب العقابي، يعني ستعاقب الجمهورية الإيرانية وبالتالي سيقع الضرر على شعبها إن كانت هي تشعر بهذا الشعب.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيري، شكرا لك. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم

حصولها بنبض الإحساس. أنفال لا عنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد في رحاب برنامجكم روايات الحياة، حيث يلتقي السرد بالخيال ويلامس الحوار كل المشاعر العميقة في القلب.
1: يقولون إن الحكايات هي الطريقة الوحيدة التي نهزم بها النسيان، وفي روايات الحياة نحن لا نكتفي بسرد القصص، بل نستحضر الأرواح التي سكنت الحروف لنهدي صمتها صوتاً ووجعها صداً يتردد في الأذان. نحن المسافرون في دروب الكلمات، نبحث عن الحقيقة في قلب الحياة.
0: بين كل تنهيدة وصرخة تسكن حياة كانت تنتظر من يصغي إليها، وروايات الحياة هي ملاذكم، حيث لا تحكمنا القيود بل يقودنا الخيال إلى أبعد نقطة في الروح البشرية.
1: لكل رواية سحرها الخاص، ولكل شخصية حضورها الذي يميزها عن سواها، ومعاً نتعمق في تفاصيل الأدب العالمي لنستكشف مساحات إبداعية متجددة في روايات متنوعة وشخصيات مختلفة

0: روايات الحياة برنامجكم الذي يبث الروح في حروف الأدب ويجسد شخصيات الرواية العالمية بأصوات مميزة مخلصة لتمتعكم وتفيدكم بالأدب المتنوع من مختلف بقاع العالم.
1: أهلا بكم فيما قبل النهاية، إذ وصلنا إلى اللحظة التي يخشاها الجميع، حيث يلتقي الحب بالواجب عند نصل الخنجر.
0: في الحلقة الماضية انطلق القطار نحو ترانزلفانيا، واليوم نصل إلى حدود مملكة الموت. مينا لم تعد مجرد رفيقة، بل أصبحت قنبلة موقوتة تسكن أحضان الصيادين.
1: أرهف السمع، فالحكاية توشك أن تكتمل بمداد الدموع، والغروب الذي ننتظره قد يكون الأخير لقلوبنا جميعاً.

0: انظري يمينا، القلعة تلوح في الأفق.
1: دراكولا،
0: خاطبيني بسيدي عندما توجهين لي الكلام.
1: سيدي.
0: هذا أفضل.
1: ما الذي يحدث لي؟ أين أنا وأين إدوارد؟
0: لم يعد إدوارد يملك فيك شيئا. الدم الذي يسري في عروقك الآن هو دمي، والإرادة التي تحرك جفنيك هي إرادتي.
1: سيدي.
0: نعم أنا سيدك.
1: سيدي.
0: نعم
1: أنا تحت أمرك.
0: أعلم.
1: خذني، خذني إليك أرجوك.
0: مينا، اقتليه.

0: أقوم كقربان لعودتك لبيتك القديم.
1: سيدي، الجوع يمزقني، لم أعد أرى وجوههم، أرى فقط نبضات أعناقهم.
0: هذا جيد، جيد جيد.
1: أنا مستعدة، قلبي لم يعد ينبض بالحب بل بالولاء لك وحدك.

0: عند مدخل الممر الجبلي الضيق حيث تلتوي الطريق كأفعى تحت ظلال القلعة، اندلعت المعركة التي لم يحسب لها إدوارد حساب.
1: فجأة انشقت الأرض عن عشرات الغجر الموالين للكونت، يمتطون خيولاً سوداء كأنها خرجت من رحم الليل، مشهرين سيوفاً تلمع تحت ضوء القمر الشاحن.
0: لم يكن القتال بشرياً فحسب، فقد أطلق دراكولا العنان لقطعان الذئاب التي راحت تنهش قوائم خيول العربة، محولة المكان إلى ساحة من الصراخ والدماء.
1: كان إدوارد يقف فوق مقدمة العربة يفرغ رصاص مسدسه في صدور المهاجمين، وصوت البارود يمزق سكون الجبال، بينما كانت العربة تترنح بعنف فوق حافة الجوف.

0: إنهم في كل مكان، الغجر يحيطون بنا والذئاب تقترب من الخيول.
1: كانت السيوف تصطدم ببعضها مخلفة شرارات تتطاير في الهواء البارد، وفي كل مرة كان يسقط فيها مهاجم كان صوته يتحول إلى عواء موحش، وكأن الجبل نفسه يقاتل بجانب سيده الملعون.
0: إدوارد، لا تقلق، لا تقلق علي، اقلق على مينا، إنها تزمجر بالداخل، والماء المقدس بدأ يفقد مفعوله ضد غضبها، يا إلهي.
1: وسط هذا الجحيم من الحديد والدم، كانت العربة تندفع بجنون نحو أسوار القلعة، وإدوارد يصرخ في وجه الريح، يصارع لفتح ممر عبر هذا الحصار الشيطاني.
0: فان هيلسينغ، احمي مينا بالداخل، سأحاول فتح ممر بالرصاص.
1: راح إدوارد يطلق الرصاص محاولاً فتح الطريق ومنع الغجر من الوصول لمينا وفان هيلسينغ.
0: أسرع، أسرع يا إدوارد، فإذا غابت الشمس ومينا بهذه الحال فلن نتمكن من كبحها أبداً. مينا، اهدئي، لقد اقتربنا، اقتربنا، انظري إلي، انظري إلي أنا إدوارد، تذكري لندن، تذكري لوسي.
2: إدوارد لم يعد موجودا في عالمي.
0: ماذا؟
2: أنت مجرد وليمة تأخرت كثيرا.
0: مينا، مينا، مينا، أرجوك كوني أقوى منه ومن دمه الخبيث. مينا،
2: سأشرب ندمك قبل دمك.
0: ماذا؟ ماذا؟ لا لا لا لا لا, لا تفعلي هذا بي. مينا،
2: سأمزقك وأشرب دمك.
0: لا تجبريني على تنفيذ الوعد يا مينا.
2: سأقدم رأسك ورأس فان هيلسينغ لسيد الكون في دراكولا.
0: مينا، أرجوك عودي إلي ثانية، أرجوك عودي إلي لثانية واحدة.
3: إدوارد، أرجوك ساعدني، لا تجعله يأخذ روحي.

0: وفي تلك اللحظة الملعونة غابت الشمس خلف قمم ترانسلفانيا لتعلن ولادة المسخ ووفاة الصديقة.
1: نظر إدوارد في عيني مينا فلم يجد فيهما إلا الجوع الأحمر وسخرية الشيطان. تذكر مذكرات هيلين، وتذكر رامادولوسي، وتذكر الوعد الذي قطعه تحت أضواء لندن.
0: كانت يده ترتجف فوق قبضة الخنجر الفضي، بينما كانت مينا تتأهب لغرس أنيابها في عنقه. لم يعد هناك مكان للعلم أو الحيل، وحده الفولاذ هو من سيقرر النهاية.
2: انظر إلى عينيك يا إدوارد، إنهما ممتلئتان بالخوف.
3: أرجوك أرجوك توقفي يا مينا، توقفي.
2: هل ستقتلني حقا؟ أنا مينا، مينا رفيقتك التي مسحت دموعك في لندن.
3: ذلك الحقير يتلاعب بي من خلالك، إنه يجبرك على التفوه بهذا الكلام ليزيد عذابي. مينا
2: اقترب يا إدوارد، اقترب، دمي يغلي وقلبي الجائع ينادي نبضك.
3: أنت لست مينا، أنت القناع الذي يرتديه دراكولا ليمزق روحي.
2: هل ستبكي وتنوح كالأطفال، أم ستكون رجلا وتنفذ وعدك؟
3: لقد وعدتك يا مينا، وعدتك أنني لن أسمح له بامتلاكك.
2: هيا افعلها، كن رجلا ولا تبكي، نفذ وعدك وافعلها.
3: سامحيني سامحيني سامحيني يا مينا.
1: مع اختراق النصل الفضي لقلب مينا حدثت المعجزة التي لم يتوقعها إدوارد. تلاشت الحمرة القانية من عينيها، وذابت الأنياب الوحشية لتعود ملامحها للوداعة التي عهدها.
0: فتحت مينا عينيها للمرة الأخيرة، نظرت إلى إدوارد بوعيها البشري المطهر، وابتسمت ابتسامة رقيقة خالية من الألم، ثم وضعت يدها الشاحبة على يده الملطخة بدماء.
1: همست بصوت يشبه حفيف الشجر وشكرت، ثم أغلقت عينيها بسلام لتموت دون المزيد من العذاب.
0: ومع خروج روحها سكن جسدها في سلام، تاركة إدوارد وحيدا مع خنجره وندمه ودمها على يده، وهو يصرخ متألما ويبكي دون توقف، وقد انهار تماما.

0: الأخيرة، حيث سقط القناع الأخير وصار الخلاص يتطلب ذبيحة لا تعوض.
1: هل سيهتز نصل إدوارد في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الفولاذ سيكون أسرع من الدم؟
0: هل سيجبر إدوارد على تنفيذ وعده وإنهاء حياة مينا؟ أم أنه سيجد حلاً لهذا؟
1: هل سيصل إدوارد وفان هيلسينغ إلى الكونت دراكولا قبل التحول النهائي لمينا؟ ترقبوا كل هذا في الحلقة القادمة والأخيرة.
0: شكراً لمتابعتكم لنا في روايات الحياة. نتمنى لكم ليلة هادئة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد، وهيا السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 22 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذا على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما تكونون في الكويت أو خارج الكويت، نطلع عليكم بحلقة جديدة، حلقة جميلة من برنامج إذاعة على الهواء، حيث نسلط الضوء على كل ما هو جديد في داخل الكويت وخارجها.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا، لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن خلف المذياع مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فراج للسليق.
0: تحية طيبة من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: موعدنا معكم يتجدد في برنامج إذاعة على الهواء حتى

يا موطني، عتقت حبك في دمي وسكبت سحرك أكؤسا وقداحا. نشوان أسقي من هواك وأستقي، أجل الهموم وأجتلي الأفراح. كويتنا حبيبتنا

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر يوم أمس، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. وأكدت الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع

حدة التوتر. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر يوم أمس مع 13 صاروخاً بالستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وأضاف أن القوات المسلحة أيضاً رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية، وشدد على أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الآثم حتى الآن 63 حالة إصابة. وأوضح السند أن هناك 7 حالات خضعت حتى الآن لعمليات جراحية كبرى عاجلة، إلى جانب عدد من الإجراءات والعمليات الجراحية الصغرى التي أجريت للتعامل مع الإصابات المختلفة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات التي تستدعي الرعاية المركزة أو التدخلات العلاجية المتقدمة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T5، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. في السياق ذاته أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة من مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وإعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بالإغلاق المؤقت للأجواء، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. أكدت وزارة الداخلية ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها، حفاظاً على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر أبو صليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية حمد الحمد إن الوزارة سخرت كافة إمكانياتها لتسهيل إجراءات الاختبارات ومساندة الطلبة خلال هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي من خلال توفير الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والتأكد من جاهزية اللجان والقاعات. وأضاف الحمد عقب جولة ميدانية على المدارس في أول أيام الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للإطلاع على جاهزية اللجان ومتابعة انتظام سير الاختبارات أن الوزارة وضعت سلامة الطلبة وتهيئة الأجواء المناسبة لأدائهم الاختبارات النهائية على رأس أولوياتها. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، يعني من الأخبار الجميلة المحلية في ديرتنا الحبيبة الغالية الكويت، العلي يقول 1503 جامعات في مختلف دول العالم ضمن القوائم المعتمدة حاليا. عثمان،
1: ممتاز.
0: حيث أكد الأمين العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف الدكتور جاسم العلي أن مشاركة الجهاز في الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي وجهني،
1: نعم هذه الحملة صحيح،
0: تأتي بهدف توجيه الطلبة وأولياء الأمور نحو اختيار الجامعات والبرامج الأكاديمية المعتمدة لجهات الابتعاث بجميع دول العالم، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وحماية الطلبة. هذه مهمة جدا.

0: 100%
1: من الالتحاق بمؤسسات غير معترف فيها.
0: صح، عشان لا تدرس فترة من الزمن وبعدين يقول لك الجامعة غير معترف فيها وتضطر انك تنقل من جامعة لجامعة، وممكن تبدي بداية جديدة. صح. يعني وبالنهاية هي سنوات عمر مهمة لا تضيع عليك على الفاضي.
1: مو بس كذي يا عثمان، حتى احنا ما شاء الله عيالنا الحين فترة اختبارات، وعسى ربي يوفقهم، واكيد عندهم افكار وايضا طموح واحلام حابين يحققونها، بس لما تروح الى منصة او مبادرة توجهني اكيد راح تلاقي عدة اجوبة الى التساؤلات. وايضا احيانا يعني انت تفضل بلد على بلد.
0: صحيح.
1: مو فقط يعني مثلا تخصص طب حاب انه يدرس برا او هندسة، لكن مو حاب مثلا يتوجه امريكا، حاب يروح بريطانيا او اي دولة هو حاب من داخله، يقول انا حاس اني انا راح ارتاح فيها. صحيح.
0: في بعض الاحيان ترى
1: اذا في جامعات معترف فيها، وين الجامعات، وين
0: ترى في بعض مرات ممكن في بعض الاشخاص ما يبي بريطانيا، ما يبي امريكا، ما يبي كندا، يبي دول قريبه منه. ممكن يعني اليوم المملكه العربيه السعوديه واحده من هذه الدول، قطر واحده من هذه الدول، البحرين واحده من هذه الدول، مملكه البحرين الشقيقه ايضا المملكه العربيه السعوديه، عفوا الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول، لأن ذكرت. صحيح. المملكة العربية السعودية. فدول الخليج اليوم فيها بعد تخصصات، ويتم إضافة الجامعات التابعة لهم في هذه الحملة على أساس ما تروح تدرس على الفاضي.
1: وبنفس الوقت مثل ما ذكرت أخواننا بدول مجلس التعاون، أيضا الكويت حاضنة. صحيح. لعدة فئات. صحيح. في المجتمعات العالمية، خاصة الأفارقة ما شاء الله عليهم. صحيح. متواجدين، وحتى في من إندونيسيا
0: آسيا.
1: شرق. صحيح. آسيا متواجدين. صحيح. يعني نفخر أن جامعتنا جامعة الكويت هم محتضنة. لكن أيضا لما يكون طلبة الكويت عندهم حق الابتعاث في الدول الأخرى، هو يعتبر نوع من التبادل الثقافي، وأيضا زرع أو توسيع مدارك الشباب الحالي حتى يرى الدنيا، وأيضا يوسع علمه. ممكن العلم اللي موجود هنا يمكن حصل هناك أهم شغلة ويرد هنا. صحيح. ويضيف. صحيح. لهذا.
0: لا، هي الفكرة، شوف الفكرة إن شاء الله أن العلم واحد. يعني العلم هو واحد، طريقة تطبيقه تختلف، طريقة تعليمه تختلف، هو العلم واحد.
1: صحيح.
0: الفكرة مو هني، الفكرة أن في بعض بعض الكليات مثلا في دولة الكويت لها طاقة استيعاب. فليش أنا أجبر الطالب على طاقة الاستيعاب هذه؟ خلينا نفترض 80 طالب.
1: صحيح.
0: فأنا عندي مخرجات تأخذ 120، الأربعين الباجي وين أوديهم؟ فأبعثهم، أبتعثهم، إيه أبتعثهم للخارج. والحمد لله رب العالمين إحنا في ديرة يعني حتى الابتعاث ما يكلف الطالب،
1: وفرت لهم يعني سبل الراحة
0: فعلا. وطول ما أن أنت متقيد في القوانين واللوائح، ما خلاص أنت يعني
1: بالسيف سايد،
0: والدولة متكفلة في مصاريفك من إعانة ورسوم تسجيل.
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: يعني رسوم تسجيل جامعية وأيضا إعانة لفترة الدراسة. يعني هذا الميزة. ذكرت أيضا يعني في بعض الدول الخليجية والأفريقية الكويت تعطيهم المنحة.
1: صحيح.
0: يعني هي العكس. يعني هم مو مقبلين يدفعون للتعليم. لا، هي
1: الكويت
0: احتضنتهم. فهذا الفرق ما بين احنا لما نقول يعني الطلبه يبون يدرسون برا، هي ابتعاث للخارج، ابتعاث من دوله الكويت للخارج. لافريقيا واسيا احتضان للداخل. فبنفس الطريقه يعني دوله الكويت ما طالب احد في
1: مبادرات. هذا تعتبر يعني من المبادرات الانسانيه
0: 100%.
1: حتى تثقف اخواننا المسلمين في شتى ارجاء المعموره.
0: صحيح.
1: حتى انهم يتعلمون اللغه العربيه، وهذا يعتبر انجاز بحد ذاته. ان الكويت تساهم في نشر اللغه العربيه في دول العالم
0: 100%. طبعا يعني اليوم احنا نقول ضمان جودة التعليم من خلال هذه الحملة، قاموا بتحديد جامعات التميز في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، دول أوروبية، استراليا ونيوزلندا. أي أحد واصل لنيوزلندا لأستراليا يعني ممكن يحصل على هذه الجامعات 1503، بما يتيح للطلبة فرص أوسع للالتحاق بمؤسسات أكاديمية ذات جودة عالية ومستوى أكاديمي متميز. اتعب على يعني شهادتك من وين، من أي جامعة، من يفرق
1: بالفعل. للأمانة عثمان، يعني قبل سنوات قليلة أو خلينا نقول العشر سنوات الماضية وقع الكثير من الأخوة والأصدقاء وأيضا الناس موجودين في المجتمع الكويتي أنهم يكملون دراساتهم في بعض الجامعات اللي كانت مفتوحة، الدولة كانت فاتحة جهة معينة، خلنا نفرض

0: فرضية دولة ألف، ذهبوا إلى دولة ألف حتى يدرسون فيها، لكن الجامعة نفسها مو معترف فيها في الكويت.
1: صح.
0: فهني أعطتك اليوم حق الحماية للطلبة من الالتحاق بمؤسسات معترف فيها وذات جودة ومخرجات تعليمية كبيرة، وصل عددها إلى 1503 جامعات في العالم.
1: حق كل الأشخاص اللي يسألون، جناح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في حملة توجهني مجمع الأفنيوز للاستفادة من المعلومات والإرشادات المقدمة من المختصين، يأكدون بعد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية لضمان اتخاذ القرارات الأكاديمية السليمة. ابتعد عن المكاتب دام في حملة من الدولة تعطيك كل هذه الأمور. ممكن تلاقي أيضا يعني أشخاص من رواد اتحاد الطلبة موجودين في فرع الدولة اللي أنت رايح لها، ترى يفرق يعني من دولة لدولة، والله يوفقكم بالعكس.
0: آمين.
1: بالنهاية
0: يستعلون تصفيق للأمانة. للأمانة هذا يعني قرار جميل جدا، خصوصا مثل ما ذكرنا أن وايد من عيالنا الطلبة مقبلين على الامتحانات النهائية للسنة الدراسية للثانوية العامة. إذاعة على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة اليوم عندنا موضوع جميل جدا بالنسبة لي، أنا وايد أحبه وأحب أتكلم فيه وأحب أوعي فيه، وأيضا أقدم التوجيه والإرشاد والاستشارات حول هذا الموضوع، وهو شيء مرتبط في علم العلم المعرفي السلوكي الذي يركز على موضوع الأفكار والمشاعر والسلوك. لكن راح ناخذ جانب جدا محدد وهو موضوع الأفكار السلبية، وراح نتكلم بطريقة تصويرية أخذكم معاي يعني في رحلة كذي تصويرية تقدرون تتخيلون فيها معاي شلون إحنا نستطيع أن نتعامل مع هذه الأفكار السلبية، وشلون نقدر أن نتخلص من التفكير السلبي وهجوم الأفكار السلبية علينا. وجد العلماء من خلال تجاربهم وأبحاثهم وتطبيقاتهم التي عملوها بأن الإنسان يمر عليه باليوم ما يتجاوز 60 إلى 70 ألف فكرة باليوم، ما بدون استثناء، يعني 60 إلى 70 ألف فكرة، 80% من هذه الأفكار سلبية و 20% إيجابية. وتجد بأن الأشخاص الإيجابيين، مو معناته أنه ما عندهم أفكار سلبية، أفكار سلبية موجودة، لكن هم يركزون على 20% الإيجابية. الآن إحنا ليش نفكر أحياناً بأفكار سلبية؟ لأن عندنا قلق، عندنا توتر، عندنا حزن، عندنا غضب، عندنا مشاعر تحفز هذه الأفكار. يعني هي فكرة، بعدين مشاعر، بعدين سلوك، وبعدين دائرة تحوس فيها رايح رات، لكن الكثير لا يعرف كيف يخرج من هذه الدائرة. إحنا لما نتكلم على موضوع الأفكار السلبية وشلون المشاعر قد يعني تسبب تفاقم هذه الأفكار من غير ما إحنا نشعر، فإذا إحنا انتبهنا لماذا توجد هذه الأفكار داخل رأسنا راح نعرف شلون إحنا نتعامل معها. الحين تخيلوا معي، راح أخذكم معي في رحلة نستطيع من خلالها أن نفند وجود هذه الأفكار داخل مخنا. راح نعرف ليش هذه الأفكار داخل مخنا. قبل لا نروح هذه الرحلة، الإنسان عنده ساعة بيولوجية في جسمه. فإذا قلنا أن في إنسان يصحى في الصباح الساعة مثلا 7 الصبح وينام الساعة 12 بالليل، قبل النوم ساعتين 3 ساعات يبتدي الجسم ينخفض نشاطه، وكأن الجسم خلاص بدأ يستسلم إلى مرحلة اللاوعي، فيبتدي يستلم اللاوعي من الوعي، العمليات الفسيولوجية مات الجسم والساعة البيولوجية اللي شقالة وكل

شيء يخص الجسم والحالة الفسيولوجية يستلمها اللاوعي. فأنت وانت نايم تتنفس، قلبك يدق، أعضائك تشتغل. ليش؟ لأن اللاوعي يستلم هذه العملية، العملية الفسيولوجية. فأنت نائم، أنت غائب عن الوعي، لكن جسمك يعمل بطريقة منظمة. الآن تخيلوا أدمغتنا، إحنا الحين عندنا الرأس. الرأس فيه جمجمة وفي دماغ وفي مخ، صح؟ تخيلوا أن داخل مخنا في غرف، تخيلوا، وأحد هذه الغرف مكتوب عليها غرفة الأرشيف. فغرفة الأرشيف هذه، الله يسلمكم، أول شيء خلينا نتكلم ليش اسمها أرشيف. الأرشيف هو مصطلح يدل على المكان الذي تحفظ فيه السجلات والوثائق والمستندات التاريخية أو الرسمية. فأكيد في بعض الإدارات اللي تعملون فيها في غرفة أرشيف، مثلا فيها الدولة أيضا عندها أرشيف، العائلة عندها أرشيف. فالأرشيف هذا شيء موجود، لكن من أين جاءت الكلمة؟ هي كلمة من أصل يوناني، ويعني تعني المكتب العام أو دار الوثائق. الحين هذه غرفة الأرشيف اللي مكتوب عليها غرفة الأرشيف داخل مخنا، فيها واحد قاعد اسمه متعب، أنا سميته متعب. متعب شنو وظيفته؟ متعب وظيفته بالليل، هذا الشغلة قبل لا الواحد يروح ينام بساعتين، تلقاه يقعد بغرفة الأرشيف وجهز الملفات. أول شيء خلينا نقول ليش اسمه متعب. متعب هو اسم احنا نقوله باللهجة العامية، لكن في اللغة العربية اسمه متعب، ومتعب جاء من الفعل أتعبه. لكن يعني ليه احنا، هو مو لأنه هو متعب فعليا، لكن هو يعني الفارس الشديد القوي الذي يجهد جواده في السير أو في القتال. فتحية لأي شخص اسمه متعب أو متعب. الحين نتكلم عن صاحبنا متعب اللي قاعد داخل مخنا. متعب اللي قاعد داخل مخنا في غرفة الأرشيف، من يعرف أنك أنت الحين خلاص بديت تستعد للذهاب إلى النوم، يطلع الملفات ويجيلك. تخيل أنت الحين بتروح تنام، متجه إلى غسلت ويعني استعديت وخلصت، خلاص الحين بتروح تنسدح بتنام، توك قاعد بتغمض عينك يلك متعب ماسك ملفات، يقول لك ها اليوم أي ملف تبين نبطل نتناقش فيه. فأنت بلا وعي يعني تتفاعل مع فكرة من الماضي، طبعا وهو متعب أرشيف ما عنده إلا الماضي. فهو شنو يطلع لك؟ يطلع لك ملف من الماضي، وهو لا يتعامل معك بالحاضر أو المستقبل، وهو فقط من الماضي، متعب من الماضي، متعب من ماضي ده اسمه أوكي. فمتعب يطلع لك ملفات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، ويبيك تتفاعل معه قبل لا تنام وتستذكر كل الذكريات الحزينة. يعني متعب ما يطلع لك مثلا من الأرشيف ذكريات جميلة، مثلا أول مرة سوى لك عيد ميلاد مثلا أو أول مرة سكت فيها دراجة هوائية على عجلتين مثلا، صفقوا لك بالصف، ما يطلعك هالأفكار. يطلع لك أفكار تعيسة وأحداث تعيسة، ويجتر معاك الماضي الذي انتهى. فأنت تتفاعل معه وتعيد وتزيد بنفس الأحداث، ويمكن تتخيل أحداث أخرى، لكن هي في النهاية نفس النهاية. فأنت ما استفدت شيء في نهاية الموضوع هذا، أنت ما استفدت، أنت فقط اجتريت الماضي بلا وعي، أنت في اللاوعي. متعب استانس يطلع بالملفات، متعب بالماضي يطلع بالملفات ويعني وينشر. فأنت تنام على أفكار سلبية وأحداث يعني مزعجة. تستيقظ من النوم ثاني يوم وأنت في حالة مزاجية ليست جيدة، ولا تعلم لماذا. فسيولوجيا أنت تحس أنك مرهق، وهو فعليا مخك اللي مرهق، جسمك ما في شيء، تنايم مرتاح، لكن فعليا المخ مرهق. مرهق ليش؟ لأنه قاعد طول الليل يعالج كل التفاعلات اللي صارت. فأنت تقعد من النوم متضايق. ليش؟ لأن أنت نمت على أفكار سلبية وعلى يعني ذكريات

0: ما لها داعي وطبيعي راح تقعد من النوم راح تطلع لك نفس اللي أنت نمت عليه. لذلك يأتي لنا الدين الإسلامي ديننا الجميل الرحيم اللي يقول لك بالليل اقرأ الأذكار، الأدعية، القرآن الكريم مثلا، آيات ما تيسر من اللي أنت حافظة. ليش؟ الامتنان. شنو هو الامتنان؟ الحمد والشكر، تحمد الله وتشكر الله بالليل قبل لا تنام على أنه هو أعطاك ورزقك وحفظك وسترك وأطعمك وأسقاك. هذه كلها أشياء فطرية نحن أحيانا ما يعني ما نفكر في عمق الشيء كثر ما نفكر في ممارسة الشيء. بس هو فعليا ترى شيء وايد مهم للإنسان اليوم أنه يحافظ على حالته النفسية والصلابة النفسية والمرونة النفسية عندما يفهم لماذا تأتيه الأفكار السلبية. وجد العلماء بأن 95% من الأمور التي تثير قلقنا وتوترنا وتضايقنا ويعني نخاف منها ما تصير. تخيل إيش كثر تستهلك من طاقتك ووقتك تفكر في أمور ما راح تصير. أنت مسؤول عن اللحظة اللي أنت تعيش فيها الحاضر، هذا اللي أنت مسؤول عنه. الماضي ذهب ولن يعود بخيره وشره، انتهى خلاص خلاص، ما لنا شغل فيه. تعلمنا من درس، نعم شكرا. متعب بالماضي لما يجي لنا ويقول لنا هذا الملف، قول له شكرا متعب، خلصنا الموضوع. عندك شيء جديد قول لي. ما عندي شيء جديد متعب. متعب ما عنده الا الارشيف، غرفه الارشيف. فحاول انك انت تكفل على متعب غرفه الارشيف، تعطيه اجازه، تخلص منه لفتره، حطه بخيشه مثلا ربطه. بس يعني حاول انك انت تنتبه لوجود متعب في في في مخك، لان فعلا هو يتعبك، هو يؤثر عليك. فإحنا واجبنا اليوم تجاه أنفسنا إن إحنا يكون عندنا الوعي والإدراك لما نسمح لمخنا إنه هو يفكر فيه، لأنه إحنا اللي نأمر هذا المخ، مو المخ اللي يتحكم فينا، إحنا نتحكم فيه. فلا تسمح للأفكار السلبية إن هي تتمكن منك، لا تسمح حق متعب بالماضي إنه هو يجيك في أوقات المفروض أنك أنت تنعم فيها بالسكينة والهدوء. حاول تركز على الأشياء الجميلة حتى وأن وجدت المشاكل. لا يوجد إنسان ما عنده تحديات في حياته، لا يوجد إنسان ما عنده مشاكل في حياته، لكن ذلك لا يعني الاستسلام والغرق والتفاعل مع الأشياء السلبية. تفاؤل، شيء تحت سيطرتك سوى، شيء خارج طاق سيطرتك خلاص سويت اللي عليك، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنه هو يعني يسخر هذا الكون لك ويعينك. لكن أنك أنت تغرق في أفكار سلبية وتحليل مشكلات انتهت وتكون سجين للماضي وتكون يعني تتعب تفكيرك وترهق تفكيرك ونفسك وحالتك يعني صعبة تكون لأنك أنت مرهق من التفكير بالمستقبل. شنو علاقتك بالمستقبل أنت؟ أنت وين إيش جرك إنك أصلاً راح تعيش المستقبل؟ أنا أتمنى إن أنت تعيشون المستقبل كله يعني ويعني وبعمر مديد وسعيد إن شاء الله. لكن أنت هل أنت تعلم ومتأكد إنك أنت ستعيش هذا المستقبل اللي أنت قلق حياله؟ ما تدري. فأنت ما تركز عليه هو الحاضر، ودائماً استذكر النعم، دائماً ذكر نفسك بالنعم التي أنعم الله عليك فيها. أشياء بسيطة جداً، ترى أنك تسمع صوت طير الصبح ترى هذه نعمة، أنك تستطيع أنك تتنفس وتمشي هذه نعمة، تجد أمامك طعام أنت تحبه تأكله هذه نعمة، تستطيع أن توفر المال لشراء احتياجاتك اللي أنت تبيها هذه نعمة. نعم عظيمة الله، هذا يعني أقول لكم أشياء بسيطة يعني، نعم عظيمة الله من علينا.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. انطلاق أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة دول حلف الشمال الأطلسي في تركيا خلال يوليو المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
1: أبغض الحلال والحل الاستثنائي الذي تحول في واقعنا اليوم إلى الخيار الأول عند أول خلاف. فهل أصبح الطلاق فعلا حل سريع أم أنه تسرع يهدم البيوت ويدفع ثمنه الأبناء؟ فالأسرة تعد نواة المجتمع، واستقرارها ليس مجرد مصلحة خاصة بين الزوجين، بل استقرار مجتمع كامل. ولهذا السبب حرص المشرع الكويتي على تنظيم العلاقات الأسرية من خلال قانون الأحوال الشخصية، لأنه يدرك أن أي خلل داخل الأسرة قد ينعكس على الأبناء والمجتمع بشكل عام. لكن مع الأسف اليوم الواقع العملي يشير إلى تزايد واضح في قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية أمام محاكم الأسرة، وهذا الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل أصبح الطلاق حل سريع لأي خلاف؟ وهل كل مشكلة بين الزوجين تستدعي إنهاء الحياة الزوجية؟ والحقيقة أن الزواج بطبيعته يقوم على المودة والرحمة والتفاهم، ولا توجد علاقة تخلو من الخلافات. فليست أي مشكلة أو سوء تفاهم يتحول بالضرورة إلى كلمة طلاق. أحياناً يكون سبب الخلاف أمر بسيط جداً، مثل سوء التواصل بين الزوجين أو ضغوطات الحياة، لكن بسبب التسرع وعدم الحوار يكبر الخلاف وتتفكك الأسرة بالكامل. ولذلك القانون الكويتي لم يتعامل مع الطلاق كإجراء سهل أو قرار لحظي، بل نظمه بضوابط دقيقة لأنه يدرك خطورته وآثاره. فالطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي هو حل استثنائي يلجأ له عند استحالة استمرار العشرة، وليس أول خيار عند أي خلاف. فإن الأصل في عقد الزواج هو الديمومة والاستمرار، والطلاق هو الاستثناء وبديل أخير جداً. ولأن المشرع الكويتي يدرك خطورة هذه الخطوة على مستقبل الأطفال، فلم يجعل الطلاق أمراً سهلاً يتخذ في لحظة انفعال، بل وضع خطوات استباقية إلزامية كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فاليوم لا يمكن رفع دعوى طلاق أمام المحكمة دون المرور إلزاماً على إدارة الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة العدل، حيث أنها محطة وقائية يجلس فيها مختصون مع الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل النزاع ودياً، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الكيان الأسري. فإذا تم الصلح حافظنا على كيان العائلة، وإذا استحال الصلح تماماً يتم إحالة الأمر للمحكمة. ومن المهم أن نعرف أن الطلاق له أنواع متعددة نظمها قانون الأحوال الشخصية. فهناك الطلاق الرجعي الذي يحق فيه للزوج إرجاع زوجته خلال العدة دون عقد جديد، وهناك الطلاق البائن سواء بينونة صغرى أو كبرى، بالإضافة إلى التفريق القضائي الذي يتم عن طريق المحكمة. وهنا نأتي للنقطة الأهم، أن الطلاق ما يؤثر فقط على الرجل والمرأة، فالمتضرر الأكبر هم الأبناء. فالطفل اللي يعيش أجواء النزاعات المستمرة أو يشهد انفصال والديه ممكن يتأثر نفسياً وسلوكياً ودراسياً، وبعض الأطفال يفقدون

يفقدون الإحساس بالأمان والاستقرار، وبعضهم يعيش حالة خوف أو قلق أو انعزال، وقد ينعكس ذلك على شخصياتهم مستقبلاً. ولذلك حتى بعد وقوع الطلاق، القانون نظم مسائل الحضانة والنفقة والرؤية بهدف حماية مصلحة الطفل أولاً. ومن المهم جداً أن الزوجين يدركون أن الخلافات الأسرية يعتبر أمر طبيعي، لكن طبيعة التعامل معها هي التي تحدد مصير الأسرة. فالحوار والاهتمام والتفاهم والصبر كلها أمور ممكن تنقذ الأسرة من الانهيار. ولكي نرى النتيجة بوضوح، دعونا نستعرض ملف هذه القضية الواقعية من داخل أروقة محاكم الأسرة. تتلخص هذه الوقائع بين زوجين وقع بينهما الطلاق، وبدلا من تسريح بإحسان تحولت القضية بينهما إلى حرب عناد وتصفية حسابات. فالأم تعمدت حرمان الأب من حق الرؤية، وكانت تختلق الأعذار في كل موعد لمنعه من رؤية ابنه، وفي المقابل رد الأب بالعناد ذاته فامتنع عن دفع نفقة المحظون. لكن من دفع الثمن الحقيقي في هذه القضية؟ فالطفل هو الضحية الوحيدة هنا. هذا الصغير أصبح يعيش في حالة رعب وقلق دائم من صراخ الأم وتهديدات الأب بالمحاكم، حتى وصل به الأمر إلى الظن بأنه هو السبب في تعاسة والديه، والنتيجة الطبية والنفسية تراجع دراسي حاد وانعزال تام عن المجتمع ومشاكل سلوكية ونفسية بسبب هذا الخوف المستمر. فهذه القضية تثبت لنا حقيقة صريحة، عندما يعاند الكبار فالأطفال هم الضحايا، والعناد لا يكسر الطرف الآخر بل يكسر أمان الطفل ونفسيته. وبالإضافة على ذلك، أن المشرع في الفترة الأخيرة اتجه إلى تعزيز حماية الأسرة بشكل أكبر من خلال بعض التعديلات والإجراءات الوقائية، مثل التشدد في بعض مسائل التوثيق والفحوصات الطبية، لأن حماية الأسرة اليوم أصبحت مسؤولية قانونية ومجتمعية في ذات الوقت. وفي النهاية لابد أن نؤكد أن الطلاق ليس فشل دائم، ففي بعض الحالات يكون الحل الصحيح إذا استحالت العشرة واستحال الأمان والاستقرار بين الزوجين. لكن الخطورة عندما يتحول هذا الطلاق إلى أول حل عند أول خلاف. فالأسرة هي أساس المجتمع، وكل بيت مستقر ينعكس أثره على المجتمع كامل. ولهذا لابد أن نعزز ثقافة الحوار والتفاهم والإصلاح قبل الوصول إلى مرحلة الانفصال. وفي الختام، تذكروا أن الطلاق حكمه في القانون هو البديل الأخير، ولا يلجأ إليه إلا إذا انعدمت سبل الإصلاح تماماً واستحالت العشرة. وقبل اتخاذ هذا القرار المصيري، يجب أن تكون مصلحة الأطفال ومستقبلهم هي بند النقاش الأول، وليس العاطفة اللحظية أو فورة الغضب. فالتفكير الذكي والمسؤول يقتضي دراسة التبعات، كيف سيؤثر هذا الانفصال على استقرار الأبناء النفسي والدراسي، وكيف سنضمن لهم بيئة متوازنة حتى بعد الانفصال. فقرار الطلاق ليس مجرد إنهاء العلاقة الزوجية، بل هو إعادة تشكيل لحياة أبنائكم بالكامل. لذلك اجعلوا الوعي والمسؤولية هما القائد قبل الإقدام على أي خطوة قانونية، فترميم البيوت بالحوار والتفاهم دائما أقل تكلفة من مواجهة التبعات. تأنوا في قراراتكم وضعوا مستقبل أبنائكم نصاب أعينكم، ونلقاكم على خير. كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: دقيقة حركة كل ساعة هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
1: مستمعينا الكرام وأصدقائنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، سؤال جدا مهم، هل تحمينا دقيقة حركة كل ساعة من مخاطر الجلوس الطويلة في وقت بات فيه العمل والتواصل والترفيه يعتمد بشكل متزايد على الشاشات؟ يظن كثيرون أن تخصيص نحو ساعة يوميا لممارسة الرياضة يكفي لردء مخاطر نمط الحياة الخامل على الصحة، لكن الأبحاث الدراسية الحديثة تشير إلى أن قضاء ساعات طويلة في الجلوس قد يحمل مخاطر صحية لا يمكن للرياضة وحدها أن تمحوها بالكامل. فقد كشفت دراسة علمية نشرت في أبريل من عام 2026 أن زيادة عدد الخطوات اليومية قد تخفف بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة،
0: لكنها تخفف شوية
1: لكنها تقضي عليها بالكامل. يعني تخيل عثمان، أنت قلت شوية، ها
0: حسيت يعني الموضوع كذي في شوية.
1: لا هو بيني وبينك يعني يقول لك دقيقة واحدة. بالفعل أنا صدقت هذه الدراسة، لأن ليش؟ تعطي نشاط وتحرك الدورة الدموية بالجسم وتوزع الأكسجين من خلال هذه الحركة حتى لو كانت دقيقة واحدة. وكانت النتائج مستمعينا الكرام لافتة بشكل خاص فيما يتعلق بأمراض القلب، الأوعية الدموية الخطيرة مثل مرض الشريان التاجي وفشل القلب، إذ أظهرت الدراسة أن حتى مستويات مرتفعة من النشاط البدني قد لا تكون كافية.
0: صحيح.
1: هذا الكلام حق الساعة، تخيل اللي ممكن نسويها يوميا، هذا الكلام يقول لك قد لا تكون كافية لتعويض الأضرار المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة والخمول المفرط. ويرتبط هذا النمط من الحياة بعدد من التغيرات الفيسيولوجية الضارة، من بينها مقاومة الأنسولين وضعف وظائف الأوعية الدموية وتراجع كفاءة القلب والعضلات، إضافة إلى زيادة الدهون الحشوية وارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم. لكن عند الجلوس لساعات متواصلة يتبطأ تدفق الدم خصوصا في الساقين نتيجة ثني المفاصل الخاصة بالورك والركبة، والضغط أيضا على الأوعية الدموية.
0: صحيح. طبعا هذا الشيء يؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية وتجمع الدم في الأطراف السفلية. أخصائي فيزيولوجي لقبه كيث دايز يقول أن التمارين الرياضية، وهو باحث في القلب والأوعية الدموية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول قد يسبب هذا الاضطراب اضطرارا كبيرا للأوعية الدموية، كما تصبح العضلات في حالة خمول. القعدة الطويلة ترى يعني
1: مصيبة
0: كبيرة جدا، يقل نشاط العضلات، تتراجع حاجتها إلى الدم الغني بالأكسجين، فتستجيب الأوعية الدموية للانقباض، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عشان كذي الوضعية الجلوس نفسها إلى جانب خمول العضلات الناتج عن الجلوس لساعات طويلة يؤثران سلبا في تدفق الدم ومستويات ضغط الدم.
1: للأمانة هذا الكلام يعطينا نصيحة جدا، إن إحنا نتحرك ونعدل أيضا من وضعية الجلوس خاصة في ساعات طويلة. أحيانا إحنا نتابع التلفزيون لكن يا نكون قاعدين غلط يا منسدحين غلط.
0: صحيح.
1: أو
0: صحيح.
1: ممكن هذا الشيء يؤثر على العظام وعلى الأوعية الدموية وأيضا الدورة الدموية بالجسم.
0: والله وايد أشياء، يعني أبرز مشكلات اللي يواجهها الناس تتمثل في ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة لأنك قاعد طول الوقت، داء السكري من النوع الثاني، أمراض القلب مثل ما ذكرنا، ما يحتاج يعني نشاط كبير للجسم، الجسم مريح، أيضا مشاكل في الأوعية الدموية. غالبا هذه الأمور أتي مع بعض، يعني مو تقول واحدة منهم، لا هو أي كذي الفكرة.

0: ان ليش انت تحتاج الحركه؟ لان العضلات هي الاساس.
1: ممكن تضعف
0: لان بس انت تحتاج قوه العضلات، لان العضلات تلعب دور محوري في تنظيم سكر الدم، حساسيه الانسولين اثناء النشاط البدني، بينما يؤدي الخمول لفترات طويله الى انخفاض امتصاص الجلوكوز في العضلات وارتفاع مستويات سكر الدم. هذا يرتبط في مقاومه الانسولين، فيكون عندك مقاومه انسولين جدا عاليه.
1: ايضا اضافه الى اضطراب استقلاب الدهون وزياده احتمال تخزين الطاقه على شكل دهون، يعني انت تكون
0: البطن هذا اللي
1: يعني اخذت بروتين، لكن البروتين هذا اذا ما استفدت منه
0: يتخزن.
1: وايضا جسمك ما صرف هذا البروتين بطريقه صحيحه او توزع بطريقه صحيحه، راح يتخزن الى دهون مثل ما ذكرنا لدى بعض الاشخاص اللي يتبعون نمط حياه خامل.
0: اي فعلا، وهني يدور بعد وايد، في ناس يقولون جيناتي صح، في بعض الأجسام يعني جيناتها تتخلص من هذا البروتين، مو تقدر تتخلص من البروتين. في بعض الجينات حافظة، يعني هو دائما يحس انه في عنده طوارئ، انه شلون انا اتخلص منه، يمكن احتاجه في يوم من الايام. خمول بدني يعني هذه هي المشكلة. نشاط في ناس وايد يقولون والله انا اسوي كل شيء بس ما اضعف. انت ما تتحرك ما شاء الله. في اشخاص
1: هم نشطاء، تجارب كاشخاص احنا مرينا بالتجارب، يكون ما عندنا اكل كبير ولا شيء بس ان الجسم قاعد يزيد.
0: هو حتى الفكره ايش يقول؟ يقول لك في ناس يعني يروح ساعه واحده نادي و23 ساعه منسدح، يعني اكيد ما راح تضعف.
1: ولا الاكل مخربط.
0: لا يعني هو وايد عوامل، اول شيء يعني الاكل مخربط صحيح، واحد من من من رواد يعني اصحاب كمال اجسام يقول 70% يعني اكل 30% حركه. هو الاساس اكل، هو الاساس
1: عشان يبني العضل،
0: عشان يبني العضل، عشان يخفف الوزن، هو الاساس اكل. الحركة زيادة، الحركة بناء عضلي. يعني الحركة هي بناء العضل، الأكل هو تخفيف امداد طاقة، يعني انت كأنه نفط. الأكل نفط. الحركة هي انتاجه اللي تحوله حق بنزين، تحوله حق مشتقات كذي. النوم يحافظ على استمراريتك، كأنك قاعد تسوي سيرفيس بلاكات، تبدل البلاكات.
1: دائما نسمع حتى اخواننا المختصين يقول لك لما تمارس رياضة حتى لو كانت مشي تلاقي نفسيتك وحالتك المزاجية تتحسن، لان ترفع
0: الهرمون
1: وايضا الاندورينين يعني يصعد اكثر واكثر الى اعلى مراحله. وايضا انه يعني الحركة هذه مستمعينا تعطينا نصيحة، خصوصا هذا الخبر اللي احنا طرحناه انه يعطينا نصيحة انه لابد ان احنا نتحرك. ومثل ما ذكرنا ممكن ان خلال الحركة ممكن ان الاكسجين يتوزع بطريقة صحيحة، وايضا بالحركة بركة.
0: طبعا في الختام يقول يعني في جانب دقيق ينبغي انه يأكد عليه، ان ممارسة الرياضة بلا شك من اهم السلوكيات الصحية على الاطلاق، ما عنده اختلاف في هذا الموضوع. ويظل خطر الإصابة بالأمراض القلب والوفاة أقل لدى من يمارسون الرياضة مقارنة بمن لا يمارسونها ويقضون يومهم في الجلوس. عشان كذي ينبغي على الجميع الجمع بين ممارسة الرياضة والحركة المتكررة على مدار اليوم للحصول على نتائج أفضل. لا ولا يخفى أن نمط الحياة الخامل بات أكثر شيوعا، هذا خلاص احنا وصلنا له. يعني كل ما تقدمت الحياة في الـ في الـ في الازدهار والتطور صاحبة خمول أكثر، لأن سبحان الله صار الضغط على العقل، صار يعني تلاقي يسمونه الاحتراق العقلي، فتحس سبحان الله انك شايل الدنيا كلها، انت رايح دوام. فيعني فعلا يعني لا سيما مع ازدياد نمط العمل عن بعد، اعتماد على التكنولوجيا، الشاشات كبيره هذا. فالحين كرونوهان يقول ان هيئه الخدمه الصحه البريطانيه المشي من 30 الى ساعه يوميا ممتازه، لكن في فوائد إضافية يمكن أن يحصلون عليها مع بعض تمارين المقاومة اللي راح تساهم في الحد من الخمول. فأنت تروح نادي تتمرن مقاومة اللي هو رفع الأثقال، مو ضروري تشيل النادي على ظهرك. إيه يعني هي الفكرة، مو ضروري أن تبدي 60-70، لا يعني أنت أبدي تدريجي، لا شعوري ترى يصعد وياك الوزن
1: بالفعل. وأيضا ذكرت نقطة جدا مهمة عثمان، أن العقل أحيانا أنا ممكن أكيفه من خلال الأكل، إذا كان شد خلينا نقول حق اخواننا اللي قاعد ينزلون وزن، بعد فتره تلاقي جسمه خلاص مسك ما قام ينزل،

0: فأنت تقدر تقص عليه بطريقة معينة علمية عشان
1: ترجع ترى يعني أصحاب الـ الـ الـ الـ الـ يعني المعضلين مثل ما نقول عندهم طريقة إنه هو يفتح يعني يرجع مرة ثانية لأن أنت قاعد تخفف عليه الأكل
0: صحيح.
1: فيتعود لليمت معين فتفتح مرة ثانية لهذا الكمية يصدم إن في مدخول يفرح فتنزل مرة ثانية الكمية يبدي ينزل
0: صحيح.
1: في تكنيكات
0: يعني حتى العقل ممكن كنت تكيفه يعني دائما لما نمشي بالطريق أحيانا خلاص متعود إن هذه الطلعة ما في سيارة يعني خلاص
1: صح
0: تكيف
1: صح.
0: العقل إذا مستمعين دائما تحركوا حتى لو دقيقة واحدة حتى تستفيدون ما تظلون طول الوقت قاعدين خلاص كل نص ساعة هم يوصون بساعة إحنا نوصيك بنص ساعة غير
1: صح. ابدي أنا أقول ابدي من مكان
0: حلو
1: ابدي من مكان.

0: لطالما اعتبرت التشكيلات الصخرية اللي ترتفع حتى 70 متر فوق المحيط واحدة من أكثر المعالم الطبيعية شهرة وتميز في أستراليا. هذه المعالم تجذب ملايين الزوار سنويا لرؤية مشهد طبيعي أيقوني على طول أكثر من 40 كيلومتر من الساحل الوعر والساحر لولاية فيكتوريا اللي تحيط به منحدرات هائلة من الحجر الجيري الأصفر والرمادي المذهل. هذه الأعمدة من أشهر الوجهات السياحية في أستراليا وتقع على طريق المحيط العظيم في ولاية فيكتوريا في منتزه بورت كامبل الوطني، وتوصف رسميا بأنها معلم أيقوني وجوهرة رحلة طريق المحيط العظيم، ويزورها سياح من أنحاء العالم لمشاهدة الأعمدة الجيرية والمنحدرات الساحلية خصوصا وقت الشروق والغروب. تبدو هذه التكوينات الجيرية الضخمة ممتدة على طول الطريق المحيط العظيم وكأنها خالدة وثابتة لا تتغير، إلا أن في أصلها الحقيقي وتطورها الجيولوجي والكيفية التي تشكلت بها تظل واحد من أكثر الأزلة الجيولوجية استعصاء في منطقة رغم عقود من المراقبة والدراسة. يعني للحين ما عرفوا شلون تمتي. طبعا الأستاذ المشارك في كلية الجغرافيا وعلوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة ملبورن في أستراليا ستيفن جالاجر قال أن الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بما فيهم معظم العلماء أن الانكشاف الجيولوجي الهائل يعني أن جيولوجية الأعمدة الاثنى عشر قد درست وفهمت بالفعل، لكن هذا لم يكن صحيحا إذ أن آخر دراسة علمية مخصصة حول جيولوجيتها تعود إلى 1944. يعني من ذاك الوقت سووا دراسة والجماعة يعني ظهرنا يعني ما لقوا شيء يثبت لهذا الموضوع وقرروا أنه بس يستانسون فيها وشكلها حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يضيف في حديثه هذا الشيء يعود جزئيا إلى صعوبة الوصول إلى الطبقات اللي تكون منحدرات والأعمدة ودراستها مدى. أي والله صح، شون ينزلون يبحثون وكذي. أي يعني إضافة إلى قلة العملاء
1: عندهم ترى شغف أيضا هناك،
0: بس قلة العلماء، فإذا نزلوا كلهم وصار فيضان صار خلصوا العلم ما في
1: حاطين احتياط
0: ما في ما في مشوية ينزلون عشرة هي يخترب هذا ما في استراليا ما فيها علماء، فينزلون كل مرة اثنين عبالة قصة يعني. فيقول لك قلة العلماء اللي يمتلكوا عبر السنوات الخبرة اللازمة، ما في ناس عندهم خبرة. أيوة هنا السؤال، الأحافير الدقيقة وتحديد أعمارها. أما الآن وصلوا، فقد كشفت دراسة جديدة نشرت في أستراليان جورنال أوف إيرث ساينس عن قصة أكثر تعقيدا بكثير تمتد عبر ملايين السنين، تتضمن بحارا قديما وصفائح تكتونية متحركة تظهر أن المشهد الطبيعي اللي نراه اليوم أحدث عمرا بكثير مما يبدو عليه. تتكون هم كانوا عبارهم القديم طلع جديد شوية. تتكون جميع الأعمدة البحرية والمنحدرات المجاورة لها من طبقات عديدة من الحجر الجيري ترسبت كل منها خلال حقبة المايوسين اللي امتدت تقريبا من 23 سنة إلى 5 ملايين سنة مضت. الحين هم ما يدرون، شوف 23 مليون سنة وايد بعيد، 5 سنوات مليون سنة قريب، هم يعني هم حاسبينها كذي، فهم ما يدرون وين على

0: لا، 23 مليون سنة قبل الميلاد، بعدين 5 ملايين سنة قبل الميلاد، بعدين هناك قبل الميلاد عكس.
1: إيه 23 بعيد. إيه
0: من اليوم.
1: من اليوم لغاية 5 ملايين قبل الميلاد مضت يعني، فهم يعني هم بالنسبة لهم 5 ملايين قريب.
0: شو اللي ثابت لهم
1: ما يعني تميزت؟ أنا قاعد أقول لك هذي العلماء خايفين منهم، تميزت بالانتقال من مياه أعمق وأكثر دفن إلى بحار أكثر ضحالة وبرودة في انعكاس التحولات المناخية العالمية. جمع الباحثون الحين حلوين، جمعوا عينات خرائط الرقمية عالية الدقة للمنحدرات والأعمدة البحرية لإعادة بناء تلك البيئات وفهم كيفية تطور الظروف. الحين شو اللي وصلوا له؟ يشرح جاليجر المؤلف الرئيسي للدراسة أن حبيبي يا جاليجر، وصلنا عند جاليجر. جاليجر هو اللي راح يقول لنا الموضوع. المؤلف
0: عنده فريق،
1: هو المؤلف، هو المؤلف الرئيسي للدراسة. ويقول أن فريقه بدأ العمل باستخدام الصور الرقمية لرسم خرائط دقيقة للطبقات الصخرية الممتدة على أكثر من 40 أقندر. إحنا عندنا قلنا بداية من المنحدرات المكشوفة المذهلة، مضيفا في المواقع اللي استطعنا الوصول ما وصلوا كل مكان، قمنا بقياس الطبقات وأخذ عينات منها كل 25 سنة، شوية كنا صغار 25 سنتيمتر، ما أتاح لنا تجميع طبقات فوق بعضها للحصول على مقطع رأسي يتجاوز سمكة 100 متر. أوكي. كما لعبت الأحافير كائنات البحرية مجهرية تعرف باسم المنخربات دور محوري في هذه الجهود، إذ حفظت هذه الكائنات داخل أحد الأعمدة بأعداد هائلة تصل إلى 760 تريليون مو داخل الأعمدة هذه متكونين، ما وفر سجلا دقيقا لدرجات الحرارة ممتاز المحيطات وكيميائها وأنظمة دورانها عبر آلاف وملايين السنين. من خلال تحليل هذه الأحافير الدقيقة تمكن الباحثون من تفسير الطبقة الساحلية ممتاز من تفاصيل نادر التحقيق في البيئة الساحلية غالبا ما تؤدي فيها إلى إزالة الأدلة أو أصبح بإمكانهم قراءة طبقات صخور. يعني حين شنو وصلنا لهم أي سنة ما يدرون، الجماعة لحين قاعد يشتغلون زين، شلون كان شلون تكون لحين ما يدرون الناس قاعدة هذا. بس حلو حلو يعني الفكرة من الموضوع شنو، إنه ترى يعني الأعمدة الاثنى عشر هذا شوفها قبل ما يكتشفون شنو هي، لأن يمكن بعد تطلع مو يعني عادي شيء عادي عرفت. فحلو حلو 12 شلون تكونه وشيء، ترى بعض المرات اللغز هو اللي يجذب السياح انه شلون تكون شنو صار شلون يعني،
0: حتى المعلومات اللي محطوطه
1: منو حطهم
0: يعني. شوف الجهد الجبار اللي قاعد يقدم حتى ان تكون هذه وجهه سياحيه ولغز جيولوجي عمره ملايين السنين.
1: نفس
0: يعني لما تزوره يعتبر يعني معلم خالد،
1: نفس الاهرامات
0: صحيح.
1: اي يعني منو ركب هذيل، شلون طريقه يعني، وايد نظريات تقول لك مثلا كانوا كبار في الحجم ما حد يقدر يثبت، يقول لك والله لا هم كانوا يستعبدون فئه معينه ما حد يقدر يثبت شلون.
0: بس في قراءات باللغه اللي كانت
1: هيروغليفيه
0: او لاتينيه القديمه،
1: حلو.
0: كانوا في شفرات قاعد يحللونها،
1: قاعد
0: ياخذون القصص من عندها.
1: تخيل للحين ما قدروا يحللون. وعلى فكره ليش قلت بعد اللاتينيه، لان في المكسيك في اهرامات، فشنو الرابط؟
0: ثقافة الناس كانت
1: البشر بس نفسه يعني. حتى يقال أيضا أن أكبر أهرام في الكرة الأرضية في المكسيك، مو في
0: مصر.
1: في مصر تخيل يعني، أو ما صح الأهرامات في مصر حتى يعني موجودة بكثرة، ترى في أهرامات صغيرة يعني بعد
0: اشتهرت
1: الثلاثة اشتهروا ولكن في أهرامات صغيرة يعني. في المكسيك في أهرامات أكبر، فشنو اللي يرابط ما بين حضارتين؟ هو ترى حضارة يفصل بينها بحر محيط،
0: والمكسيك ما كانت مكتشفة بذيك الزمان.
1: حضارة المايا صحيح يعني، حضارة المايا وشنو يعني وغير مكتشفة صح. فيعني شلون تمت، ونحن نتكلم في زمن يعني قبل الميلاد. فتخيل يعني شلون يربط، شلون كانوا يتواصلون، سبحان الله.
0: يعني دائما الأحافير هذه هي اللي تكشف هذه الأدلة من خلال البحث والدراسات التي تقدم من العلماء، حتى تقدم للأخوة الموجودين. في ناس عندهم اهتمامات
1: صح.
0: يسافر من
1: صح.
0: بلد إلى صح. بلد صح. علشان بس يكتشف هذه الشغلات. اليوم بعض الدول العربية تلاقي السياحة فيها غالبتها
1: صح.
0: أجانب
1: صح.
0: الأجانب ترى مهتمين
1: والله، ترى حتى العرب
0: بس مو بكثرة.
1: لا مو بكثرة، يمكن
0: حتى أعطيك دليل على ذلك. اليوم في المواد اللي تدرس زي مو موجودة بكثرة مادة الجيولوجيا، سنة أو سنتين وبس، مو هي منقسمة من العلوم بس هناك.

0: شاملة
1: لا
0: بس
1: لماذا
0: كتخصص
1: يعني اعتقادي الشخصي يقول اعتقادي الشخصي يقول لأن ما عندنا أمور جيولوجية يعني
0: عندنا
1: صح بس شفت شلون لما الحين في استراليا
0: قصدك؟
1: ايوه يعني ايه. استراليا على حجمها يقول لك ما في علماء كافين دولة الكويت يعني احنا لما نقول فيها اكيد فيها حضارة لكن كميتها يعني كم عالم جيولوجي نحتاج هي بعد يعني نسبة وتناسب فهمت يعني راح اسافر ابحث عن ديناصورات مو فاضي
0: مثل اللي قف بالصين ذاك اليوم البيضه اللي قرناها
1: يعني عرفت ففي بعض يعني لو لو لو لو كان هذا العالم في مصر تختلف القصة لو كان هذا العالم في دول يعني فيها بحث جيولوجي
0: أو عدد سكان عالي
1: عدد سكان عادي ممكن حضارة يعني اليوم احنا نتكلم مصر حضارة الفرعونية في مصر فهم يبحثون أكيد في علماء ودرجات من العلماء والناس تبدي تترقى تبدي توصل يعني وفي مختصين في هذا الجانب وفي مختصين مثلا في نوع الحجر في مختصين في اللغة الهيروغليفية في مختصين في بحث عن يعني اثبات ما توقعت شوف هذا جانب كبير
0: كل شخص له مجاله وتخصصه 100%
1: بس النسبه اللي نحتاجها احنا بالنسبه للحضاره اللي موجوده يعني اليوم احنا في المطلع في بعض الاماكن الحضاريه صحيح في جزيره فيليتشا في بعض الاماكن يعني
0: كل يوم قاعد يكتشفون ما شاء
1: صح
0: الله
1: صح صح وفي ناس متخصصين من المجلس الوطني للثقافه موجودين حاليا يشرفون فهذا اللي احنا نقوله ما شاء الله في ناس عندها القدره انها بس يعني الساحه صغيره بالنسبه لهذا التخصص يعني المنافسه راح تكون وايد على اشدها نحتاج عدد خلينا نقول 50 يعني
0: 50 شنو 1000
1: لا لا مو حتى 50 شخص 50 شخص في يعني متخصصين
0: يكفون ويوفون
1: للجيولوجيا كافي لان بعدين في النهايه انت تحتاج خبرات خارجيه يعني ناس
0: عندهم تكنولوجيا
1: عندهم يعني اليوم لما نشوف احنا في حتى يعني اليوم مصر ما عندها مانع انها هي اللي تبحث في هذا الموضوع
0: لا حتى قاعد يشاركون وياهم ناس من شرق اسيا
1: هذا بوصل لك اياه لا مو بس من شرق اسيا من اوروبا
0: صحيح
1: من امريكا
0: صحيح صحيح.
1: يعني اليوم حتى في بعض الاثار في تبع الحضاره المصريه موجوده في متاحف عالميه
0: لأنها تابعة للمنظمة اليونسكو
1: ممتاز
0: لأن هي مسؤولة عن التراث في العالم وكثير يعني ما صرحت هذه المنظمة أن اعتبر المكان الفلاني ضمن التراث العالمي
1: صحيح وهذا اللي أيضا الكويت موجود فيه وتم يعني فيليتشا تم إرسال فريق فرنسي وأيضا فريق بولندي يعني لمساندة الفريق الكويتي يعني الفريق الكويتي لم يهمش لكن موجود وياه وفي بعض الأحيان تحتاج بعض الأدوات بعض التكنولوجيا المسح أمور المسح الجيولوجي في يعني هل أنت تحتاج يعني تجيبهم لا يمكن ما يحتاج إن ليش أنا أمتلكهم إذا أنا عندي أماكن معينة يعني مثل ما نقول إحنا حضارة الدلمون في فيليتشا وامتدت يعني امتدت للمطلع امتدت فيه هي كانت هني يعني هي ميناء ينزلون وبعدين ينطلقون الى اوروبا ينطلقون الى يعني هذه الدول جميل جدا بالعكس انا اشوف ان الامور طيبه وتحتاج تعرف يعني تحتاج تعرف هذه الامور الجغرافيه ويا ليت يفتحون هذه الاماكن للزيارة يعني اليوم مثل ما ذكرت في روما في أمور يعني واحدة من عجائب الدنيا السبع في مصر واحد من عجائب الدنيا السبع ذكرنا في الصين هو سور الصين العظيم يعني والحين سوى حركة جديدة صار في عجائب الدنيا السبع قديما في عجائب الدنيا السبع الجديدة عشان يعطون فرصة لبعض الدول الأخرى
0: جميل. وهذه يعني رؤية للمشهد الطبيعي العالمي ويعتبر شيء من الأيقونات على طول أكثر من سنوات سابقة يعني خلدت الإنسان والحضارة من خلال هذه الاكتشافات وأيضا هذه الدراسات التي تقام من أجل ان توسع السياحه. وانت ذكرت يعني نقطه مهمه عثمان، ان حلو ان احنا نكتشف بالكويت اشياء ممكن صحيح. تتحول الى متحف للزائرين اخواننا بالخليج
1: والله
0: من دول العالم، يعني حياهم الله في بلدهم.

0: فون
1: ما اكذب عليك اقول لك يعني هي في البدايه ستكون لنا احنا يعني دائما يعني اليوم لو افتحوا يعني فيليتشا وسووا معرض راح تلاقي في اشخاص راح تروح. بالنهايه هو انتماء, انت تنتمي لهذه الارض, تنتمي للحضاره اللي تفخر ان دولتك تمتلكها. صحيح. فجميله جدا اليوم هذا يؤكد ان يعني الحضاره كانت موجوده هنا حتى قبل قيام الدوله. جميل جدا ان في ناس كانوا هنا, يعني جميل جدا ان على مدار العصور في موقع استراتيجي, في جانب من الجمال.
0: ذكرتني باحد الاصدقاء السوريين يقول انا افخر ان عاصمتنا أقدم عاصمة في التاريخ مأهولة بالناس.
1: سبحان الله.
0: يعني كل عنده فخر في فخر حضارته, وأيضا في الأشياء اللي تكتشف من خلال الحافير الموجودة والحضارات اللي مرت على هذه البلد الطيبة, وأيضا اللي أسست من خلالها الحضارة اللي احنا عايشينها اليوم.

0: نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة ومواجهة المشكلات. تبرز أهمية الأسرة في كيفية مواجهة هذه المشكلات بحكمة وهدوء، فالحوار الصريح والاستماع الجيد يساهمان في فهم الأسباب وتقليل سوء الفهم، كما أن التسامح والتنازل عن بعض الآراء يعززان الألفة ويعيدان الاستقرار إلى البيت. ويلعب الوالدان دوراً أساسياً في توجيه الأبناء إلى أسلوب صحيح لحل المشكلات عن طريق القدوة الحسنة والتربية على الصبر وضبط النفس. وعندما تتكاتف جهود أفراد الأسرة تتحول المشكلات إلى فرص للتعلم والنضج، وتظل الأسرة مصدر أمان واستقرار لجميع أعضائها.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
3: أصدرت شركة إي ريكورد بيان توضيحي عبر منصة إكس تفاعلا مع حالة الاستياء اللي أثارها تأخر إطلاق ألبوم الغناء المرتقب للفنانة أليسا. جاء في النص الرسمي لبيان الشركة: نلتزم بتقديم كل مشروع فني بالعناية والتوقيت والمعايير التي يستحقها، نعرب عن تقديرنا العميق للدعم والولاء والتفاهم المستمر اللي يظهره المعجبون والجمهور في كل الأوقات. سيتم الإعلان عن مزيد من الإصدارات الرسمية في الوقت المناسب. وتواصل أليسا وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الصيف بعد غياب دام قرابة العامين منذ طرح ألبوم الأخير في عام 2024. يتضمن الألبوم الجديد تنوع واضح على مستوى اللهجات والأفكار الموسيقية. راح تقدم أليسا للمرة الأولى أغنية باللهجة الخليجية تحمل عنوان شتى الرياض، إلى جانب مجموعة من الأغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية. وكانت أليسا استهلت شهر مايو الماضي بالكشف عن الاستراتيجية اللي أسستها عام 2022، وهي متخصصة في الإنتاج والتوزيع الموسيقي ورعاية المواهب الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا قالت عن قيادتها للمؤسسة: صرحت أليسا بصفتي رئيس تنفيذي وفنانة عشت كلا المنظورين، هذا الشيء يمنحني فهما أعمق لاحتياجات الفنانين للنمو الحقيقي والشعور بالدعم. أنا ملتزمة بتوفير فرص حقيقية ونظام يمكن الفنانين من إبداع بحرية والتطور الكامل. الله يعطيك العافية على دعم المواهب، لكن الجمهور ناطر ألبومك.
4: يستعد سندباد الأغنية الخليجية الفنان راشد الماجد للعودة إلى جمهوره في الكويت بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات من خلال حفل غناء استثنائي يحمل عنوان راشد في الكويت، والمقرر إقامته في يومي 18 يونيو الجاري و20 يونيو الجاري على مسرح الأرينا الكويت، وذلك بتنظيم شركة إيفنت كوم وإشراف فني من شركة روتانا. وكما شارك الحساب مقطع فيديو لراشد الماجد وهو يؤدي أغنية طاير من الفرحة التي تعبر عن خلالها عن شوق الكبير لدولتنا الحبيب الكويت وجمهورها، وعلق عليه قائلا: قلبي على نار ناطر عودة الفنان الكبير للكويت بليلة استثنائية في يومي 18 و20

الجاري في مسرح الأرينا الكويت، وتأتي هذه العودة بالتزامن مع نشاط فني مكثف يعيشه الفنان راشد الماجد، حيث طرح أخيرا مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة من بينها أغنية خواطر من كلمات العالية وألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم، واللي حظيت هذه الأغنية بتفاعل كبير وملحوظ بين محبيه. كما أطلق خلال الفترة الماضية أغنيات تستاهل العنوة والسباع وأسود وكثير من الأغاني الجميلة، وكان آخر ظهور له جماهيريا كبير لراشد الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحيا ليلتين أيضا غنائيتين على مسرح الاتحاد إيرينا في أبوظبي تحت عنوان راشد في أبوظبي. ما شاء الله وحياك الله سندباد الأغنية الخليجية.

0: تحت.
1: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل.
0: ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس. إلى اللقاء.
1: فما الله.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.